0: وكتاب،
1: وردة وكتاب.
0: أنا من بدل بالكتب السحابة،
1: ذم أجلي وافيا إلا الكتابة،
0: وافيا إلا الكتابة. من ورود العالم كله لا يبقى إلا العطر في القصائد،
1: لا يبقى

مساء الخير ومرحبا بكم مجددا في وردة وكتاب. بعد قليل أكيد يكون معنا الأستاذ الحسين بحبيل ولكون سنغوص إن شاء الله في تفاصيل كتابه مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين في حقبة تاريخية هامة طبعا في التاريخ التونسي من 1947 حتى 1962، والأكيد سنتعرف عن أهمية الفرع الزيتوني في مناطقنا الجهوية. يعني هنالك فرق طبعا بين الزيتونيين في المركز في العاصمة وبين الزيتونيين في الجهات، لكن الإشعاع طبعا يبقى له مكانته وله قيمته في هذا التعليم وفي المعلمين والزيتونين الذين أشرفوا على مرحلة هامة من تاريخ تونس ومن التعليم في مجالات تهتم كثيرا بكل ما هو ديني. بعد قليل أكيد يكون معنا الأستاذ، لكن أترككم مع هذا النغم.

0: رجعنا لكم مستمعينا. طبعا الموشحات الأندلسية ومكانة هذه الموشحات في تاريخنا العربي الإسلامي, وهي من أشهر طبعا القصائد والموشحات التي استمعنا إليها وما زالت يعني لها وقعها الخاص ولها رونقها الخاص بها. طبعا نستقبل ضيفنا الأستاذ حسين بحبيل اللي موجود معنا على خط البرنامج. مساء الخير, أهلا وسهلا أستاذنا.
1: مساء الخير سيدة إلهام, ومساء الخير السادة المتابعي إذاعة التطاوين.
0: عايشك وخرنا شوية لأنه ظروف المباشرة
1: كل شيء عنده خصوصياته وظيفته.
0: أذكه
1: لابد من التعامل وفق المتاح.
0: أكه وفق المتاح, وديما القليل يعني من الصبر ديما لازم أكيد نوصل النتيجة
1: إن شاء الله.
0: طبعا قبل حتى من ندخل في تفاصيل الكتاب الليلة, أستاذنا نحن نبارك لك طبعا هذا الكتاب.
1: شكرا.
0: مشايخ الفرع الزيتوني, نعرف من الكتب الهامة, من الكتب اللي هي مجال بحث كبير برشا من سيادتك ومن طبعا الطلبة, وبش يكون إن شاء الله حضوره بين الكتب وعلى رفوف المكتبات لأنه فيه إضافة, وهذا ما لمسناه طبعا من المقدمة, وما لمسته كذلك من المحتوى لما فيه من جدة ولما فيه يعني من اختلاف عن غيره من الكتب التي احتوت على البيبلوغرافيا وعلى التاريخ ككل يعني, وعلى سرد ربما حقبات تاريخية وأحداث تاريخية ارتبطت في العادة بأسماء وبأزمنة وبتواريخ على ما فيها يعني من دقة وعلى ما فيها من اجتهاد كبير. لكن هذا الكتاب مختلف نوعا ما عن غيره مما قرأنا وطلعنا. طبعا الإصدار هذا أستاذنا مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين في فترة زمنية حددت من 1947 إلى 1962. أنت كيف يعني تقرأ هذه الفترة الزمنية, ولماذا وقع الاختيار عليها تحديدا؟
1: شكرا سيد الهام على التقديم, شكرا مجددا على السؤال. الحدين الزمنيين 1947 هو تاريخ تأسيس الفرع الزيتوني بمدني, و 1962 هو نهاية أو غلق الفرع الزيتوني بمدني على إثر قرار إصلاح التربوي لسنة 58 القاضي بتوحيد التعليم وتنظيمه.
0: نعم.
1: هذه الفترة في الحقيقة هامة جدا لاعتبارين اثنين: أنها تشكل العشرية الأخيرة من الفترة الاستعمارية, والعشرية الأولى من الفترة الاستقلال, وهي فترة دقيقة جدا في بعديها في نهاية الاستعمار وفي بناء الدولة الوطنية وتحديث المجتمع التونسي. حاولت خلال هذه الفترة كيف تأثر مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين, كيف كانت علاقتهم بالمركز اللي هو جامع الزيتونة والجامع الأعظم, ثم كيف تفاعلت هذه النخبة مع المعطيات الجديدة في ظل الدولة الوطنية الجديدة وحديثة الاستقلال.
0: أستاذ, كل من يطلع يعني على الكتاب وينتبه إلى هذه الفترة الزمنية لأنها دقيقة ووقع اختيارها لما فيها من أحداث ولما فيها من أهمية, ولأنها في النهاية هي مرحلة تأسيسية لما بعد, هي أسست لمراحل أخرى في التعليم في تونس. لكن هل ترى أنه التاريخ هذا أو الحقبة الزمنية هذه كان عندها تأثير على الفرع؟ هل أنه الفرع الزيتوني في مختلف الجهات في الجمهورية التونسية شأنه شأن المركز؟
1: نعم تقريبا. في فترة 47 هي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية, وشهدت البلاد التونسية توسع في عدد وانتشار للفروع الزيتونية بمناطق عديدة من البلاد، من بينها مدنين سنة 47، تطاوين سنة 51، وصل عدد الفروع الزيتونية إلى 25 فرع
0: ما شاء الله.
1: وكان علما وأن هناك فرعين خارج البلاد التونسية، واحد في قسنطينة وواحد في الجزائر العاصمة. هذه الفروع الزيتونية كان لها الأثر العميق في تاريخ البلاد التونسية في العشرية الأخيرة من الاحتلال، فقد هيئت سكان المناطق المحلية، كونت نوع من النخبة المحلية لم تكن تشتغل بالتدريس فقط، بل تهيئة المجتمع، تأطيره، إمامته في الشؤون الدينية إلى غير ذلك، كان لها عظيم الأثر في أيضا تأطير الحركة الوطنية المقاومة الفلاجة خاصة سنة 52. حتى أنه في دراستنا هذا الكتاب الثاني حول مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين، عدد كبير جدا من طلبة الفرع الزيتوني سواء في مدنين أو تطاوين أو غيرها من المناطق التحقوا بكثوار وحملوا السلاح وهاجروا حتى إلى فلسطين، التحقوا بالثورة العربية في فلسطين، علما أن هذا الزخم الذي امتلكه أو امتلكته الفروع الزيتونية بما في ذلك في مدنين كانت مرحلة أو بداية الاستقلال، نستطيع أن نقول القاضي على الفروع الزيتونية وعلى التعليم الزيتوني بصفة عامة.
0: نعم.
1: كان المنعرج الكبير الذي لم يكن ينتظر إصحاح التعبير الزيتونيون.
0: في خلال إعداد طبعا هذا الكتاب اللي هو في الأصل رسالة دكتوراه أستاذنا هكا؟
1: لا
0: مش هذا اللي رسالة دكتوراه.
1: رسالة الدكتوراه حول الفرع الزيتوني بمدني، وهذا حول مشايخ الفرع الزيتوني بمدني.
0: نعم هنالك هنالك فرق.
1: لو تسمح حول ظروف هذا الكتاب، هو في الحقيقة كان جزء من أطروحة الدكتوراه. ولكن أطروحة الدكتوراه وصلت إلى حدود 750 صفحة.
0: أي.
1: وستكون عبء على اللجنة المصلحة، عبء على المراجعة إلى غير ذلك، ولابد أن يكون الإنسان براغماتي نفعي إلى حد ما. وهنا أوجه رسالة شكر لأستاذي وقدوتي ومؤطري في فتح لسيد، قال لي أنه الجزء هذا الخاص بمشايخ الفرع الزيتوني ببنين كان يمكن أن نلخصوه ونحطوه في 20 صفحة تقريبا، ومرحلة أخرى يقع تطويره ويولي كتاب.
0: نعم.
1: وهو ما وقع، علما وأنه في فكرة في أصلها كانت بيوغرافيا. إيش معنى بيوغرافيا؟ هو التعريف بكل شيخ على حداه، وتتالى عملية التعريف بمشايخ الفرع الزيتوني، لكن الإنسان يتطور من خلال بحوثه ودراساته إلى غير ذلك. ارتأيت وكان توجيه من أستاذي في فتح لسيد أنه البيوغرافيا تقريبا أو دراسة السيرة الفردية لمشايخ الفرع الزيتوني تكاد تكون غير نافعة بشكل كبير
0: ومتاحة، نجم أي باحث يبحث فيها ويقدم قائمة من الأسماء هذه.
1: لكن أن تكون دراسة بروسبوغرافية التي تعني الدراسة الجماعية فهي أصعب أعمق وتعكس روح الباحث، ويمكن استنتاج ما لا تمكنه السيرة الذاتية.
0: نعم.
1: وكان الكتاب،
0: وهذه هي رأي مفهوم الدراسة البروسبوغرافية، لأنها رأي هي البيوغرافيا الجماعية، ولو كان طبعا أستاذنا تفسرها أكثر للسادة المستمعين حتى يفرقوا بين المصطلحين.
1: نعم. المعروف كثيرا هي البيوغرافيا. البيوغرافيا هي دراسة السير الذاتية لأشخاص معينين.
0: نعم.
1: بينما البروسبوغرافيا هي نبحث في مجموعة مشتركة من حيث التكوين، من حيث الانتماء، من حيث المهنة، والبحث لا في التعريف بهؤلاء بقدر ما البحث في تأثيرهم وتأثرهم بالمؤسسة التي ينتمون إليها، وخاصة في المحيط الذي يعيشون فيه.
0: نعم نعم.
1: هذا المنهج بكل صراحة وبكل فخر تقريبا على حسب علمي، وما هوش من التطاول، لا، هو من أول الدراسات التي توجدت في تونس. علما وأن المواضيع المتاحة موجودة كما حركة الشباب التونسي.
0: نعم.
1: تقريبا درسنا علي الزاوش، علي بشحنبة ومحمد بشحنبة إلى غزال، لكن ما درسناش إلى الآن المجموعة ككل. جماعة تحت السور إلى غير ذلك من المجموعات التي تمكننا من دراستها بروسبوغرافيا أي جماعيا. فبالتالي هذا النوع من الدراسات هي ليست دراسات تاريخية بأتم معنى الكلمة.
0: نعم.
1: هي تبحث في ما هو اجتماعي، في ما هو ثقافي، في ما هو مشترك، في ما هو الهابيتوس أي العادة، كيف تكتسب مجموعة معينة مشتركة، صفات مشتركة تصبح منعوتة بها وتؤثر بتلك النعوت وبتلك الصفات. وهذا هي تقريبا اللي حاولت إبرازه من خلال مشايخ الفرع الزيتوني بمدني.
0: هو بس ربما نواصل يعني معناها في المفهوم اللي أكيد حتى نوصله للناس أكثر. الباحثة رجاء عنقود، هل هي باحثة مغربية؟ إذا كان طبعا ما خلتنيش الذاكرة، قالت أنه راهي الدراسة البروسبوغرافية هي دراسة النخب والفئات الاجتماعية.
1: نعم.
0: وهذا راهو من الدراسات اللي عندها تأثير برشا، لأنها موسعة أكثر، لأنها باش تعطيك انطباع على المجموعة وتأثيرها في محيطها، مش على الشخص فقط. نحن لن ندرس عن شخصية معينة على اعتبار طبعا أنه كثرة الشخصيات من جهة واختلاف هذه الشخصيات، لكن في نفس الوقت أكيد عندها نقاط مشتركة وعندها إضافات في محيطها وعندها تأثير في محيطها وحضور اللي خلينا نفهمه بالضبط طبيعة المرحلة هذيك وطبيعة الدراسة وطبيعة يعني التدريس الزيتوني والتعليم الزيتوني ككل.
1: نعم. شكرا على الشاهد الذي اعتمدتيه، وهناك عديد الشواهد الأخرى في حقيقة الأمر اللي ممكن نزيد نوضح بها، لكن المهم في الدراسة البروسبوغرافية تعطي الباحث هامش كبير في تجاوز ما هو فردي ما هو شخصي للبحث في المجتمع والبيئة والثقافة والمشترك بين العناصر المكونة لذلك المجتمع. هذا مهم جدا لأنه يتجاوز كما ذكرت ما الضيق الفردي الخصوصي للبحث في ما هو مشترك. ليش؟ لأنه المشترك والعام هو الذي سيكون تأثيره أكبر على المحيط الذي تعيش فيه تلك المجموعة. المجموعة تأثيرها أكثر من الفرد. وهذه خصوصية الدراسات البروسبوغرافية.
0: نعم. بما أنها هي إعادة بناء صورة جماعية لفيها اجتماعية معينة عبر تتبع المسارات الفردية لأعضائها وتحليل الروابط والاختلاف بينهم والقوانين التي تحكم العلاقات بينهم، يعني من خلال دراستنا لدراسة البروسبوغرافية لمشايخ الفرع الزيتوني في جهة مدنين نجم يعطيني لمحة ويعطيني فكرة واضحة عن تاريخ مدنين في تلك الفترة، صح؟
1: جيد جيد. ممتاز جدا.
0: نعم.
1: أردت أن أشير في لقطة قصيرة نسبيا أنه يمكن الدراسة البروسبوغرافية لها منهجها الخاص ولها وسائلها الخاصة.
0: نعم.
1: إيش معناها؟ لابد أن تعتمد جملة من الجداول، هذه الجداول لكل شيخ من مشايخ الفرع الزيتوني المدرسي، من حيث تاريخ الولادة، من بعد هل أنه هؤلاء المشايخ كانوا ينتمون إلى جيل واحد أم إلى أكثر من جيل؟ جداول أخرى تقريبا أكثر من 60 جدول. من بعد تدرس المشترك، ما هي المناطق التي انطلق منها أو أتى منها أولئك المشايخ؟ من بين النتائج التي يمكن أن تساعدني على الإجابة على سؤالك المهم، تقريبا من 58 شيخ زيتوني درس بالفرع الزيتوني بالمدنين خلال الفترة التي تحدثنا عنها 47-1962، توصلنا إلى أنه حوالي 48%، يعني تقريبا 50% لهؤلاء المشايخ من أصول الجنوب الشرقي، خلينا نقوله بكلمة أخرى من ورغمنا، يعني أصيل لمناطق الجنوب الشرقي. وهذا مهم، يعني أن الهامش هذا الجزء من البلاد البعيد عن المركز قد توصل رغم الصعوبات رغم العراقيل من تكوين نخبته الخاصة، لكن في علاقة بالمركز ليست في قطيعة. علاش نقول صعوبات وعراقيل؟ ليعلم السادة المستمعين أن طلبة الجامع الأعظم بتونس يعني الزيتونة والملتحقين من مناطق الجنوب التونسي خاصة المناطق العسكرية ما كانش المرور إلى العاصمة متاح وسهل. لابد من وثيقة عبارة على جواز سفر تسمح لهذا الطالب الانتقال من مناطق الطرب العسكري إلى جامع الزيتون. ثم أن هذا المرور لم يكن متاح في أي وقت شئت إلا في العطل. وعندما يتأخر يوم أو يومين يمنع من المرور ويساءل إلى غير ذلك. بالتالي رغم هذه الصعوبات مناطق الجنوب الشرقي التونسي استطاعت أن تكون نخبها التي التحقت لفترة معينة بجامع الزيتونة ودرست على مشايخ عظام، نذكر طاهر بن عاشور، الفاضل بن عاشور، إلى غير ذلك، ربي يرحمهم، واللي خلوا أسماء واللي خلدوا ذكرهم، ثم عادوا إلى الجنوب، ما بقاوش في مناطق بعيدة، رجعوا إلى الجنوب، علما وأن عدد كبير منهم عندما تأسس الفرع الزيتوني بالمدنين درسوا بشكل متطوع بدون أجرة. هذا مهم جدا. إذن الدراسة الفلسفوغرافية تعطينا فكرة حول وصول الجغرافية لمشايخ الفرع، استنتجنا أنه حوالي نصفهم من مناطق الجنوب الشرقي التونسي ثم النصف الآخر من مختلف المناطق. هذا يدل أو خلاني نستنتج أنه منطقة الجنوب الشرقي التونسي لم تكن بمعزل، لم تكن معزولة ومنعكسة على ذاتها ومتقوقة على ذاتها، بل كانت مناطق جذب لعدد من المشايخ منهم من العاصمة اللي هو معناها نادر جدا أنه من العاصمة يجي يقري في مناطق الجنوب التونسي، ثم من الساحل، من الجريد، من مناطق دوس. بالتالي هذا الفرع مثل أو جعل من مدنين والجنوب الشرقي منطقة جاذبة، منطقة يتوجه إليها العلماء النخبة ليدرسوا لفترة معينة ثم ينتقلون إلى فروع أخرى. جانب آخر لو سمحت، أنه هذه الدراسة أشمكنتنا أنه هذه النخبة من الزيتونيين سواء كان أصيلي المنطقة أو القادمين من خارجها لم تنحصر أدوارهم ضمن مقاعد الدراسة أو الحلقات التي كانت في جامع سيدي علي بن عبيد ثم في الحي الزيتوني طريق بن أخداش تنحصر في هذا المجال، بل كانوا أئمة، خطباء، كانوا مدرسين أيضا، كانوا فقهاء، كانوا مفتيين أيضا في عديد المناطق، كانوا رجال يعتمدونهم في الصلح العائلي وصلة الرحم وفي الصعوبات الخلافات إلى غير ذلك. كذلك أيضا كانوا همزة وسط بين الأهالي وبين السلطة، سواء كان خلال الفترة الاستعمارية أو في بداية الاستقلال.
0: يعني أنه التعليم الزيتوني ما هوش تلقين لعلوم دينية فقط، لكن كان عنده دور أوسع في تكوين الإنسان والمجتمع.
1: نعم، والفكرة هذه سيدة إلهام.

0: وفاتهم يعني. نعم، وتأثيرهم العلمي وتأثيرهم على هذه الجهة ككل والجنوب الشرقي ككل، لأنه تعليم الزيتوني في مدنين جمع تقريبا كل التلاميذ وكل الطلبة الذين كانوا ينهلوا من العلوم الدينية في جهات الجنوب ككل، مش في مدنين فقط.
1: لا، مش في مدنين فقط، وهذا يمكن نعرج هي ما هي البحوث والدراسات كلها تفضي إلى بعضها، لكن لا تكرر بعضها، لا تكرر نفسها. مثلا نعود إلى طروحة الدكتوراه واللي هي منشورة أيضا، أنه توصلت إلى أن الفرع الزيتوني بمدنين خلال الفترة التي ذكرناها تقريبا أمه، يعني دخله حوالي 1280 طالب زيتوني، توزعوا على كل عروش وقبائل والغمة من تطاوين وقبائلها وعروشها، بن قردان، جرجيس، من جربة أيضا ولو بقلة لعدة أسباب، ثم مدنين وعروشها، بن خداش، سيدي مخلوف الغزال، بل أنه كان أيضا من المناطق المجاورة، وهذا يتحدث عليه في فصل كامل حول إشعاع الفرع، امتد على شعاع 75 كيلومتر تقريبا في أقصى الحالات، بن قردان، جرجيس، ثم شعاع 50 كيلومتر تطاوين في حدود مارس، توجان، مطمطة أيضا، كذلك أيضا أعداد قليلة جدا لأسباب يمكن نشرحها، أنه عدد ضئيل من الطلبة كانوا من الساحل نظرا لارتباط أولياء أمورهم بالإدارة، انتقلوا إلى مدنين فالتحقوا بالفرع الزيتوني بمدنين. بالتالي ألخص فأقول أن إشعاع الفرع الزيتوني بمدنين كان على هذا الشعاع الكامل في حدود 75 كيلومتر في كل اتجاهات، ووصلت حتى أمور تقليدية طبعا، النسبية ديما تحكم البحث العلمي،
0: أكيد.
1: نعم، وصلت حتى بنسب مئوية توزع الطلبة بين عروش والغمة، الكل بنسب ما وجداول إلى غربال. مهم هذه الدراسة الثقافية الاجتماعية.
0: نعم، خلال رحلة البحث والتوثيق أستاذ حسين، هل هنالك من المشايخ من ترك فيك يعني أثر معين، وجدت فيه خصوصية، وجدت فيه يعني اختلاف عن غيره، وإلا هم كلهم تقريبا نفس الشخصيات، تجمعهم يعني سمات، ما فيهاش فوارق كبيرة؟
1: نعم، للأمانة سيدة إلهام والسادة المستمعين، ما خلطت حتى على أي شيخ من شيوخ الفرع الزيتوني بمدنين، خلطت على طلبتهم اللي قرأوا عندهم واللي هم أساتذتي من بين، وخذيت الشهادات من تحت. لكن تجدر الإشارة إلى أنه عدد كبير من العائلات لمشايخ الفرع الزيتوني بمدنين فتحوا لي مكتباتهم وأرشيفهم ووثائقهم الخاصة، وهو ما مكنني من هذه الدراسة المعمقة، سواء كانت في أطروحة الدكتوراه حول الفرع الزيتوني، وإلا في الكتاب الذي كان وهو الأخير مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين. للأمانة سيدة إلهام، وجدت بعض المشايخ التي تركت بصمة كبيرة جدا، والتوى تتكرر أساميهم، مثلا الشيخ أحمد الحارس اللملومي،
0: أي
1: ترك بصمة كبيرة جدا، لا فقط في طلبته بل في محيطه الاجتماعي وفي مدنين. الشيخ برينس للفتوى وفي اللغة، إذا كان ثم سؤال استعصى يتوجهون إلى الشيخ برينس للفتوى. إذا كان ثم في ألفية ابن مالك اللغوية واستعصى الأمر على مجموعة من المدرسين أو غيرها، يمشيوا للشيخ برينس يحل الإشكال سواء كان لغوي أو فقهي.
0: الشيخ برينس في أوائل يعني القرن العشرين حي يرزق هكا،
1: وإلا فما لفترة الاستقلال، حتى لفترة الاستقلال حي يرزق،
0: حتى فترة الاستقلال واضح. نعم،
1: شيخ
0: هو كان من سكان الحارة في مدنين وإلا لا؟
1: نعم،

0: نعم
1: نعم
0: واضح
1: نعم جداً. في أطراف الحارة وكان جاره سي معناها المرحوم أحمد الحارس اللملومي وتركوا حتى في سلوكيات سيدة إلهام تركوا بصمات كبيرة برشا.
0: نعم تعرف تعرف أستاذنا ما يعني الاسم شد انتباه ليش؟ لأنه كان فعلا هو جار أجدادي في مدنين والوالدة الله يرحمها كانت تذكر الاسم هذا برشا لأنه جارهم ولأنه معناها تلقوا عليه العلم وأفادهم. شفت معناها سبحان الله برغم أنه الشخصية ما نعرفهاش أنا لكن على ما أعلام نقولوا نحن يعني على ما سمعت عليه من أحاديث من الناس اللي عشراتها
1: بقيت أسمعهم مشاعة للأمانة. شيخ آخر ترك بصمة في أم التمر وفي بن خداش هو الشيخ محمد المكرازي
0: من الأسماء المعروفة.
1: معناها عاش في أم التمر قريب من جدي وأهلي ولغير ذلك، فكان يقري في الفرع الزيتوني ويرجع لأم التمر على ساقيه وما يتخلفش على الكتاب اللي موجود في أم التمر.
0: نعم.
1: وكان حتى خارج الكتاب يجمع أطفال ويقريهم ويعلمهم مناسك الصلاة والصوم وكانت النسوة والرجال يتوجهون إليه للاستفسار حول مسائل دينية، فثقفوا المجتمع خاصة الريفي بكل صدق. لهم منا ألف تحية بكل صراحة.
0: نعم فضلهم كبير، هو فضل ربي سبحانه وتعالى، لكن فضلهم كبير بالرغم أنه نحن في أماكن يعني صعبة، أنه صعب أنه إنسان يعيش فيها، فما بالك مع معاناة التدريس، لأنه التدريس رأي مهنة متعبة جدا يعني، ومهنة شاقة ومهنة تتطلب الكثير من الصبر خاصة العلوم الدينية يعني. صح. لأنه فما تكرار في السؤال، لأنه فما ناس يعني على درجات من الفهم ويمكن يؤول يعني النص الديني تأويلات مختلفة، ويمكن اللي يلزم طول بال ويلزم صبر ويلزم ما فماش أخطاء، لأنه هذا دين، هذا ما هوش أي علم ما يحتملش معناه الخطأ، وفي نفس الوقت يلزمك تتقبل أسئلة الناس واستفساراتهم ودرجة الفهم متاعهم ومحاولتهم
1: إنهم
0: وعلى بساطتهم طبعا. في النهاية ناس في أرياف وناس في فترات يعني في حقبة زمنية في أواخر الأربعينات إلى أوائل الستينات يعني فترة اللي كان عاش فيها الاستعمار واللي يعني فترة حساسة جدا وفترة فيها تداخل كبير بين إنه الإنسان يعني في تشبث بوطنه وبدينه وبعاداته وتقاليده وفي معناها في نفس الوقت يعيش تحت سقف يعني الاستعمار وما يفرضه من مناهج مختلفة ومن رؤى ومن أفكار ومن سياسات تتنافى مع طبعا ديننا ومع تصوراتنا ككل في النهاية.
1: خاصة التأكيد لكلامك سيدة إلهام، وهذا خط آخر بحثت فيه وعندي فيه كل كتاب منشور، أنه حضور السلطات الاستعمارية في مختلف مناطق البلاد وخاصة في الجنوب العسكري هذا التراب العسكري لمقاومة وللقضاء على الكتاتيب أوجدوا ما يعرف بالمدارس الفرنسية العربية لذكر الفرنكو عرب.
0: صح.
1: معناها تعرف يقرأ التلميذ 31 ساعة في الأسبوع، 9 ساعات للعربية الدارجة مش الفصحى، ما يقروش للعربية الفصحى وساعة بركة يدرسها المؤدب المدب في المدرسة اللي هي القرآن وحفظ القرآن.
0: نعم.
1: بالتالي ثم تعرضت الكتاتيب إلى الإهمال وإلى سوء العناية.
0: ممنهج هو إهمال ممنهج.
1: بالتالي هناك ثغرة إن صح التعبير وقع التفطن إليها، لا أدري عن وعي أو عن طريقة تلقائية من مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين لسد هذه الثغرة في الجوانب الدينية واللغوية في لدى سكان مناطقنا.
0: نعم. يعني من خلال هذه الدراسة نحب نتأكد من معلومة أستاذ حسين، هل فعلا يعني أسهم التعليم الزيتوني في تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي لأبناء مدنين وحتى المناطق المجاورة له بشكل ما؟
1: شوف، سأكون صريح إلى أبعد الحدود حتى مع السادة المستمعين. عند مقابلتي مع عدد من طلبة الفرع الزيتوني بمدنين، وراو نذكر منهم أغلبيتهم توفوا، نذكر في العربي الحداد أو محمد الحداد حسب كل الأشخاص، وأستاذ تربية إسلامية وصاحب مدرسة حرة توفى أخيرا، في الأزهر بن عياد الله يرحمه، سي محمد، سي أحمد خلفت، سي محمد بوسفة، سي الشتاوي، الأشخاص هذوم الكل من يحكوا لك على فترة الأربعينات لما كانوا طلبة في الفرع الزيتوني بمدنين، يعني بصدق يعبروا ويقول لك أنه أبرز حاجة ما كانوش يلبسوا الحذاء.
0: أي كانت يعني ظروف
1: قاسية جدا
0: يعني.
1: جانب آخر، ما يعرفش شروط الصلاة، ما يعرفش التيمم، ما يعرفش الوضوء، إلى غير ذلك إلى غير ذلك، ما يعرفش رمضان كيفاش، ما يعرفش الصلاة كيفاش. فكان لمشايخ الفرع الزيتوني الشيء الكثير لتنوير سكان هذه المناطق صراحة.
0: وكان سي حسين، خاطر ربما هو حتى السادة المستمعين في بعض اللقاءات مع ناس معناها مثقفة وناس يعني عاشرت، خذيت أحاديث من أهلها فعلا عن فترات يعني عاشوها الناس، كيفاش كانت الناس تعيش وكيفاش كانت الناس فعلا الوعي الديني ناقص. فما شكون حدثني أنه فما ناس كبار وقت في فترة معينة، فترة الأربعينات وأوائل الخمسينات، وقت حتى اللي تطلب منه الصلاة، فما ناس يمشي في باله الصلاة ما يقول لك علاش، معناه شنو اللي عملتني.
1: أي.
0: تفهم فيها أستاذ؟ فعلا أنا سمعتها هذه من مصادر موثوقة منها جداً. إيه في جهاتنا رأو في جهاتنا يقول لك الصلاة شنو اللي معنى علاش، معنى شنو اللي يمشي في باله الصلاة كأنه بش يكفر عن ذنب ولا مش فاهمها علاش.
1: يقول لك إيش ارتكبت
0: أنا، إيش ارتكبت، وإلا مثلا الحج، الحج علاش معنى شنو، إيه والزكاة علاش، صح معنى صدقة ممكن كانت يعني هكا كجزء كشكل من أشكال العطاء، والعرب عرفوا بالكرم في النهاية يتصدق.
1: الزكاة مثلا ما كانتش معناها متداولة جدا،
0: أي مش معروفة
1: بكل صراحة. كرصها مشايخ الفرع الزيتوني.
0: الصوم كذلك ما كانش معناها ناس تصوم وناس ما تصومش، مش فاهمة خاطر شنو معناها
1: مش فاهمة الصوم. وشنية الأشياء اللي معناها تبيح لك الإفطار، وشنية وكيفاش تحور، ما كانش معروفة، ما كانش معروف.
0: نعم.
1: وقديش معناها من شهود عيان حتى من عائلتي اللي هم كبار يقول لك كان ما مشينا سألنا الشيخ محمد المكرازي، وإلا في مدنين يقول لك مشينا سألنا الشيخ برينز.
0: بس عرفوا باش عرفوا
1: باش يعرف والفتوى يلقاها عند المشايخ هذوما.
0: نعم.
1: من هنا جات هك اللي سماها بيير بورديو الابيتوس، العاده هيك الكاريزما اللي اللي اللي تكونت حول مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين. وغيرها من الفروع، راهو ما نقصدوش كان الفرع الزيتوني بمدنين، لكن في نظري انه الفرع الزيتوني بمدنين كان الدور نتاعه وكان الاشعاع نتاعه اكثر نظرا لطبيعه المجتمع. أكثر من 80% من السكان رحل،
0: أي
1: ومناطق ريفية،
0: ومناطق صعبة في مناخ، صعبة في التعامل معها، في تضاريسها، في إدارتها، في كل تفاصيلها يعني.
1: في كل تفاصيلها. فهو شكل من أشكال الجهاد صراحة، وشكل من أشكال حفظ الهوية.
0: أي.
1: مناها لابد من هذا الإعطاء هذه المسائل معناها مكانتها وإيلاء هؤلاء المشايخ ما يستحقون من الولاء والشكر لإنجازاتهم
0: لما قدموه. نعم، أثار المدرسة الزيتونية حاضرة في الذاكرة الجامعية في بنين من خلال بحثك هذايا، من خلال حواراتك، من خلال اللقاءات اللي تعملها سواء مع المثقفين في جهاتنا وإلا مع الطلبة أستاذ حسين؟
1: نعم، الأثر قصدك ما احنا ما فهمتش.
0: أثر المدرسة الزيتونية هل هي حاضرة في الذاكرة الجماعية؟
1: صح، معناها أنا لمست نوعين من الانطباعات. ثم انطباع لنفسك بعض ولكن مثلا يعرفوا أسماء المشايخ، ما يعرفش باش كان يتميز، ما يعرفش أش قرى وقتاش قرى وشنية مواقفه من سواء من السلطة الاستعمارية، من فكرة الاستقلال الداخلي، من فكرة توحيد التعليم إلى غلالك. يقول لك استفدت. ثم الجيل الآخر اللي هو الجيل ممكن اللي ننتمي له أنا، معناها أنا راني تجوزت 60.
0: إن شاء الله ربي يطول في عمرك.
1: يعطيك الخير أجمعين إن شاء الله. ما كناش نعرفوا على هذه الشخصيات أصلا.
0: وهذا سبب آخر اللي خلاك تؤلف هذا الكتاب.
1: نعم، من تحكي مع زملائك أساتذة مثقفين وإلا مع الطلبة بتاعك وكأنك تحكي على جامع الزيتونة، لأنه ما فهمش شكون ينكر أو يجهل الزيتونة الأعظم، الجامع الأعظم
0: مكانتها في العالم الإسلامي ككل مش في تونس فقط ترى.
1: نعم،
0: لأن
1: نعم.
0: إشعاعها وصل إلى العالم، شكون في العالم الإسلامي والعربي ما يعرفش جامعة الزيتونة
1: أو جامعة في العالم.
0: نعم،
1: في التاريخ
0: وأقدم جامعة. نعم،
1: بالتالي هناك نوعا ما من الإنصات، هناك نوعا ما من الإقبال على مثل هذه المعلومات ونقاشات أحيانا تنضعف إلى غير ذلك. الحق واجد صيت هذه النوعية من البحوث وتخصصت في البحوث المتعلقة بالتعليم، هذا رابع كتاب في مسألة التعليم.
0: نعم، هو الوقت ما عادش يسمح لنا أستاذ حسين، لأنه مهما باش نتحدثوا في تفاصيل هذا الكتاب يبقى ما نجموش نقدموا التفاصيل الكل، لكن هل أنه باش نختم بالسؤال هذايا، إعادة قراءة تاريخ التعليم الزيتوني يخلينا ربما زاد نفهموا الحاضر متاعنا بصورة أفضل ونجموا نأسسوا الحاجات مستقبلية خاصة بالنسبة للطلبة في مجال البحث؟
1: صحيح، إعادة قراءة التاريخ ضرورية في كل المسائل صراحة.
0: نعم،
1: وفي إصلاح التعليم وفي فكرة القضاء أو توحيد التعليم والقضاء على نهائيا على التعليم الزيتوني والإبقاء على تعليم عصري. على كل حال هي توجدت جامعة زيتونية بديل عن الجامعة الزيتونية إلى غير ذلك، لكن إعادة القراءة دائما تسمح لنا بالموقع حاليا في موقعنا في سواء كان في العالم العربي الإسلامي والشرق الأوسط ككل وفي العالم، وكذلك أيضا تمكننا من استشراف المستقبل. علاش أنا نطرح سؤال عكسي سيدة إلهام باش ممكن يفهموني السادة المستمعين، علاش أبنائنا توا يسعوا إلى الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا ومستعد يسلم في الجنسية نتاعو ومستعد يتجوز معناها من نصرانية إلى غير ذلك، وتعرف جيدا أنها في الشرع المقابل كذا. علاش المسائل هذه؟ أنا نقول فيها لطلبتي ولتلمذتي والمحيط نتاعي، أجدادنا قاومت التجنيس وقاومت الحضور الاستعمار، توا احنا ولينا نسعى الى التجنيس ونسعى الى فرنسا الى غيرها. علاش هذا يكون؟ لا هو رو صحيح التعليم يتحمل جزء، نوعية التعليم كذلك ايضا الجانب السياسي الثقافي الاجتماعي،
0: هو كلها معناها تتحمل جزء من المسؤولية.
1: إعادة القراءة دائما ضرورية
0: لانها تأسس لأن في النهاية نعم. تؤسس لمراحل أخرى. شكرا لك أستاذنا. نعم.
1: فقط كلمة واحدة، لأنه الفهم العلمي للتاريخ ما هوش سرد للماضي،
0: لا لا،
1: هو أكيد. استشراف للمستقبل.
0: نعم.
1: ويقول ابن خلدون للعبرة. إذا كان ما اعتبرناش من التاريخ ما عملنا شيء.
0: أكيد، هذا أكيد. شكرا على قبول الدعوة، شكرا طبعا على هذا الكتاب يعني القيم، ونأكد أنه فرصة خاصة للشباب اللي يبحث، وللشباب اللي يحب يحضر يعني أطروحات، أنه يكون الكتاب هذايا مرجع هام جدا، مشايخ الفرع الزيتوني بمدنين. شكرا لك أستاذنا مرة أخرى، وإلى اللقاء.

0: وكتاب،
1: وردة وكتاب.
0: أنا من بدل بالكتب السحابة،
2: ذم أجلي وافيا إلا الكتابة،
0: وافيا إلا الكتابة. من ورود العالم كله لا يبقى إلا العطر في القصائد،
2: لا يبقى.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.
1: أيام حزينة في حياة السيدة فيروز.

0: في أواخر السبعينيات الميلادية تدهورت العلاقة بين فيروز وزوجها عاصي، وازدادت الخلافات بينهما وانتهت بالانفصال.
1: وعيت على مجموعة مشاكل بالبيت، يعني وأنا بعمر 14 سنة مثلا، إنه حاطيني أنا بيناتهم حكم.
2: ده ما بين الولد والوالدة؟
1: إيه.
2: فيروز وعاصي الرحباني.
1: إلى أن قررت أهرب من البيت.

فكانت أغنية زعلي طول أنا وياك من ألحان زياد الرحباني وكلمات جوزيف حرب عام 1983 للميلاد، تتذكر فيها فيروز زوجها السابق وتؤكد على مكانته في قلبها التي لم تتغير، بل وتخبره بأنها لا زالت على العهد وأنه لا يزال هو الأول والأخير في حياتها. فتقول فيروز:

معز في حكايتنا أن عاصي توفي عام 1986 وفارق حياة فيروز إلى الأبد.

0: يمكن لما مرض عاصي بلشت أحس بإشياء كتير ومش كلها بقدر أقولها، ما بعرفها يعني. وبهالطريق بلشت أحس بالخوف أكثر، في كذا خوف يعني، في الخوف من أنه اللي بيقدم الواحد عمل جديد أنه يحبوا الناس، هذا طبيعي. بعدين الطريق اللي مشيت فيها بعدين لما مرض عاصي صرت حس بخوف علي وعلى حالي وعلى شغلنا وعلى يعني شامل.
1: كانت وفاة عاصي ليست خسارة لفيروز فقط، بل وللمجتمع والفن العربي عموما. فيروز هذه المرأة العظيمة بصمتها، والكبيرة بفنها وأحزانها.
0: تعبني وحسسني بكل الأشياء اللي كان حملها عني يعني، شيء أكيد. وأنا كل ما غني مطرح أكيد بيكون هو موجود، موجود مش بس بالغنية، موجود شخصه. وافتكر يعني اني عم بعمل اشياء مثل ما هو بحب.

فقد فجعت فيروز أيضا بوفاة ابنتها ليال التي توفيت خلال الحرب الأهلية اللبنانية. فيروز التي قررت البقاء ببيروت أثناء الحرب على الرغم من أنها كانت تستطيع أن تعيش بالخارج. فيروز التي لم تغني قط لرئيس أو قائد أو حزب سياسي وظلت على الحياد في مواقفها السياسية. إنه وفاء وإخلاص فيروز للأرض والوطن. إنه حبها الأكبر.

بعد وفاة عاصي عام 1986 قدمت فيروز ألبوما غنائيا بعنوان إلى عاصي كهدية لذكرى زوجها وحبيب عمرها في عام 1995. استعادت فيه فيروز غناء مجموعة من الروائع الرحبانية بتوزيع وإشراف ابنها العبقري أيضا زياد. عبرت فيروز في تلك الهدية عن حبها لعاصي وتقديرها لفنه العظيم، فكانت أجمل هدية في نهاية قصتها مع عاصي.

0: يرويها مؤيد عمر.
1: بعدك ظريف بعده بيعنينا مثل الخريف.
0: حكايات موسيقية إخراج عادل الزهراني.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنحاول من خلال هذا البرنامج اليومي أن نتأمل بالقراءة والاطلاع مقتطفات من الكتب القيمة لأساتذة وأدباء وعلماء، لعلنا نستلهم من محصلتهم الثقافية كل المتعة والفائدة.

هناك موضوعات خصبة تظل حية في أقلام الكتاب على مرور الأيام من تلك الموضوعات الشخصية. فمهما كتب المؤلفون عن الشخصية فإنهم لا يمكن أن يستهلكوا جوانبها أو أن يشفوا غليل عاشق البحث في أغوار الطبيعة البشرية. فثمة

جوانب عديدة للشخصية يمكن تناولها بالبحث والاستقصاء. كانت هذه أعزائي مقدمة كتاب الشخصية الناجحة للكاتب والمؤلف يوسف ميخائيل أسعد، والذي سنحاول أن نقرأ ونطالع معا مقتطفات منه في جولة اليوم.

ونبدأ بالفصل الأول من هذا الكتاب ونقرأ تحت عنوان فجر طاقاتك النفسية. يقول المؤلف: إن الناس من حولك يحكمون عليك في ضوء سلوكك، إنهم يعاملونك بعد أن يترجموا حركاتك ونظرات عينيك وطريقة كلامك، فكل ما يصدر عنك إما أن يكون لصالحك أو لا يكون، وتقدير الناس لك هو تقدير لمدى ثقتك في نفسك، فأصدقاؤك يقولون عنك إنك واثق في نفسك أو يقولون عكس هذا، فإذا كان صوتك مرتعشا غير ثابت النبرات فإنك تكون غير واثق في نفسك. ولقد اخترع علماء النفس جهازا يقيس حركات الحنجرة وذبذبات الأحبال الصوتية في أثناء الكلام، واستفاد علم النفس الجنائي من هذا الجهاز لمعرفة الحالة النفسية للمتهم، فإذا ما اضطربت الحنجرة أثناء التحقيق وزادت سرعة ذبذبة الأحبال الصوتية فإن هذا يشير إلى فقدان ثقة المتهم في نفسه، وبالتالي يوجه إليه الاتهام.

شواهد ضعف الثقة بالنفس أن يمدح الشخص نفسه أمام الحاضرين، فمن يتحدث عن أمجاده وعن صولاته وجولاته يكون ضعيف الثقة في نفسه، والواثق في نفسه يتحدث عن المستقبل أكثر مما يتحدث عن الماضي، إنه يفكر فيما يقدر على أدائه ولا يسترسل في تذكر ما تم له إنجازه. فالواثق في نفسه لا يجد وقتا يقضيه في قراءة صفحات ماضيه، هو يركز قوته الذهنية في المخططات التي ينوي القيام بها. والواثق في نفسه لا يهدد ولا يتوعد، إنك تجده حانيا على الضعفاء وفرحا لنجاح الناجحين، ذلك أنه واثق من استقرار تقدمه برغم تقدم ونجاح الآخرين. ولكن فاقد الثقة في نفسه يشعر بأن نجاح الآخرين يهزمه في معركة الحياة، وأن الناجحين سوف يتركونه وحيدا ومهزوما خلفهم، فهو يتقهقر وهم يتقدمون، وهو يفشل وهم ينجحون. والواقع أن الثقة بالنفس لا تتأتى للمرء إلا بمواصلة النمو وبذل الجهد والمثابرة، فكما استمرت شخصيتك في النمو وكلما اجتهدت في حياتك زادت بالتالي ثقتك في نفسك.

الأمل مصباح يضيء طريقك. يقول المؤلف يوسف ميخائيل الأسعد في كتابه الشخصية الناجحة: الأمل ضد اليأس، والأمل تفاؤل، واليأس تشاؤم. الأمل مبدأ يستهدي به من عرف سر الحياة والوجود، واليأس هوة يقع فيها من عمى عن سر الحياة والوجود. الأمل حبل موصول وطريق مفتوح أمام الشخص الذي لا يلتف بوجدانه حول نفسه، بل يوزع حبه على ذويه. أما اليأس فإنه منزلق تحت قدمي الشخص الأناني الذي لا يعشق إلا ذاته. أنت لا تستطيع أن تكون شخصية متفائلة يحدوها الأمل إلا إذا آمنت بحقيقة مجتمعك. إنك إذا اتخذت موقفا أنانيا وعدوانيا من أسرتك وأهلك، فإنك لا تستطيع أن تعيش في أمل، وأسرتك هي وطنك الصغير، وأهلك هم مواطنو هذا الوطن الصغير. إذا أنت أحببت أسرتك وأهلك، فإنك ترى عندئذ وجودك في استمرار وجودهم، فهو وأنت جسم واحد، وأنت عضو في هذا الجسم. وبعد أن تتزوج وتنجب أطفالا، فإن أولئك الأطفال سيكونون استمرارا لوجودك. إنك سوف لا تموت إذن بموت جسمك، لأنك ممتد بوجودك، وهم سوف يحملون اسمك، فهم الشجيرات الصغيرة التي تعتبر امتدادا للشجرة الكبيرة التي هي أنت.

أعزل المستمعين، غدا إن شاء الله نستكمل معكم كتاب الشخصية الناجحة للمؤلف يوسف ميخائيل أسعد.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

الشمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي، إخراج سليمان الصويان.
1: السلام والخير والبركات عليكم ورحمة الله أينما كنتم تشملكم، أهلا بكم. همس الحكيم. الكراهية تكلف أكثر من الحب، لأن إحساس غير طبيعي، إحساس عكسي كحركة الأجسام ضد جاذبية الأرض، تحتاج إلى قوة إضافية وتستهلك وقودا أكثر. الفاشلون نوعان، الأول فكر ولم يفعل، والآخر فعل ولم يفكر. أول وردة تنبت في الفضاء بعيدا عن الشمس. نشر سكوت كيلي رائد الفضاء الأمريكي صورة عبر حسابه على تويتر يؤكد أن الوردة التي جلبها معه من الأرض أزهرت في محطة الفضاء الدولية. وقال كيلي في تغريدته: وردة الفضاء أول وردة تزهر في الفضاء بعيدا عن الشمس. الوردة كما يقول من نوع زينيا، تنبت في جنوبي الولايات المتحدة وتتميز بالطول الفارع عند اكتمال النمو من 76 إلى 80 سنتيمتر، كما أنها تحتاج إلى نهار طويل ودرجة حرارة معينة حتى تستطيع النمو. إذن الوردة أول رائدة فضاء زهرية. الوجدان للشاعر السوري نزار قباني. خمس رسائل إلى أمي. صباح الخير يا حلوة، صباح الخير يا مدرستي الحلوة، مضى عمان يا أمي على الولد الذي أبحر برحلته الخرافية وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر وأنجمها وأنهرها وكل شقيقها الأحمر، وخبأ في ملابسه طرابينا من النعناع والزعتر، وليلكة دمشقية أنا وحدي دخان حرائقي يضجر، ومني مقعدي يضجر، وحزاني عصافير تفتش بعد عن بيدر. عرفت شتاء أوروبا، عرفت حواطف الإسمنت والخشب، عرفت حضارة التعب، وطفت الهند وطفت السند، طفت العالم الأصفر، ولم أعثر على أم كي تمشط شعري الأشقر وتحمل في حقيبتها إلي عرائس السكر، وتمسكني إذا أسقط وتنشلني إذا أعثر. أيا أمي، أيا أمي، أنا الولد الذي أبحر، ولازالت بخاطره تعيش عروسة السكر. فكيف، فكيف يا أمي غدوت أبا ولم أكبر. صباح الخير من مدريد، ما أخبارها الفلة، بها أوصيك يا أماه تلك الطفلة الطفلة، فقد كانت أحب حبيبة لأبي يدللها كطفلته ويدعوها إلى فنجان قهوته ويسقيها ويطعمها ويغمرها برحمته. ومات أبي ولازالت تعيش بحلم عودته وتبحث عنه في أرجاء غرفته وتسأل عن عباءته وتسأل عن جريدته وتسأل حين يأتي الصيف عن فيروز عينيه لتنثر فوق كفيه دنانيرا من الذهب. غدا غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح، أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح.
0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: يا رب، اللهم اجعلنا من الذين سرحت أرواحهم في دار العلا وحطت همم قلوبهم في غاية التقى، حتى أناخوا برياض النعيم وجنوا من ثمار رياض التسنيم، وخاضوا لجة السرور وشربوا بكأس الرحيق المختوم، واستظلوا تحت ظل الكرامة الظليل. اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر وأردموا خنادق الجزع وجاوزوا شديد العقاب وعبروا جسر الهوى. اللهم اجعلنا من الذين أشارت إليهم أعلام الهداية ووضحت لهم طريق النجاة وسلكوا سبيل الإخلاص واليقين. اللهم عرفني بك وبنفسي واجعلني من أعرف عبادك بك وبنفسي. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.
2: مع إشراقة الصباح الأولى وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد.

أجدد لكم تحية الصباح أعزائنا المستمعين مع إشراقة الصباح الجديد في حلقة جديدة من لقائنا اليومي

وفي هذا الصباح نقول لك عزيزنا المستمع، ماذا تعرف عن الأندروفين؟ مما قاله دكتور محاضر في دورة بأمريكا تحت عنوان تغلب على القلق. إذا أردتم أن تتغلبوا على القلق وضغط العمل، فلابد من معرفة رسم لمادة اسمها الأندروفين. هذه المادة إذا أنتجها الجسم فإنها تريح الأعصاب، وبدأ بعد ذلك يتحدث عن كيفية إفراز هذه المادة. المادة لا تخرج إلا إذا عزل الإنسان نفسه فيعيش مع ذاته ويخلو بها، فتخرج هذه المادة، وبدأ يفصل في كيفية انفصال الإنسان عن الواقع وعن إخراج مادة الأندروفين. قال: أولا من خلال النوم العميق، ثانيا الاسترخاء ولو لعشر دقائق يوميا، ثالثا الرياضة بحيث لا تقل عن 6 ساعات أسبوعيا، رابعا الخشوع في الصلاة، فهو يرى أن المسلمين يصلون 35 صلاة في الأسبوع، بينما يصلي اليهود أو النصارى 1 واحدة في الأسبوع. يكون الإنسان مفصولا عن الواقع فيقوى خشوعه، وهنا تخرج مادة الأندروفين بكثرة، وكلما قوى خشوعه ازداد راحة وطمأنينة. وهنا ندرك مستمعين الكرام مغزى قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: أرحنا بالصلاة يا بلال، فما أعظمك يا إسلامنا، وما أعظمك يا رسول الله.

وإليك عزيزي المستمع هذه الحكمة الصباحية. قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك، لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه. من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته. سئل حكيم: ما الحكمة؟ فقال: أن تميز بين الذي تعرفه والذي تجهله. الثوم لا يفقد رائحته حتى لو غسل بماء الورد. وقال أحد الحكماء: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه. هذا ما قاله الشافعي. وقال حكيم: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. وقال حكيم: كن عادلا قبل أن تكون كريما. وقال: من زاد في حبه لنفسه زاد كره الناس له. وقال: يسخر من الجروح كل من لا يعرف الألم. وقال: أكثر الرجال حكمة الذي يظن أنه أقل حكمة. اللسان ليس عظاما لكنه يكسر العظام. وقال حكيم: إذا كنت مخلصا فليكن إخلاصك إلى حد الوفاء، وإذا كنت صريحا فلتكن صراحتك إلى حد الاعتراف. وقال: نمر مفترس أمامك خير من ذئب خائن وراءك. وقال: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه.

0: وأخيرا نقول لك عزيزنا المستمع، تعلم من الزهرة البشاشة، ومن الحمامة الوداعة، ومن النحلة النظام، ومن النملة العمل، ومن الديك النهوض باكرا. اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: رب.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك نافذ في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.

0: سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
2: يا
1: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
2: يا رب
1: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نحييكم ونلتقي بكم لقاء الخيرات مع الكلمات الطيبات.
0: دائما نبدأ بحمد الله الذي صرف الأمور بتدبيره وعدل تركيب الخلق فأحسن تصويره.
1: نبدأ بحمد الله الذي زين صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره وحرصه من الزيادة والنقصان في شكله ومقاديره.
0: نحمد الله الذي فوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتفكيره واستحثه على تهذيبها بتخويفه وتحذيره،
1: وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره، وامتن عليهم بتسهيل صعبه وعسيره.
0: كلمة اليوم كلمة رفيعة ككل الكلمات الطيبات، وقد وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم 261 مرة. إنها كلمة الخلق.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.
0: فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين، وهو بالتأكيد شطر الدين وثمرة مشاهدة المتقين ورياضة المتعيذين.
1: والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدامغة والمخازي الفاضحة والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين.
0: كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن.
1: والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس، إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد، وأين منه المرض الذي لا يفوت إلا حياة الجسد.
3: في معنى الخلق.
1: الخلق في اللغة هو المروءة والعادة والسجية والطبع، وجمعها أخلاق. وخالق القوم مخالقة، أي عاشرهم بخلق حسن.
0: وتخلق بأخلاقه، تطبع باتباعه، ومنه ليس التخلق بالأخلاق كالخلق، أي ليس من تكلف ما ليس له من الخلق كمن كان الخلق فيه طبعا وسجية. كما أن المتخلق هو الكريم الأخلاق.
1: والخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا، ويقال فلان حسن الخلق والخلق، أي حسن الباطن والظاهر. فيراد بالخلق الصورة الظاهرة، ويراد بالخلق الصورة الباطنة.
0: وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر، ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة، أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمر الخلق بإضافته إليه، إذ يقول المولى سبحانه في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق الله العظيم.
1: وقد أعطى العديد من العلماء والحكماء أوصافا لحسن الخلق، منها أن حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى.
0: وأصل الخلق هو أن صاحبه لا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله سبحانه وتعالى.
1: وحسن الخلق هو أن يكون من الناس قريبا وفيما بينهم غريبا، وهو إرضاء الخلق في السراء والضراء. وحسن الخلق أيضا في ثلاث خصال: اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسعة على العيال.
3: أمهات الأخلاق وأصولها.
0: إن الحكمة والشجاعة والعفة والعدل تعتبر من أمهات الأخلاق وأصولها.
1: فالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية.
0: والمقصود بالعدل حالة بالنفس هي القوة والشجاعة والغضب والشهوة، تحملها على مقتضى الحكمة وتضبطها في الاسترسال والانقباض على حساب مقتضاها. أما خلق الشجاعة فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة والتواضع والاحتمال والحلم والثياب وكظم الغيظ والوقار والتودد.
1: وأما خلق العفة فيصدر منه السخاء والحياء والصبر والمسامحة والقناعة والوداعة واللطافة والظرف والصدق وقلة الطمع.
0: وأمهات الخلق هذه لم يبلغ الاعتدال والكمال فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه، فكل قريب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله سبحانه وتعالى بقدر قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا يرجع الخلق إليه كلهم ويقتدون به في جميع الأفعال.
0: ومن ابتعد عن هذه الأخلاق كلها واتصف بأضدادها استحق أن يخرج من البلاد والعباد، فإنه قريب من الشيطان أعاذنا الله منه. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم.
3: من نور النبوة في حسن الخلق.
0: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق، فتلا قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هو أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق.
0: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ قال: حسن الخلق. فأتاه عن يمينه فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من قبل شماله فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من ورائه فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ فالتفت إليه وقال: أما تفقه؟ هو أن لا تغضب. وقيل: يا رسول الله، ما الشؤم؟ قال: سوء الخلق.
1: وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: اتق الله حيث كنت. قال: زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن.
0: وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: خلق حسن.
1: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق، تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار.
0: قال عليه الصلاة والسلام: حسن الخلق خلق الله العظيم.
3: الدعاء.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق ومن الرياء، وأعوذ بك من سيء الأسقام، وأعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
0: اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني، ومن كل صاحب يؤذيني، وأعوذ بك من كل أمل يلهيني، ومن كل فخر ينسيني، ومن كل غنى يطغيني.
1: اللهم أعني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية.
0: آمين يا رب العالمين.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي. من سير الآداب الأسطورية ما يرد في خواطر الرواة من أحداث تتشابه في مجملها بين ما يصدر من أديب الأسطورة الشرقي أو أديب الأسطورة الغربي، إذ أن الآداب الأسطورية هي آداب إنسانية تخاطب وجدان البشر عامة وتؤلف نسيجا من الحكم والمواعظ والعبر لا يرفضها الحس الأدبي لدى السامع والقارئ. استمعنا فيما مضى إلى ابن ديازن في محاولة البحث عن تراث الأجداد بما لديه من استعداد لركوب المخاطر، وها هو في هذه الحادثة يتعرض إلى خطب آخر. ففي رواية سيف ابن ديازن تجر الأم بابنها سيف إلى المهالك وتوقعه في المصائب لتتخلص منه، ولكنها تفاجأ حين يتمكن لها الأمر في مدينة حمراء اليمن أنه ابنها الذي رمته في الغابة وهو طفل لتفترسه الوحوش، فتعود إلى حيلتها ومكرها وتكشف له عن حقيقة علاقتها به وتخبره أنها أمه وأنها ستسلم له المدينة والكنوز وتستأذنه في العودة إلى المدينة لتبشر أهلها بأن ابن ملكهم الغائب وابنها قد عاد. وحين تعود إليه يقول لها: لقد أسرعت في العودة يا ملكة. فتجيب: بل قل يا أمي، فأنت فلذة كبدي وقطعة من قلبي، أنا ما عدت سريعا إلا لأسير بك حيث مال أبيك حتى ألزم أنا مكاني في الحريم مع حواري. أما المال فقد دفنته في أرض بعيدة وهي 50 صندوقا من الذهب الأحمر، وبعد أن دفنته وضعت للرجال 40 الذين اشتركوا في دفنه ما يجعلهم يهلكون عن آخرهم، وما فعلت هذا إلا خوفا من ملك الحبشة يعرف بخبر المال منهم فيطمع فيه ويغزو مدينتي ويقتلني. أما وقد ظهرت أنت فالمال الآن مالك، فهيا اركب معي أدلك عليه حتى تغدق على أهل المدينة في الصباح، فيظل ذكرك على ألسنتهم وتظل سيرتك في قلوبهم، فهيا بنا قبل أن يطلع الصباح. ولكن لي شرط واحد يا بني، وهو ألا يعلم أحد بخروجنا، فنحن لا نأمن من جواسيس الملك سيف أرعد. وقف سيف ابن ذيزن هو وأمه عند الغدير ليصيب شيئا من الراحة، وترجل عن جواده وأخذ يشرب من الماء وقد انحنى على حافة الغدير. أما أمه قمرية فتقدمت منه على حذر وقد جردت حسامها من غمده وضربته بالسيف عدة ضربات فوقع على الأرض مغشيا عليه. فتح الملك سيف عينيه على ألم فظيع أحس به في كل جزء من جسده، وحاول أن يحرك قدميه فلم يستطع، وحاول أن يرفع ذراعه فلم يستطع أيضا، فالتفت حوله فإذا به غارق في بركة من دمائه. فتأوه الملك سيف من الألم ورفع عينيه إلى السماء يدعو الله ألا يطيل عذابه وأن يسرع في موته إن كان قد كتب عليه الموت في هذا المكان، أو أن يمن عليه بوسيلة للشفاء. وبينما هو في تضرعه ودعواه إذ بطائرين قد أقبل من البرار المقفرة وحط على غصن في الشجرة التي يرقد تحتها سيف، وأشار عليه بأن يمضغ ورق الشجرة ويضع

0: على جروحه فتبرأ. وحين التفت سيف ابن ذيزن إلى الشجرة كان الطائران قد غادر الغصن، وهبت ريح عاتية هزت الشجرة كلها هزا، وتساقطت أوراقها من حوله، فأخذ من الأوراق فمضغها ووضعها على الجروح فطابت في الحال واختفى أثرها، وجعل يداوي جراحه بورق الشجر واحدا إثر الآخر وهو يحمد الله ويشكره. وبعد أن شفي سيف واصل سيره 3 أيام حتى وصل إلى أرض بطحاء متسعة بها بحر واسع، فوقف على شاطئ البحر فتأتيه دابة من دواب البحر لتوصله إلى البر الثاني. ويروى عن سيرة سيف بن ذيزن أن أمه قمرية رمته في الغابة وهو رضيع حتى تأكله الوحوش، فتعثر عليه غزالة تحن عليه فترضعه ثديها، وتظل ترضعه إلى أن يعثر عليه أحد الصيادين، ويظل الملك سيف فترة طويلة لا يعرف إلا أن أمه هي الغزالة. وهذا سيف ابن ذيزن واحد من أولئك الذين أرضعتهم الحيوانات، وهم كثيرون في أدب الأسطورة. وهذه الحكايات عنهم ضاربة في الجذور هي في الماضي البعيد، وفي حلقة الغد نتواصل مع سيف بن ذيزن في مغامرات.
1: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين في بلاغ لها من قطاع التيار الكهربائي على حي النور وزمور صباح اليوم من الساعة 5 إلى الساعة 7:30 صباحا بسبب وجود خلل في الروابط الكهربية على مستوى خط حي النور. انعقدت أمس بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل لمتابعة مشاريع وبرامج إدارة المياه العمرانية المخصصة للجهة، إذ تمت المصادقة على تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2027. بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدود الدخل سحب مبالغ حوالتهم من وزارة الآلية الأوراق المالية البريدية والبنكية وفق بلاغ صادر البريد التونسي. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس اليوم الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع الحبوب صيف 2026 والاستعدادات لموسم الباذر. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أمس أن أكثر من 2000 مبنى متضرر وأيل السقوط في قطاع غزة جرى العدوان الصهيوني، محذرات من خطورة الأوضاع الإنسانية والمدنية خاصة في ظل وجود هذه الأعداد الكبيرة من المباني المتضررة. ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار منجم ذهب بولاية كردوان بجنوب السودان إلى 82 وفاة و52 مصابا، في حين لا يزال العديد في عدد المفقودين وفق ما أفادت به أمس وسائل الإعلام.
2: نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

يا صباح الورد يا صباح الفل عليكم مستمعينا, اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نهاية جديد ان شاء الله سعيد مبارك عليكم الناس الكل. بدايتنا في صبحية اليوم الخميس 17 سبتمبر, ما شاء الله شهر لف لف. على كل حال مرحبا بكم الناس الكل, ان شاء الله صبحية زينة للجميع وحاودة معكم في اول عدد من الشبكة البرامجية الجديدة. بعد ما عدينا شبكة صيف 2026 ننتقل الى شبكة خريف شتاء 2026, ومعاكم عفيف البرهومي كل نهار خميس طيلة هذه الشبكة إن شاء الله بشرفكم فيها على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. مرحبا بكم الناس الكل, أكيد إن شاء الله باش نتعرفوا على الفقرات اللي تغيرت في بعض الفقرات, ولكن محافظين على نفس الفقرات اللي باش تتواصل معنا وتواصل معنا المشوار مع الزملاء والمتعاونين اللي ديما هكا يأمنوا معنا مختلف الفقرات, أيضا مراسلين, وإن شاء الله هكا نكونوا قراب منكم مستمعين وين ما كنتوا تتابعوا فينا. التوقيت كالعادة تعودت به يظهر لي, رجعنا لتوقيت العادة من 6 إلى 9 متاع الصباح, وأكيد نحيي كل الناس اللي معنا, فريق كامل التقني, غرفة الهاتف, زملائنا في قسم الأخبار, كل المتعاونين معنا من قريب أو من بعيد لتأمين مختلف الحساس. نقول لكم بارك الله فيكم, إن شاء الله هيك معاكم تبدأ مشوار ويبدأ مشوار طيب إن شاء الله. خلينا نقدم الفريق اللي معايا اليوم في الإخراج التقني رشيد بوزاخر. صباح الفل رشيد, أهلا وسهلا. أكيد زملائنا في غرفة الهاتف باش يلتحقوا بينا إن شاء الله. نحيي زملائنا في غرفة الأخبار عبد النور بسنون, كان معكم في أول موجز إخباري, ومعكم من أمام الميكروفون عفيف البرهومي من تو حتى للتسعة متاع الصباح. توقيتنا تو قداش؟ 6:06 بالضبط. إن شاء الله هكا ثنية زينة للجميع. بعد شوي نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة, أحوال الطقس, من ثم مجموعة من الأخبار صارت في نهار كيما اليوم, وباش نرجعوا ديما على النصائح اللي تخص سلامة الطريق. إن شاء الله تمشوا جو بالسلامة. مرحبا بكم.

0: نهاركم طيب صباح الخير نهاركم مبروك سيدي ان شاء الله نهاركم زين
1: ان شاء الله ربي يسعدك ويهنيك ويبعد كل بلاعلي امين يا رب العالمين.

شاء نهاركم اسعد الايام مستمعينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله معكم نتوكل على الله وديما نقولوا ان شاء الله ديما بالاخبار الايجابيه وان شاء الله ديما بالطاقه الباهيه وديما نقولوا كل نهار خميس باش نتابعوا معكم مختلف الاخبار وايقاع الحياه الاحداث في ربوع الجنوب الشرقي في تونس عموما. ان شاء الله باش نتعرفوا على فقرات ورود الخميس اللي في كل مره هيك فقره نعطوا فيها معطى معلومه بلاغات اكيد ديما نذكروا المستمعين خاصه بعروض التشغيل. اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 الموافق لخمسة من ربيع الثاني من عام 1448 للهجري وأكيد نرجع بكم لأوقات الصلاة. الصبح كان على الساعة 4:38 دقيقة، صلاة الظهر إن شاء الله مع منتصف النهار و20 دقيقة، صلاة العصر لليوم إن شاء الله مع الساعة 3:43 دقيقة، صلاة المغرب لليوم إن شاء الله مع الساعة 6:26 دقيقة، صلاة العشاء إن شاء الله مع الساعة 7:47 دقيقة، الشروق بش أو كان على الساعة 6:06 والغروب إن شاء الله مع الساعة 6:24 دقيقة مساء. إن شاء الله كنهير زين مبارك على الجميع. وصلنا للأسبوع 37 من سنة 2026 واليوم 259 من سنة 2026. كيفاش باش يكون أحوال الطقس زعما هذا باش نرجع عليه إن شاء الله بعد شوية. أكيد الطقس حاليا مستحب هيك في يومين اللي فاتوا تقريبا ملامح الطقس خريفية بامتياز، وإن شاء الله ربي يكرمنا بالأمطار لأن نعرف برشا من الناس وبرشا فلاحة ينتظروا في المطر. الحمد لله ربي عطاها خير المدة الأخيرة، ولكن ديما يبقى التوقعات الجوية من أكثر الفقرات اللي تبعوها المستمعين حتى يعرفوا زعما كيفاش باش يكون طقس اليوم. إن شاء الله بعد شوية باش نذكركم بتفاصيل طقس اليوم. أكيد نقولوا ربي عاون الأولياء الكل، النساء والسيدات الكل فاقين على بكري اللي قاعدين يحضروا فرواحهم ليوم دراسي. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، سيسر رواحكم وين ما كنتوا اتبعوا فينا. يلا نواصلوا معكم بالإيقاعات وبعد شوية باش نرجعوا بكم لأحوال الطقس وتفاصيل الطقس كيفاش باش يكون اليوم إن شاء الله.

تحياتي لكم الناس كل بصوت زين الحداد. نصب بكم 26 دقيقة ونصب بكم لفقرة أحوال الطقس ومنها هي باش تعرفوا على تفاصيل وأحوال الطقس حسب آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي. أمطار متفرقة بقية اليوم ومن المتوقع خاصة بجهات الغربية، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الريح باش تكون جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل الضعيفة فمعتدلة. داخل البلاد البحر عامة باش يكون قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 22 و 27 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية. هذا آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله هيك ناخذوا تفاصيل وأحوال الطقس بعد 8 مباشرة كما تعودتوا بالموعد القادمة، موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا فيه التوقعات الجوية لليوم والأيامات القادمة. على كل حال إن شاء الله الناس الكل تكون مستمتعة بهذا الطقس، وإن شاء الله نهار سعيد وفي برشا أخبار إيجابية. تحياتنا المستمعين في تونس الكبرى، شكرا لوفائكم الناس الكل اللي ديما معنا حتى على اللايف ستريمينغ ترود بالفي بوان راديو تطاوين بوانت ان، للناس اللي تسمع فينا على الانترنت ومختلف التطبيقات اللي بها تسمعوا إن شاء الله صوت إذاعة تطاوين ومختلف البرامج اللي إن شاء الله بعد شوي نذكركم ببرمجة اليوم. حبيت نفكركم بجديد وخاصة موضوع الورود اليوم، فقرة هاشتاج اليوم اللي إن شاء الله باش يكون حاضر فيها الصحفي معز برجب. الفقرة هذه اللي باش نرجع فيها كل مرة على خبر عمل ترند، عمل جدل في سواء كان في العالم وتأثيره في تونس أو في تونس وتأثيره في العالم. على كل حال اليوم إن شاء الله باش نبدو بالفقرة الجديدة هذه اللي إن شاء الله تتعودوا بها ديما بعد 7:30 بتاع الصباح، أكيد بعد أخبار الرياضة وما ننسوش زادة قبلها هي نشرة الأخبار، ثم نرجع بالبلاغات. وديما في البلاغات هذه نذكروا بمختلف المواعيد اللي تخص اللقاءات الثقافية أو تخص عروض التشغيل بالنسبة للناس اللي ديما يقول لك زعما شنو موجود في سوق الشغل، وفي كل ما يكون ثم بلاغ جديد أكيد يكونوا نحن في الموعد. بعد 8 مباشرة كما قلنا أحوال الطقس، ثم باش نمشوا لأخبار وأحوال السوق. ديما جولة في الأسواق نشوفوا الأسعار تباينها بين سوق وآخر، ثم باش نرجعوا إلى فقرة ضيف الصباح اللي كل عادة نتبعوا في الفقرة هذه مختلف اللقاءات العلمية، الملتقيات، التظاهرات الثقافية، والأغلب ديما نمشوا للتظاهرات الخدماتية اللي فيها نستضيف ضيف وفيها نتحدث على تفاصيل هذه التظاهرة سواء كان فاتت تعدت وإلا يعني اليوم باش تكون. على كل حال فقرة رمل الوطن مع الدكتور حسين بحبيل باش نوصلوا فيها إن شاء الله، اللي فيها نذكروا كل الناس اللي ممكن تسمعنا لأول مرة الفقرة هذه نرجع فيها على شخصيات تاريخية، مجاهدين، مناضلين، ناس خلت بصمتهم سواء كان رحلوا وإلا ما زالوا على قيد الحياة ولكن عندهم تاريخ كبير في تونس من حيث النضال من أجل هذا الوطن. فاخترنا الفقرة هذه اسمها رمل الوطن اللي كانت معنا حاضرة مثيلة الشبكة الصيفية، وباش نواصلوا بها إن شاء الله في الشبكة الشتوية مع متابعة مختلف المشاريع. كما تعرفوا ديما جديد المشاريع، فما مشاريع تم إنجازها، فما مشاريع طال انتظارها، وفما مشاريع أيضا ما زالت معناتها منتظرة أنها باش تتعمل. على كل حال احنا في كل مرة باش نذكركم بتفاصيل وجزئيات كل مشروع يقام في جهتنا في الجنوب الشرقي، وأي مشغل وأي استفسار مرحبا بكم ديما على 75-78-900 ليصال صوتكم. نعرف برشا من الناس ممكن يلاحظ بعض ممكن سلوكات، بعض التصرفات، بعض ممكن هيك الحاجات اللي تستحق أن نحكو فيها وأن نستفسروا فيها وأن نستضيفوا فيها مسؤول، فمرحبا بكل التفاعلات بطبيعة الحال. يلا نواصل معكم بالإقعاد.

0: صباح الخير يا أهل الخير.
1: صباح الخير يا أهل الخير.
2: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحنا خير،
1: صباحنا خير.
3: يسعد صباحك كلنا يا قلب الشدا.
0: اللي يخدم واللي يقرأ،
1: اللي يبني ويعلي،
0: يا زارع أرض الجدين،
1: أقصد رب العالمين.

والله يساعده والله يعين الناس الكل اللي انطلقت للعمل. ربي معكم زينة إن شاء الله. وأكيد حبيت نذكر فقط الناس اللي تسمع فينا انطلاق صرف الحوالات المالية لأصحاب البطاقة الاجتماعية. وإن أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارسوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغهم ومبالغ حوالاتهم من الموازعات الآلية للأوراق المالية

وما يتحدث فيه التونسي. خلينا نتحدث اليوم على مشاغل, على مسائل فيها برشا حاجات هكا فيها تفاؤل, فيها نقاط نجم نقوله نقاط تفاؤلية إن شاء الله يا ربي ديما نسمع الأخبار الإيجابية. فاخترنا الفقرة هذه أكثر الأخبار اللي تم الحديث فيها في قراءة وتحليل, وخاصة نعرف العالم تغير برشا, هك علاش اخترنا الفقرة هذه حتى نتبعوا شنو يصير في العالم وتأثيره على تونس, وأيضا الأحداث اللي موجودة في تونس وتأثيرها في العالم في علاقات بين تونس ومختلف الدول في العالم. على كل حال معاكم إن شاء الله باش نتحاولوا في حديث خاص بعد شوية على ما أعلنت عليه وزارة الصحة بخصوص إجراءات وحلول لمواجهة نقص الأدوية اللي معناتها ملاحظ بشكل كبير في الفترة الأخيرة وعدة فترات, فما بعض الأدوية ناقصة في الصيدليات. ففي إعلان كانت تتحدث فيه البارح وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية, هذا ما باش نتحدث فيه إن شاء الله بعد النغم هذا.

0: وغالين علينا انتم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. سوسن الحمامي توصلنا ل 46 دقيقه واكيد شمس تونس غاليه وكل حاجه في تونس غاليه برشا، وان شاء الله ديما تونس بخير يا ربي، هذا ما ندعو ديما، ان شاء الله تونس ديما تبقى بخير وتتوجع ولكن ترجع بحول الله وديما لاباس بقدره الله. على كل حال باش نرجع معكم مستمعينا لبلاغ كانت فكرت به وزاره الصحه وتحدثت عن جمله من الاجراءات العاجله لدعم مخزون الادويه وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية بطبيعة الحال للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها قرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، كما أكدت أنه ضمان استمرارية التزود أو التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. كما تحدثت أيضا وزارة الصحة حسب ما جاء في رد الوزارة عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم الشريف حول نقص الأدوية في تونس، أنه الإجراءات هذه تشمل تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور معناتها في المستويات الاستهلاك بصفة أنية من أجل العمل على مزيد إحكام تصرف الأدوية وترشيد استهلاكها، فضلا على العمل على تعميم استعمال منظومة إي فارماسي اللي توفر آلية دقيقة مراقبة المخزون وتوقع الحاجيات، كما شملت أيضا إجراءات ظرفية لدعم الملائمة المالية نتحدث لهنا على الصيدليات المركزية التونسية، وتعلقت بتعبئة موارد مالية إضافية من قبل وزارة المالية لتوفير الأدوية وضمان انتظام التحويلات المالية الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض ولتحسين أيضا نسق خلاص مستحقات المزودين وتعزيز القدرة على توفير الأدوية في الأجل المطلوبة. كما تحدثت أيضا معناتها عمل الوزارة على إيجاد حلول هيكلية تضمن التوازنات المالية للصيدليات المركزية ومصادر اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين الموارد لضمان انتظام تزويد المؤسسات الصحية بالتنسيق بطبيعة الحال مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. لهنا نرجع أيضا لما تحدث فيه قانون المالية لسنة 2026 حسب إجابة وزارة الصحة، هو إجراءات هيكلية تنضاف بمقتضى الفصل 18 و19 و20 اللي يهدف إلى دعم تمويل منظومة التغطية الصحية وتعبئة موارد لفائدة حسب حساب معناتها ولا حسب مصادر الضمان الاجتماعي، إلى جانب تخصيص اعتمادات لاقتناء الأدوية الخصوصية ذات الكلفة المرتفعة وخاصة الموجهة لعلاج أمراض السرطان عافى الله الجميع. كما عملت في إطار تعزيز حوكمة منظومة التزود وتزويد الأدوية والوقاية من الانقطاعات المحتملة، عملت على إرساء منصة وطنية لمتابعة مخزونات الأدوية ورصد وضعية التزود بصفة استباقية بالنسبة وبالتنسيق بطبيعة الحال مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية. كما ذكرت الوزارة بالقرار اللي صادر عن وزير الصحة بتاريخ 26 جانفي 2026 الفرات اللي ألزم أصحاب رخص ترويج الأدوية بجملة من الواجبات اللي تهدف للشفافية لضمان استمرارية التزود، من بينهم إعلام الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بتاريخ التسويق الفعلي للأدوية المرخص لها والتصريح الدوري بمستويات المخزون لهنا حتى معناتها يعرفوا كل صيدلية شو اللي ناقص فيها، ولكن يكون الإعلام مسبق لهنا يتحدثوا على المواد الأولية المنتجات نصف المصنعة والأدوية المسوقة فضلا على الإعلام المسبق كما قلنا بتوقيت مؤقت أو نهائي في تسويق دواء معين قبل 3 أشهر على الأقل من التاريخ المتوقع للانقطاع. علاش نحن نتحدث هيك بكل تفاصيل ما جاء في رد الوزارة؟ لأنه هذا هو الاستفسار اللي ديما يسأل المواطن، يقول لك علاش نوصله معناتها ديما نلقوا نقص مثلا في بعض الصيدليات وما نعلموش وما نعرفوش، ولكن هذه سيرورة العمل كيفاش تصير في وزارة الصحة وبالتنسيق طبعا مع مختلف الهيئات كما الهيئة هيئة الصيادلة والغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية، وتحدث لهنا معناتها بالنسبة لوزارة الصحة لتوضيح تدخلاتها شو نجم تقول. ولكن لهنا يظهر لي يبقى سؤال اللي هو مطروح دائما، هو غلاء الأدوية. على شو وصلنا اليوم معناتها إضافات مشطة شوي الحقيقة في بعض الأدوية، وخاصة نتحدث على أدوية الأمراض المزمنة، إن شاء الله ربي يشفي الناس الكل، ولكن ديما يبقى الزيادة هذه معناتها غير معلومة، ممكن يقول لك تزود بها معناتها غالي شوي، الأدوية حتى اللي باش نستوردوها تكون غالية، ولكن يبقى الارتفاع بين فترة وأخرى مقلق برشا. على كل حال إن شاء الله، إن شاء الله العمل يكون رقابي زادة، لأن فما نقطة رقابية مهمة جدا هي العمل الرقابي على نشاط وعمل بعض الصيدليات اللي للأسف معناتها ساعة لساعة تتجاوز الأمور الحد متاعها. هذا البلاغ والرد اللي جاء من وزارة الصحة بخصوص الإجراءات والحلول لمواجهة نقص الأدوية. نواصل معكم مستمعينا بالإيقاعات 6:48 دقيقة. نهاركم أسعد الأيام،
1: نهاركم مبروك سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.

0: صباح الخير للتوانسة الكل، تحياتي لكم من ما كنت تتابع فينا. توقيتنا 6:55 دقيقة. حبيت هيك نرجع بكم شوي لبعض الأحداث اللي صارت في نهار كامل اليوم، أحداث عالمية تاريخية. نرجع بكم لنهار كامل اليوم من 17 سبتمبر طبعا من سنة 1171، نهاية الدولة الفاطمية وعودة مصر إلى الخلافة العباسية بعد وفاة آخر الخلفاء الفاطميين العاضل لدين الله. كيف نرجع بكم لنهار كامل اليوم من سنة 1787، توقيع دستور الولايات المتحدة الأمريكية في فيلادلفيا ليصبح القانون الأعلى للبلاد. نمشي بكم من سنة 1939، القوات السوفيتية تغزو شرق بولندا وتستولي بطبيعة على الأراضي اللي لم يحتلها بطبيعة الألمان في بداية الحرب العالمية الثانية. نمشي بكم لنهار كامل اليوم من سنة 1978، توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي طبعا مناحيم برعاية أمريكية، والاتفاقية هذه كان عندها دور كبير في العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني. على كل حال نمشي بكم للذاكرة التونسية والعربية في نهار كامل اليوم من سنة 1925، اندلاع معركة المسيفرة الشهيرة في حوران بجنوب سوريا، وتعتبر من أبرز معارك الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي. كيف نرجع بكم لنهار كامل اليوم من سنة 2021، في المشهد السياسي التونسي يصادف تاريخ هذا حراك وبداية تغييرات دستورية وسياسية عميقة اللي جت من بعدها قرارات 25 الجويلية وعدة قرارات أخرى. بطبيعة الناس اللي تسأل مواليد هذا اليوم في نهار كامل اليوم من سنة 1917، ميلاد شيخ القراء الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أشهر مرتلي القرآن الكريم في العالم الإسلامي بطبيعة الحال، ومن المشاهير نذكره بالداء الفنانة عملة كامل عفوا الفنانة المصرية اللي تولدت في نهار كامل اليوم من سنة 1960. إن شاء الله هيك نهار اليوم يحمل برشا أخبار إيجابية للجميع. نقولكم إن شاء الله نهاركم زين، أنتم على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما، إن شاء الله نهاركم أسعد ليان. تحية للناس اللي تسمع فينا في مختلف وسائل النقل العمومي، النقل الخاص، سيارات التاكسي واللواجات، نعرف اللي برشا مستمعين أوفياء لجميع الخطوط الحمراء زرقاء صفراء. تحية لكم وإن شاء الله ديما أوفياء لموجات العروس. باش نمشوا مباشرة إلى نشرة الأخبار ونرجع معاكم فيما بعد لنكملوا المشوار حتى للتسعة، ما تغيروش الموجة. رجعينا
1: سالا نهاركم زين، سالا نهاركم كلهم فرحة، سالا زينة سالا زينة.
2: ما تفكرش في الأحزان ما بعد.

0: تحتاجي
1: فرحة قلبي يزداد بيه
2: نشرة الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات وانطلاق الأشغال سنة 2027. ارتفاع حركة المسافرين ورحلات بمطار جرب الجيس الدولي ب3% إلى غاية موفى أوت الماضي. تونس تحتضن اليوم ندوة وطنية حول تقييم موسم الحبوب، وبرمجة بدر أكثر من 1,000,000 هكتار في الموسم الجديد. وفي العالم واشنطن ترفض منح رئيس السلطة الفلسطينية تأشيرة لحضور جامعة الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى تفاصيل الأخبار. أفادت شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين في بلاغ لها بانقطاع التيار الكهربائي على حي النور وزمور صباح اليوم من الساعة 5 إلى الساعة 7:30 بسبب وجود خلل في الروابط الكهربية على مستوى خط حي النور. انعقدت أمس بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل لمتابعة مشاريع وبرامج إدارة المياه العمرانية المخصصة للجهة. تمت المصادقة على تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2027. وتناولت الجلسة وفق بلاغ رسمي ورد بصفحة رسمية للفيسبوك متابعة مشاريع حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، إلى جانب تقييم وضعية عدد من المناطق على ضوء التساقط الأخيرة وسائل المياه ومناقشة التدخلات والحلول المقترحة للحد من المخاطر. نفذ أمس عدد من إطارات وعواني شركة الجنوب للخدمات وقف احتجاجي أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة للمطالبة بجد حل وضعياتهم المهنية، وخاصة قطع الأجور منذ سنة 2025 وإعادة إدماجهم بعد قرار غلق الشركة. خالد أدب بإطار بشركة يضيف:
4: حبيت نذكر السيدة رئيسة الحكومة دخلت شخصيا في معناها موضوعنا وتبعثت مراسلة بتاريخ 26 جانفي ودعت فيها لوزارة الصناعة ودعت فيها للتنسيق بين الأطراف المتداخلة كل في وضعيتنا المهنية وإيجاد حلول حسب الترتيب الجاري بها العمل طبعا، وطلبت إفاءها بنتائج الأعمال هذه. للأسف نستغربوا كل هذا الوقت باش تصير جلسة تحديد مصير 70 عائلة، خاصة كل صراحة بعد أشهر عديدة من الانتظار من الصبر والمراسلات. ناس رأي معناها عاش نجم تصبر، ناس في حالة اجتماعية صعبة وصعبة للغاية، معناها من غير أجور منذ ديسمبر الفارط 2025. احنا نحب تفاعل إيجابي وفعلي وعملي من المسؤولين في الوزارة، يلزم ثم تنسيق بين الوزارات الكل باش نطمنوا، لأن الوضعية نتاعنا معاش تستنى. فما كان الوعود الشفافية فقط، وهذا بصراحة بالنسبة لنا ما يعتبرش نتيجة، ماهوش معناها سبب نقنع باش نواصل ونرقوا في جدية التعامل مع الملف نتاعنا. استنوا في قرار من الوزير، خاصة وأن السيد وزير الشؤون الاجتماعية الجهة اللي عملت القانون معناها حسمت في أحقيتنا وفي بالإدماج، سواء صلب المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أو في شركة وإلا مؤسسة تابعة وزارة الصناعة اللي هي وزارة الإشراف، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
3: سجل مطار جربة جريس الدولي منذ بداية جانفي وإلى غاية نهاية أوت الماضي ارتفاعا في حركة المسافرين والرحلات الجوية، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 1,625,000 مسافر بزيادة قدرها 3% مقارنة بفترة نفسها من السنة الماضية، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية بين وصول ومغادرة حوالي 11,000 رحلة، مسجلا بدور ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت نحو 10,600 رحلة وفق مصدر مسؤول من المطار. نوالي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية لاستجابة الحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. وتشمل الإجراءات العاجلة تطوير منظومة معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية من أجل العمل على مزيد إحكام التصرف في الأدوية وترشيد استهلاكها. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس اليوم الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الوطنية عرضا شاملا لنتائج موسم الزراعة الكبرى الماضي يقدمه ممثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان، إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لصابة 2026 من قبل ممثلي ديوان الحبوب. هذا وبلغت المساحات المبرمجة للزراعة الكبرى للموسم الفلاحي 2027-2026 نحو 1,095,000 هكتار، من بينها زهاء 77,000 هكتار مروية وفق بيانات حصلت عليها وكالة تونس في غنباء من وزارة الفلاحة تتعلق ببرنامج الموسم الجديد. وتتوزع المساحات المبرمج جهويا إلى حوالي 855,000 هكتار بالشمال و 240,000 هكتار بالوسط والجنوب. وحسب أصناف الحبوب تشمل البرمجة 585,000 هكتار من القمح الصلب و 65,000 هكتار من القمح اللين، إلى جانب 434,000 هكتار من الشعير و 11,000 هكتار من التريتيكال. تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية الدورة السابعة من تظاهرة فورسا ستريت يومي 19 و20 سبتمبر الحالي بمدينة الثقافة بمشاركة وزارة الشباب والرياضة وزارة التشغيل والتكوين المهني وزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة التونسية للتكوين المهني وديوان التونسيين بالخارج. تهدف هذه التظاهرة وفق ما نشر على الموقع الرسمي للوكالة إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي. في المستجدات الدولية استشهد 21 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وصيب أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عدد المفقودين أثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر أمس في شارع الصناعة غربي مدينة غزة وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع. وقال الدفاع المدني إن مبنى سعادة انهار بشكل مفاجئ على سكانه من النازحين، كما طال الانهيار عددا من الخيام المقام بحذات المبنى. من جهته أكد مستشار المكتب العامي الحكومي في غزة تيسير محيسن أن انهيار المبنى السكني المهول بالنازحين في غزة يمثل نموذجا مصغر للمأساة المتكررة في القطاع المنكوب جراء استمرار الحصار والاستهدافات، مجددا مطالبته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط العاجل لفتح المعابر وإدخال معدات الإنقاذ والآلات الثقيلة. رفضت الولايات المتحدة العام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة الدخول للمشاركة شخصيا في اجتماعة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في نيويورك الأسبوع المقبل وفق مصدر مطلع على القرار. وجاء القرار في إطار تمديد واشنطن قيودا على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الخطوة مرتبطة بمواصفته بعدم تنفيذ الإصلاحات والقيام بأنشطة تعتبرها واشنطن تقوض أفاق السلام. وأكد مصدر مطلع أن عباس مشمول بالقرار، ما يعني أنه لن يتمكن من التوجه إلى نيويورك للمشاركة شخصيا في أعمال الجمعية العامة. يتضمن ذلك أيضا ما تساعد أعمال العنف في الضفة العربية المحتلة وسط انتقادات دولية لأعمال العنف يرتكبها مستوطنون صهاينة بحق الفلسطينيين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة. وذكر تقرير إعلامي مفصل أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الصراع. ودخلت الحرب مع إيران شهرها 7 دون أن تلوح نهاية قريبة في الأفق. وقال موقع إكسوس في وقت متأخر من يوم أمس إن لقاء ترامب مع قادة دول الخليج الأسبوع المقبل في نيويورك من المتوقع أن يركز على خطط الولايات المتحدة لاستراتيجية ما بعد الحرب. أفادت 5 مصادر مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بمؤثرين عن جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان المطلع الأسبوع، وذلك بعد أيام من سيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران على شريط استراتيجي من ساحل اليمن على البحر الأحمر في هجوم واسع النطاق شكل هزيمة للقوات المدعومة من السعودية. أخيرا ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار منجم دهب بولاية كردفان بجنوب السودان إلى 82 وفاة و52 مصابا، في حين لا يزال العديد في عداد المفقودين وفق ما أفادت به أمس وسائل إعلام. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة طاولين من الفضلات وانطلاق الأشغال سنة 2027، ارتفاع حركة المسافرين ورحلات بمطار جربة جرجس الدولي ب3% إلى غاية موافقة الماضي، تونس تحتضن اليوم ندوة وطنية حول تقييم موسم الحبوب، وبرمجة بذر أكثر من 1,000,000 هكتار في الموسم الجديد، وفي العالم واشنطن ترفض منح رئيس السلطة الفلسطينية تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: شعب تشامورو هم السكان الأصليون لجزر ماريانا في غرب المحيط الهادئ، وتشمل هذه الجزر جزيرة جوام وجزر ماريانا الشمالية، وتشير الدراسات الأثرية إلى أن أسلافهم استقروا في المنطقة منذ أكثر من 3,000 عام بعد هجرتهم بحرا من مناطق في جنوب شرق آسيا، وقد طوروا مجتمعا يعتمد على الصيد والزراعة والملاحة البحرية، وأقاموا علاقات تجارية مع الجزر المجاورة. يتحدث تشامورو لغتهم الخاصة التي سميت باسمهم، أي لغة تشامورو، وهي تنتمي إلى اللغات الأسترونيزية، وقد تأثرت على مر القرون بالإسبانية ثم بالإنجليزية نتيجة فترة الاستعمار، وما تزال هذه اللغة تستخدم إلى جانب الإنجليزية، وتبذل جهود للحفاظ عليها وتعليمها للأجيال الجديدة. وصل الإسبان إلى جزر ماريانا في القرن 16 وأصبحت جزءا من الإمبراطورية الإسبانية، وأدى الاستعمار إلى تغييرات كبيرة في حياة شعب تشامورو، شملت انتشار الديانة المسيحية وتراجع عدد السكان بسبب الحروب والأمراض التي صاحبت الاتصال بالأوروبيين. ويحافظ تشامورو اليوم على عدد من عاداتهم وتقاليدهم مثل الاحتفالات الشعبية والموسيقى والرقص والأطعمة المحلية، كما يواصلون الاهتمام بالحرف اليدوية وصناعة القوارب التقليدية. ويعد المجتمع التشاموري اليوم عنصرا أساسيا في الحياة الثقافية والاجتماعية في هذه المنطقة من العالم التي تشمل جزيرة جوام وجزر ماريانا الشمالية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتوا تسمع فيا، تسمع فيا.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: ورجعنا معكم مستمعينا. شكرا شكرا نجات عطية من الأصوات المميزة جدا بطبيعة الحال. إن شاء الله هيك فيقنيكم شوي. نعرف ديما نساق الصباح يكون شوي شوي هيك الإيقاعات ترتفع, ولكن إن شاء الله ديما بالإيقاعات نفيقوكم ونصحصحوكم ونخلوكم ديما مركزين معنا وديما هيك مركزين مع مختلف النصائح والتفاصيل اللي نمدوكم بها. وأي تفاعل مرحبا بكم ديما على 75 870 900. باش نمشي معكم مباشرة إلى السلامة المرورية ديما في فقرة تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة, نرجع فيها على مختلف النصائح وزيادة كيف نواكبوا فيها الأحداث وخاصة الحياة المعيشية لبرشا قطاعات. المرة هذه باش نمشوا القطاع التربية وباش نمشوا للعودة المدرسية. صحيح صارت العودة المدرسية إن شاء الله تكون موافقة, ولكن إن شاء الله تكون وكانت بأقل الحوادث والمخاطر. في الإطار هذا سعيدة جدا مستقبلة معايا سي سالم ملاك العادة منورنا هيك في صبحية كل خميس, رئيس المكتب الجهوي لجمعية تونس للسلامة المرورية فرع مدنين, واللي بتبيع باش يعطينا برشا تفاصيل ونصائح بخصوص الموضوع هذا, وخاصة شو ما هم النصائح اللي نقدموهم للناس اللي تتعامل ممكن مع المدارس اللي موجودة وتفتح على الطرقات. نحكي لهنا مدارس وإلا معاهد وإعداديات. نقولك صباح الورد سي سالم, تحياتي ليك.
1: تحية ليك أخت عفاف, تحية ليك وتحية لذات التطاوي.
0: إن شاء الله نقول عودة موافقة وإن شاء الله ما فيهاش حوادث.
1: إن شاء الله إن شاء الله أخت عفاف ما غير حوادث, ونبارك للعودة المدرسية هنا في, نعم, في تونس. أكثر حاجة تمنحكوا على العودة المدرسية خاصة للكلام ده.
0: أيوة.
1: للكلام ده خاصة المستعمل الطريق أمام المدارس ولا المعاهد ديما سايس روحهم, وديما السرعة معروفة يعني ديما 30 كيلومتر للساعة أمام المدارس ولا المعاهد. وإن شاء الله ونداء للسلطات المحلية والجهوية خاصة الدودانات أخت عفاف.
0: أي.
1: ثم نقص كبير ياسر في الدودانات. الدودان لازم يعني القانون يقول أمام المدارس وأمام المعاهد.
0: نعم.
1: خاصة نحكو هنا في بن قردان عدة مطالب عملوهم حتى هو كم الرخصة كم من سيد الوالي, وعدة مطالب حتى الأهالي عملوا واحد, وإن شاء الله السلطة يعني ينتبهوا للأمور هذه ويعملوا لهم دودانات. نحكي على ثلاث مدارس ولا حتى أربعة ولا أكثر هنا في بن قردان, خاصة مدرسة الصياح يعني تجي على الطريق يعني القريبة للبحر, والطريق يعني ثم ازدحام كبير ياسر. والسلام أيوة. يعدوا يعني المدرسة هذه ثم جي 400 تلميذ ولا أكثر, وثم مدرسة في الطابع.
0: أيوة.
1: وثم واحدة في الـ في الـ في, الـ في العمرية.
0: أيوة.
1: هي طرقات أخذ عساس طرقات فلاحية واحد, وثم حتى السرعة لما ثم جدودان ينجم حتى المستعمل السيارة يعني السرعة زايدة شوي.
0: ما نسوش زادة معناتها تقريبا بن قردان هي تفتح زادة على مستوى الطريق الرابطة مع الشقيقة ليبيا, ونعرفوا الشاحنات للأسف هذا التو الإشكال هذا بتحلش
1: راهو بينه وبينك. والله حكيت على القطر الليبي إن شاء الله ربي يحرك الأسباب أخذ يعني ثم ركود يعني يعني للتجارة هنا البينية, وإن شاء الله ربي سهل عليهم.
0: هو ربي سهل, ولكن نحن حابين أن نتحدث في الموضوع هذا فيما يخص بطبيعة الحال الشاحنات الثقيلة اللي للأسف لليوم الإشكال هذا أن الشاحنات تتنقل في معناتها مختلف المدن والشوارع يعني بطريقة مضايقة برشا. معناتها ياريت السلطة المعنية إذا تسمعوا فينا بربي بربي بربي عملوا لهم توقيت توقيت على الأقل مش في وقت الذروة. معناتها راه مشكلة كبيرة كي تشوف شاحنة بطولها بعرضها محتلة الكيس كامل والناس تستنى وزحمة كبيرة وتعطيل كبير للحركة المرورية. فهذا مشهد صراحة ديما نشوفه مش كان في بن قردان كهو حتى في تطاوين في مدين يعني اختناق كبير يعملوه الشاحنات. بعد تحياتنا ليهم ربي يعاونهم, ولكن يبقى العمل بنظام واضح وتوقيت واضح, ويمكن حتى يبعدوهم شوية على الطرقات اللي ما لا يمنعوهم حتى الطرقات اللي تتعدى من وسط المدن سي سالم واللي فيها تكون زحمة مرورية خاصة تحطوا على أوقات الذروة الفترة الصباحية ولا في القيلولة ولا في العودة المسائية. فإن شاء الله الجانب هذا يشتغلوا عليه سواء كان مصالح شرطة المرور أو ممكن زاد الجمعيات والمجتمع المدني اللي هو بيده زاد حريص جدا على الجانب هذا.
1: أخت عساس. ثم نقطة أخيرة بالله بنحكي عليها شوية هنا في بنجردام مثل يعني في السلام المروري.
0: أيوة.
1: بالله ثم طريق مدرسة الطيب المري تعد ما شاء الله 1600 تلميذ يعني ابتدائي وعدنا المنجسلين 1500 تلميذ.
0: أيوة.
1: وعدنا المنجسلين الشابي 1800 والمنجسلين ابتدائي 900 جزء من القارب اللي نسموه مثال مفترق القبوة في بنجردام والمحد الكبير 1600 يعني يتلاقوا مع بعض هذا خاصة الأولياء بالسيارات وواحد قرابة 6000 تلميذ ولا 5000
0: يعني تلميذ. يعطيك ألف صحة سي سالم. هو هذا في صلب الموضوع نقطة نسيناها
1: في صلب الموضوع. أيه. نحكي على نقطة جلسة صارت في شهر 7 في مجال السلامة المرورية وكلها حضرت رئيس المكتب الجهوي والجمعية تونس السلامة المرورية بمدين.
0: نعم.
1: وطالبت بزوج طرقات طريق الصياغة نحبوه يهز وما يجيبش يعني طريق انتردي والطريق بتاع دار الشباب يعني كيف يعملوه موضة يعني انتردي تنجم تنقص الحركة هنا في بنجردان. نداء للسلطات المحلية في أقرب وقت ينفذوا يعني البرنامج هذا.
0: واضح جدا. على كل حال ان شاء الله زاد الاولياء يتفهموا شوي مثالش كن نحبسوا كرهبنا بعاد شوي ونمشوا على سجينا على الاقل حتى في مسافه قريبه برشا. مش لازم معناتها الناس الكل قدام المعاهد ولا المدارس تلقاها زحمه وانت برا مغادي والعياط ونلاحظوا معناتها فما تصرفات للامانه مش محترمه شوي. ولكن يبقى ديما نحيوا الناس اللي تحترم بعضها والناس اللي تحاول انها نقولوا نحن حتى تسلك امورها بين قوسين سي سالم بطريقه ذكيه برشا معناتها ما تحاولش أن تضيق غيرها. ويبقى ديما الملاحظات دوما نكرروهم إن شاء الله الناس الكل تكون مسؤولة على كل ما هو موجود في الطريق لأن سلامة صغارنا زادة مهم جدا جدا خاصة نعرفوا فما صغيرات ربي يهديهم متهورين شوي ولكن ديما ننصحوه ديما نوروهم حتى اللي ما يعرفش يشق الطريق مثالش نعلموه راه ما فيها باس وإن شاء الله بالسلامة على الجميع. شكرا جزيلا ليك سي سالم إن شاء الله نهارك أسعد الأيام يا سيدي وبارك الله فيك.
1: إن شاء الله ربي يعينك إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: شكرا للجميع ان شاء الله. اكيد كان حاضر معنا سي سالم عليك بارك الله فيه على كل هذه التفاصيل وديما معكم في فقره تمشي بالسلامه وترجع بالسلامه نرجع فيها ديما على النصائح المروريه. وتو ومضى زملائنا في قسم الاخبار الرياضه رباب لطرش حاضره. اوكي يلا تفضل رباب بقيه التفاصيل من عندها.
2: صباح

0: الاشهار قصور ودويرات سبع رقود فيها تبات بلاد المحشي باللوزات المرقوم والكليم الصحراء وغزال الريم شندني عليها تغني غمراسن ذهيبة رمادة وسمار شنهي الجو في تطاوين مع المنار إشهار.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم في اخبار الرياضه. البارح كان الموعد مع الدفعه اولى من لقاءات مؤجله حساب الجوله الثالثه من منافسات بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم في ملعب بن قردان. البارح على الاتحاد الرياضي بن قردان تعادل مع النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجه هدف لهدف. هدف الاتحاد الرياضي ببن قردان بامضاء محمد الشريف كامارا في الدقيقه 63، هدف التعديل والهدف الافتتاحي في المباراه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي بيمضى جوسنا لوليندو في الدقيقة 32. المباراة الثانية اللي تلعبت البارحة في مركب مصفى الدوري بميدون ترجي رياضي الجرجيس انهزم أمام الاتحاد الرياضي المنستيري بنتيجة هدفين لهدف. بالنسبة لأهداف الاتحاد الرياضي المنستيري زوز أهداف بيمضى أحمد بوعسيدة في الدقيقة 20 من ضربة جزاء وفي الدقيقة 47 هدف الترجي الرياضي الجرجيسي بيمضى خليل قصاب في الدقيقة 45. نذكر الصدارة للترجي الرياضي التونسي 9 نقاط، 8 نقاط لساقية الدائر، 8 نقاط للاتحاد الرياضي المنستيري، 7 نقاط لكل من نادي الرياضي البنزرتي شبيبة العمران، 6 نقاط للنادي الافريقي منقوص من اللقاء باش يتلعب اليوم، 5 نقاط للاتحاد الرياضي بن قردان في المركز السابع رفقة النادي الرياضي الصفاقسي، 4 نقاط لكل من الملعب التونسي النجم الساحلي. مستقبل المرسى 3 نقاط للترجي الرياضي الجرجيسي في المركز 12، 13 للم تلوي بثلاث نقاط، نقطتين للأولمبي البيجي ونقطة ليامل حمام سوسة في أسفل الترتيب. قلت لقاءات مؤجلة وما زلنا مع اللقاءات المؤجلة. نذكر اليوم الملعب التونسي نادي الإفريقي مباراة بمركب الهادي نايفر بباردو بصافرة الحكم هيثم الترابلسي. وفي برنامج اللقاءات المؤجلة يوم الأحد 20 سبتمبر النادي الإفريقي ترجي رياضي الجرجيسي، النادي الرياضي صفاقس، النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي بن قردان، النادي الرياضي لحمام الأنف. هذا برنامج اللقاءات المؤجلة لكل حساب الجولات الثالثة الرابعة والجولة الأولى. 11 فريق من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يعلنوا انسحابهم من البطولة. تعرفوا بالطبيعة مؤخرا الرابطة قررت تأجيل، جامعة تونسية قررت تأجيل بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وتأجيل انطلاقة الموسم إلى 25 و27 سبتمبر. البارح بيان من الفرق 11 فريق اللي هم الملعب الجابسي، مستقبل جابس، مستقبل سليمان، أولمبيك ميدين، سبورتينج المكنين، الأمل الرياضي ببوشمة، مستقبل قصرين، قواف القفصة، محيط قرقنة، النادي النجم الخلادي، واتحاد قصور الساف. فرق عبرت عن مقاطعة البطولة والانسحاب من البطولة باعتبار الوضعية الصعبة اللي تمر بها جميع الأندية، ضيق الأجال الممنوحة للتفاوض وتسوية الملفات، غياب المناخ الملائم لانطلاق البطولة، تأكيد على أن سلطة الإشراف مطالبة بمزيد من التدخل وتحمل مسؤوليتها ومساندة الأندية خاصة في هذه المرحلة، خاصة نحكيه على مرحلة المنع من الانتداب وعدم تسوية وضعيات جل الأندية. في البيان الأندية الطالب بتمديد أجل رفع عقوبة المنع من الانتداب إلى غاية فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر ديسمبر. وتؤكد كل الأندية الموقعة هذا البيان أنه موقفها يأتي دفاعا عن استمرارية الأندية وحقها في منافسة في المنافسة في ظروف عادلة ومستقرة. فريق الأمل الرياضي ببوشمة يعلن عودة مهاجمه مهدي خيري للتدرب مع النادي بعد ما كان قد قام بتحضيرات في فترة الصيف مع الأولمبي الباجي. إذن مهدي خيري عاد إلى فريقه السابق الأمل الرياضي ببوشمة ليأخذ تجربة جديدة لموسم واحد. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: سلام.

عودة معكم مستمعينا بعد نشرة أخبار الرياضة. باش نمشي بكم للبلاغات ولتذكير ببعض المواعيد بعد ما سمعنا صوت الرائع الفنان عدنان الشواشي. نمشي بكم لتذكير بالدورة السابعة لتظاهرة فرصة ستريت يومي 19 و20 سبتمبر القادم بمدينة الثقافة، وهو ملتقى للفرص أمام الباحثين عن العمل، وين تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية دورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت كما قلنا، بمشاركة بطبيعة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة التونسية للتكوين المهني وديوان التونسيين بالخارج. وتهدف التظاهرة هذه كما تم الإعلان عليها ووفق ما تنشر على الموقع الرسمي للوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم التكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا وتزويد الجميع بالأدوات اللازمة لتوجيه مسارهم بشكل أفضل. الفرصة هي بالحق يعتبر الملتقى هذا فرصة لباش يكون الدخول الفعاليات مجانا، مساحة للحوار بين الشباب والمؤسسات التونسية والجهات الفاعلة الدولية، وفرصة لتوسيع شبكات العلاقات المهنية. كما تعرفوا ديما في مختلف اللقاءات هذه برشا شباب يحبوا ممكن يختصوا في تكوين معين يخرجوا به البرة كما يداول هذا المصطلح، فما فرص خارج حدود الوطن والهجرة النظامية خلينا نقوله. فأكيد باش يكون الملتقى هذا فرصة البرشة ورشات عمل حول فرص الدراسة أيضا والتكوين المهني بالتناوب والتوظيف في ألمانيا خاصة والإطار القانوني للتشغيل في الخارج. كيف كيف باش تعرفوا على الأعداد للحياة العملية والنجاح في مقابلات التوظيف ووضع خطة مهنية وبرامج المنحة الدراسية للتنقل الدولي. بطبيعة الحال إن شاء الله بالتوفيق لكل الناس اللي تسمع فينا واللي بطبيعة الحال باش معناتها تكون حاضرة مع ليكم إلا تشدوا بالقداء الموعد اللي هو اليومي 19 و20 سبتمبر بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، وهيك إن شاء الله تستفادوا وتلقوا فرصتكم من خلال المقترحات زادة باهي برشرة، والواحد يعرف التمشي اللي لازم يتبعه حتى

يكون عنده شهادة ولكن ما يعرفش لشكون يمشي بالضبط. على كل حال شان تكون فرصة لبرشة شباب للعمل إن شاء الله ربي سهل الناس الكل. يلا أنا نوصل معكم بالإيقاعات وبعد شوي باش نستقبلوا معنا صحفي معز برجب في الفقرة جديدة هاشتاج اليوم، الهاشتاج اللي نرجع فيه على الخبر الأكثر تداول وأكثر حديث في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وإلا حتى في الحياة المواطن مشغل معين وإلا حدث معين إن شاء الله بأكثر تفاصيل بعد شوية.

0: وإن شاء الله صباحكم زين مستمعينا، تحية لكم إن ما كنتوا تابعوا فينا. أكيد للناس اللي تسمع فينا 7:47 دقيقة، هذا توقيتنا مباشرة من إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. نمشوا بكم لفقرة هاشتاج اليوم، الفقرة هذه اللي بتتعودوا بها إن شاء الله كل نهار خميس، فيها نرجع على مختلف الأخبار والأحداث اللي أثارت جدل سواء كان في العالم تأثيرها على تونس وإلا العكس، معناتها في أحداث في تونس وتأثيرها على العالم. في الإطار هذا باش نستقبلوا معنا الصحفي معز برجب، نقول لك صباح الورد معز وتحياتي ليك.
1: أهلا وسهلا عفاف، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين عبر أمواج إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما.
0: شكرا، تعودنا ديما نحكوا على الفلوس المال والأعمال، لكن المرة هذه باش نغيروا شوية الوجهة، نمشوا لعدة مواضيع اللي أثارت جدل وتثير جدل، ومنها هي نرجع على تبعاتها في قراءة بطبيعة من عندك معز. شو الخبر اللي ممكن تم تداوله في اليومين هذوما معز؟
1: تقريبا يمكن الخبر الأكثر تداول عبر المواقع التواصل الاجتماعي هو الخبر يحمل قيمة إنسانية وتربوية كبيرة ياسر. سجين محكوم بالإعدام يتحصل على شهادة وطنية في تكنولوجيا المعلومات.
0: نعم طبعا،
1: المعهد العالي العالمية في مدنين. هذا خبر تداولته تقريبا معظم الوسائل الإعلام سواء كانت الوطنية أو حتى الدولية اللي معروفة برشا. الخبر كما قلت لك عنده قيمة إنسانية كبيرة ياسر، نادرا نشوفوا المعلومة هذه. الباهي أكثر بهالمسجون هذايا اللي محكوم عليه كما قلت بالإعدام من ولاية تطاوين، هي ثاني شهادة ياخذها، خذيها شهادة مذاكي عدها يوم الأربعاء 16/9/26 تحصل على الشهادة كما قلت لك، الشهادة الوطنية في تكنولوجيا المعلومات المعهد العالي العالمي بمتنين.
0: نعم.
1: بملاحظة حسن جدا.
0: هذا تفضل، هو يعتبر خبر يبعث التفاؤل، هيك تحدي كبير
1: يحمل
0: صراحة.
1: التفاؤل الكبير مع العلم ان السجين هذا عدى 12 عام ملي هو موقف وراء القضبان.
0: نعم.
1: على خلفية جريمة قتل وقتها في سنة 19 سنة. نذكر ان في سنة 2020 يعني 2020 نفس هذا السجين تحصل على الشهادة الوطنية في التصرف، يعني هذه شهادة ثانية تحصل عليها. هذه يمكن تعدى، هي رسالة قليل تكون ينجم يبثها أنك تكون خلف القضبان أو تكون تنتظر مصير آخر. طبعا هذا لا ينفي ولا يمكن أن يفعل مس من ظروف الإجراء القضائي، لكن يبقى ديما السؤال هنا ماذا يمكن أن يفعل التعليم بالإنسان في أصعب الظروف؟ يعني التعليم لا يمحو الجريمة أكيد، هذا ما لا شك فيه، ولا يلغي حق الضحية طبعا، ولكن ولا يحل حتى محل القضاء، لكن يمكن أن نفهم أن أي إنسان عندما يكون عنده الرغبة والعزيمة في أصعب الحالات ينجم يحقق غايات وغايات أخرى بالتعليم والعلم.
0: هو الحقيقة معز، أنا باش نمشي معاك حتى في أبعد من هيك برشا، اللي هو هل يمكن، أنت تحدثت على عمر تقريبا تم الحكم عليه في عمر 19 سنة، هل يمكن بعد السنوات هذه وبعد التحديات هذه ممكن العقل تغير؟ ممكن هو هل فما قانون يخفف شوي ممكن الحكم، فماش إجراء قانوني
1: على على على على, على, على, على الجانب القضائي؟ هو الحكم مصدر معناها، فأنا قلت لك هو نضيفه معلومة
0: نحكو في قانون التونسي صحيح، هو معناتها القرار تم اتباعه والحكم مصدر وتم تنفيذه وقاعد معناتها يقضي هو في الفترة هذه، ولكن الحكم بالإعدام هل فما إجراء قانوني نجمه معناتها يخففوا شوي في الحكم؟ ما نعرفش.
1: شقيق المسجون توجه برسالة إلى السيد رئيس الجمهورية أن المسجون هذا يتمتع بحسن السير والسلوك داخل السجن، وأن يناقشوا عند نية أن التوبة والرجوع والإصلاح، وهذه طبعا قيمة العلم والتعلم. هو السجن في الأول وفي الآخر هو عملية إصلاح وإدماج ثاني ومرحلة أخرى للمجتمع. كما قلت لك شقيق السجين توجه برسالة للسيد رئيس الجمهورية، فماش إمكانية أن يخفف العقوبة هذه من عقوبة الإعدام إلى المؤبد أو إلى أي عقوبة أخرى. طبعا هذا ينجم يخفف ثم أمور أخرى، ثم جمعيات أخرين حقوقية تنجم تتدخل، والله أعلم قديم القضاء هو سيد الموقف. ونذكر أن راه مش تقريبا كان السجين هذا في ولاية صفاقس سنة 2020، فما سجين طبعا محكوم عليه حتى هو بالإعدام، تحصل على شهادة في ميدان الإعلامية بملاحظة حسن جدا، وكان وقتها اللجنة مرفوقة بجمعية حقوق الإنسان
0: على كل ربي يفرج عليه ان شاء الله، يفرج على كل المساجين. ونعرفوا معناها موقف صعيب برشا، ولكن هذا كهو ديما نقولوا كل حاجه في بلاصتها، ويبقى قصه معبره جدا الحقيقه، وحاجه تم تداولها البارح، ونقطه تفاؤليه حابين هيك نبدو بها النهار. ان شاء الله معاك اكيد باش نمشوا، يظهر لي فما موجات ايجابيه اخرى معاك معز، لان فما خبر حكينا فيه شوي في الكواليس يخص الكفاءاتنا التونسية خارج حدود الوطن.
1: احنا كفاءاتنا التونسية تبدع من كل يوم نسمع اخبار جيدة واخبار سمح ياسر، كما احنا نقولوا ان كفاءات التونسية طبعا في مجال قطاع النقل تقريبا مجموعة من شباب تونس تتراوح قرابة 28 سائق توجهوا الى منطقة في بريشا في ايطاليا.
0: أيوة.
1: ومكنوا من الحصول على فرص شغل يعني تعزيز النقل في إيطاليا. هذا يدل على أن كفاءاتنا طبعا قاعدة تبدع من في أي مجال يمكن هي تطرقه. تتحصل ال 28 سائق هضم التونسيون هضم اللي توجه إيطاليا للعمل في مجال النقل البري، تحصلوا على شهادات في المسار المهني تاعهم، وكذلك كما تطويرهم في اللغة الإيطالية، وتعرف على القوانين السير في الطرقات في في في في إيطاليا.
0: نعم.
1: وتحصلوا على إقامة كاملة وعلى مجهودات بطريقة طبعا تكون قانونية جدا، وكذلك تمكنوا حتى من فرص السكن في إيطاليا، وسواء جانب فردي وجانب جانب سكني مشترك. يعني الخبر هذا وين نعطينا احنا؟ نعطينا اللي احنا كفاءات التونسية تنجم بثقل مواهبها والعزيمة تنجم تبدع، سواء كان في تونس سواء كان في إيطاليا سواء كان في أي منطقة في منطقة العالم.
0: أي.
1: في أي مجال، هذا لا يعني أنك تكون دكتور ماذا بينا، لكن حتى كفاءاتنا برخص سياقة أبدعوا وأثبتوا جدارتهم ووصلوا تحقيق أهدافهم والتمتع بجميع حقوقهم في بلد مش بعيد أوروبي لا محالة، لكن كفاءات تونسية قاعدة تبدع في أي مجال يتطرقوا فيه.
0: واضح جدا على كل هذا من بين الأخبار اللي تم تداولها. نمشي زادة، يظهر لي قطاع النقل معز.
1: قطاع النقل هو هذا هو قطاع النقل، أنا حبيت نمشي أكثر ما أكثر من قطاع في قطاع النقل إلى قطاع الذكاء الاصطناعي. إحنا تونس قاعدين نسرع ياسر، وعندنا برشا كفاءات كما قلنا، كما كنا نحكوا عندنا كفاءات كبيره ياسر. يبقى ديما السؤال، تستطيع تونس تحويل الذكاء الاصطناعي والروبوتات في العالم الجديد هذايا من مجرد تجارب ومهارات فردية الى قوه اقتصاديه؟ نذكروا ونحب نعطي شويه حاجات عن تونس في الذكاء الاصطناعي. برشا خيان من المستمعين مازالوا ما يعرفوش اللي عندنا في تونس. نذكروا اللي تونس في تقارير من جامعات. أيه. مؤسسات كبيره كيما الاي تيرن ريدسلين اندكس، هذه منظمه تعطيك مكانتك في العالم وفي افريقيا وفي جيتك، انت وين تصنف في استعمالك الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: والروبوتات. نذكروا اللي مثلا تونس راهي تحتل المرتبه الثانيه في افريقيا مشاركه. أيه. مع مصر. يعني هذه راهي تثبت ان عندنا مواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.
0: أيه.
1: عندنا بعض فما لينسات اللي هي مؤسسه جامعيه في التعليم العالي متحصله على الجائزه الاولى في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
0: نعم.
1: في مؤتمر النمسا معنا مؤخرا، هذه في تقريبا من اعتى الملتقيات الدوليه، تونس تحصل على 45 ميداليه، تونس تحصل ايضا على اكثر من 40 ميداليه في الصين اللي تعد من اكبر الناسات في المجالات. عندنا 14 شاب هزوا معاهم روبوتاتهم ودخلوا في سبع مشاريع هذه.
0: نعم.
1: فما المرتبه الثانيه تحصلنا عليها من من من من شباب تونسي حصل على المرتبه الثانيه في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وعندنا فريق اخر حصل على المرتبه الخامسه. كنذكروا اللي انت معناها دوله كيما تونس عندها هالمواد هذه الكل ونشوفوا من إيه لآخر الأخبار قديش على كي نحكوا على الصين نشوفوا اللي الروبوتات في الصين تقريبا حركاتها وكيفاش ينقزوا كيفاش معناها تقريبا واللي يحكي حركة الإنسان تونس تحصل غادي على المرتبة الثانية تحصل على ميداليات أخرين هذا الكل الموجات هذه شحب نقوله حب نقوله الثقافة موجودة العنصر البشري موجود في تونس يبقى ديما السؤال وقتاش نجمو ننتقلوا من الميداليات من الحفلات من المؤتمرات نستغلوا هالمواكب هذه وندعموها في اقتصادنا وندعموها حتى في ثقافتنا يكفي ان نستعمل الذكاء الاصطناعي للتحرير او للهواتف او او للتلفزة ونكونوا نستغلوه في جانب اقتصادي في جانب امني نتذكروا اخيرا عفاف نذكر السيد المصري اللي في فتره كورونا تقريبا الربو الوحيد البلاد الوحيده في العالم وانتشر عبر وسائل الاعلام الكل ان الربو الوحيد اللي نجمت تونس تستغله في مراقبه المسالك هذيك الصحيه وكيفاش اكل منظر هذاك السمح ياسر كيفاش يعطي الكرام كيفاش يعطي ويعوي ويوعي في الناس هذا الكل يثبت ايضا
0: اللي قادرين يا معز مع العمل ومع برشا حرص وخاصه احتضان الشباب المبدعين هذوما وعلاش نخسروا كفاءاتنا تمشي للخارج وقت اللي نحن تونسي في حاجه ماسه جدا ليهم على كل حال ربي يغير الحال وهذه موجات ايجابيه حبينا نبدا بها معكم المشوار شكرا لك معز ان شاء الله نهارك اسعد الايام يعطيك الف صحه على مختلف هذه التفاصيل واكيد معكم مستمعينا باش نواصلوا بالايقاعات وهذا فقره هاشتاج اليوم واللي ان شاء الله هيك بعثنا فيكم شوي ايجابيه من خلال الاخبار اللي كنا نتحدثوا فيهم تونس بخير ان شاء الله تونس ديما سلامات يا رب نمشوا معكم بالايقاعات وبعد شوي نرجعوا باحوال الطقس وفقره احوال السوق ثم باش نمشوا لملتقى مهم جدا الحقيقه الانطلاقه نتاعو اليوم نتحدثوا على الملتقى الخاص بال الباحثين في قضايا الشباب والثقافة وأكيد بأكثر تفاصيل باش نواكبوا بداية هذا الملتقى خليكم معنا بعد شوي رجعينا

0: الجوال.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: إشهار إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. انعقدت أمس بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل لمتابعة مشاريع وبرامج إدارة التهيئة العمرانية المخصصة للجهة. تمت المصادقة على تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2027. وتناولت الجلسة وفق بلاغ رسمي ورد بالصفحة الرسمية لفيسبوك متابعة مشاريع حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، إلى جانب تقييم وضعية عدد من المناطق على ضوء التساقطات الأخيرة وسيلان المياه ومناقشة التدخلات والحلول المقترحة للحد من المخاطر. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافية سنوية بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس اليوم الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. استشهد 21 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عدد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق في شارع الصناعة غرب مدينة غزة وفق ما فاد به الدفاع المدني في القطاع. قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لا ينوون مهاجمة سفنهما وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار، وذلك خلال اجتماع في سلطنة عمان مطلع الأسبوع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: ورجعنا معكم مستمعينا بعد صوت مروان علي. علاش سولت الغيبة؟ 18 دقائق نمشي بكم مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي, وسعيدة جدا باستقبال معايا المهندس سرحان الرحالي. نقول لك صباح الورد وأهلا وسهلا بيك.
1: صباح الفل والياسمين, تحية لصديقي سرحان الرحالي لك المحاكي نيسة تولي اليوم.
0: أنيس, صباح نيسي أنيس. مرحبتين بيك. أكيد هو عمل جماعي تبارك الله ومتتالي بيناتكم. سي أنيس أكيد نحيوك برشا, إن شاء الله صبحية زينة ليك ولكل من يسمع فينا. برشا في انتظار أحوال الطقس, نعرفوا التغيرات المناخية في الفترة الأخيرة, هطول الأمطار في بعض المناطق ما شاء الله بكميات محترمة جدا, فكيفاش وش يكون أحوال الطقس اليوم الأيام القادمة؟
1: عودة التقلبات الجوية اليوم كن نجم ناخذ عنوان للمداخلة, معني الأمطار تكون حاضرة تقريب في كل ولايات الشمال والوسط دون استثناء, حتى جنوبا ولايتي صفاقس وقفصة إن شاء الله مش تحضر فيها الأمطار اليوم آخر النهار, تتواصل حتى أثناء الليل تكون أمطار متقطعة. بالنسبة لولاية تطاوين اليوم عموما طقس مغيم جزئيا لكن باش تحضر الأمطار إن شاء الله يوم الغد, معني بنسبة ضعيفة لكن مؤكد عطلة نهاية الأسبوع السبت أو على أقصى تقدير يوم الأحد باش تحضر الأمطار حتى تكتسي صبغة رعدية ممكن تكون محليا غزيرة بالنسبة للتطاوين. اليوم كما قلنا يعني طقس مغيم جزئيا مش يكون في فترات الصباح ثم تتكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط.
0: نعم.
1: مع أمطار مؤقتة رعدية تشمل تدريجيا الجهات الشرقية تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. ناخذهم بالتدقيق, الولايات تبدا في ساعات الظهيره الامطار في ولايه الكيف سليانة القصرين تشمل تدريجيا بقيه ولايه الشمال بجه جندوبه بنزرت ولايه تونس الكبرى جهه الوطن القبلي زغوان القيروان, ثم اخر النهار جهه الساحل وين اليوم ننتظروا اعلى الكميات في ولايه سوسه المنسير المهديه ممكن تتجاوز 70 ملم محليا.
0: نعم.
1: كما قلنا سيدي بوزيد صفاقس وقفصه آخر النهار وتتواصل فيهم الأمطار أمطار متقطعة أثناء الليل. درجة الحرارة اليوم القصوى باش تكون بين 30 و 35 درجة, تكون في حدود 27 درجة في المرتفعات الغربية. الريح ما زالت من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وفي الجنوب. نذكروا لي أيضا الريح تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب يصبح مضطرب بعد الظهر وبش يتواصل مضطرب الأيامات القادمة.
0: نعم.
1: أيضا الوضع الجوي بش يتواصل الأيامات القادمة ملائم لنزول الأمطار.
0: هو فقط معناتها سي أنيس على الجنوب الشرقي فما أمطار متفرقة, فما تغيرات مناخية ولا فقط باش تبقى تغيرات دون أمطار؟ خلينا نقوله
1: باش تحضر الأمطار إن شاء الله.
0: كما
1: قلت لك اليوم معناها كان نحكي جنوب شرقي صفاقس تابع جنوب شرقي وقابس لكن مش تكون أمطار ضعيفة.
0: نعم.
1: المؤكد إن شاء الله في عطلة نهاية الأسبوع يعني السبت على أقصى تقدير يوم الأحد الأمطار باش تحضر في ولاية تطاوين وممكن حتى تكون أمطار غزيرة. يوم الغد فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ممكن توصل 38 درجة في أقصى الجنوب, تبقى معناها درجة حرارة مقبولة, ترجع للانخفاض تدريجيا بداية من يوم السبت. وحتى ولاية الشمال معناها والوسط باش يتواصل الوضع الجوي فيها ملائم لنزول الأمطار للفترة القادمة.
0: نعم.
1: ليلا درجة حرارة معناها نجم نقوله حتى منخفضة نسبيا, عموما تكون بين 22 و 27 درجة, تنخفض حتى الحدود 19 درجة في المرتفعات الغربية.
0: نعم.
1: خلينا نذكره فقط ممكن فما في جهة الساحل معناها شكون يستمع فينا رانا وقت نحكيه على أمطار غزيرة في فترات قصيرة, هذا يتسبب في تشكل السيول ممكن حتى فيضان الأودية والمناطق اللي عادة ما تشهد تراكم المياه, معناه نتجنب عبور الأودية وقت الأمطار الغزيرة حتى كان إذا طريق مغمورة بالمياه نتجنبه إن نعبروا منها. نذكروا أيضا اللي أثناء السحب الرعدية ممكن تظهر الصواعق فنتجنبوا لمس أو حتى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية.
0: ممنوع المجازفة بطبيعة الحال حفاظا على سلامة الناس الكل. يعطيك ألف صحة سي أنيس, شكرا نهارك. شكرا جزيلا ليك, شكرا نهارك, أسعد الأيام. وهيك نكونوا خذينا لمحة على مختلف اللي خلينا نقولوا الأماكن اللي باش تصير فيها تغيرات المناخية, وديما بربي ديما نذكروا كل الناس اللي تسكن من الأودية ولا قريبة من الأودية بالله بلا تجازفوا, ما تقولوش بشرة. الواد هذا نعرفوه متأكدين منه, لأنا ما تعرفوش على خير ربي وقت اللي يعطي خير راه في لحظة معناتها ما نحبوش نشوفوا الحالة الأليمة اللي الله اللي يرحمهم الوالد طبعا المواطن اللي موجود في ولاية قفصة اللي توفى هو ولده معناتها حتى أليمة جدا, فما نحبوش نشوفوا حاجات كما هيك. وصحيح خدايا ربي لكن ديما الاحتياط واجب. يلا نواصل معكم بالإيقاعات وشال نهاركم أسعد أيام. الدنيا يوم بيوم, هذه الغنية اللي محلها هيك تخلينا نؤمن تخلينا ديما نتأكد كل نهار ونهار كل نهار وقسمة نهار هيك ونهار هيك. يلا استمتعوا بها ونرجعوا.

تحياتي للناس الكل وأكيد معاكم باش نواصل المشوار 8:19 دقيقة هذا توقيتهم مباشرة من إذاعة تطاوين. نعود نذكر كل الباحثين عن الشغل والبلاغ الخاص بانتداب ديوان رجيم عتوق لتنمية الجنوب الصحراء، انتداب عملاء مهندس ومهندسين أول، وانتداب تقنيين مساعدين، انتداب إداريين. بطبيعة الحال الناس المعنية والناس اللي تهمها مختلف الاختصاصات هذه ما عليكم إلا تدخلوا على الموقع الرسمي لوزارة التشغيل والتكوين المهني والركن الخاص ببلاغات انتداب لفائدة ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب الصحراء، ومنها هي تتعرفوا على تفاصيل طبعا الترشح. إن شاء الله موافقين الناس الكل، نعرفوا لآخر الأجال المحددة هي 9 أكتوبر 2026، علاش لازمكم تزربوا شوي في الموعد بالنسبة لتقديم الترشحات، باش يكون إيداع ملف الترشح في ظرف مغلق مباشرة بمكتب الضبط المركزي بديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب الصحراء أو عن طريق البريد من خلال رسالة مضمونة الوصول على العنوان التالي، نعود نذكر بالعنوان اللي هو ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب الصحراء، عدد 2 شارع صالح بن يوسف 4200 قبلي، مع التنصيص على عبارة لا يفتح. هذه من الشروط اللي معناتها مؤكد عليها في الترشح. بطبيعة الحال نعود نذكر الرتب المطلوبة، عامل صنف 6، عامل صنف 6 اللي هو أتم النجاح وبنجاح السنة الثالثة من التعليم الثانوي بنظام القديم، أو السنة التاسعة من التعليم الأساسي بالنظام الجديد، مع الحصول على رخصة سياقة صنف دلل منذ أكثر من سنة. بالنسبة لنحكو لهنا على سائق نقل عمومي مشترك، نمشو لاختصاص دهان بناء وكهرباء بناء وبناء ونجار والتبريد والتسخين واختصاص الحدادة، بطبيعة مطلوب الصنف أو اللي أتموا بنجاح السنة الخامسة من التعليم الثانوي نظام قديم، أو أتموا بنجاح السنة الثانية ثانوي من التعليم الثانوي نظام جديد، والمتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية بطبيعة المصادقة عليها. بالنسبة لاختصاص سائق سيارة خفيفة، الشرط المطلوب هو اللي أتموا بنجاح السنة الثالثة من التعليم الثانوي نظام قديم، أو أتموا بنجاح السنة التاسعة من التعليم الأساسي نظام جديد، والمتحصلين على رخصة سياقة من صنف ب عفوا واللي تكون منذ أكثر من سنة. بالنسبة لاختصاص التنظيف والحراسة، يستحسن أن يكون متعلم فقط، يعني مستوى دراسي مش محدد، ولكن المهم يكون دارس. يعني على كل حال إن شاء الله بالتوفيق لكل الناس، إن شاء الله ديما هيك نقولوا نحن البلاغات هذه لساعة لساعة يتعدى بلاغ مناظرة، فما برشا ناس ما تسمعش به، فأكيد ديما تبعوا كل نهار خميس نذكركم بمختلف بلاغات الخاصة بعروض التشغيل. نواصل معكم بالإيقاعات قبل ما نهزكم للحظات قبل انطلاق الملتقى العلمي الخاص بالباحثين في قضايا الشباب والثقافة، بأكثر تفاصيل إن شاء الله مع الدكتور منجز زيدي باش يكون حاضر معنا مباشرة.

دويرات، سبع رقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار، شنهي الجو في تطاوين مع المنار.

0: ضيف الصدى. يلا كيما تعودتوا ديما في التوقيت هذا نمشوا مواكبة لمختلف الملتقيات. المرة دي باش نتحدثوا على ملتقى علمي بامتياز. اليوم الحديث على ملتقى تقريبا باش يلتقي فيها الباحثين مع الشباب وثقافة الشباب والباحثين في قضايا الشباب والثقافة. اليوم نتحدثوا على الملتقى العلمي الخاص بالباحثين في قضايا الشباب والثقافة بأكثر تفاصيل. سعيدة جدا باستقبال معايا دكتور موجي الزيدي اللي هو منسق هذا الملتقى والمسؤول على اللجنة العلمية. بأكثر تفاصيل معك دكتورنا. نقول لك صباح الورد وإن شاء الله ثنية زينة ليك ولكل الناس المتوجهين نحو هذا الملتقى إن شاء الله.
1: صباح الخير وتحية لكم جميعا. مرحبا بك.
0: بارك الله فيك. أكيد دكتورنا خلينا ناخذ فكرة ساعة قبل كل شيء على الإطار اللي جاء فيه الملتقى هذا وخاصة أن اليوم يوم الافتتاح. شو باش يكون التفاصيل فيه وفرصة لشكون تحديدا بخلاف الباحثين؟ يعني
1: بارك الله فيك. احنا هذه الدورة الثالثة من ملتقى الباحثين في مشروع يعني في قضايا الثقافة والاستقرار.
0: نعم.
1: المحور هو المدينة والثقافة. احنا كل عام عندنا محور.
0: أيوة.
1: نظموا هالنشاط هذايا مع الجامعات التونسية مع مخبر التحولات الاجتماعية ترانسلاب في كلية 9 أبريل كلية التحولات الاجتماعية. معنا المعهد المدرسة القومية أو المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير ومعنا المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي يشاركوا فيه تقريب مش تقريب هو تقريبا معنا إذا كان ربما في مش واحد من قريب.
0: أيوة.
1: حوالي 21 باحث 21 ورقة تتناول موضوع المدينة والثقافة.
0: نعم.
1: المدينة باعتبار وأنه الإنسان ابن بيئته مش فقط الاجتماعية والثقافية إنما أيضا ابن بيئته المادية والحضارية اللي يسكن فيها حيث العيش المشترك وحيث الحياة حتى الفردية.
0: نعم.
1: وبالتالي هو معناها تأثير التحذر المتسارع هذا يطرح العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية. والثقافة تبقى دائما بالنسبة للمدن هي علامة التقدم. تعرف المدن تعرف بثقافاتها وبميزاتها الحضارية والتراثية ثم أيضا بفضائلها وممارساتها يعني الاجتماعية والفردية في خصوص الذهاب إلى المسرح الذهاب إلى السينما إلى المتاحف.
0: نعم.
1: هي بعد من أبعاد الحياة المدنية المتطورة مش فقط المدينة مش خدمات وتنقل ولكن أيضا هي ثقافة وهي حضارة طبعا هذا يطرح ثلاثة أو أربعة أبعاد تقريبا حطيناهم في المحاور.
0: نعم.
1: يشتغلوا عليهم. أولا المدن من حيث جانبها التاريخي تبقى هي العلامة المميزة لكل فضاء يعيش فيه الناس. كل بلاد تلقى فيها المدينة العتيقة هي النواة التي تعبر على حضارتها وعلى أصالتها وعلى شخصيتها وهي أيضا ترجم تكون تندرج حتى في مسائل التنموية باعتبار وأن السياحة الثقافية باعتبار وأن الصناعات الحرف والصناعات التقليدية إلى آخره.
0: نعم.
1: ثم أيضا الآن نحن نتكلم عن المدن الذكية. المدن الذكية هي المدن المتطورة التي تنطلق من الإبداع والاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية.
0: نعم.
1: من تكنولوجيات الاقتصاد.
0: نعم.
1: هنا السؤال الذي يطرحه بعض الأخوان الإعلاميين تحدثنا نعم يقول لك كيفاش ربطوا الموضوع هذا بالشباب؟
0: بالضبط.
1: نقولوا إنه الشباب طبعا الآن يقضي تقريبا أغلب وقته خارج حدود المنزل وتغيرت الفضاءات التي كانت يعني يعيشها. نعرفه مثلا على سبيل المثال وعنا دائرة واحد من الزملاء باش يقدم دراسة حول هذا الموضوع. احنا كنا نراجع دروسنا في ياما في ديارنا ولا ديار اصحابنا
0: صحيح
1: او في البرمانانس في الليسي او في او في المكتبة. الان سالون دوتي تحولت وظيفتها من انها مقهى الى اصبحت فضاء ثقافي.
0: نعم.
1: اصبحت فضاء العيش المشترك. هذا جانب. الجانب الثاني هو انه تعرف انت من الثقافات الشبابيه بالذات اهتمام دائم المجتمع الشباب منذ التسعينات تقريبا احنا نطلق عليها دائما الثقافات الحضاريه.
0: نعم.
1: لماذا؟ لانه المدن تجعل الشباب يعني يحاول ان يتجاوز الحواجز الحضاريه الجديده التي تحد من حركته. تعرف العمارات والطرقات الى اخره.
0: نعم.
1: واصبحت فضاءات تشوف الجرافيتي على الجدران تشوف البريك دانس هو الرقص يعني تكسير الريتم بتاع الرقص.
0: يعني عدة متغيرات ولت في حياة الشاب وانتم هذا الدراسات السوسيولوجية ودراسات والملتقيات مثل هذه هي تعطي كما لمحة على تفكير

0: يصرفوا عليها أساتذة ما شاء الله ودكاترة مختصين ومختصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية. فيا خيبة المسعى أنا بين قوسين إذا ما نرجعوش بالنظر لمثل المواضيع المطروحة كما أنت تحدثت على ملتقيات وجلسات علمية اليوم نتحدث على علاقة المدينة بالذاكرة، التراث المعماري، الهوية. اليوم ما فما توجه كبير نحو تونس والشباب الكل، ولا يقول لك تونس مش باهية، تونس ما اعطتنا شيء، تونس كذا. هذا مؤلم جدا صراحة، ولهنا مؤشر خطير تجاه الشاب اش يفكر تجاه وطنه وبلده. فلهنا نتصور الدراسات هذه جت في وقتها الحقيقة. ان شاء الله تكون هيك تخرجوا بنقاط فيها برشا تأثير على الشباب بشكل إيجابي. طبعا
1: ان شاء الله احنا عنا دراسات مهمة على الشباب التلمذي، على الشباب الأحياء الشعبية،
0: نعم،
1: على الشباب المناطق الحضارية، وكل هذه الدراسات بتخرج إن شاء الله. احنا كل عام نعمل الملتقى، وبعد تقريب شهر ما أكثرش إن نخرجوا الأشغال في الكتاب محكم علمي، وإن شاء الله أول من النسخ الأولى تكون عندك في بعد.
0: والله شرفني جدا، وإحنا بيدنا معناتها ساعات كي نطرحوا مواضيع تخص الشباب ديما ماذا بينا نستعينوا بدراسات معناتها من أساتذة ودكاترة مختصين. بارك الله فيك دكتور. أكيد هو اليوم يوم الافتتاح ويتواصل حتى الغدوة للناس اللي تسمع فينا، فقط نذكروا بالمكان دكتور وين تحديدا مش كنا
1: المكان هو في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أبريل،
0: نعم،
1: في العاصمة تونس معروفة يعني
0: أكيد
1: الجامعة التونسية،
0: نعم،
1: وفي قاعة صالح الجرمادي المشهورة يعني معروفة.
0: واضح جدا. نقول لك ثنية زينة ليك، سيس روحك إن شاء الله توصل سلامات.
1: أنا تطوين ما نتردد، ما نبخلش عليه وما نترددش.
0: الله يخليك يا سيدي، ونحن ديما نشجعوكم ديما كل الدعم لكل الملتقيات العلمية هذه. بارك الله فيك دكتور، إن شاء الله بالتوفيق في هذا الملتقى. طبعا كان حاضر معنا دكتور منجي الزيدي اللي كان يتحدث كما سمعتوا معناتها على عدة تفاصيل تخص الملتقى الخاص بالباحثين في قضايا الشباب والثقافة، وقديش معناتها شوفوا الدراسات السوسيولوجية والدراسات العلمية كي تخرج معناتها وتكون لثيقة لحظة بلحظة مع الشباب وتفهم الشباب منها، هي نفهموا زاد مواضيع أخرى اللي هي الحديث عن يعني تقريبا ترويج المخدرات كيفاش نقاوموها. هاو باش نقاوموها، قاوموها بالعلم والمعرفة، قاوموها كي نفهموا الشباب شنو يحب شنو ما يحبش، كي نوفروا له الفضاء اللي ينجم ينشط فيه، كي نوفروا له مواطن الشغل اللي هو يبحث عليها، يعني علم كبير في الجانب هذا. على كل حال باش نمشي بكم مباشرة لفقرة اي تيك حاضرة اوكي مع عبدالله بقير كالعادة جديدة تكنولوجيا.
2: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: اي تك
6: اي تك،
7: نهاركم طيب ومرحبا بكم في عدد جديد من اي تك. تستعد تونس لإطلاق ثالث أكبر حاسوب فائق القدرة في أفريقيا بالشراكة مع الصين لتمكين الباحثين من تطوير أبحاثهم في مجال الذكاء الاصطناعي مع ضمان تخزين محلي للبيانات وحماية السيادة الوطنية. تخلل الحاسوب الفائق الأداء هذا السوبر كمبيوتر بالفعل مرحلة التجريبية والتدريبية الرسمية. التجميع الحاسوب هذا في مركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة. بالنسبة للقيمة والتمويل، أنجز المشروع هذا بموجب هبة صينية بلغت قيمتها 10.6 مليون دولار تقريبا 32 مليار دينار تونسي في علاقة بالأداء والتصنيف. يمثل ثالث أقوى حاسوب فائق الأداء في القارة الإفريقية من حيث القدرات وسرعة الحوسبة الفائقة. بالنسبة لنقطة الأثر العلمي والسيادة الرقمية، تحثوا على تخزين محلي آمن، هذا اللي أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه عملية تخزين البيانات والمعلومات تتم بالكامل داخل تونس لضمان حماية المعطيات والإنتاجات البحثية الوطنية وتعزيز مبدأ السيادة الرقمية. في علاقة بتمكين البحثين، يتيح الحاسوب لجميع مخابر البحث الأساتذة والطلبة والتوانسة من معالجة كميات ضخمة من البيانات المعقدة، وهو اللي يحدث نقلة نوعية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، المحاكاة الرقمية والبيوتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
2: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم في

0: مشاريع مشاريع مع خميس بوقتان.
1: ويظهر لي فرصة هيك بما أنه خميس بوبطان متواجد حاليا في ألمانيا باش نمشوا بكم في إطار المشاريع، ولكن باش نحكوا ونستغل الفرصة أن نحكوا على ملتقى ينتظم لأول مرة في ألمانيا. بأكثر تفاصيل عن هذا الملتقى نقول لك صباح الورد خميس، وتحياتي ليك وسفرة ميمونة إن شاء الله.
2: شكرا ليك عفاف، تحية ليك ولكل مستمعينا الكرام. كما ذكرت هو الفقرة متعودين فيها المشاريع
1: بالضبط، حولنا الوجهة تو كما انت حولت الوجهة.
2: اليوم هي مشاريع بنوع آخر، لأن هو كي نحكو على التعاون التونسي الألماني نحكو على المنتدى التونسي الألماني الأول الاقتصادي، اللي فيه أكيد برشا مشاريع منشأ وأكيد برشا مشاريع للإنجاز إن شاء الله بعد انعقاد هذا المؤتمر اللي في الحقيقة مؤتمر نجم نقول عالمي بكل المقاييس.
1: نعم.
2: باعتبار الحضور المميز اللي موجودين في هذا الملتقى.
1: نعم.
2: في التفاصيل هذه سنتحدث في مصافحة أولى في الحال اليوم، ولكن مش تكون مواصلة لتغطية هذا الحدث المميز الاقتصادي التونسي الألماني. معنا أخونا صديقنا السيد فوزي مخلوف منسق هذا الملتقى، دينامو هذا الملتقى، أشهر عديدة وما يحضروا للي نشوفوا الملتقى بالصورة هذه. سي فوزي
3: عاش، مرحبا بك. مرحبا
1: مرحبا، اهلا وسهلا بك سي فوزي.
3: مرحبا بكم في مدينه اسن. اليوم اول يوم في الملتقى، الان بدينا الافتتاح. الافتتاح بداه الحاكم تاع مدينه اسن وبعد السيد السفير، والان الكلمه للسيد القنصل العام بديه الزرس سي مصطفى الزيري.
2: مش من فراغ عملت الملتقى هذا، برشا تعاون في امان، لكن تحب انتم تطوروه اكثر في برشا مشاريع، خاصه في المواضيع المهمه. نحكي على الصحه، نحكي على المتغيرات المناخيه، التقاطم المتجدده غيره.
3: صحيح صحيح، عندنا تقريبا ثلاثه محاور باش نخدم عليهم في الملتقى، وهي محاور اساسيه تقريبا العالم كامل حاليا قاعد يشتغل عليها، لكن احنا حبينا نسبقوا ونكونوا من الأولين اللي خاصة نزيدوا نربطوا شركات كبيرة ما بين تونس وألمانيا. القطاعات الصحة، الطاقات المتجددة، والمناجم، والذكاء الاصطناعي خاصة.
2: خاصة نحكيوا على الطاقات المتجددة، تونس معناتها عندها أرضية كبيرة للتعاون مع ألمانيا في المجال هذا.
3: صحيح، عندنا عديد الشركات اللي مهتمين ياسر بالعمل في تونس، وإن شاء الله في الأشهر القادمة في واحد باش نجي ونعملوا زيارات على أي المكان في تونس حتى يبدأوا الشركات إن شاء الله في الاستثمار في تونس.
2: شكرا لك سي فوزي مخلوق منسق الله العام لهذا المنتدى التونسي
1: الألماني. خميس فقط هيك للتأكيد، لأن
2: شكرا لك سي فوزي هذه
1: خميس فقط للتوضيح للناس اللي تتبع فينا وممكن تسمع فينا، بخلاف يعني الشركات اللي ديما عندهم الفرص الحقيقة هذه في خارج تونس، ولكن هل فما تفكير في مشاريع خاصة تخص ممكن الشباب ولا جالية تونسية بالخارج من الشباب اللي يحب هو بيدا عنده أفكار مشاريع معناتها من ضمن الناس المشاركين في هذا الملتقى؟
2: بس العفاف هو فما نخبة كبيرة من الشباب المستثمر في المجالات هذه، في قطاعات الصحة والطاقات المتجددة هنا في ألمانيا، وكذلك مدراءهم الألمان اللي جاوا إلى هذا الملتقى عفاف لربط علاقات شراكة بينهم من خلال الورشات العمل التفاعلية اللي بتكون في محور يوم الغد، واللي فيها برشا مستثمرين شبان خاصة من الأجيال الجديدة للهجرة من المقيمين من المولودين هنا في ألمانيا، لكن تربطهم علاقات كبيرة ببلادنا من خلال بطبيعة الحال التواصل العادي مع تونس، ولكن التواصل المهم اللي يشتغلوا عليه الناس كل هو أن يكون تواصل على مستوى بعث المشاريع وحدات المؤسسات كما ذكرت في القطاعات هذه الوعدة، وبرشا عينات بصراحة موجودين من الشباب من الجيل الجديد للهجرة من أبناء تونس المقيمين هنا في مدينة إسن أو في ألمانيا بشكل عام.
1: نعم.
2: وإن شاء الله بطبيعة الحال الملتقى هذايا عفاف يعطيهم مرحلة أخرى وقفزة أخرى لإنجاز هذه المشاريع.
1: يعطيك صحة هو خميس، والأهم أنهم يعطوهم فكرة أن يرجعوا يستثمروا في تونس، لأن بصراحة هذه من أكثر النقاط اللي ديما تثار في مثل الملتقيات هذه، هل فما شباب يفكر يرجع من الهجرة نحو الاستثمار في تونس؟
2: هو تأكد خاصة بالنسبة لألمانيا لما يحضروا الشباب أصحاب المشاريع في القطاعات هذه.
1: نعم.
2: هم يأتون لملء الفراغ بين ظفرين كما يقال، هم معنيين، هم عندهم إرادة لبعث مشاريع في بلادنا. بطبيعة الحال ما هيش الإرادة فقط، يجب تتبعها برشا إجراءات أخرى خاصة على مستوى الإجراءات القانونية والتسهيلات الإدارية للباعثين الشبان خاصة من أبناء الجالية التونسية المقيمة في ألمانيا حتى يستثمروا ويستفيدوا من الخيرات الكبيرة اللي موجودة في بلادنا أكيد في إطار شراكات مع نظرائهم الألمان في القطاعات هذه الحيوية. فما قطاع حيوي كبير برشا فما زوز نعم. جزء من أصحاب الشهادة العليا من أصحاب المشاريع هنا في ألمانيا نعم. هم الهم بالوصل عفاف بينهم وبين الكفاءات التونسية خاصة في مجال الصحة نحكيه على الأطباء أو قطاع التمريض بشكل عام والممرضين موجودين لتسهيل وتأطير هذه بين ظفرين هذه الرغبة الكبيرة من عديد الكفاءات على مستوى الأطباء والممرضين للالتحاق بالعمل في ألمانيا وهذا مهم جدا حتى يتمتع بتتحال بالحقوق متاعها.
1: واضح جدا يعطيك صحة خميس. نحن ننتظر زيادة التصريحات وخاصة نقولوا اللقاءات مع الجالية التونسية في الخارج وخاصة نعرفوا برشا كفاءات في عدة اختصاصات خلي الناس تاخذ فكرة خميس على الاختصاصات المطلوبة خاصة خارج تونس وفي ألمانيا تحديدا شيء المشروع والمشاريع نقولوا نحن اللي تعطي كمردود باهي لأن مهم جدا اليوم كل شيء بيفكر في مشروع على في الهجرة زيادة يعرف بالقداش شو الحاجات المطلوبة. على كل حال موفق في العمل متاعك خميس وأكيد في انتظار إن شاء الله مختلف اللقاءات الأخرى باش تقوم بها أكيد على الصفحة الرسمية هكا ولا يا خميس؟
2: الله بحول الله.
1: بحول الله. شكرا لك نهارك أسعد الأيام وبارك الله فيك. وأكيد في نفس الإطار فقط حبيت نذكر بسرعة بالملتقى الخاص اللي باش يصير بطبيعة الحال 19 و20 سبتمبر بمدينة الثقافة ملتقى للفرص أمام الباحثين عن العمل الدورة السابعة لتظاهرة فرصة ستريت اللي هي كيف نفس التوجه تقريبا أن الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فكرت في المشروع هذا وفكرت في اللقاء هذا حتى بطبيعة يمكنوا من برشا شباب سواء كان في تونس أو على صعيد دولي من منحهم فرصة العمل في ألمانيا. وطبعا نعرفوا برشا حوارات برشا لقاءات إن شاء الله تصير في هذا الملتقى اللي برشا شباب يستفادوا منها خاصة ويتعرفوا على عروض التشغيل ويتعرفوا على سوق الشغل خاصة شو الحاجات المطلوبة. تقريبا هيك بالتوقيت هذا وبالمعلومات هذه معطيات هذه نوصل بكم الختام مشوار اليوم بارك الله فيكم الناس كل اللي تبعتونا من 6 متاع الصباح 8:56 دقيقة. نقولكم إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم ديما في برشا أخبار إيجابية. شكرا لك رشيد بوزاخر كان حاضر معنا في الجانب التقني. شكرا لتقنينا في إذاعة بانوراما عادل جميل معنا في تنسيق التليفونات وشكرا لرباب لطرش كانت معنا في أخبار الرياضة كل الزملاء في قسم الأخبار. أجمل تحياتي عفاف البرهومي نقولكم إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله تونس ديما بخير في الأمان.
4: سلام عليكم.

0: عيشها.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا. والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي، خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم بزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: إشهار إذاعة تطلين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. سجل مطار جربة للجيش الدولي منذ بداية جانفي ولغاية نهاية أوت ارتفاعا في حركة المسافرين والرحلات الجوية، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 1,625,000 مسافر بزيادة قدرها 3% مقارنة بفترة نفسها من السنة الماضية. بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. ينظم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس اليوم الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صالة 2026 والاستعدادات لموسم البذر. هذا وبلغت المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى للموسم الفلاحي المقبل نحو 1,095,000 مليون هكتار وفق بيانات صادرة عن وزارة الفلاحة. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أمس أن أكثر من 2000 مبنى متضرر وآيل السقوط في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني، محذرة من خطورة الأوضاع الإنسانية والميدانية. أفاد موقع إكسوس أمس نقلا المصادر بأنهم من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران. بعد الفاصل معرض الصحف العربية والدولية مع زميلة فاطمة طليحة.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: شكرا عبد النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة العرب الجديد ومقال بعنوان السعودية بين اختناق الممرات وصعود مشروع صهيوني بديل. يرى الكاتب أن السعودية تواجه تداعيات متزايدة للحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز بالتزامن مع سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي لليمن ومضيق باب المندب، ما يهدد أحد أهم مسارات تصدير النفط السعودي إلى آسيا. وفي المقابل تحاول إسرائيل استثمار أزمة الممرات البحرية لإحياء الممر الاقتصادي الهندي شرق الأوسط أوروبا الذي يربط الهند بدول الخليج ثم السعودية وإسرائيل وأوروبا، ويهدف إلى تعزيز دور إسرائيل كمركز للنقل والطاقة. لكن المشروع يواجه عقبات سياسية أبرزها توتر العلاقات السعودية الإسرائيلية والخلاف السعودية الإماراتية. ويخلص الكاتب لأن إسرائيل تسعى لتحويل أزمة الممرات إلى فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمية، بينما تجد الرياض نفسها أمام خيارات محدودة ومكلفة. صحيفة اندبندنت عربية، واشنطن تحاصر إيران سياسيا بعد خنقها اقتصاديا. يرى الكاتب أن الضغوط الأمريكية على إيران تجاوزت العقوبة الاقتصادية لتتحول إلى حصار سياسي ودبلوماسي يهدف إلى إغلاق المنافذ التي يمكن لطهران استخدامها لتعزيز موقعها في المنطقة أو تحسين شروط التفاوض مع واشنطن. ويشير المقال إلى أن تطورات في اليمن وسيطرة الحوثيين على مناطق مطلة على باب المندب إلى جانب هجمات على منشآت النفط السعودية منحت إيران هامشا للمناورة، لكنها لم تمنع واشنطن من مواصلة الضغط. صحيفة الشرق الأوسط، التوطين الناعم، هل تتحول ليبيا إلى وطن بديل للمهاجرين؟ ترى الصحيفة أن قضية توطين المهاجرين في ليبيا تتجاوز الجدل حول عمل المنظمات الدولية لتصبح قضية سيادة وأمن وطنية. المقال يشير إلى اتهامات موجهة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمنح بعض المهاجرين بطاقات تعريف وبطاقات مصرفية، وهي إجراءات يرى منتقدوها أنها قد تسهم في تثبيت وجودهم داخل ليبيا رغم نفي المفوضية اعتماد سياسة للتوطين. ويحذر المقال من أن الانقسام السياسي والأمني في ليبيا إلى جانب السياسات الأوروبية قد يحول البلاد من دولة عبور إلى دولة استقرار للمهاجرين، بينما تسعى أوروبا إلى الحد من تدفقات الهجرة عبر الأراضي الليبية. نختم الجولة من صحيفة لوموند الفرنسية ومقال بعنوان رغم الضغوط الإسرائيلية فرنسا تعود بقوة إلى دعم لبنان. تؤكد فرنسا حسب الصحيفة مجددا حضورها في الملف اللبناني باستقبال الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني جوزيف عون بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دولي في باريس لدعم الجيش اللبناني، ويركز اللقاء على تعزيز قدرات الجيش الذي تعتبره باريس ركيزة أساسية لبسط سلطة الدولة وحفظ الاستقرار ولا سيما في جنوب البلاد. وتسعى فرنسا إلى حشد دعم مالي وعسكري دولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية في ظل هشاشة الوضع الأمنية والاقتصادية. كانت هذه هي جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة تطاوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 للـ9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك من 10 للنصف نهار، تسمعوا برامج الضحى. الاثنين لباس، وبعدها مدنين مباشر. الثلاث الدكانة. الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر. الخميس ديار وحكايات. الجمعة الكلمة ليك. السبت دق خلالة. ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطاوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. إذاعة تطاوين.
6: إذاعة تطاوين.
5: صباح الألحان.
7: إذاعة تطاوين.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. نفذ اليوم عدد من المعطلين عن العمل ممن طالبت بطالتهم أكثر من 10 سنوات وقف احتجاجي أمام مقر ولاية تطاوين المطالبة بتفعيل قانون عدد 18 لسنة 2025. عدد منهم يتحدث للأخبار.
2: نتكلم باسمي وباسم أصحاب الشهادة العليا لكل متخرجين 10 سنين. أحلام العلوي أستاذة إنجليزية. الحق رانا تعبنا ياسر، لازمنا تعطونا حقنا، احنا ما نش برشا، رانا نحبوا نخدموا بلادنا ونحبوا نخدموا مدارسنا، علاش تضيعونا في الفرصة هذه؟ نحب نخدم. الكلمة الأخرانية حقي في التشغيل.
3: نحن المعطلون الذين طالت بطالتهم 10 سنوات فأكثر والعمر 40 سنة فأكثر، عندنا قانون عدد 18 نزله الرئيس في الرائد الرسمي له 9 أشهر ونحن ننتظر التفعيل. نحن تعبنا على شهيدنا برشا ونستنوا في التفعيل.
4: معطل العمل عندي 16 عام بطالة، نطالبوا احنا ما نطالبوش، نطالبوا تطبيق القانون، تفعيل قانون 18. الحكومة اختارت نهج التسويف والمماطلة، احنا نطالبوا اليوم تسريع تطبيق القانون، مطلبنا هذا تطبيق القانون.
1: تنطلق اليوم السنة التكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين من بينها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوساطة بالشراكة مع سفارة تونس بالصين بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 نوفمبر 2026، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 9 للمعرض الدولي للتصدير والتوريد بالصين المقرر تنظيمه من 5 إلى 10 نوفمبر 2026. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستمدد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. أفاد موقع أكسيوس في وقت متأخر من مساء أمس نقلا عن مصادر بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات المقبلة في حرب إيران. نهاية الموجز الآن إلى قسم الرياضة مع الزميلة رباب لطرش.
5: شكرا فاطمة. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. اللقاءات المجلة لحساب الجولة الثالثة لمرحلة إياب للرابطة المحترفة الأولى لكرة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم لقاء الملعب التونسي النادي الإفريقي، التحكيم سيكون لهيثم الترابلسي. نذكر يوم الأمس تعادل هدف لهدف بين اتحاد بن قردان والنادي الرياضي الصفاقسي وفوز الاتحاد الرياضي المناسير أمام ترجي جرجيس بنتيجة 2-2. برنامج اللقاءات المؤجلة نهاية هذا الأسبوع، النادي الإفريقي يلتقي الترجي الرياضي الجرجيسي يوم الأحد 20 سبتمبر، النادي الرياضي الصفاقسي يلتقي النادي الرياضي البنزرتي، والاتحاد الرياضي بن قردان يلتقي النادي الرياضي لحمام الأنف. كل اللقاءات يوم الأحد انطلاقا من الساعة 4. 11 فريق من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يعلنوا انسحابهم من البطولة. الفرق هم الملعب الجيبسي، مستقبل رياضي بجابس، مستقبل سليمان أولمبيك مدنين، نادي سبورتينغ المكنين، الأمل الرياضي ببوشمة، مستقبل القصرين القاف الرياضية بقفصة، محيط قرقنة النجم الرياضي الخلادي، واتحاد قصور السيف. يأتي هذا القرار بعد الإعلان عن الوضعية الصعبة التي تمر بها عدد من الأندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بعقوبة بمنع رفع عقوبة المنع من الانتداب. الفرق طالب الأندية بتمديد أجل رفع عقوبة المنع من الانتداب إلى غاية فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وأيضا تؤكد الأندية الموقعة على هذا البيان وموقعها يأتي دفاعا عن استمرارية الأندية وحقها في المنافسة في ظروف عادلة ومستقرة. هذه أخبارنا في الرياضة.
6: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

أخبار وحكايات وحكايات. ديار وحكايات.

0: ديار وحكايات مع إلهام جليدي.
1: صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا في كل مكان، وتحية ليكم وين ما يصلكم صوت إذاعة تتوين، ومرحبا بكم في العدد الأول من منوعة ديار وحكايات. المنوعة هذه اللي من خلالها الأكيد باش ندخلوا دياركم، باش نستأذنوكم في طرح مجموعة من المواضيع اللي تهمنا الناس الكل في مجتمعنا، في عائلتنا، في ديارنا، في علاقاتنا، في حياتنا اليومية، وبرشة تفاصيل أكيد يوميا نعيشوها في ديارنا. ديارنا ماهيش جدران وأبواب وبرة، هي حكايات، هي تفاصيل متاع كل يوم. في كل زاوية فما قصة، في كل ركن من الدار وفي كل فناء فما راهي حكاية، وفما موضوع، وفما مشغل، وفما تفصيلة، وفما حاجة هكا تفرحنا، وحاجة تقلقنا، وحاجة ربما ما نفهموهاش بالقدا ونستنوا شكون ينصحنا وشكون يعاوننا، وحاجات تغيب علينا وحاجات نفهموها بالقدا لكن ما زلنا ما لقيناش الطريق الصحيح. من خلال المنوعة هذية، ومن خلال أكيد مشاركاتكم اللي مفتوحة ليكم عبر 75-870-900، نكونوا مع بعضنا في المواضيع هذية، ناخذوا ونعطوا كذلك برشا نصائح وبرشا حاجات ومواقف اللي تنجم فعلا تعاوننا الناس الكل. 7 دقائق بعد العشرة، وأكيد مانيش وحدي، زميلنا حبيب هدية في الهندسة التقنية، واني معاكم حتى النص نهار في العدد الأول من منوعة ديار وحكايات. نسمعوا ساعة الغناية الأولى، فايا يونان، يوما على يوم، وبعد نرجع لكم بفقرتنا الأولى.

0: كانت هذه فاية يونان مستمعينا، وصلت بنا 12 دقيقة بعد العشرة. مرحبا بكم مجددا، وإن شاء الله رفقة طيبة معكم طبعا خلال المنوعة هذه في عددها الأول. طبعا باش نبدأ بالحديث على وليداتنا، تلامذة في مختلف المراحل التعليمية. رجعنا من نهار الثلاث عند نهيرين تحديدا، بدأت القراية، بدأت الجداول، تغير نظام الحياة في ديارنا وفي زادة نسقنا اليومي. خرجنا من الصيف، بدينا في الرسميات كما نقولوا، توا قراية، ناس كلها تقرأ، ناس كلها منظمة. إن شاء الله عام دراسي فيه نجاحات وفيه طبعا تميز في كل المجالات، وأهم حاجة زادة بالنسبة لينا نفسية أولادنا، تربيتهم، سلوكهم، أخلاقهم، رفقتهم. هذه زادة من الحاجات اللي لازم نركزوا عليها، ومن الحاجات اللي نحن والإطار التربوي الكل إن شاء الله نتعاونوا عليها. في الانتقال من مرحلة لمرحلة في التعليم، من الابتدائي للثانوي، من الثانوي معناها الابتدائي للإعدادي، من الإعدادي حتى للثانوي، فما حاجات نفسية تطرأ على التلميذ، فما اللي يحس بها، فما اللي ربما حتى يحس بها ما يعطيهش أهمية، لكن هي مهمة برشا. كيفاش نجمو نحتوي الخوف والقلق اللي موجود في أولادنا في الانتقال من مرحلة لمرحلة؟ يخاف من المواد، يخاف من صعوبيتها، تعرفوا البرامج مطولة، المواد برشا، يخاف زادة من لقائه بالأساتذة حتى كان ما يبينش، مع احترامنا طبعا للإطار التربوي الكل، كل أستاذ وطبيعته، كل أستاذ ونفسيته، مهما بش يكون بش تكون مرونته مع التلميذ، لكن التلميذ راهو لازم يحس الإحساس هذاك. هذا الكل كيفاش نجمو نتعاملوا معاه، كيفاش نجمو نحتوه؟ معايا على خط البرنامج الأستاذ الجامعي المختص في التطوير البشري سي قيس جنوني. سي قيس صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخيرات، صباح الأنوار، مرحبا بيك وبجميع السادة المستمعين.
0: يعيشك، مشكور جدا طبعا على قبول الدعوة وإنك تكون معنا في المنوعة هذه. يعيشك، كل نهار خميس وفي كل مرة هكا يكون عندنا موضوع. اليوم سي قيس طبعا وانت حاضر معناها معانا في عائلاتنا وفي مجتمعنا، وتقريبا حاجات كين هذية تشوفها بشكل مستمر. وليداتنا يقروا أعمار مختلفة، فيهم الابتدائي مشى للإعدادي، من الإعدادي تعدى للثانوي، النقلة هذيك وما يصاحبها من مشاعر، كيفاش نجموا نتعاملوا معها وكيفاش نخلوها سلسة وتتعدى بسهولة وبمرونة كبيرة؟
1: يعطيك الصحة على طرح الموضوع، موضوع مهم. ونحب نبدأ من وفيت أنت والكلمة اللي قلت الخوف حاجة لازمة، وهذه هي مربط الفرس، هي تبدأ الحكاية المغادي. كيفاش نشوفوا احنا كأولياء نشوفوا الخوف بتاع ابنائنا، مش بتاع الناس كيفاش تعمل معه قراءتنا للخوف. لابد انه نعرف نفهم طبيعة الخوف ومصدر الخوف والقوانين السلوكية اللي تحكم الخوف، مش نعرف نتعامل معها. خليني بس لابد أن نفهم أنه أي مرحلة انتقالية، أي خطوة يخطوها الإنسان خارج ما يسمى بمنطقة الراحة الكومفورت زون، يصاحبها تلقائيا وعفويا خوف. خوف مهما كانت، المجهول مصدر خوف، المجهول مصدر خوف مهما كان السن ومهما كان الشخص ومهما كانت الوضعية. باش تفهموني كأولياء، نقول مثلا تخيل روحك انت في خدمة ويعطيوك بروجي، يقول لك البروجي هذا اخدم وانت عمرك ما خدمته، ما تعرفش شنو حكيته، باش تخاف.
0: صحيح،
1: امر طبيعي. وانه سواء كان الظاهر معناها الابن ولا البنت تكلم عليه وظاهره الهدف انه يشارك اوليائه في المشاعر اللي يحس بيها، وانه ربما وقت يشاركهم انه يشعر بالتفهم، وربما يخرج تلك المشاعر ويحس انه هناك بيئه تحتويه وتدعمه، ولا يسكت ويخاف. وعنده تحدي اخر، هو بخلاف الخوف من انه ماشي مرحله انتقاليه، عنده الخوف انه يبين الخوف نتاعه.
0: صحيح، يولي يعمل حاجات اخرى، تصرفات اخرى، انت تفيق اللي هو متقلق وبين قلق وخوف وراك الاحساس هذاك،
1: ويشعر هذا اللي يسميه الضغط النفسي، انه يعيش مستويات عاليه من الضغط النفسي اللي تاثر عليه نفسانيا. وتأثر عليه عقلانيا وتأثر عليه جسديا وتأثر على معدلاته ودرجاته ومستويات نجاحه. لابد منه في البداية نفهمه أنه الخوف شيء أمر عادي وأمر
0: طبيعي.
1: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا واحد يخاف ما معنى واحد يخاف؟ هناك قانون، إذا عرفت القانون تعرف المتغيرات اللي موجودة في القانون هذا وتعرف من أين تأكل كتف، شنو المتغيرات اللي تعمل عليهم باش تنحي الخوف. المتغيرات هذوما اسمي وقتاش نخاف، وقت نلقى روحي أمام تحدي. المتغير الأول هو التحدي. إيش معنى التحدي؟ معنى حاجة جديدة، وقت نلقى روحي قدام حاجة جديدة، وقت يمكن نقول روحي يمكن ننجح فيها ويمكن ما ننجحش فيها، خاطر حاجة جديدة ما نعرفش. أول مرة نخرج من الابتدائي ماشي للإعدادي، نسمع بيه الإعدادي يحكيوا له عليه، يقولوا لي عليه، نشوف في جماعة يمشي ويجي، ويمكن عندي خويا أختي في الإعدادي أنا مش غادي. وحكيت واحد هذاك، هذاك بالنسبة للطفل الصغير يعتبر شيء كبير، معناه هذاك
0: وفيها ما فيها تهويل زادة، خاصة راهم الإخوات كيكونوا في الدار معناه هو يعاملوا فيه على أساس أنه هو صغير ما وصلش وهما كبروا. نشوفوا فيها هذية معناها اللي هما راهم أكبر وفاهمين أكثر وكل عندهم نوع من السلطة عليه
1: باش تدخل أنت راه أنه يكبروا ويخلط المستوى هذيك ويكون غالي.
0: والآخر يحكي له حتى ما قراك الأستاذ الفلاني تعرف طبيعته كيفاش، هاو نحكي لك عليه هذا، هاو أقرأ حساباتك، هذا شنو يحب وهذا كيفاش يقري، فهمت معناه الآخر يحس روحه كأنه داخل العالم، عالم فعلا مجهول راه يقولك وين ماشي.
1: هو في عينيه كبيرة وانت كولي في عينيك صغيرة، خاطر انت تعديت من غادي وتعديت من غادي عندك سنين.
0: نحن مشينا ما نعرفش استاذنا معناه كأنه بالحق فما نوع من في التربية القديمة فما نوع من السلاسة ما نجموهاش توا ولا ما فهمناهاش، لأنه توا المواضيع كلها مطروحة كل قبل كلمة متاع تشجيع ربي يفتحها في وجهك، شان نهارك طيب، عايش ولدي ولا عايش بنتي، أقرأ على روحك، هي كلمة وما تتعودش ديما راه تلقى روحك مشيت في الخط، ما عرفش توا شنو اللي ما عرفش شنو اللي تبدل برشا حاجة.
1: تبدل هي التربية توا أفهم من بكري، هذا الاختلاف فيه، التربية توا أصعب من بكري نظرا لعدة متغيرات، منها شنو؟ منها أنه توا جيل توا عايش في بيئة منفتحة، ما هوش هو قاعد معك في الدار ومش معك في الدار، هو عنده تليفونه وفي تليفونه منفتح على العالم الكل
0: ويجيب لك برشة حاجات أنت بيدك يلزمك تواكب، يلزمك معاه تواكب.
1: وكانت تم سلطة معنوية، سلطة الأب والأم أنه هو يعرف كل شيء، وأنه صغير كيحب معلومة يمشي يكون البو والأم، توا أنت تقول له معلومة يضربها على جوجل ولا على تشات
0: يلقاها
1: يعطيك هو يولي يصلح لك. معك سلطة رمزية معنوية ديك، هيش كيف كانت البيئة قبل هناك رقابة خارجية أقوى من تو، معناها كان الأب والأم يربي والعائلة الكبيرة تربي، الحكومة تربي، المجتمع يربي، الناس كل تعرف بعضها، تو تو أنت معك في دار ومش معك في دار،
0: تو تحت الضغط يقول لك إن شاء الله أنا النجم اللي عندي تو، حتى إذا كان فما صحيح فما مختلف
1: والحل في التربية نتاع توا انه اذا البيئة تغيرت وانت باش تعمل اسلوب اساليب تربوية قديمة معناها مش تعطيك نتيجة. هذيك الاسلوب التربوية كانت تمشي لظروف معينة، توا لابد من ايجاد اساليب تربوية تمشي مع الوضع توا، لابد من الانتقال من الرقابة الخارجية الى رقابة داخلية. توا وقت رقابة داخلية ما عندك ما تعمل بالرقابة الخارجية باللي باش تسكر عليه باش تحطه ويحكي باش تسكر عليه كل شيء باش تحطه في بيت تسكر بالمجتمع ما عادش يخرج من غادي وغادي يعني عديه له تليفون تو يولي كونكتي مع
0: اي ما تعرفش عليه مع شكون يكونكتي، هذه حاجة ما تنجمش تحصرها بالكل زاد.
1: اساس التربية تو هي الرقابة الداخلية. وش معناها الرقابة الداخلية؟ انه تساهم في بناء شخصية متوازنة، ومن اسباب التوازن هذيك انه شخص يعرف يختار ويعرف يتعامل مع التحديات، من وقت يلقى روحه في تحدي جديد وهناك شعور بالخوف هو يكون متصالح مع نفسه ويعرف كيف يتعامل مع الخوف هذاك، فاهم ايش معنى الخوف، فاهم كيفاش يتعامل معه. واحنا لابد انه نكون نعاونوه في هذا، وللاسف فاقد شيء لا يعطيه لا يعتقد شيء لا يعطيه. إذا أنا كولي أنا بيدي ما نعرفش كيفاش نتعامل مع الخوف نتاعي من عندي صغار، كيفاش تحبوا هو يتعامل مع الخوف،
0: وهو يشوفوا فينا راه في تعاملاتنا كي تعرضنا مشكله، كي نكونوا في موقف كيفاش نتعامل، هو يشوفوا فينا حتى من غير ما يتكلم، حتى في الحاجات البسيطه راه اقل حاجه في الدار هيك، اقل تفصيله فيها مشكل، اقل عقبه حتى
1: تلقى الابن والبنت هو اللي يهدي في الولي يقول له بس
0: عبد
1: الكريم ما تقلقش ما تقلقش
0: صحيح
1: الوضعية مريض لا روينا عارف روحي شنو وين عمل تلقى الأمر معكوس، لكن لابد أنه احنا كاولياء نرجع أنفسنا ونفهم الحكاية شو الحكاية. خلنا نرجع للخوف، شو معنى واحد يخاف؟ واحد يخاف معناها في وضعية فيها تحدي، كلمة مفتاح لولا هي تحدي، معناها يمكن ينجح،
0: يمكن
1: يمكن يوصل الهدف يحقق الهدف هذاك يمكن ليه. فبالتالي هناك خوف من عدم الوصول النجاح في التحدي هذاك. المتغير الثاني هو شنو؟ هو التبعات والانعكاسات. هذه نقطة مهمة، شو معناها؟ إذا أنا نخاف راني يعني مش خايف إنه ننجح ولا ما ننجحش، خايف من اللي يجين بعد. وشنو اللي يجين بعد؟ اللي يجين بعد هو نظرة الآخر.
0: صحيح. اي اللي هي محاطين احنا بالآخر، هو صغير محاط طبعا الأم والبو، كيفاش باش ينظروا له؟ كيفاش باش يقيموه؟ صحيح
1: هذيك هو الخوف من الفشل، الخوف من الخطأ، والخوف من النظرة السلبية اللي طيح له من نظرته نفسه من قيمته نفسه، هذيك هو يعني شو اللي خاف
0: به. ولهنا كيفاش نجمو نتعاملوا؟ يا اخي هو خايف، معناه نبين له، نبين اللي نعرفته اللي هو خايف. ها السؤال لهنا معناه نوضح في بالي معناها بيك خايف، نقول له راك خايف، خايف من حاجه، مقلقاتك حاجه، والا فما طرق اخرى اللي تخليني نجم نفتح معاه الحوار ونفهم شنو اللي مقلقه بالضبط، شنو اللي مخوفه، ونوصلوا انه نعملوا ارضيه مناسبه اللي تخليه معناه يتعامل مع الاشياء باقل خسائر نفسيه. يعني نقول
1: يعطيك صحه، نقول له انت خايف ولا ما نقولوش؟ انا نقول لك اكثر من الكلمات، مش الكلمات واختيار كلمات وانتقاء كلمات، مش هذيك التواصل، روح التواصل هو شنو؟ هو الطاقه. هو الطاقه اللي تكون موجوده وقت انت حاضر مع ابنك ولا بنتك، والطاقه دي كان انت مطمئن وطاقتك فيها طمانينه، الطاقة هذيك باش تعطيه له طمأنينة، باش يصير هو يحس روحه مطمئن ويحسك أنت
0: مرتاح،
1: يعني يستمد راحته هكا الراحة النفسية نتاعو من الراحة اللي يحسها فيك أنت. وإذا أنت تقول له تبدا تهدي فيه هكا وتقول له ليه وراه ما يقلقش كان ما تجيش، ما احنا نحبوك أنت تقرا كهو والباقي كل ما يهمناش، وأنت من داخل الأعصابك هكا تهز فيك وتحط وانت تبعت في طاقة، هو مش يحس مش يقول، يعني يعرف هو يمشي معك في الكلام يقولك هكا هكا، اما من داخل يعرف انه انت تبحث عن نتيجة ويشوفها من بعد مين، يشوفها في خزرتك ليه من بعد في النتيجة، ويشوفها في كلامك اللي انت مش واعي بيه وقت قلت ما شاء الله ودي هز لي راسي ليخة هذيك هذيك هز، مش معناه معناه هو مش معناها
0: ما هوش في المستوى ومش قد المسؤولية.
1: فبالتالي وقت انت تشعر انك خايف لابد من تعمل على روحك ساعة وتقول ايه شو مطلوب مني في اللحظة دي؟ مطلوب مني انه نعاونه في حاجتي، نعاونه انه المتغير الاول هي الكفاءة والقدرة، كيفاش تعمل مش نعاونه انه يحس انه قادر، شنو هو الاشياء اللي الدعم اللي نقدمه له مش ينتقل إلى مستويات قدرة، نجم القدرة مربوطة بالدراسة بالمعادلات، نجم القدرة مربوطة وخاصة وقت يبدأ فترة مراهقة عارف كيف دراسك، أو القدرة في العلاقات، قدرة كيفاش أنت مش القدرة كيفاش أنه ما يتمش رفضه من الآخر، كيفاش شنو الدعم اللي نقدمه له بشي
0: صحيح
1: بشي يرفع مستوى القدرة.
0: تبني في النهاية نبنو في شخصية للمجتمع قبل ما نبني واحد عنده معدل قوي، فياما معادلات قوية مع احترامنا للتميز وحبنا للتميز، لكن اجتماعيا ما فماش
1: موش ثابت
0: اي فماش بينجمش على اجتماعيا
1: معروف تو النجاح يقول لك النجاح مش نجاح درجات معادلات، نجاح
0: هذا وهذا
1: شخصية متوازنة قادرة انه تتخطى تحديات الحياة، معناها وقت اللي تيح يقف مش تربي في بلار هكا نعرف اللي تكسر بلار يلقى روحه لازم يطيع ويقف ويعرف انه ما سميش خطأ سما تجربة ومحاولة وتعلم وارتقاء وغير وذلك تعطيه شخصية حديدية شخصية فولاذية تخليه ما كانت الوضعية وما كانت العثرة اللي تعثرها في حياته والكلنا باش نتعثروا في الحياة وكلنا مزلنا باش نتعثروا في الحياة هذا قانون طبيعي ups and downs مرة لفوق مرة لوت انه يكون قادر على التعامل معه هذا مربوط اكثر مش بالذكاء الذهني العقلي المعادلات مربوط بالذكاء العاطفي الذكاء القيمي الاخلاقي هو شخصيته قويه ولا قويه ولا ضعيفه
0: صحيح
1: وبالتالي هذا الاول النقطه الاولى انه ندعم ابنائنا على مستوى الكفاءات القدره النقطه الثانيه هو نقطه النتيجه اذا لا قدر الله ما وصلش للهدف هو يبني في صوره وتخيلات وغيره كيفاش احنا نتعاملوا مع الصوره اللي بنيها والتخيلات كان باش تزيد كله راهو ما تخافش وكان انت راهو لا قدر الله راهو انا حاشت بيت انت وما يقلقنيش وغيره لان وانت ماكش الحقيقه ماكش معناها من بيها الحكايه دي ومش حاسس وحتى ولو انت وهذا التحدي الكبير حتى كان انت من بيها بالحق وتقول له هكا يمكن الضغط الاجتماعي اللي يعيشه هو يخليه ما يصدقكش فبالتالي الافضل مش هو الافضل
0: وتظهر انت مختلف معناها يظهر الانسان زاد مختلف يا اخي فما معناها بالعقل باش تقبل مثلا معادلات نقولوا طايحه ما نقولوش في المتوسط معناها نقولوا طايحه على الاخر ولا ما فماش معادلات باش تقبلها وتشوف معناها تشوف التداخل في المجتمع ولو انه توا هو مش موضوعنا لكن نشوفه في حاجات مختلفه زاد في مجتمعنا فما تغيرات كبيره برشا على مستوى نظره المجتمع للنتائج الدراسيه وللدراسه ككل
1: صحيح موجود ما النسبه هي النسبه زادت كانت موجوده قبل لما النسبه زادت
0: وتخدمت برشا على الصفحات اي توا صفحات تحكم راي اي توا مش مجتمع
1: استنى الحلم نتاعو مش نوع انه سناء شاف شكون هبط في المواقع التواصل الاجتماعي انه ولدي ما شاء الله نجح وتميز وفرحه يبدا يستنى هو العام الجاي كيفاش يعمل هكيك يولي الهدف نتاعو انه الصوره
0: ولينا حتى تولي لهنا واكيد باش نطرحوا المواضيع هذه استاذ قيس تولي لهنا راهو مانيش نخدموا على العلم على العلم والثقافة والتكوين والتطور والديمومة أنه التلميذ هذا طالب متاع غدوة الرجل يوما ما في مكان معين أنه يتعود بمسؤوليات ويتعود كيفاش لأنه زاد راهو التميز فيه وعليه على يزمني متوازن بين أني نحقق نتائج ممتازة وبين أني زاد فما حاجات مش بالضرورة باش نفهم كل شيء يعني ولا باش بالضرورة نحب المواد الكلها مش بالضرورة أني مطالب أني كان ما جبتش 18 معناه أني مانيش تلميذ ولا مانيش طالب مش هذه رأي فما برشا جوانب
1: ضيعنا أكيد ضيعنا الهدف الحقيقي
0: أي صحيح
1: ووليت الوسيلة أصبحت هدف
0: أي العكس بالعكس ولا
1: العكس بالعكس معناه أنت تبحث عن هدف الهدف موجود في الشرق وأنت ماشي للغرب
0: أي
1: وتقول زميني ما خلقتش لل
0: أي
1: لأنه يعني الهدف أنت أساسا هو صورة
0: صورة اجتماعية لأكثر ولا
1: الأقل وانت مستعد انه تعمل كل شيء من اجل تلك
0: وهذا الواقع للأسف قاعدين نعيشوه نرجع لموضوعنا نكملوا في طريقة الاحتواء اللي هي تكون معناها بالطاقة الطاقة اللي نبعثوها نحن أولادنا
1: معناها طريقة الاحتواء نقطة البداية تبدأ بالحضور لابد انه في اللحظات هذيك اللي تستشعر فيه من الخوف لابد انه تعطيه مساحه باش يشاركك في الخوف هذيك وش معناها تعطيه مساحه معناها مش انت طيب وهو بحذيك يحكي لك
0: اي
1: مش انت تفرج ترزه هو يحكي لك مش انت مزروب ومتعدي تقول له كلمه
0: ما هما يجونا ونحن مزروبين راه ونحن نطيبوا ونحن نحضروا كنسقوا مع ضيوفنا ونحن راه فما واقع
1: زين نرجع لكم بعد
0: اي
1: لا بد انه حضور يشعروا شنو يشعروا انه هو مركز اهتمامك هذه اول حاجه وانه انت خصصت له وقت وانه انت بعثت له مشاعر انه هو الأولوية الأولى نتاعك في اللحظة ذيك وهذيك تحسسه أنه تحس بقيمته وتخليه هو يشعر انه المجال اللي حل عطيته له ذيك مجال يشعر بالراحة ويشجعه انه يبدأ بالحديث.
0: اي
1: يبدأ يبدأ هو كيف يبدأ يتكلم يشوفك انت طريقة التواصل معك كيفش.
0: اي جس النبضة
1: انت هو يعبر عن مشاعره وحاسيسه وانت كل ما يعبر على مشاعره وحاسيسه تتقلق وتتقلق ويمشي تركيزك وتوجهك الاشياء هو مش مركز عليها. هو يقول لك مثلا راهو هو مش يبدا يتكلم على استحياء مش يعبر على الخوف نتاعو حتى واحد ما هي حد يعبر على الخوف نتاعو.
0: ايه ايه
1: هو مش يبدا يعبر عن بيستحياء يقول لك نحب نعمل برشا حاجات ونحب نحب نحب قال يتكلم على الخوف بطريقه ايجابيه
0: طريقه اخرى. ايه بطريقه ايجابيه أخرى.
1: كان انت مشيت معاه واعطيته المجال باش يتكلم واعطيته احتواء ثم خليته بطريقة ذكية خليته يتكلم عن مشاعره وحسيسه حس معه بالطمأنينة ولي يتكلم.
0: أي.
1: أما كان انت ارتكبت ما حبش كل خطأ ذيه ما كان حصلت في الفخة ذيه رو يسكت معه يتكلم كان حسك ما كنت تسمع فيه وكان حسك مركز في القراية والكتب الناقصة والليجود اللي لازم يعملوا والكالندري اللي لازم يحطوا والجوانب المادية للحكاية مش حس انه جهلت مشاعر وحاسيس.
0: صحيح
1: حس انه انت جهلت مشاعر وحاسيس وبش يمشي معك في الخط ويقعد مشاعر ويخبي من روحه ويقعد كيك ويقولي معاش احكي لك عليهم. وعلاقة الثقة اللي بيناتكم في معناه في التحاور وفي طرح المشاعر والحاسيس يولي مشاعر وحاسيس ما يحكيهم لكش انت خاطر يعرفك شنو تحب انت ويعرفك شنو تحب تسمع يولي يعاودك اللي تحب واللي تسمع
0: وعنده لشكون يحكي
1: يحكيك صح هذيك الضربة
0: صح
1: يولي يمشي يحكي للي يسمعه.
0: به خل نسمع شوية هكا باش نسمع هي في دقيقة وشوية عفراء سلطان وأبو حمزين في كليمة هكا لوليداتنا ونرجع نختم معاك طبعا الفقرة هذه يا أستاذنا.

0: على فكرة أستاذ بالتجربة معناه وباللي سمعناه، بالرغم أنه ولادنا ربما في أعمار مختلفة، فيهم الكبار طلبة ما شاء الله، ولوا نقولوا نحن قد المسؤولية، ولوا يفهموا في الدنيا بالقدي بالقدي، فما اللي ما شاء الله كيما زاد عنا وليدات في مراحل مازالوا هكا صغار، لكن كلمة رك راني نحبك، وكلمة رك تعاوني ونفهم من عندك، نحب نفهم من عندك هكا حاجات تحسسوا فعلا بقيمته فما وتخليه يشارك معك في اختيار حاجات، برغم انت راو عارف رايك وعارف معناها اختيارك، لكن تقولوا ايجا ترى اعطيني رايك، إيجا بربي هذية كيفاش بربي هكا نعملها هذية، تحس أنه يتبدل بالحق راهو يتبدلوا بالقدي بالقدي. أما كي تقول له أني معناها نعرف كل شيء والعالم الأعلم وأنت ما تعرف حد شيء لهنا هذيك في العركات تصير.
1: كنت كلمة حلوة ريت أنه مرأية هذي مش إدارتها في وقتها
0: أي على طوال
1: أنت تستنى حتى يولي هو في يدخل في وضعية حرجة
0: أي لقدر الله
1: منه. إدارة الوضعيات هذه لابد أن يكون فيها مخزون محبة موجود
0: صحيح،
1: معناه هذين نستحقوا مخزون المحبة وقتاش في اللحظة هذيك
0: أي
1: المفتاح هو بالحق المفتاح هذه هي المحبة الحنان، أنه الابن يحس أنه عنده حضن حنين يمشي له وقت اللي يستحق
0: أي أي صحيح،
1: ويفرغ مشاعر وهواس وخوف ويلقى شكون يسمعه
0: مطمان مطمان، حتى كان فما لوم ولا فما حاجات مرات يغلطوا راه معناه، اما في النهايه فما الاطمئنان، فما مساحه من المطمئنين موجوده انه يرجع لها. هذا هذا هو المهم. شكرا لك استاذ على النقاط هذه، ان شاء الله هو تدريجيا حاولوا معناه نسكننا، رانا ما فيناش واحد كامل ولا واحد يعرف

38 دقيقة بعد العشرة مواصلين معكم ديما في ديار وحكايات. صحيح يا راي هذه العدد الأول، لكن راو ديما المجال مفتوح حتى تشاركونا في مختلف المواضيع وقت يكونوا معنا مختصين وتحبوا تدخلوا بالمكالمات. ميسالش، مرحبا بكم.

0: رجعني لكم مستمعين العشرة وثلاثة واربعين دقيقة للي يسأل على الوقت. هذه شرطة التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين ومواصلين معاكم في ديار وحكايات حتى النص النهار. مش نمشي تولى الحديث على المبادرات والتطوع اللي ولا موجود برشا في مجتمعنا ونشوفه في صور مزيانة ونشوفه في أهل الخير وناس الخير اللي في كل مناسبة وفي كل مرة على قدم وساق يبدو حتى يوصلوا إعانات حتى يفرحوا عائلات حتى ينحوا شوية هكا قلق وينحوا شوية تعب على ناس فعلا تعبة في حياتها اليومية وفي كل هكا مناسبة ينتظروا شكون يطل عليهم ينتظروا شكون يعاونهم ويمدلهم اللي يقدر عليه. هذه تكون مرات بشكل فردي كيما تعمل فيها الناس الكل على مستوى العائلة الجيران الأحباب الأصدقاء المعارف، لكن توا الدنيا تطورت ولا عندنا فيسبوك ونجمو نستغلوه بطريقة جيدة وبطريقة إيجابية من خلال الصفحات من خلال الناس اللي تعاون في بعضها من خلال النداءات اللي راو هاو فما عائلة مستحقة هاو فما صغيرات هاو مستحقين حوايج مستحقين كتب. ونحن توا في الأسبوع الأول متاع الدراسة ومازال من هنا حتى الأكتوبر وقت اللي تبدأ الدراسة الرسمية تشد الناس كل بلايسها وما عادش تبديل جداول وما عادش تبديل أقسام وغيره من التفاصيل اليومية هذية في أول ومفتتح العام الدراسي. لهنا حبوا تلامذة بكتبهم بالطبلية متاعهم بحوايجهم ناس نظيفة مستورة وهذا اللي نسعوله الناس الكل. ولين تبع طبعا في الصفحات وعن ضيفة نتعز عليها برشا لأنها فعلا على مستوى عالي نسميها ديما سفيرة العطاء وسفيرة النوايا الحسنة لأني تابعتها عندي سنوات وتعمل في برشا حاجات باهية وعندها جرأة في الحق تبدأ حاجة اللي تستحق تلقاها حاضرة تلقاها هيك منضبطة وتلقاها جايبة ما عندها وتعمل في مجهود كبير وعندها مجموعة زيادة مصاحبة لها هما زيادة محل ثقة ومحل قبول من عند الناس وهذه حاجة مهمة وهذه حاجة مش بالسهل إنه واحد يوصل يعملها. معايا على خط البرنامج مدام وفاء ضيف الله اللي رحب بها مرة أخرى في إذاعة تطاوين مش أول مرة تكون معانا. وفاء صباح النور وأهلا وسهلا.
1: شحوالك مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة تطاوين.
0: يعيشك شكرا لك.
1: هدية مش أول مرة نتعدى وهذه المرة الثانية اللي التقديم متاعك ما يخلي ليش أنا نحكي أحكيتي معناها أنا بش نعرجك هو ممكن
0: ليه أنا حكيت عليك أنت أما والله معناها المحتوى والتفاصيل متاع العطاء ما عنديش خاطر ما نحضرش ديما وفاء إن نتبع زيادة راني لكن نعرف فما كواليس وفما خفايا هذه اللي نحب نعرفها اليوم. كلمة العطاء ولا باش يمد حويجه كل الناس كل تعرفها لكن أعطيني الكواليس باش أنت تعملي مجموعة وتنسقوا مع بعضكم بالتليفون وتمشوا تتبعوا فعلا العائلة هذه مستحقة ولا لا وتعملوا تحريات. إيه تحرياتهم بعد باش تعملي نداء مش سهل لأنك ما تحكيش من فراغ وفاء ما تحكيش على أي عائلة والبنات اللي معاك الكل كيف كيف المجهود راهو كبير يمشي يزور يمشي يتفقد يمشي يثبت يرجع للحالة يزيد يشوفها معناها العمل اللي تعملوا فيه راهو كبير برشا وراهو يحب الوقت ويحب الصبر ويحب زادة وسع بال وراهو محل ثقة مش سهل انك تربح ثقة الناس.
1: اي توفيق سهل. توفيق اني نلقى ناس كيفي هذا عمل مجموعة
0: أي.
1: هذا توفيق من الله
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. وفاء انت شنو اللي خليك ربما تركزي برشا على النقطة هذه اني راني موجودة مع البنات هذوما نسعى ونعاونوا الناس.
1: انا ما نحبش ديما ما نحبش الوقت الضايع وما نحبش اي حاجه نستعمل ديما حتى شوفي السوشيال ميديا ولات مفروضه علينا وخدمتنا بها وحياتنا بها
0: هذا هو اي
1: هذا سيء ما عادش نجمو ننكروا الموضوع هذا علاش ما نعملوهاش في حاجه تنفع
0: اي
1: بديناها في الكورونا ما بديناهاش بالكتب بديناها في الكورونا وقتها الناس الكل معناها فهمتي استحقت والناس الكل حتى معلومة يا سيدي حتى معلومة هي رأي حاجة تنفع نجم تكون مادية ومعنوية
0: نجم كلمة طمن معلومة تفرح نجم معلش
1: هي أي. همزة توصل معنوية ومادية
0: أكيد
1: توفيق من الله وما نكذبش عليك ما كانت شكرتي وحدي كنا إكيب نحضر ونغيب وراه الإكيب ما هوش قائد
0: إيه هذا حاجة عادية خاطر الظروف متبدلة ومتغيرة
1: يعطي
0: حاجة معروف
1: أي. أي. اللي بدو معانا ما كملوش واللي كملوا تو ما كانوش معانا. أنا شعاري اللي يحضر يسد.
0: فما استمرارية فما استمرارية أي.
1: استمرارية استمرار وبالموجود بالموجود وديما نحافظوا على ثقة الناس. علاش تواصلت الحكاية وعلاش موثوق فيا؟
0: أي.
1: خاطر محافظ على ثقة الناس، خاطر ما نهبطش أي حاجة. الحاجة اللي ما نجمهاش ما نهبطهاش، فما مبالغ ما نجمش ندخل فيها.
0: أي.
1: ما نجمش نعوض الدولة في كل شيء.
0: أي. واني نعاون واني نشكرك ديما وفاء، خاطر نتبع برشا في الكلام اللي تحكيه. نشكرك على المواقف متاعك وقت اللي تبدأ حاجة تحكي بصراحة، معناها تعمل حدود.
1: أي.
0: هذه حاجة ما ندخلش فيها، هذه حاجة ما عادش تحكوا فيها.
1: أي.
0: هذه حاجة ما تعودوها ليش، هذه حاجة تهم خصوصية الناس ما ندخلوش فيها، تهم الأعراض طبعاً. لا تهم طبعاً. التشهير لا. فما طبعاً. تحسي أنه طبعاً. فما كأنه ميثاق مش سهل راو طبعاً. أنك مش تكون معانا هكيك.
1: هو أنا شخصيتي حبيت نعملها في الجروب كانت صعيبة.
0: أي.
1: من قبلش عليك يعني 20% ماشيين معاي و 80% مستغربين شبيها هكا شبيها عقدتها. لا مانيش عقدتها.
0: أي.
1: هذوك مبادئنا اللي تربينا عليهم، هذاك انا هذاك شخصيتي هذيك بصمتي. يا نعمل جروب نخلي فيه بصمتي يا مش لازم.
0: اي اي وهذا اللي مثمنا انا، هذا اللي حببني في المجموعه وحببني اكثر في وفاء. بالرغم طبعا وفاء راهي جزء من عائلتي ما نقولها بصراحه مانيش، لكن من في العاده ما نمشيش انا للعائله وما يكونوش معايا ضيوف في الاذاعه إلا معناها لأنه لقيت وفاء فعلا تستحق. وفاء تنجم تكون معنا.
1: حاجات الهم والتي تعرفي حاجات أنا ما نعرفهاش على روحي، متابعة وفية
0: طبعا طبعا. هذا هذا من الطبيعي
1: محلة شخصية. أنا نقول أي أنت تحكي وأنا براسي نهز براسي ونقول
0: أي أي. شفتي كيفاش تبدي، شفتي كيفاش تبدي مستمتعة، خاطر نتبع فيك، خاطر فما عين تراقب، تراقب بمحبة وتراقب زادة بموضوعية راه هذا هذا هذا المهم. ونثمن برشا كما قلت نعاود نثمن نحبك وفاء نموذج البرشا صفحات، لانه فما اخلاق راه فما ميثاق طبعا. اخلاقي تخدم به وفاء والمجموعه قبل كل شيء، قبل الماديات وقبل حب الظهور. وفاء مش من النوعيه اللي تحب تظهر ولا المجموعه ولا المجموعه، ومش مستحقين هم راه مش مستحقين انهم يظهروا لانهم بطبيعتهم معناها حاضرين وموجودين.
1: شعارنا اللي حضر يسد. مش انا صاحبة الفكرة، احنا مجموعة ومش نفس المجموعة وصلت معانا ثم قبلنا. فالإكزامبل المتطوعة تو اللي تلم بدأت قبلنا 2014 انا بديت 2020.
0: ناي
1: مجموعة اللي حضر يسد وفما مجموعات اخرين، ثم مجموعات اخرين مش جروبنا. انا عندي فالإكزامبل شكون يحب يتبرع، عندك ناس، عندي ناس اوكي نتعاملوا مع ناس اخرين ثقات. الشرط الوحيد الثقة. ثم ناس اتلم في مدنين ونعرفها وجيراننا، فهمتي؟ فور اكزامبل انا ما عنديش شكون، انت عندك شكون؟ عندي تفضل. هذه المهم اللي يحب يتبرع ما تمشيش لواحد ما يستحقش، والا نربح اجر وسط رانا مش انا لنا.
0: صحيح
1: مش
0: صحيح صحيح.
1: انا راني وسط ندل هذاك على هذاك بعد ما نكون متحريه باش الصدقه تمشي في بلاصتها.
0: هذا هو هذا هو وسط خير، هذه اهم حاجه.
1: وسط خير هو يقول لك الصدقة حتى معناها اللي ما يستحقش انت نيتها صدقة، خلينا أي. احنا نربحوا أجري ندلك على ناس مستحق.
0: أي. أي.
1: زوز دي زونة.
0: أكيد مستحق راو راو مرات زادة تقع برشا وفاة وتتعرضوا لها أنتم خاطر الأقرب للحالات هذه مرات. نعم. راو سبحان الله يا أخي مجتمعنا وكليمة بالله للناس الكل، رانا نغلطوا رانا نغلطوا في التقييم مرات. يا أخي كي تشوف أنت ناس معناها تدخل الدار المرأة عندها ذوق وتعرف شو تحط وتعرف كيفاش تأثث ونظيفة وكل شيء، تقول هاي لبس عليها مش بالضرورة لبس عليها راي، معناها يلزم تشوفها في هيئة لطف علينا ماهيش مليحة، لطف علينا تشوف له تشوف الفوضى وتشوف له سخ باش تقول هذوما هذا ما عنديش. هذا راهو النظافة، النظافة راهي هذيك الأساس في حياتنا، سواء الناس ناس يقدروا ولا ناس ما يقدروش. النظافة ماهيش معناها ناس ما في حالهمش معناها يكونوا مش نظاف، هذه ما عرفش الناس منين جابتها. أنا
1: أبسط مثال أهل غزة
0: صح.
1: الاحتياج والفقر ما همش محتاجين وماهوش فقراء، هم أغنى منا فهمتي. مي الاحتياج والفقر مش معناها هكا تصور اللي تدور على الفيسبوك الصغار الحفايه والدبش المقطع والدار اللي داخله بعضها، راهي الماء والصابون ينجم يعمل اي حاجه. هذوك انا نقولها ما تحكيش معايا ما تتواصليش معايا. هذوك اللي هلكوا، هذوك اللي هلكوا واللي يخوفوا الناس من الحركات نتاعنا ومن التبرعات نتاعنا ومن معناها لي زاكسيون اللي نعملوهم فهمتي.
0: صحيح.
1: ثمرة وتسول إلكتروني ما ننكرش
0: موجود.
1: موجود لكن التحريات وما شاء الله أنا عندي شروط ما نجمش نحكي عليها تول كلها. أنا عندي شروط فهمتي أي إذا بدك تبدأ أونفون سانتي تمشي تخدم على روحك را.
0: أنا قلنا علاش أكدتني أنه وفاء عندها ميثاق أخلاقي وعندها الصراحة. إذا كانك لباس عليك يا سيدي نشوفه لك وين تخدم نجمش يعني تخدم صح. في المجال هذايا هاو فما شكون مستحق معناها مش دنيا مسيبة مش وفاة تعمل معناها مع المجموعة متاعها نداء متاع ناس مستحقة معناها تحب تهز الفلوس ماهيش تحب تهز الفلوس هي تعاون ناس فلوس ماشية في مسارها ماشية في
1: الطريق غادي الغادي
0: هذا هو
1: سامحني انت اون بون سونتي سورتو راجل وحتى مرة راهو ماهيش مقتصرة راهي الخدمة عن نساء ولا عجل
0: ناس كل تخت
1: اخرج ندبر لك صنع المناش وإلا أهمي حاجة في دارك ندبر لك المواد الأولية وصارت تبلوا عملناها وكبروا ناس وما شاء الله وعملوا فهمتي
0: ولا تكوين ولا تتكون هون موجود التكوين في برشة حاجات معناه متاع ثلاثة شهور متاع حتى شهر.
1: أنا عموما ما نحبش نتعامل مع الناس اللي يسكروها فهمتي لا مجال الخدمة موجود
0: مفتوح
1: ندبر عليك حتى الأفكار ندبر عليك ونوجهك المهم بيني نية إنك تحبي
0: تحب تخدم
1: فرنك
0: لحلق هذا هو به نرجع خاطر ما عادش عندي برشا وقت وفين نرجع للمبادرة الأخيرة هذية تعاونوا في الناس وعودة مدرسية هل العدد كان كبير شكل الإعانات كيفاش كانت وهل فعلا معناها تقريبا وصلتوا للناس الكل اللي مستحقة واللي أنتم معناها تابعتوها وشفتوا الحالات متاعها
1: العدد كان كبير وغطينا عدد محترم لكن ما زال خطر السنة حسيتها سنة صعيبة شوية الموارد مش كما قبل السنة باريكزونبل ما عطيناش أدوات كانت المتطوعة معنا اللي هي المرة هذه شادة الحملة قالت ليش قولك كان نعطوهم بوند الشاء
0: فاريكزونبل
1: ينجم يكون يدبر أدوات من بلاصة أخرى ولا عنده خلي نعطوهم بوند الشاء يكمل به إنه واقف
0: أي.
1: عندنا بوندشاء يمشي للمكتبة يقول أنا هكا أعطوني شنو ناقص فهمتي ممكن يدبر كتب وكراسات مازال ستيلوات زاد حتى هكا الاكسسوارات الأخرين هذوك أغلى من الكتب
0: هذوك هما اللي والصغار يستحقوهم زاد طول العامرة معناها ديما هاو ستيلو ضايعة هاو ملقاش هاو درا شنو ديما يستحق ديما
1: ربي سهل في اللي مازال ثم تفاعل مش كما العادة لكن لسه طويلة والتفاعل موجود لكن مازلنا ما كملناش مازالت متواصلة
0: به يعطيك الصحة وفاء أنت والمجموعة طبعا أنت باسم المجموعة الكل وأنت طبعا اللي مشرف عليهم إن شاء الله المزيد من التقدم والتطور في المجال هذايا نسكل الإيد بالإيد يد واحدة نسكل نتعاون في المناسبات
1: أنا راهي مدين كاملة تتحرك قاعدة
0: هذاك هاو مدين كاملة وحتى البلايس المجاورة أكيد ناس تكلمك من برشا بلايس تحب تعاون إن شاء الله شكرا لك وفاء تحياتنا
1: ممتع برشا معاك
0: يعيشك هذايا من رقيك ومن حسن ذوقك شكرا لك تحياتنا
1: إلى اللقاء نهارك مبروك عايشك

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار.
2: خير الأخبار يأتيكم الإذاعة تطوين، أهلا بكم. نفذ اليوم عدد من المعطلين عن العمل ممن طالت بطلتهم أكثر من 10 سنوات وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تطوين للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025. ينتظم اليوم بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتطوين يوم إعلامي للتعريف ببرنامج أضاحي العيد لسنة 2027، وذلك لفائدة مربي الماشية بالجهة. وسيتم خلال هذا اليوم تقديم أبرز مكونات البرنامج وشرح شروط وإجراءات الانخراط فيها. أقرت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل المنعقدة مساء أمس بولاية مدينة الموافقة على فتح باب الترشح لإسناد 150 رخصة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الجماعي، وذلك بكافة معتمديات ولاية مدينة. تحتضن أو تناقض اليوم في مدينة إسن الألمانية أعمال المنتدى الاقتصادي الأول التونسي الألماني بحضور عدد من الهياكل والهيئات الاقتصادية من البلدين، ويهدف المنتدى إلى تطوير التبادل الاقتصادي بين البلدين ودعم الاستثمار الألماني في تونس. يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماعا مع قادة خليجيين يوم الثلاثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث الخطوات المقبلة في الحرب على إيران، في وقت تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي على بلورة استراتيجية أمريكية لمرحلة ما بعد الحرب. وفي باريس يجتمع اليوم قادة ومسؤولون عسكريون أوروبيون وعرب لبحث احتياجات الجيش اللبناني والترتيبات الأمنية المرتبطة باقتراب تقديس مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. أثار مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الأمريكية مخاوف من احتمال وصول الصين إلى تقنية مقاتلات F-35 المتطورة في حال مضت واشنطن في صفقة لبيع السعودية 48 مقاتلة من هذا الطراز بقيمة تقدر ب 24 مليار دولار. انتهى الموجز، بعد قليل فقرة البلاغات.
1: بلاغات،
2: أهلا بكم من جديد. تدعو المحكمة العقارية فرع تطوين المواطنين المالكين لعقارات مشمولة بالمسح العقاري بمعتمدية رمادة من ولاية تطوين إلى الاتصال بفرع المحكمة لإتمام نقائص ملفاتهم، وذلك في أجل أسبوعين حتى يتسنى النظر في ملفاتهم والحكم فيها في أفضل الأجل. وأشارت إلى أن التخلف عن إتمام ما ذكر يعرض هذه الملفات إلى الرفض. بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وفي إطار تفعيل برنامج نقل المهارات والمعارف المتعلقة بالمهن المهددة بالاندثار في قطاع الصناعات التقليدية، يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم دورات تنمية كفاءات لنقل المهارات والمعارف في 7 حرف وفي جهات مختلفة، منها جزيرة جربة وتحديدا فخار جلالة. فعلى الشبان الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التقدم إلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية وتقديم ملفات ترشحاتهم في أجل أقصاه يوم 30 سبتمبر الجاري. وتمتع المتكونون المقبولون خلال فترة التكوين بمنحة تكوين تقدر بما يعادل $200 شهريا تحول إلى حساباتهم البنكية أو البريدية اعتمادا على أيام الحضور الفعلية. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل ب بأقرب مكتبة عمومية.

0: وحكايات
1: وحكايات.
0: ديار وحكايات.

0: لحديش الدرجين مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم مجددا في ديار وحكايات، مواصلين معكم حتى نص النهار بقدرة ربي. وباش نوصل طبعا بطرح المواضيع اللي تهم الأسرة وتهم المجتمع ككل. توا الحديث باش يكون عن إدارة الوقت. ناس قطاع كبير قطاع التربية رجعوا للخدمة، الناس زادة الأمهات اللي تخدم ويحطوا صغارهم في رياض الأطفال، واللي يحطوا صغارهم في الكتاتيب، واللي يحطوا صغارهم في الجارد وغيرها، رجعت القراية. دخلنا في نسق آخر، في جدول آخر، وفي الصيف وفيت العطلة رجعنا للقراية، رجعنا التنظيم الوقت، لأنه توا المرأة سواء العاملة ولا ما هيش عاملة مربوطة بجدول أولادها، هذا ماشي، هذا جاي، هذا وقتش يروح، هذا عنده إتيد وغيرها طبعا من التفاصيل اليومية اللي نعيشها طيلة العام الدراسي. لكن تبقى إدارتنا للوقت وتنظيمنا للوقت هي الحاجة الأساسية اللي تخفف علينا التعب. الأم تتعب بالقداء بالقداء، وخاصة العاملة، لأنه عندها مسؤوليات في خدمتها، عندها مسؤوليات في دارها تجاه عائلتها تجاه صغارها، وعندها زادة قسط المفروض من الراحة ومن الخصوصية اللي يلزمها تتمتع به حتى تضمن سلامتها وصحتها وحتى تضمن استمراريتها فسط عائلتها وأولادها. إدارة الوقت أو فن إدارة الوقت، هذا اللي باش نعرفوه مع السيدة رجاء العجيلي اللي هي مربية، واللي هي طبعا من خلال حديثي معها النهارين اللي فاتوا طرقنا للمواضيع هذه، كيفاش المرأة تتعب، كيفاش مرات يقع عليها الضغط، وكيفاش نوصلوا فعلا ننظم رواحنا وننظم أحياتنا. مدام رجاء موجودة معنا على خط البرنامج، نهارك طيب ومرحبا بيك.
1: صباح الخير أختي الهام، مرحبا بيك ومرحبا مستمعين إذاعة تطاوين الكل.
0: يعيشك، ديما نقول الله المستعان في بداية هذا العام هكا ولا؟
1: أكيد الله المستعان، خاصة الأم العاملة وربة البيت زادة راهي تتعب زادة كيف كيف.
0: أكيد أكيد مسؤوليات برشا مدام رجاء، بين الصغار ومتطلبات الدار وكيفاش ننظم رواحنا ودنيتنا وحياتنا، وكيفاش زادة نلقوا هكا وقت اللي نشموا فيه شوية هواء كما يقولوا ورتحوا فيه شوية باش نجددوا الطاقة بتاعنا. هذا كيفاش يكون مدام رجاء وبتجربتك الشخصية؟
1: خلال التجربة متاعي، نهار المرأة العاملة خاصة يبدأ من الليل مش من النهار.
0: أي
1: يعني هنا يعني تبدأ بالليل، عندها روتين ثابت مش يكون كبير برشا، ما يفوتش 20 دقيقة، مهام خفيفة أما تعاونها وتنظم لها نهارها الكل.
0: أي
1: صدقني بمهام الليلية والروتين الليلي هيك ينجح نهار كامل.
0: به يلا نتعرفوا شنو تفاصيل الروتين هذي.
1: الروتين الليلي أول حاجة حوض نظيف لازم، فماش حتى كاس في الكوجينة، يعني تحاول لماكسيمام تنظف كل شيء. اللمجة تحضرها يعني من الليل، تتحط في الفريجيدير ديجا هذيك هاكا من الويكاند، فما حكاية الباتش كوكينج والتطيب وتحضير حاجات للمجة باش تيسر عليها الوقت، ساكنها لحد يدوكم يعاونوها. تحضر لبسة الصباح للأولاد ولبستها هي، مش ما يقعدوش نلبس هذه ما نلبسش هذه، لوج على كلاسي لوج
0: يفرط.
1: على حاجة
0: يلوج ويفرط في نفس الوقت. أي
1: بالضبط، تحضر كل شيء. السالة اللي هي وجه الدار وكان جينا نضيف على غفلة ولا حاجة، هاي كتتلم من الليل كيف كيف، ما يبقى حتى شيء فيها. وريت اللي حكيتولك هذا كل حركات سريعة، وإذا هي تعودت عليهم ما يفوتوش لعشرين دقيقة.
0: به
1: نقولوا نص ساعة كبداية، ما برشا خاطر كهبط لأختيك قالوا لي ليه 20 دقيقة صعيبة شوية،
0: خاصة من المطبخ، لأن المطبخ فيه برشا تفاصيل يشد يهز الوقت.
1: ما هوش نقول لك عليش، عنا روتين مسائي قبله بشي سهل عليك، لما بديت لك بالليل نهارنا يبدأ بالليل نقوله احنا باهي، تم ليشي احنا هذوما المهمش تبقى عاد نصيف ساعة الروح.
0: أي.
1: روتين البشرة حكي نسمين أفكارك، كان عندك كتاب تقرأ فيه، كان عندك زادة حاجة تعملها لروحك تعملها في الوقت هذاك باش ترقد مرتاحة، وبطبيعة يلزم 8 سوية نوم على خاطر يعاونوا برشا برشا، النوم مهم هذا كلنا عطفاه. هذا روتين ليلي ما هو فيه الصبح باش تلقى روحك مرتاحة، تتنفس تلقى يعني ليتاش نتاعك اللي باش تعملهم منظمين، حتى
0: خفوا عليك فما حاجات مرتبة. أي فما هو المنظر وقت اللي نقوموا من النوم وتقابلك حاجات مرتبة هي بيدها، هذيك ترتحك هذيك.
1: بالضبط. ليت انت كيجي الشتاء زيادة وقتها باش حتى فطور الصباح تبدا حاجات محضرتها جوست تخلي كان على قهوة الصباح وكهو يعني تبدا في ساعة في ساعة تبداش تجري وتعيط وتخرج ستريسي للخدمة حتى افيك لو طون صدقني ليت انت ما بالتعود هي ديجا كان يقراو على طريقة فلاي ليدي هي امرأة تكرتها امرأة أمريكية تقراها إنها تتبرمج المهام هذه في العقل الباطن وتولي مع الوقت عادة
0: تولي سلسة وتولي عادية تعمل فيها بطريقة سهلة
1: ما تنجم ترقد المرأة لما تعملها
0: واضح
1: يجي من نهارات نبدأ تعبين فيهم زيادة مش مشكلة
0: هيك استثناءات
1: الروتين الصباحي نحل شبابك ننظم السبع الكل نقوم بتبيع يلزم قبل قبل ما الصغار تقوم ساعة ذيك قبل الصغار لازمة نجم حتى انت تفطر فيها وتركز فيها وتحل عينيك بقهوتك على راحتك وبعديك نحلوا شبابك ننظموا السبع وانت اذا صغار توا وصلوا للعمر معين توزع المهام عليهم ما فيها بيس يعاونوكم شوية زي ينظموا السر نتاعهم وكل
0: اي
1: فهمتني كمل زيدا عندك ديما بخاخة في الحمام عزكم الله هذيك نرش بها قبل ما نخرج حاسين ونخلي الحاجات يعني زيدا هذي ما تفوتش راهي نصف ساعة روتين الصباحي هذوما ديتاش ريتهم اللي نحكي فيهم انا وجربهم اي اخت معانا وتلقى تحط بالكرونومتر باش تلقى روحها ما تتجاوزش 30
0: نجم صحيح تنجم تعود روحها بشوية بشوية تقول باش نعمل هذايا في نصيف ساعة تدريجيا تولي تتعود به في جمعة جمعتين ولا حتى أقل تولي تستانس بالنسق هذا
1: صحيح 21 يوم بالضبط إذا يعني تكون مستمرة
0: به
1: بعد أنا مشيت خدمة على رويحة صغار مشي والكل ونكون هنا نرجع النقطة ما ذكرتهاش في البداية الوقت الفطور يعني ولا بعد ما يروحوا مساعتين نص نهار اللي هو الوقت انت والوقت المرأة العاملة اللي تخدم به ولا حتى اللي في الدار لأنه فريت في الويكاند ثم نجم تعمل الطبخات اللي تسهل عليها الوقوف في الكوجينة يعني مدة تاخو ساعتين من وقتها صحيح الويكاند هي ماذا بها باش تتنفس فيها وترتاح فيها شوية أما اللي باش تعملهم كالساعتين اللي باش تقفهم في الكوجينة راهم باش يرتحوها ثلاث أيام القدامة أقل شيء
0: ثلاث
1: أيام القدامة
0: تعمل أكثر من حاجة تعمل أكثر من حاجة
1: فوالا مثلا نطيب ملوخية ريت الملوخية تصبر تبقى يعني بنينة حاجات يعني يكلي يصبر ونقولوا احنا ما نطيبوش الورقيات وإلا مرقة خضرة لديكم لا ما يصبروش صوص مقرونة تبدأ صوص مقرونة محفوظة بالباهي خليوا الميكلة تبرد ونخبيهم هذو ما يعاونوا بتاع آخر الأسبوع ريتهم أكلي أنا حضرتهم أول أسبوع مش نفتح يعني أنا كنروح نص نهار نتحايل يعني هنا هو الوقت الله غالب احنا مش نتحايلوا عليه لازمنا نعرفوا كيفاش نديروه لهنا نروح هنا نص نهار نجبد نسخن نحضر حتى اللحم كيفاش نعمل لهم مثلا سكالوب ولا حاجه يبدا مفوح حاضر نجبد جوج عشاويين فقط ونبدا سريع حتى فما ديبات نوع من الليبات يتحضر يتجبد ونعملوه للصغير زي مع المجمع والا في عشاء دونك ليسونسييل هنا تحسم تحضيرات مسبقه راهي باش تعاونك لازمك تتحايل على الوقت وتعرف كيفاش تدير الوقت نتاعك باش انت تنجم تنجح كأم كعاملة وكربة بيت تسوى المعينات ما عادش نجمو نلقاو بسهولة
0: ماهيش بسهولة وفما ناس ما تقدرش على مصاريفهم زاد فما حاجات مكلفة وعندنا ميزانية تحكم فينا بين مصروفنا الشخصي مصروف العائلة مصروف الصغار ما عرفش انا المصاريف راهي تتقسم في برشا حاجات دفوعات برشا مسائل في تونجوها يوما ما معناها باش نحلوا طبعا الموضوع هذا نتاع الميزانيه وكيفاش نجموا نسيطروا عليه
1: اي هذوما ريتهم هذوما يعني تو حكيت انا ملخص فيها باش نتعدل النقطه الثالثه حكينا على الروتين الليلي الروتين الصباحي وحكينا على التحضيرات المطبقه اللي نسميوها الباتش كوكينج في اخر ساعتين خذي ساعتين خاطر حاجتي بالويكاند باش نقول لك عليها من بعد شنو تنجم تعمل
0: المراه وباش نستسمحك النجم وزاد راه السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وناس عندها تجارب مشيت معاها ونجحت علاش لا نسمعوكم تشاركونا في الرأي هذي وفي التجربة هذي متاع مدام رجاء والأكيد برشا راه عملوا تجربة هذي ونجحوا فيها زيدا نسمعوا أنتم تجربكم ورأيكم ولا شنو تحبوا تسألوا ولا شنو تحبوا تقترحوا على 75-870-900 نواصل معك مدام رجاء تفضلي
1: كمان هذي توا باش ندخلوا بعد نرتاحوا ندوشوا للصغيرات ندوشوا نعملوا دوش خفيف لرواحنا اللي بعد ما حطينا فطور النص نهار اللي هو يعني سيء احنا ديجا محضرينه تنجمش تروح انت باش تعمل واجبتك وقتها راهو
0: ليه هذيك ماهيش سهله واللي عملوا التجارب هذيا بالعكس معناها تروح تعبه وتولي حتى الماكله ماهيش بالقدا تولي تحضير الماكله بزربه ليه ديما التحضير المسبق يعاونك معناها فما حتى بالعكس يسهل
1: ما يحبش مثلا يعمل باتش كوكينج ولا حاجه يفطر الصباح يعني قبل الذهاب للعمل
0: بكري بكري فما نستفيق بكري
1: بكل احوال نص النهار راهي باش تكون وجبه انت لازمك محضرها
0: واضح اي
1: وصلنا لهنا باش يدخل الروتين المسائي بعد ما ساعتين هيش عندك شقريت انت من الدراجة اللي باش تقراها غدوه ولا عندك شي خدمه نقعد مع ولادي نسألهم مش عندهم مش ما عندهمش مثال اشتوى خلي يعني الدنيا ديجا خليناها مريقلة احنا كالصبحية الامور سانك سانك بعد فترون لم الكوجينة متاعي نعمل لهم هما حاجة هكي يحبوا يأكلوها حلوة وإلا تبدأ ديجا زيدا محضرة نحكي معاهم كيفاش تعدى نهاركم كيفاش تعدى نهاري أنا ونشوف شنو زيدا اللي يزيد وينقص وهنا قيلولة تنجم ترتاح فيها تاخو وقت
0: هذا للي هذا للي ما يرجعش قبل ما نكملوا خلينا ناخذوا مكالمه هاتفيه عسلامه
2: عسلامه اختي
0: اهلا وسهلا مرحبا شكون معنا
2: معكم سعيده من تطاوي
0: مرحبا بك سعيده تفضلي
2: والله انا يعني كلمتكم عندي ظرف خاص عندي ولد اختي امه متوفيه مخليتهن مني عمره اسبوع
0: ربي يرحمها
2: وعمره 5 سنين تو وعنده يعاني من كونسير في الدم وراقد من ماي 13 ماي راقد في قسم تاع مركز النخاع العظمي في تونس العاصمة بس سهلون وطلب علينا دواء ودواء مفقود يلزم ثم دواء يعمل قبل الزرع وعندنا أخوه باش يتبرع له ولكن ثم دواء مفقود أنا نحبكم توصلوني صوتي أرى الحالة يرجعوا على الأخر والوقت الزرع وصل والدولة الفارماسي سنتالنا فيهاش والدولة يلزم تدخل لنا باش تطالب بالدواء من برا تونس كاملة ما فيهاش الدواء احنا اذا كانت تم امكانيه كيفاش توصلنا صوتنا راز وقت الزرع وصل وماش الوليد ماش يلزم يعملوا الزرع وكي يعملوها بلاش دواء راهو ما نسبه النجاح معناها ماهيش 100%
0: باهي ان شاء الله يوصل ان شاء الله يوصل النداء هذا مدام سعيده
2: يعني
0: ان شاء الله نقولوا ان شاء الله نقولوا القادم افضل ان شاء الله بسرعه نحاولوا الناس تسمع فينا اللي ينجم يعاون على شلاء
2: الناس برشا دخلوا لي راني ديجا عامله برشا صوت
0: قطعت المكالمه لكن ان شاء الله ناخذ الرقم نتاع مدام سعيده نرجع لك مدام رجاء هذا نداء انساني جينا طبعا
1: إن شاء
0: حتى كانوا خارج
1: ان شاء الله نجم تهبط في الجروبات وتهبط في الجروبات
0: الكبيره ان شاء الله اكيد ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفي صغار اللي عنده مشاكل صحيه هذه الكل
1: يا ربي ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله نسمعوا كان الاخبار الطيبه وان شاء الله ربي يشفيه ويشفي كل مريض نواصل معك طبعا مدام رجاء في تعاملنا مع صغارنا وصلنا معناها للقعدة معاهم وصلنا للحوار معاهم عملنا اللمج هذا اللي ما يقراوش العشية ناس تقرا العشية أكيد خرجت
1: الابتدائية كان يقراو حصة واحدة وإلا يرجعوا هاكا سي بون حتى كان هي المرأة ترجع للخدمة تكون في حركة بسيطة يعني يفطر نص نهار حتى ما تحطوا في الحوض الماعون لازم تضغط على روحها تحطوا في ماكينة معون تحطوا المهم تبسط الدنيا وحركات راني نحكي عليه هذايا الكل ما يفوتش ساعة ونص في النهار احنا نهارنا في 24 ساعة اذا خطينا 8 سوايع للنوم هذوكم وساعة ونص فقط تنظيمات سريعة وإلا نقولوا على الأكثر للي مش يبدأوا مبتدئات ساعتين رغم مش تكون دنيتك منظمة أفكارك مرتبة وما
0: كش
1: مش تتقلق
0: جملة. إيه هذا ديما مشيناش نحن مشينا للحاجات اللي تتماشى مع مرأة عاملة ما حكيناش على التنظيف العميق لأنه هذاك عنده وقته هذه الحاجات اللي نعملوها بشكل يومي نقسم وقتنا واللي بطبيعتها تحافظنا على ترتيب الدار وعلى النظافة وعلى راحتنا نحن خليش خدمتي لآخر وقتها وفما تعرفها مدام رجاء فما ناس يقولك النهار اللي مرتاحة فيه النهار اللي مرتاحة فيه شنو اللي باش تخلط تعمله وشنو اللي مش باش تعمله معنى نهار بركة ولا نهارين بركة باش تعمل فيهم يناجم تاع دار كاملة باش تتفقد التريكن باش تمسح الغبرة معناها هذا مرهق إذا كان خاصة مرأة وحدة نتصور أنها ما تخلطش أنها تعمل ميناج في نهار كامل يولي لها بالعكس هو يرجع لها بالتعب وبالإرهاق وتولي هكا وين تزيد التوتر متاعها وتزيد التعب متاعها
1: احنا اللي حكينا عليهم هذوما روتينات 3 روتينات يومية ثابتة ما تدخلش في التنظيف العميق وإلا التنظيف الأسبوعي الروتين الأسبوعي
0: صحيح
1: هذوما 3 روتينات ثابتة سهلين ما يخدوش وقت يخليه الوجه العام مريح
0: أي.
1: نحكيه على وجه عام مريح يعني انت تدخل تلقى وجه عام للبيت مريح فقط
0: صحيح.
1: هنا على الاتاج مناجير اللي هي معمقه اللي هي ثم الاسبوعيه وثم الموسميه
0: اي اي فما الشهريه والاسبوعيه والموسميه هذيك تقريبا سيكل يعرفها فوالا.
1: وفما مهمه العشر دقائق اللي هي تنجم تدخلها اللي عندها هكا سوبليس اكثر في وقتها
0: أي.
1: اللي هي تدخل زاده في التنظيف العميق والفرز اما هي ما تلزمهاش تفوت العشر دقائق مش ما تصبحش مهمه ثقيله ومحبطة للمرأة يعني علاش نقولوا عشر دقائق بالضبط حاشنا بها عشر دقائق فقط لتتجاوز العشر دقائق مش تكون بالنسبة لها هي حاجة ممتعة ما هيش هيش حاجة مرهقة
0: كأنها تكسر بها في الروتين
1: صحيتك وهي باش تنقص عليها بعديك في التنظيف الأسبوعي
0: به شنية بكيفيش شنية العشرة دقائق وشنية نجم نعمل في عشرة دقائق
1: به مثلا عندك أنت عندك درج تبدأ فيه مثلا مكدسة فوضى فيه ديما صغار يحطوا فيه ما حاجاتهم وإلا أنت تحط غادي الكوموند وإلا دوي ولا أسليك كمتع الشارج وكل عندنا كلنا في ديالنا مش نلقاكم
0: هالدوزة
1: دي اللي فيه الفوضى ولا وإلا فوق هكا كونتوار متاع الدار وإلا فوق فريجيدير ساشيات هذو ما يسميه كالأوت سبوت يعني المناطق الساخنة في المنزل
0: أي.
1: وذي علاش ندعو الأمهات باش يقراو كتاب فلاي ليدي هذي راهو ياسر يعاونهم برشا وباش يخرجهم من الضغط اليومي اللي باش يعيشوه مع راهي فوضى تعمل ياسر ستريس ياسر ستريس
0: صحيح صحيح.
1: إذا أنت جبتك تحط الكرونومتر تقول مش نبش نفوتهم العشر دقائق أعمل منه حتى أشتر إذا فرزت منه الحاجات هذوكم ونظمت من تقاروح كملت وعملت
0: معناها القوة كي نوص العشر دقائق يزمني نوقف حتى كني ما كملتش هكا ولا
1: هو أغلب إنسان ما توقفش
0: يعني هي الكلمة اللي عندنا أنا بديت بربي خلي مش في عوض إيتاجير واحد يلا نعملهم الكل
1: اي من الاول تقول لهم ليه اذا باش تحبوا تنجحوا ما تفوتوليش العشر دقائق
0: صحيح
1: باش انت تولي لك مهمه يعني سهله ومحبذه وما هيش مش كي مخك على النهار الثاني باش يعمل مهمه اخرى باش يرفضها هو باش يتفكر اللي هو عمل اكثر من العشر دقائق وتعب فيها دونك باش يرفضها المخ
0: اي
1: فهمت هي تدريبات هاني قلت لك العقل الباطن يعني مشتولي امور اوتوماتيكيه تتعمل فهمت مع الوقت
0: حاجات باهية وما عرفش أنا بتجربتك الشخصية رجاء وربما حتى خاطر كي حكينا في الكواليس حتى المحيطين بيك فما اللي جربوا تجربة هذه متاع 10 دقائق وعطات النتائج متاعها
1: احنا مجموعة متكونة من 174 ألف تونسية ما شاء الله أمهات أغلبهم عاملات الحقيقة معانا في المجموعة هذه بدينا بدأت المجموعة صغيرة يعني ما هيش كبيرة فهمتني بدأت مجموعة صغيرة كل واحدة تجرب بدأت تجرب وتهبط هكا روتيناتها على المجموعة في المجموعة والكل نشجع في بعضنا ونشحى معانا الحقيقة والحمد لله ماشية الأمور 10 على 10 وعندنا سنين يعني فيها الحكاية هذه من 2020 نقولوا احنا بدينا في وقت الكورونا وبعد الكورونا بشوية واحنا في الحكاية هذه يعني اكيد
0: باش تكون ناجحة واكثريتهم معناها في خلال 3 أسابيع ولت عندهم عادة هذية انه ينظفوا بالطريقة هذية ويرتبوا
1: اذا تواظب عليها بالطريقة هذية وتحبها تولي عادة ثابتة العادة الثابتة هي فما اللي يقول لك 21 يوم فما اللي يقول لك 90 يوم انت وكيفاش يعني انت وكيفاش تقبلك للحكاية هذية فهمتني
0: يعني باش تكون في العقل الباطني اذا كانت تقبلها العقل الباطني وتبرمجت تولي حاجة طبيعية وحاجة تعملها بسلاسة زادة ما عادش تتقلق منها
1: اي في وقتها يعني لهنا هذية انت واجتهادك الشخصي انت ومخك شنو بالشيخ
0: ونهربوا من هكا كما قلنا وتونجوها في حصة من الحصص القادمة انه هكا التراكم متاع الاعمال مش نعمل هذية هي خليها لاخر الاسبوع اخر الاسبوع هي خليها للي بعده
1: بل ما نختم نحب نقول حاجة
0: وديما
1: نقولوها في المجموعة متاعنا انه يلزم يوم في الاسبوع لك وحدك سيدتي نقولهم
0: باهي شنو فيه اليوم هذية مدام
1: اليوم هذايا في الأسبوع تنجم تخرج أنت وصديقاتك أنت والزوج
0: أنت
1: وروحك حتى تهز روحك وتمشي البلاصة أنت تحبها وإلا حتى في المنزل إذا تعذر ذلك تقعد في تعمل قهوتك تكتب مخطط الشهري خاطر هنا رانا احنا ريت حكينا توا على الروتينات وما حكيناش على كيفاش التخطيط أنك تكتب مهامك اليومية والأسبوعية وأهدافك الشهرية هذوكم زيد راهم يعاونوا برشا المرأة باش تنجح في حياتها بالحق راه فرق كبير بين الكتابة وبين العيش عشوائيا. يعني
0: كي تكتب تلتزم أكثر، كي تكتب تلتزم أكثر.
1: وصدقني والله سحرية. أنا راني نحكي لهنا عن تجربة، مانيش نحكي من فراغ. إني نكتب مثلا باش نعمل هكا وما تكسرش على روحك مهامك اليومية ثلاثة مهام كافية، إذا نجحت فيها تعطي النوت على روحك 10/10. تدخل فيها راهي أهداف دينية مثلا، صليتك تكون في وقتها، وردك اليومي، استغفارك، تدريس الأولاد، مهمة العشر دقائق هذيك تحطوا مطاط.
0: أي.
1: وكل ما نكمل مهمة نعلم عليها كما نقولوا احنا. هذه سيفي سيفي، يعني انا راني نجحت ونحط يومي مرة تتعدى 6/10، مرة 5/10، مرة 8/10، كل مرة كيفاش. المهم يكونش يومي عشوائي ما فيهش حتى انجاز يتعدى كيف ما بدأ كيف ما وفاه، وانا نبدأ في دائرة ندخل في كسات هي المحبط اللي خليك تدخل في الروتين القاتل.
0: صحيح.
1: وتدخل في الاكتئاب من بعد. ثم برشا نساء والله يا اخت الهام يدخلوا في الاكتئاب، حالة اكتئاب من انهم من عدم الانجاز.
0: ونسمعوا فيها خاطر هي تقول لك هاني ما خلطتش، هاني ما عملتش، هاني برمجت لكن ما عرفش انا دخلت لي بعضها لأسباب مختلفة. طبعا احنا ما نجموش نحددوا الأسباب طول كلها، لكن فما أسباب مختلفة اللي تخلي برشا نساء ربما ما نجمش تخلطش باش تنظم امورها بالقدا بالقدا. لكن هذا ما يعنيش انها ما تبداش، ما تبداش لازمها تبدا.
1: في كلمه نقولها العشوائيه هي سبب الفشل.
0: صحيح صحيح،
1: هي العشوائيه انك تقوم يومك مفرعف
0: ماكش عارف روحك، ماكش عارف روحك شنو عندك وشنو ما عندكش وشنو تنجم تعمل وشنو الحاجات ربما اللي تنجم تنظمها في يوم آخر وإلا في فترة أخرى. ربما الأفكار هذه والخطوات هذه حتى اللي ما كانش يخدم بها ميسالش، البداية راهي ديما متاحة، ديما نجم نبدأ.
1: نرجعوا المبتدئات.
0: أي أي
1: تبدأ معنا خطوات هذه ثلاثة روتينات يومية.
0: يعطيك الصحة مدام رجاء، شكرا لك طبعا على قبول الدعوة، شكرا على كل النقاط اللي أثرتها هذه. يعيشك ونحن زيدة، مرحبا بيك طبعا. إن شاء الله في كل مرة هكا يكون عندنا فكرة ويكون عندنا موضوع نطرحوه معاكم، وديما كما قلت لكم المجال مفتوح للمكالمات الهاتفية على 75 870 900. مرحبا بكم نسكل. شكرا لك مدام رجاء، تحياتنا لك، نهارك طيب.
3: بيتي يا بويتاتي مستر لهويباتي.

كانت هذه الصبوحة مستمعينا يا بيتي يا بيتاتي. طبعا ديما البيت متاعنا هو المكان اللي يجمع أحلى اللحظات وأجمل اللحظات, وباللي يكون فما تعب وباللي يكون ربما فما صعوبات وفما مشاكل اللي تعيشها الناس الكل, ونحكي لهنا على التفاصيل اليومية والحياة اليومية ومشاغلها ومشاكلها. صحيح نتغشوا نتنرفزوا نتعبوا نقلقوا, لكن في النهاية البيت هو اللي يحتوينا, والبيت اللي هو مصدر الأمان ومصدر الاستقرار. وربما من خلال المواضيع اللي نطرحها, من خلال النصائح اللي نوجهوكم السادة المستمعين, ونحبوكم أكيد تشاركونا في البرنامج هذا على رقمنا الهاتفي 75-870-900. حبوا نوصلوا ديما إلى بيوت متآلفة, إلى بيوت متناسقة منظمة فيها المحبة فيها الرحمة فيها الخير, تكون بيوت ينبع منها الأمان وينبع منها الاستقرار وتنبع منها السلوكيات الطيبة. لأنه في النهاية مسؤولين عن كل تصرفاتنا, مسؤولين على الجيل اللي ربوه, مسؤولية كبيرة وكبيرة برشا. وقت اللي تكون راهي فما سلاسة فما إدراك وفما وعي وفما فهم, الأكيد البيوت هذه اللي تجمعنا يكون فيها برشا نجاح وبرشا تطور وبرشا حاجات حلوة ومزيانة. وهذا اللي نحب نوصلوه الناس الكل, لكن راهو عند الوسائل متاعها وعند المناهج متاعها, والأكيد بخبرتنا باللي تكون بسيطة بالعودة زاد الأهل الخبرة, نسمعوا نصائح بعضنا ونشوفوا تجارب بعضنا ونتعلموا منها. ونحب يكون كيما وسائل الإعلام المتنوعة ومختلفة تقدم في مضامين متنوعة, كيما زاد وسائل التواصل الاجتماعي اليومي راهي تقدم في مضامين مختلفة فيها الجيد فيها اللي لا, لكن نحن رانا اللي نفرزوا ونحن اللي نبنوا ديما شخصيتنا واختياراتنا وقناعاتنا على أسس صحيحة.

كانت هذه لمية جميل مستمعينا، وصلت بينا 41 دقيقة بعد الأحداث. العين اللي ما تشوفكش صحيح، نحن تقريبا ما نتلاقوش يوميا، ما نشوفوش بعضنا، ما نشوفوش عائلتنا بشكل يومي بحكم المشاغل، ما نشوفوش حبيباتنا زادة بشكل يومي، المشاغل هزتنا. لكن في كلمة من القلب، الفقرة هذه اللي بشكون مرافقتنا طبعا طيلة الشبكة هذه في منوعة ديار وحكايات، خلوش المشاغل تكننا وتجمدنا مشاعرنا. الأكيد احنا نستعمله في التليفون بشكل يوم وبشكل يعني كبير برشا، ما بين صفحات التواصل الاجتماعي، الميسنجر، انستغرام، معشنا وغيرها من الحاجات اللي تقريبا غطسين فيها كل يوم مصباح حتى لليل. لكن هذا ما يعنيش انه نغفلوا على المكالمات للناس اللي مقربين منا، الناس اللي نحترموها والناس اللي نحبوها، لأنه مرات راهي مكالمة فيها رسالة طمأنة، فيها أنك تقول للإنسان راني نحبك، راني في زحمة الدنيا هذه مشغول منك، راني نسأل عليك، راني نحب نتفقدك. حتى كل مكالمة ماهيش طويلة، حتى متاع دريج، لأنه مرات مكالمة متاع دريج من زمان فيها هكا نفس جديد، فيها تعبير على مشاعر، فيها ربما طرف متقلق ولا أنت متقلق من حاجة وتحكيها من خلال المكالمة هذيك، وفي كل كلمة ينقص القلق وينقص الخوف وينقص التعب، ونجدد الطاقة متاعنا للأفضل. لأنه مهما تكون الحاجات اللي موجودة على الفيسبوك تفرحنا وتفرهدنا وتفيدنا، لكن ما تعوضش العلاقات الصحيحة متاع العائلة وعلاقات الأحباب. هذاك علاش ما نغفلوش عليك الرنة اليومية، لأنها طوق نجاة لعلاقاتنا الإنسانية وجسر نربط به الأرواح رغم بعد المسافات. الدقائق المعدودة هذيك اللي من خلالها نكلموا شخص ونقولوا راك تهمني وراني نسأل عليك وش نحوالك ووينك ولبس عليك، الكلمات هذوكم يعطونا لمحة جديدة، يعطونا فكرة جديدة، يسمعونا صوت ربما غفلنا عليه، صوت نحسسوه بالأمان ونحسسوه بالاهتمام، وهذا مهم جدا في كل علاقاتنا الاجتماعية. ما نستنوش فرصة لقاء نجم تكون بعيدة، نجم تكون في مناسبة اللي ما تمنحنيش انه نحكو مع كل واحد وحده، يكون الحديث جماعي والفدلكة والجو صحيح، لكن راوك اللقاء الأحادي انك تكون مع شخص وتحكي معاه وتعبر له وتسمع أخباره وتعطيه زاد أخبارك، هذيك مهمة ياسر، سواء القراب منا في المسافات وإلا البعاد. لأننا نحكي

أولادنا وناسنا وأهالينا اللي موجودين خارج الوطن، واللي كل كلمة وكل خبر مهما يكون بسيط أراه يفرحهم وراه يبعث فيهم هكا الحنين، خاصة الناس ربما اللي ما تروحش بصفة مستمرة، اللي هزتها الدنيا وهزتها المشاغل. هذه كلمتنا اليوم، وإن شاء الله تكون وصلت.

كانت هذه أصالة مستمعينا في غنية حلوة مسلين معكم ديما في ديار وحكايات. مرحبا بكل شكل تحق بينا في الاستماع. مرحبا مرة أخرى بالناس زادة اللي بدأت معنا من العشرة في مناوعتنا. نواصل معكم شنشي بيكم الفقرة أصل الحكاية. في كل مرة تكون عندنا حكاية تكون عندنا تفصيلة تكون عندنا هكا موضوع اللي نجمه فعلا نرجع للأصول متاعه ونشوفه شنو تحكي فيه وشنو تقال فيه. اليوم طبعا تحية كبيرة برشا لكل الإطار التربوي، كل المعلمين والأساتذة على المجهودات اللي يقوموا بها، على التعب وعلى الصبر وعلى طول البال، وهذا أهم حاجة لأنه العام ما يتعديش بالسهل، فيه برشا صبر، فيه برشا وسع بال، فيه برشا مرافقة للتلامذة، وكل إنسان يقوم بعمل كين هذا هو صاحب رسالة. إن شاء الله ربي يوفقهم جميعا وإن شاء الله عام يختم طبعا بالنجاح. لكن هات نرجعوا لسيدي المعلم ولا سيدي المعلم، الكلمة هذية اللي محفورة في الذاكرة الشعبية التونسية وحتى في العالم العربي، علاش ليه؟ لكن أني كبحثت بحثت على تونس. المعلم نقصد به ولا سيدي المعلم هو صاحب الصنعة وصاحب الحرفة، الحرفة اللي هي بيدها مدرسة، والصنعة اللي تقوم على الرجال وعلى الإتقان، وفي كل حومة فما رجال وكل صنعة راي عندها كبير. الراجل اللي تعرفه الناس قبل ما تعرف اسمه وتناديه بكل احترام سيدي المعلم، شكونه هو؟ هو اللي افتح باب من أبواب الذاكرة ورجعنا للحومة القديمة، للدكان، للورشة، للحرفة اللي تنتقل من جيل الجيل. هو الحرفي اللي وصل للمرحلة من الخبرة والإتقان تخليه صاحب صنعة وصاحب معرفة. ما كانش يوصل طبعا للمرتبة هذه بسهولة، سنوات من الخدمة، من التعلم، من الصبر، حتى تولي الصنعة تجري في ديه وهي جزء منه. وكانوا الناس ينادوه سيدي المعلم تقديرا لخبرته ومكانته في الحومة. كيفاش تبدأ الحكاية؟ تبدأ غالبا بصبي صغير يدخل للورشة، يبدأ مباشرة بالصنعة، يتفرج، يسمع، يتعلم، يتعرف. من بعد راهو الصنعة عمرها ما تكون مزروبة، عمرها ما تكون بالعجلة، بالعكس كل يوم معلومة، كل يوم حركة جديدة، كل غلطة زاد درس. ومع مرور الوقت يكبر الوليد هذاك وتكبر الخدمة معاه تحت عين ديما المعلم وصابح أو صاحب الصنعة. هذه مدرسة من غير صبورة، مدرسة من غير مقاعد، أما راهي فيها التجربة، فيها الكلمة، فيها الحركة والممارسة، وفيها الملاحظة، وفيها أسرار كبيرة برشا، وفيها الحسم والحزم زيادة، لأنه مش مسهل واحد باش يتعلم صنعة ويتقنها. والحرفة ماهيش مجرد وسيلة لكسب الرزق، هي كانت أمانة وكانت جودة وإتقان وكانت مهمة جدا. ولهنا زاد ثم الخدمة على السمعة الطيبة اللي هي راس مال الحرفي، لأنه وقت اللي يقول لك امشي لسيدي فلان هذاك معلم يخدم بالصنعة، معناها راه سمعته تبنيت بالسنين وما تضيعش بإذن الله في لحظة من اللحظات. الدكان كان قلب الحومة مستمعينا، وكان جزء من حياة اليومية، ناس داخلة ناس خارجة، حريف يستنى ووليد يتعلم، وهكاك الورشات، وهكاك كان التارزي، وكان زادة اللي صلح الصبابط، وكان زادة اللي صلح المناقل اللي هو المناقلي اللي يضبطنا الوقت ويضبطنا الساعات ويضبطنا الدنيا هذية حتى نتعلم النظام ونتعلم الاحترام. هذوما الكل اتصنعت من عندهم الذكريات واتصنعت من عندهم الأجيال، ويبقى سيدي المعلم كلمة حلوة وكلمة عندها معاني عميقة برشا. والورشات راهي القديمة قاعدة ترجع تدريجيا من خلال اهتمامنا بالمهن اللي رجعناه صحيح بصعوبة، لكن الأكيد بش يرجع بشوية بشوية، لأنه شفنا أزمة البطالة في بلادنا وآمنا اللي المهنة راهي تبقى عندها قيمة وقيمة كبيرة برشا. هذا أصل الحكاية اليوم وهذه حكايتنا. شكرا لكم طبعا مستمعينا على حسن الانتباه. نواصل معكم ديما بالأنغام قبل ما نختم المناوعة متاعي.

هكا نكون وصلت معكم نهاية مشواري اليوم في ديار وحكايات مستمعينا. طبعا رحب بكم دائما وإن شاء الله متابعة طيبة لمختلف برامجنا ونوعاتنا اليوم. أجمل التحايا من عندي من عند حبيب على مستوى الهندسة التقنية من عند عادل في غرفة الهاتف. شكرا لكم ونسكل على المتابعة. ألتقيكم في موعد إذاعية لاحقة بإذن الله. نهاركم طيب.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة. نبدأها بأبرز العناوين. تحرك احتجاجي للمعطلين عن العمل المطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000. تحرك أمام مقر ولاية تطاوين هذا الصباح. ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابتية 2026 والاستعدادات لموسم البذر للموسم القادم. منتدى اقتصادي تونسي ألمانية لأول مرة لتطوير التبادل الاقتصادي بمدينة إسن ودعم الاستثمار في تونس. دوليا تواصل الخلافات بشأن مستقبل غزة واجتماع المرتقب مع قادة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع القادم في نيويورك لبحث مسار الحرب مع إيران. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الظهيرة. نفذ اليوم عدد من المعطلين عن العمل ممن طالت بطلتهم لأكثر من 10 سنوات بتطوين وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 حسب إفادة عدد منهم.
2: احنا من علوي استاذة انجليزية، الحق رانا تعبنا ياسر، لازمنا تعطونا حقنا، احنا ما نش برشا، رانا نحبوا نخدموا بلادنا ونحبوا نخدموا مدارسنا، علاش تضيعونا في الفرصة هذه؟ نحب نخدم حقي في التشغيل.
3: نحن المعطلون الذين طالت بطالتهم 10 سنوات فأكثر والعمر 40 سنة فأكثر. عندنا قانون عدد 18 نزله الرئيس في الرائد الرسمي له 9 أشهر ونحن ننتظر التفعيل. نحن تعبنا على شهيدنا برشا ونستنوا في التفعيل.
4: معطل العمل عندي 26 عام بطالة. احنا ما نطلبوش نطلب تفعيل قانون 18، الحكومة اختارت نهج التسويف المماطلة.
1: دخل الإطار التربوي بإعدادية ابن منظور بجرجيس اليوم في تحرك احتجاجي علقت على إثره الدروس ليوم واحد على خلفية عدم توفر عملة تنظيف وحارس وتأخير أشغال صيانة أسقف الإعدادية، وفقا لما أفاد به مدير الإعدادية لسعد مطيمط للزميلة شعل المجعي.
5: أقصى العملاء الذي تعاني منه المؤسسة منذ 6 سنوات وأصبح يثقل كاهل الإطار التربوي ككل، اللي أصبح يقوم بمهام مزدوجة، التدريس مع التنظيف، الإدارة مع التنظيف. زادت الوضعية الكارثية هذه تعمقت مع الأشغال التي استبشرنا بها من الأول، لكن للأسف ثم تلك الأشغال التي من المفترض أنها تنطلق 12 في 26، مبدأت كان في 30 ماي 26 والمفترض أنها تكمل في 12 أوت 26. اليوم نحن كان عندنا مشكلة متاع أسقف القاعات اللي وقت الأمطار يعني ثم تسرب للمياه، قلنا بيعاودوا يعني الصيانة على الأسقف، فما رعنا أن ينحوا القديم ويخلاها كاكت. مطالب متاعنا عاجل العاجل توفير عملها للمدرسة، حماية المؤسسة، يعني دورة مياه وخطرتها على صحة التلامذة، تعهدها بالتنظيف يلزم يكون يومي. اليوم ما عندناش عملها باش نقوموا بالدور هذا. بالنسبة للاستئناف الدروس، سنستأنف الدروس لكن استئناف مؤقت بصورة عدم استجابة السلطة المحلية والجهوية ووزارة التربية لمطالبنا الأساسية هذه، راو باش نساعدوا في القريب. وأنا كمدير مؤسسة كنت قدمت استقالتي للسيد المندوب الجهوي وأرجو أن يتقبلها.
1: وفي ولاية قابس انطلقت صباح اليوم السنة التكوينية في مختلف مراكز التكوين المهني بالجهة، والتي توفر 1365 مركز تكوين. وقد تعززت هذه السنة بثلاثة اختصاصات جديدة، منها مؤهل تقني سامي في التزويق الداخلي واختصاص مرافق كبار. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بولاية قابس نزار الخالدي، الذي تحدث في استضافة أمنها الزميل محمد علي كشا.

0: سنعود إلى إفادة نزار الخالدي المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بولاية جابس حال جاهزيته، نستمع الآن. نعم،
1: دورة تكوينية هي دورة الخريف بالنسبة لمراكز التكوين المهني بولاية جابس، تقريبا توفر 1365 موطن تكوين، إقبال كبير برشا شفناه على المنصة التابعة لوكالة تونسية التكوين المهني، تقريبا فوق من 4278 طلب تكوين. إن شاء الله نتمكنوا من تلبية كل الحاجيات وخاصة توفير الفرص نتاع المبيت. نحب نذكر زادة كيف تقريبا 45 اختصاص وفرهم الدورة ذوما، بما فيهم 7 اختصاصات في مستوى مؤهل التقني الثاني، والسنين إن شاء الله في الدورة هذه عندنا 3 اختصاصات جديدة في مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية، اختصاص اللي هو طلاء بناءات معناها دهان بناءات في مستوى شهادة كفاءة مهنية، وعندنا رئيس حظيرة متاع دهن، وإن شاء الله عندنا اختصاص تقني ثاني في التزويق الداخلي في مركز متاع الارتزانة، وعندنا اختصاص آخر اللي هو مرافق حياة اللي أول مرة يتعمل في مركز تكوين والتدريب في الحرف التقليدية، وهذا بالطبع يفتح أفاق كبيرة برشا خاصة فئة الإناث والفئة الذكور اللي راغبين في مرافقة كبار السن.
0: نبقى في ولاية جابس، حيث يشتكي مستعملو طريق 2 مارس بوشمة من تعطل أشغال تعبيد الطريق المذكور، ما سبب لهم ضررا في وسائل نقلهم ووضعية غير مريحة للمتساكنين في المنطقة، حسب إفادة أحد المواطنين للزميلة هند رزق.
2: بنداء للسيد الوالي للسيد المدير الجهوي للاستغلال وتوزيع المياه، تجهيز بربي اك الطريق اللي في طريق الحامه اللي باش يكيسوها، عملوا هكا جراتوها نحو هكا الزفت وتويكا فويتات نتاع مي. يا ودي رايك رهبنا مشات، يا ودي يهديكم ربي تدخلونا في الموضوع هذا، عندها تو اكثر من شهر معناها حفراء وخلوها كيما هي، وقتاش باش يكيسوها؟ يستنوا في المقاول، تجي تحكي مع البلديه يقول لك المقاول، تجي مع المقاول ما فهمش ريحه اصلا، قالوا فيه مشكلة المقاول معناه باش يحبوا يعملوا بتة من جديد، يحب لها وقت يحب لها كذا، عملوا هكا قرتوه وخلوه كيما هو، إلى متى تويكة؟
0: نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني، أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال أنه تمت الإجابة عن عدد من مطالب السكن الجامعية المسند بصفة استثنائية، وذلك في حدود شغورات متوفرة ووفق المعايير وشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعية الاستثنائية. وأوضح أن هذه الإجابات شملت الطلب المعنيين بالعودة الجامعية يوم 1 سبتمبر 2026 من حامل بكالوريا 2024 من الإناث وبكالوريا 25 و2000 من الذكور. وبخصوص الطلب المعنيين بالعودة الجامعية يوم 12 من سبتمبر الجاري، أفاد الديوان بأن الإجابة عن مطالب السكن الاستثنائي ستنطلق بداية من 24 من سبتمبر الجاري، وذلك وفقا للمعايير وشروط نفسها وطبقا للرزنامة المتعلقة بتقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء. ينظم اليوم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس العاصمة ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 26 و2000 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الوطنية عرضا شاملا لنتائج موسم الزراعة الكبرى 25-26 و2000، إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لإصابة 26 و2000 من قبل ممثلي ديوان الحبوب. أفاد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية إبراهيم النفزاوي اليوم بأن أي تجاوز لسعر 20 دينارا لشرائح صدور الدجاج يعد مخالفة قانونية صريحة وتلاعبا غير مقبول بالأسعار، داعيان الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. تنعقد اليوم بمدينة إسن الألمانية أعمال المنتدى الاقتصادي الأول التونسي الألماني بحضور عدد من الهياكل والهيئات الاقتصادية من البلدين بهدف تطوير التبادل الاقتصادي بين البلدين ودعم الاستثمار الألماني في بلادنا. يندرج تنظيم المنتدى في إطار مواصلة البلدين الاحتفاء بمرور 70 سنة من العلاقات الدبلوماسية. وأشار سفير تونس ببرلين واصف شيحة في تصريح للزميل خميس ببطان إلى أن هذا اللقاء يشهد حضور عديد الأطراف من البلدين لتحقيق نتائج ملموسة تدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
3: حركية كبيرة تشهدها علاقات ثنائية خاصة على مستوى الشراكة فيما يخص التعاون الحكومي بين بلدين في العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تهم تونس وأيضا بين قطاعي الخاص في البلدين. اليوم هي النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني النظمه في مدينة أسن في أحدى الجهات الأكثر تطورا اقتصاديا في ألمانيا. تشهد العديد من المشاركات من القطاع الخاص وال والمؤسسات الحكومية أيضا في البلدين كوزارة الصحة من تونس وزارة التشغيل أيضا والبيبا وثلث نهوض الاستثمار الخارجي. نحب نبينوا احنا نقدموا للشركين الألمان تونس كواجهة اقتصادية مميزة في المتوسط في اهتمام كبير من الشركات الألمانية على تونس يحبوا يطوروا شركات خاصة وأن تونس عندها عديد من الكفاءات المعروفة والمعترف بها دوليا.
0: وعن أهمية الاستثمارات الألمانية في تونس ومدى ملائمتها لخصوصية السوق التونسية يضيف رئيس منظمة كونكت أصلان بن رجب.
4: ألمانيا معروفة بصمود استثماراتها وبديمومة استثماراتها. استثماراتها تحترم الدولة اللي موجودة فيها دائما، استثماراتها تحترم القطاع الموجودة فيه والجهة الموجودة فيه. وهذا نوع من الاستثمارات تتوج عليه تونس، استثمارات فيها نقل قيمة مضافة، استثمارات فيها احترام الذات البشرية، واستثمارات فيها خلق قيمة مضافة في تونس. الهدف نتاع المنتدى هذا أنه يصير عام في تونس وعام في ألمانيا، وإن شاء الله تولي عادة حميدة ما بين الجهة الألمانية والجهة التونسية أن ننظم مثل هذه المنتديات.
0: من جهته أكد نائب رئيس الجمعية التونسية الألمانية عز الدين زريعة على مساعي كل الأطراف ترميل تجسيد عمق العلاقات التاريخية بين كل من ألمانيا وتونس إلى تعاون اقتصادي بما فيه مصلحة البلدين حسب إفادته للزميل خميس بوبطان.
5: ملتقى اقتصادي بامتياز، خرجنا من العلاقات الاجتماعية وعلاقات الصداقة ودخلنا في علاقات رسمية اللي هي علاقات اقتصادية. نحب الألماني يجي يستثمر في تونس كما التونسي اللي عنده إمكانية باش يستثمر في ألمانيا يجي يستثمر في ألمانيا. التعاون نحبه يصير على كل المجالات الاقتصادية، بداية رائعة ياسر، وإن شاء الله نوصله إلى ما هو خير تونس وخير ألمانيا. نحاولوا باش نعملوا سيتواسيون وين كل الناس كل ربحها، الألماني يكون رابح والتونسي يكون رابح، وهذا هو اللي نجم يوصلنا ويقدمنا القدام.
0: إلى شأن الدولي، تتواصل الخلافات بشأن مستقبل قطاع غزة وسط تباين في المواقف الصهيونية الأمريكية حول نزع سلاح حركة حماس وآلية التعامل مع القطاع في المرحلة المقبلة. وتجلى هذا التباين في رد مصدر مقرب من مجلس السلام على تصريحات وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس التي قال فيها أن الجميع يدركون نزع سلاح حماس لن يحدث، مؤكدا أنها تتعارض تماما مع جهود المجلس. وحسب الخطة أمام حماس خيار التخلي عن سلاحها طوعا، وفي حال عدم حدوث ذلك يتولى الجيش الصهيوني نزع سلاحها بالقوة بدعم دولي. وتأتي هذه التصريحات في ظل خلاف بشأن الخطوات التالية في قطاع غزة بعد الاتفاق الذي جرى توصل إليه في 30 جويلية الماضي بين كل من حركة حماس الفلسطينية ومجلس السلام على مسار نزع سلاح الحركة تدريجيا. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب مع إيران وترك المنطقة للتعامل مع تداعيات الأزمة بمفردها من شأنها أن يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. هذا ويساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع مع قادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لبحث مسار الحرب مع إيران والمرحلة التي قد تليها، وذلك وفق ما كشفه موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن 3 مصادر مطلعة على الترتيبات. ويأتي الإعلان عن الاجتماع بعد تصريحات ندلا بها الرئيس الأمريكي قال فيها إنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران قد اقتربت من نهايتها، مجددا تأكيده أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حسب تعبيره. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 لـ 9 وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك من 10 لـ 9 تسمعوا برامج الضحى. الاثنين لباس وبعدها مدنين مباشر. الثلاث الدكانة. الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر. الخميس ديار وحكايات. الجمعة الكلمة ليك. السبت دق خلالة. ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
1: مرحبا بكم في زوايا الخبر. شكرا لكم على اختياركم وجات الإذاعة التونسية من تطاوين في برنامجنا الحواري اللي توصل معكم إن شاء الله حتى للساعتين في أكثر من متابعة وأكثر من خبر إن شاء الله نتناولوه بالقراءة التحليلية. كالعادة في بداية حصتنا نعطيكم فكرة على أبرز عناوين فقراتنا القارة. بعد شوية الافتتاحية بإمضاء زميلة مبروكة سديري والعنوان اليوم وشهد شاهد من أهلها. تفاصيل الافتتاحية معك مبروكة وأيضا باش ترافقنا في القراءة التحليلية حتى للساعتين إن شاء الله في زوايا الخبر. مبروكة مرحبا أهلا وسهلا.
2: مرحبا لا معال وسهلا.
1: بعد مباشرة سعاد شلبي تكون معنا في أخبار اليوم. مرحبا سعاد أهلا وسهلا.
3: مرحبا لامع. مرحبا بأختنا مبروكة. مرحبا بكل السادة اللي يستمعوا.
1: شكرا. يعطيك صحة وزيدة باش تكون حاضرة في الأحداث المنتظرة. واليوم نتحدث عن حماية تطاوين من الفيضانات وبرمجة الأشغال باش تكون في 2027. تفاصيل الخبر هذا إن شاء الله نتابعوه في بداية الجزء الثاني من حصتنا. في الشأن العام فقرتنا الحوارية نرجع للواقع الصحي بولاية تطاوين. نتحدث عن برشا معطيات في السياق هذا من بينها أشغال صيانة وتهيئة عدد من الأقسام بالمستشفى الجهوي بتطاوين وين وصلت الأشغال هذه، نسبة ربما تقدم هذه الأشغال، وزاد نطرح جملة النقائص الموجودة في المستشفى الجهوي بتطاوين والإخلالات المطروحة. كيف نتحدث عن توفر الإمكانيات اللوجستية والبشرية موجودة ولا مش موجودة، ووضعية مختلف الوحدات الاستشفائية. نحاول نجاوبكم على كل الأسئلة إن شاء الله من خلال استضافة المدير الجهوي للصحة بتطاوين عمر بوعونة. زوايا العالم كيف الجزء الثاني من حصتنا نتحدث عن احتلال الصهيوني وكيف حول بنايات غزة المتصدعة إلى قنابل خرسانية. ثم نختم معكم بكتاب اليوم، هي رواية المنصرمون للكاتب عماد جيدة. خليكم معنا تتابعوا التفاصيل فقرتنا تبعا إن شاء الله مع تحيات زميلنا حبيب هدية على مستوى الهندسة الصوتية وزميلنا عادل في اللوحة الهاتفية. بعد شوي ننطلق بالافتتاحية.
0: الافتتاحية. بس أحكي

0: نص النهار ونص معكم ديما في زوايا الخبر. ننطلق بفقرتنا الأولى الافتتاحية بعنوان وشهد شاهد من أهلها.
1: الافتتاحية الافتتاحية البعد الآخر للأحداث البعد الآخر للأحداث.
2: أكثر من 200 صحفي قتلوا في غزة لتمصي جريمة الإبادة التي يتعرض لها القطاع، ولكن الحقيقة خرجت من مواطنين إسرائيليين من خلال الفيلم الحدث نازا الذي عرض في مهرجان فينيسيا السينمائي والذي يتنافس على الأسد الذهبي. ولفينيسيا تاريخ مع القضية الفلسطينية، وقد عرض فيلم صوت هند رجب الدورة الماضية. مخرجان إسرائيليان من إنتاج صحيفة الجارديان البريطانية تابع شهادات 24 عسكريا صهيونيا في عمليات المراقبة والاستهداف من خلال تغيير ملامحهم. عنوان الفيلم نازا، وهي كلمة ليست عادية بل شفرة تعني حساب عدد من المدنيين المتوقع إحراقهم مسبقا مقابل القيادي المستهدف في حماس. الأمر ليس خطأ نيران بل قرار بارد وصل في إحدى الحالات إلى الموافقة المكتوبة على سحق 500 مدني فلسطيني بريء من أجل عنصر من حماس. نظام لافندر آلة الذكاء الصناعي تلخص مليارات البيانات لتصنع قائمات قتل بشرية، وذلك بدم بارد، ولتحدد من يجب أن يموت. أداة أين بابا ويرزدي منظومة بالغة الخسة، وظيفتها أن لا تقتل المشتبه به في الشارع بل تتعقبه حتى يدخل بيته ويجتمع شمل العائلة ثم ينفذون القتل. قسم بيبي الجناح الاستخباراتي لنتنياهو المختص في تبييض الجرائم والاتصال بوسائل الإعلام الدولية. إذن هي إبادة بالذكاء الاصطناعي، آخر ما تفتق عليه الذهن البشري، لعنة الحضارة التي مست البعض فقط ولكنها النار التي ستحرق الجميع.
0: نتفاعل مع الافتتاحية مبروكة بتبيعة. نرجع على بعض التفاصيل اللي ديما في علاقة بآخر الأحداث وتطورات في غزة. غزة التي تواصل فيها آلة القتل، يعني تقتيل فعلا الفلسطينيين والعبث بممتلكاتهم. وشفنا وتابعنا برشا فيديوهات مبروكة في علاقة بتجريف أراضي الفلسطينيين والسعي لإقامتها عدد من المستوطنات الجديدة. تفضل كلمة.
3: أكيد لم على الافتتاحية هي شهد شاهد من أهلها.
0: نعم.
3: كل العالم تقريبا تحدث على أنه ما حصل في غزة هو إبادة. عديد القصائد الشعرية، عديد المقالات، عديد الكتب التي يعني تحدثت عن أن ما حصل في غزة هو إبادة. القنوات التلفزيونية خاصة عدد العربي ونتحدث عن الجزيرة خاصة نقل مباشر لحرب الإبادة في غزة. بعض الأسئلة ربما تطرح حول معناتها التغطية الأوروبية للإبادة، ولكن شهد شاهد من أهلها مخرجان صهيونيان وثقا الحرب على غزة من خلال تصوير شهادات 24 قيادي عسكري كيف اشتغلوا ابان حرب الإبادة.
0: نعم.
3: على على على غزة، وكان الانتاج هو من جريدة الجارديان البريطانية.
0: نعم.
3: العملية الفيلم هذا اسمه نازا، وهو الفيلم الثاني اللي تحدث عن غزة بعد صوت هند رجب. اللافت أنه شهادة إسرائيلية، شهادة.
0: نعم.
3: من إسرائيليين، من مخرجين إسرائيليين وبدقة متناهية، واللي من الجمش يصلوله المخرجين أو الصحفيين العرب أو من جنسية أخرى وصلوله صحفيين صهاينة إسرائيليين ونقلوا الشهادة كما كانت.
0: نعم.
3: وهي حرب إبادة بالذكاء الاصطناعي بدم بارد من خلال استعمال الخوارزميات ومن خلال عقيدة في الجيش الصهيوني أنه تجريف كامل لغزة وإبادة كاملة لغزة، وأنه القصف يجب أن يكون الهدف متاعه محو كامل للأرض وتجريف كامل الأرض بهدف عدم عودة أي فلسطيني للمنطقة، وجعل المكان المستهدف مكان غير قابل للسكن البشري وغير قابل للأهل للعيش البشري. العملية تتم من خلال بيانات ثم بعد ذلك قائمات يحددها الذكاء الاصطناعي، والاستهداف ليس فقط لعناصر حماس، مع عناصر حماس لابد من استهداف يعني الفلسطينيين بشكل يعني آلي وبدم بارد.
0: نعم.
3: قتل قيادي فلسطيني يؤدي إلى قتل 500 مدني أو 1000 مدني، وقتل قيادي فلسطيني فقط يؤدي إلى تهديم مبنى سكني كامل. يعني بالذكاء الاصطناعي عملية متطورة جدا جدا جدا، وحرب إبادة متطورة جدا جدا جدا بدم بارد. وإحنا المرة اللي فاتت حكينا على الذكاء الاصطناعي وين نجم يوصل، فعلا جرب الذكاء الاصطناعي بجانب السلبي في الإبادة على غزة وبشهادة صهاينة بشهادة إسرائيليين، وهذه لا يمكن أن تسقط بتقدم التاريخ.
0: نعم. إذن مبروك، هذا الفيلم حمل أو عرى ربما كل قرائن الإبادة. لهنا السؤال المطروح، كيف يمكن للمحكمة العدل الدولية أن تتصرف في مثل هذه المعطيات ومقاضات الكيان الصهيوني؟
3: بالضبط، لما هو شهادة مهمة جدا لكل إنسان يبحث عن الحق والحقيقة. نعم. ويبحث عن الأدلة، لأنه القيادات هذا اللي يخرجوا لامع فقط أنه هو بدل الصوت وبدل عمل يعني كما الضبايب على على على الصورة، ولكن نعم. شهادات حية بالإمكان
0: عسكريين مباشرين لعملهم.
3: بالضبط. نعم. بالضبط وبالضبط وصف وفي أثناء الاشتغال كيفاش ينزل على الزر.
0: نعم.
3: هو يأكل فيه منعش يشرب فيه شراب منعش ولا في قهوة ولا في كذا، وهو وقتها
0: يعني يتلذذ بإبادة شعب كامل
3: بدم بدم بدم بارد. بتشوف يعني شرف الإنسانية وقت يكون مقتنع بالذكاء الاصطناعي أين معناتها يصل. محكمة العدل الدولية كل القراءة لديها، ولكن هل تنجح في ذلك؟ أعتقد أنه هذه حتى إذا كان محكمة الدولية العدل الدولية في الفترة هذه ما تنجمش، يعني في التاريخ سيسجل أنه بكل الوثائق السمعية والبصرية حصلت إبادة ضد الفلسطينيين.
0: واضح للفيلم هذه شبيه نوعا ما مبروكة بطريقة الإعدام في أمريكا اللي هي تمر بحقنة السم بين ضفرين. يعني فعلا وانت تتحدث عن المعطيات هذه مبروكة، نسترجع فيديو حقنة السم التي عن طريقها هي يعدم شخص محكوم بالإعدام، يعني بنفس التقنيات بنفس الخوارزميات، وتقنيا يتم قتل البشر بكل تبجح وبكل بعيدا عن حق الإنسان في الحياة.
3: على كل حال طريقة القتل بالسم أو بالشنق أو بالساقة الكهربائية لامعة موجودة في قمص العقوبات
0: في بعض الدول تطبق
3: موجودة، ولكن هذا لامعة أنه بعد محاكمة عادلة.
0: نعم.
3: في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما يحصل هي إبادة. أنك يعني سل بعض تصريحات لامعة القيادات العسكرية أنه يرصدوه مثل القيادة في حماس يرصدوه في الشارع ما يحبوش يقتلوه وقتها،
0: يستنوه لين يلتحق
3: لين يدخل بشي يقتله.

0: متمكنين من طريقة المراحل متاع السيستم هذا وقاموا بما قاموا به. يعني حرب بالذكاء الاصطناعي جربت في الفلسطينيين مع الأسف الشديد، وكانت في شكل حرب إبادة سيسجلها التاريخ،
1: سجلها التاريخ فعلا. والفيلم هذايا هو بمثابة الزلزال اليوم مبروكة في إسرائيل، وعنده بعض الانعكاسات داخل الكيان الصهيوني، وفما ربما محاولة لاحتواء تداعيات هذا الفيلم الزلزال.
0: بالضبط، احنا ديما نقول راه فرق لامعة بين اليهودية والصهيونية.
1: نعم،
0: الجنسية الإسرائيلية تنجم تكون يعني عندك الجنسية وانت يهودي، ولكن الصهيوني هي شيء آخر. يعني شكون اللي خلى، كيفاش خلى زوز يعني يحملوا الجنسية الإسرائيلية الصهيونية يعني الإسرائيلية، وقاموا بمثل هذا العمل؟ أعتقد أنه عمل كبير جدا ويؤرخ لشهادة مهمة جدا في التاريخ. هذاك علاش قلت أني شهد شاهد من أهلها. يعني من الجمش البروباغندا الإسرائيلية الصهيونية اللي عملها نتنياهو، عمل قسم كامل لتبييض الجرائم اللي قموا به، ما نجموش يبيضوا، ما نجموش يبرروا، لأنه شهادات من قيادات يعني صهيونية ومن إخراج يعني إسرائيلي. والتحية الكبرى لصحيفة الجارديان البريطانية اللي تخلي فما أمل مازال في الأعلام أنها أنجت مثل هذا الفيلم رغم كل يعني الصعوبات ورغم الحرب الصهيونية اللي معناتها تواجه أي صوت في الولايات المتحدة الأمريكية أو في العالم بإمكانه أن يشكك في الصهيونية أو يكون ضد الصهيونية. احنا شفنا في الولايات المتحدة الأمريكية يعني مطاردة لطلبة رفعوا العلم الفلسطيني وفصلهم حتى من السنة الدراسية.
1: فعلا هو صانعي الفيلم مبروك اليوم مهددين بسحب الجنسية الصهيونية، ما نتصورش حاجة كبيرة برشا يعني إذا كان تم سحب هذه الجنسية. ونذكروا أنه الفيلم الوثائقي هذايا حاز جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي مبروكة لتناوله الغارات الصهيونية على غزة، وكما ذكرنا إن شاء الله تكون تداعياته أكبر وأكثر حتى من المتوقع في العالم، وتعطي مرة أخرى الشرعية التامة لأهالي غزة بغزة بصفة عام.
0: جدا، ومن توفرت له الإمكانية باش يشاهد نجم يشوف
1: موجود على موقع الجزيرة نت مبروكة. نوصل معكم مستمعينا زوايا الخبر، مازال متواصل هيك نكمل الافتتاحية ديما تكون في متابعة كل المستجدات سواء جوية وإلا وطنية وإلا عالمية. واختيار مبروكة اليوم كان لفيلم النازل، فيلم المميز فعلا. نوصل حبيب نمشي لفقرتنا الموالية بعد شوية تكون معنا سعاد.

0: خبر مقدس والتعليق حر. سعاد الكلمة ليك، مجموعة من الأخبار اللي تبعناها وطنيا وجهويا، وبعد شوية إن شاء الله نمشي لصفحة أخبار العالم. الكلمة ليك.
1: أعوان من فرقة الشرطة العدلية تمكنوا من إلقاء القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية إثر تورطه في قضية تتعلق بتهريب الأدوية، وتعود تفاصيل العملية لتوفر معلومات دقيقة لدى الوحدات الأمنية المذكورة تفيد بنشاط مشبوه للمظنون فيه يتعلق بتجميع كميات من الأدوية بطرق غير قانونية بنية تهريبها. وبناء على ذلك وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تم إعداد كمين أسفر عن ضبط المعني بالأمر وإيقافه، وأسفرت عمليات التفتيش والتدقيق عن حجز كمية هامة ومتنوعة من الأدوية كان ينوي المظنون فيه تهريبها خارج المسالك القانونية وتعديل نطاق توزيعها للاحتكار والمضاربة.
0: إذن مبروك، خبر أمني بامتياز، ومرة أخرى تعتبر يعني هذه الشخصيات اللي تقوم بتهريب بعض الممنوعات من بينها الأدوية اللي احنا في حد ذاتنا نعانوا من أزمة كبيرة. مبروك في تونس اليوم فما الأمن الدوائي من أكبر الملفات اللي تشتغل عليها كل دول العالم.
2: بالضبط، يعني احنا من خلال السنوات الماضية لا مع كل مرة يعني تطفو على سطح قضية تهريب أدوية خاصة نحن في الجنوب الشرقي يعني على الحدود الليبية وحاجة ربما الجانب الليبي لهذه المواد. وأكثر من مرة فما تورط يعني عدد من العناصر سواء كان من الصيادلة أو من غيرهم في المسألة هذه. وأعتقد أنه هذا واجب قوات الأمن الوطني لحماية مقدرات المواطن التونسي خاصة من مادة حيوية ولا فعلا يعني تمثل إشكال في الحصول عليها، وهي الأدوية. هذا دور ربما يعني وسط

0: يعني القوات الأمنية بالتأكيد لامعة، ولكن كذلك معناتها سعي الصيدلية المركزية لتوفير الأدوية بالكثافة، لأنه مش فقط يعني الفقدان بتاعها مش فقط بسبب التهريب، وكذلك ديما نقوله تشجيع مصانع الأدوية، تجربة تونس في المجال هذا اللي هي يعني تجربة رائدة في إفريقيا بشكل كبير يعني.
1: ومؤخرا تم الانطلاق في مشروع شراكة بين تونس وأمريكا في السياق هذا، مبروكة إنشاء أو ربما شركة ستعمل على توفير الأدوية إن شاء الله في الفترة المقبلة، وأكيد يعني هو القبض على أجنبي صحيح، ولكن أكيد فما أطراف متورطة تونسية بالتعاون معها تم هذا الملف.
0: الحصول لا تخترق إلا من الداخل،
1: بالضبط هذا اللي حبينا نشيروا له. وبطبيعة وقت اللي نتحدث على قيمة الوطن مبروكة، ما لازمناش نتورطوا في مثل هذه العمليات اللي تعتبر إجرامية بامتياز.
0: والخارجين على القانون موجودين، وأعتقد أنه القوات الأمنية يعني والجهات الأمنية لها المرصاد.
1: واضح. نوصل معاك بما أننا مازلنا في المنظومة القضائية السجنية، شنو الجديد؟
2: ناقش أمس سجين مودع بالسجن المدني بحربوب مذكرة تخرجه الثانية متحصلا بها على الشهادة الوطنية في تكنولوجيا المعلومات من المعهد العالي الإعلامية بمدنين بملاحظة حسن جدا، وهذه الشهادة الثانية التي تحصل عليها بعد أن تحصل سنة 2020 على شهادة وطنية في التصرف الإعلامية خلال فترة إيداعي بالسجن المدني بصفاقس، والسجين مودع بالسجن منذ 12 عام بعد أن صدر في حقه حكم بالإعدام على خلفية ارتكاب جريمة قتل عندما كان يبلغ من العمر 19 عام.
1: يحمل برشا أبعاد موجعة إلى أبعد حد، مبروك هذا الخبر، فعلا يحز في نفس كل مستمع. نتصور رغم الجريمة اللي قام بها واللي بسببها كان الله يرحم المتوفي، لكن في نهاية الأمر فما برشا رسائل. شنو تنجم تعلق عليها الخبر هذا يا مبروك؟
0: ديما احنا ننظروا للمحكومين بالاعدام نظره خاصه،
1: لا صحيح،
0: محكوم بالاعدام محكوم بالموت المؤجل
1: صحيح.
0: ربما تونس الى الان يعني منذ تقريب جريمه سفاح نابل
1: ما تم التنفيذ
0: يعني
1: حكم
0: الاعدام، والان يعني تقريبا فماش فصل في المساله هذه رغم الجرائم البشعه التي سجلت في الفتره الماضيه لامعه. كان ريت فما راي عام ولا يضغط باتجاه تنفيذ حكم الاعدام. على كل حال ربما الحكم الإعدام تغير إلى مؤبد أو مدى الحياة أو كذا، ولكن التناقض بين الموت وبين النجاح، التناقض بين أنك تعرف روحك محكوم بالموت أو محكوم بالسجن المؤبد،
1: هذا هو يعني
0: ما تخرج حي ربما من السجن، في نفس الوقت أنت معناتها متصل بالحياة وأنك تمارس في حياتك في أبهى مظاهرها، وهي العلم، وهي الحصول على العلم، وهي التفوق في درجات العلم.
1: شوفيش فيها رسالة اعتذار من الشخص هذايا مبروكة، رسالة انه فعلا في فترة 19 عام في نهاية الامر نقوله مازال يعني نوعا ما مازال مش
0: بداية حياته،
1: بالضبط يعني حياته. خروج من فترة مراهقة تنجم تصير فيها برشا حاجات لا قدر الله، لكن لهنا الرسالة اللي حاب يوصلها حسب رأيك شنية بالضبط؟
0: بالامكان يعني الخطأ، وحتى مهما كان الخطأ كبير يعني بالامكان العودة
1: للحياة من جديد
0: بشكل شخصي، لأنه المثال القضائي حاجة أخرى
1: صحيح.
0: إذا كان اللي بيأخذ البكالوريا واللي بيأخذ شهادة وطنية ولا شهادة في التكوين المهني نحول العقوبة بتاعه، أعتقد أن هذا لا يستقيم
1: الأمر. نعم،
0: القضاء مثاره
1: خاصة بعد الحكم هذا حكم بيت،
0: بالضبط يعني القضاء يعني يأخذ مجراه، ولكن نحكو إنسانين وكأنه تكفير عن ذنبه وكأنه عودة للحياة، وفي نهاية الأمر يرسم تناقض الحياة لما
1: صحيح
0: قدر ما في الإنسان النفس البشرية، قدر ما فيها قيمة الشر اللي تؤدي إلى قتل ولا إزهاق روح،
1: تؤدي إلى أخطاء لا تغفر مدى الحياة،
0: لا
1: يعني
0: من الكبائر يعني أنك تكون بجريمة
1: صحيح.
0: في نفس الوقت يعني تلقى الجانب الخير أو الجانب الإيجابي في النفس البشرية اللي هو يعني رغم السجن ورغم الحكم هو كيفاش عنده الحكم هذا، ولت عنده قدرة أن يتابع دروس وأن يتحصل على شهادة
1: بالضبط
0: جامعية. يعني فما ثم درجة مغالبة للنفس
1: كبيرة جدا,
0: كبيرة جدا, ودرجة تحدي
1: درس يعني في الحياة,
0: معناتها درجة تحدي كبيرة جدا. على كل حال نهنئه بهذا بهذا النجاح, وهذا اللي رغم كل شيء يعني, ولكن يبقى الوثر القضائي ذاك يعني
1: لا رجعة فيه,
0: بيد القضاء,
1: دولة القانون بالطبيعة. واضح هيك. نواصل بقية أخبارنا سعاد, نمشيو لتحرك احتجاجي صار اليوم أمام ولاية تطاوين.
2: نظم صباح اليوم عدد من خريجي التعليم العالي من ولاية تطاوين ممن طالت بطلتهم أكثر من 10 سنوات, نظم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بالتشغيل. عدد منهم تحدثوا للزميل عبد النور بسنون.
3: أحلام العلوي أستاذة إنجليزية, الحق رانا تعبنا ياسر, لازمنا تعطونا حقنا, احنا ما نش برشا, رانا نحبوا نخدموا بلادنا ونحبوا نخدموا مدارسنا, علاش تضيعونا في الفرصة هذه؟ نحب نخدم حقي في التشغيل. نحن المعطلون الذين طالت بطالتهم 10 سنوات فأكثر, والعمر 40 سنة فأكثر. عندنا قانون عدد 18 نزله الرئيس في الرائد الرسمي له 9 أشهر, ونحن ننتظر التفعيل. نحن تعبنا على شهيدنا برشا ونستنوا في التفعيل.
4: معطل العمل عندي 26 عام بطالة. احنا ما طلبوش نطلب تفعيل قانون 18, الحكومة اختارت نهج التسويف المماطلة.
1: مبروك تعليقك على التحرك الاحتجاجي هذايا, بتبيع مطالب مشروعة, علاش إلى حد الآن ما تمش ربما حسم هذا الملف رغم التشريع البرلماني في هذا السياق مؤخرا على مستوى البرلمان في الدورة السابقة, لأنه ما زالت قريبا تنطلق الدورة القادمة.
0: أول صورة هذه لامعة عبر عليها ذلك الشيخ المسن الذي يعني تم تداوله وخذا صدى فعلا كبير جدا, وأكثر صورة ربما وأكثر فيديو وأكثر شخص عبر على الوضع اللي يعيشوه هؤلاء المعطلين
1: بكل بساطة. هكا تحدث على تجربته هو الحياتية مع ولده, كيفاش كان يحلم يشوف ولده يخدم. تعب يقول لجماعة الحلفاء مبروكة على خاطره, وبعتها باش ولدي يوصل يقرأ اليوم. 16 عام بطال
0: أي عمره تقريبا أكثر ربما, لأنه الآن يتحدث على أنه عمره 45 سنة,
1: ويقول نديدي اليوم ولدي نشوف فيه نديدي مازال الشيء بشعره. فعلا صور مجعة جدا, مبروك أن تبعوا فيها
0: بالضبط, خاصة أنه رئيس الجمهورية يعني أعطى الأمر صدر منعش نول الإشكال. وحاجة أخرى لا معه في التعامل مع الاحتجاجات هذه, هي علاش ولا احتجاجات جهوية؟ لأنه هي كانت احتجاجات جهوية ثم احتجاجات وطنية. المدة اللي فات وقت اللي كانت احتجاجات وطنية تم يعني فضها وتم إيصال المحتجين إلى محطات النقل وإرسالهم إلى ولاياتهم. هذاك علاش جاء الغضب في بعض الولايات لامعة, والأولياء دخلوا في الاحتجاج مع أبنائهم كما شفنا صورة الشيخ تقريبا من سيدي بوزيد يعني الشيخ. فكان يعني جمعية المعطلين على العمل قالت في الإطار هذا أنه لو نعملوا تحركات احتجاجية
1: في الجهات
0: يعني في الجهات. وأنا نتأكد يعني ربما مسألة وقت, ربما مسألة يعني بعض الأمور الإدارية, ولكن ما نعتقدش أنه بش يكون فما تراجع على قرار رئيس الجمهورية. نعم كل التأخير, وإن شاء الله على كل حال المدة هذه ما تطوالش وفعلا يتم انسدابهم, لأنه صحيح الوظيفة العمومية ما هيش حل الناس الكل, ولكن على الأقل أنه اجتماعيا لا مع نراعه ولا المنصة تراعي أنه فما عائلات ما عندهاش حد مورد رزق, فما عائلات يعني مثالش واحد
1: العائل الوحيد متاعهم اللي يستنوا فيه هو بالضبط
0: ينجم يكون عالي. يعني الوضع المادي أن تخليك تقبلوه السيد هذا خطر بالوضع الاجتماعي متاعه فعلا يعني, وفعلا طالت بطالتهم يعني سنوات هو يستنى في أنه صحيح تقول ما يلزمش العبد يتعلق بالوظيفة العمومية ويلوج في مشاريع أخرى, ولكن مش الناس الكل ما عندها هامش متاع تحرك في فتح مشاريع خاصة, مش الناس الكل عندها. أكدني في الفترة هذه كل رأوا الأعمال الكل خدمها يعني الأعمال اليومية اللي نستخدم فيها رأوا معناتها خدمها بالتأكيد يعني. إن شاء الله على كل حل مع شيبتها, وإحنا أكيد يعني مع الـ كل ما طالبها من المشروع. وأحسن دليل أنه رئيس الجمهورية عمل القرار. الأمور الترتيبية إن شاء الله ما تطول.
1: واضح. نوصل مع التسجيلات.
2: أنا رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي طمأن المستهلكين بشأن انتظام تزويد السوق باللحوم البيضاء، وأكد أن وضع التزويد سيشهد انفراجا ملحوظا خلال شهر أكتوبر المقبل. وأوضح أن السوق لم تشهد أزمة بالمعنى الحقيقي، وإنما سجلت نقصا في الكميات تم التعامل معه بفاعلية عبر عدة آليات. وأضاف أن المنتوج متوفر حاليا في مقابل تراجع ملحوظ في نسبة الإقبال والطلب، كما نبه رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن كل من يتجاوز هذه الأسعار في بيع الدواجن يتحمل مسؤوليته.
5: يخرج من البطوار من نزح تخبر 7900 كان يمشي للمستهلك 8950، لكن في حتى شك والاختلاف. خاطر جتني عندي تشكيات، وعندي واحد بس التشكيات موجودة تاني يجيني اللي هو 11000 اللي هو كذا. خاطر مشكلة الدجاج، الدجاج يحضر لك 35 يوم و 40 يوم اللي تشعر بطول. ثم حساب اخر 20 دينار بالنسبة للجنحنا اللي كان بالنسبة للشوت 20 دينار. ثم تبقينا بالنسبة لإحنا كغرفة كنا تعليماتنا باش يكون قلنا لهم يخش على 20، ولو حتى كنزيد 20% ويطلع لك 21 ولا 20 و500، تخش على 20، خلينا نقف على 20. إذا كان خرجت على 20 هذا ماشي.
1: في قراءتك بتبيع للتصريح هذا مبروك، نتحدث عن دواجن وبصفة عامة تجار الدواجن واللحوم البيضاء. صحيح الفترة اللي فاتت سمعنا برشا تضارب حول أنه باش تشهد السوق نقص، ولكن زاد من النقاط المهمة أنه مسألة الأسعار، يعني فما تضارب كبير في الأسعار مبروك.
0: بالضبط. وأعتقد أنه تضارب الأسعار مرتبط بندرة وتوفر هذه المادة. ما في شك يعني الصيف غير عادي، تعدى على الناس الكل، مش فقط على المواطنين، حتى على المربين بتاع الدواجن واللي عندهم يعني المنتوج هذا. وشفنا يعني الانقطاعات المتكررة للكهرباء وكذلك المياه، يعني فعلا أدت إلى نقص الانتاج. إن شاء الله على كل حال احنا نتحمل الفترة هذه بتاع لا استقرار ربما ولا التباين على مستوى الأسعار، ولكن إن شاء الله ما تطول شوي ترجع إلى النسق العادي خلال أكتوبر، لأنه ما تنساش يعني شهر رمضان، وفما لازم يكون فما تخزين كذلك يعني.
1: صحيح.
0: الشهر
1: والعمل من توا ينجم يكون، وإن شاء الله يعني
0: هو حتى سابق يلزم يكون ريت يعني
1: بالضبط يعني إن شاء الله ما نعيشوش كالأقصي،
0: لكن التوقعات تقول أنه ممكن نسجل بعض الاضطراب يعني. نعم. في الـ ولكن كل الحلول يلزمها تكون متوفرة والناس الكل يعني، سواء كان على مستوى الإنتاج أو على مستوى وزارة التجارة، على الأقل تضمن التوفر المادي هذه، لأنه ولت تقريبا هي الملجأ الأساسي لقطاع كبير من التوانسة ولنسبة كبيرة من التوانسة. إذا كان حتى هذه يعني تتضرب، أعتقد أنه فعلا النظام الغذائي للمواطن التونسي يتأثر بشكل كبير.
1: صحيح، هذا هو الواقع اليوم نتابعوه مبروكة من خلال بعض الأخبار. نواصل سعاد مع عشان نبشر وقت يمشي الأخبار العالم بعد ما تحدثنا على غزة في افتتاحية اليوم، نتحدث عن لبنان. تفضل كلمة لك.
2: شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان سلسلة تفجيرات وقصف مدفعي نفذتها القوات الصهيونية، فيما تردد دوي انفجارات في مناطق واسعة من محافظتين النبطية والجنوب. ولم ترد الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية معلومات فورية عن سقوط شهداء أو مصابين أو حجم الأضرار التي خلفتها التفجيرات والقصف.
1: لبنان الصامدة مبروكة أمام الغول الصهيوني اليوم اللي في كل اتجاهات بطبيعة موجود. تعليقك على الخبر هذا؟
0: تالي كنت سامد
1: إن شاء الله.
0: لبنان لا معه على كل حال، هو في الفترة اللي فاتت احنا قلنا وكأنه سيدفع بسوريا لتكون يعني عصا تأديب ضد حزب الله، ولكن اللي نشوفه فيه في الأيام الأخيرة وكأنه جبهة أخرى فتحت في سوريا لبنان، وشفنا التظاهرات بتاع توفير المواد الأولية وما إلى غير ذلك. إن شاء الله على كل حال، خاصة على مستوى المقاومة اللبنانية، أنه تكون رغم كل الضربات تبقى صامدة للدفاع عن شرف لبنان.
1: واضح. سعاد نختم.
2: لم ورفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة الدخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
1: هذا وفقا لفرانس بريس. مبروكة. منع مرة أخرى, يعني مش أول مرة يصير المنع هذا لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: أكيد, يعني رغم كل مواقف محمود عباس اللي هي ضد الفلسطينيين واللي هي يعني فيها تبييض كامل الاحتلال الصهيوني, هو السبب أنه عجز عن إنجاز الإصلاحات خلافة للالتزامات التي قطعها محمود عباس من مع الولايات المتحدة الأمريكية, خاصة على مستوى الحوكمة المالية لا مع في المنظمة وعلى مستوى الإصلاحات السياسية. وهذا أكيد يعني كل التقارير تؤكد ربما الفساد المالي. نعم. وكذلك السياسي.
1: هذه نقطة نهاية لأخبار اليوم, خليكم معنا, زوايا الخبر مازال متواصل حتى للساعتين إن شاء الله. شكرا سعاد, رجعنا بعد شوية في بقية الفقرات, ومبروكة زاد توصل معنا في القراءة التحليلية. خليكم معنا, موجز الأخبار الآن رفقة الزميلة بثينة الخراز.
6: عروس الصحراء, عروس الصحراء, إذاعة تطلين.
7: موجز الأخبار.
1: شكرا لامع, أهلا بكم مستمعينا في هذا المواد الإخباري. دخل اليوم الإطار التربوي بإعدادية ابن منظور بجرجيز في تحرك احتجاجي علقت على إثره الدروس ليوم واحد على خلفية تأخير شغل صيانة أسقف هذه المؤسسة التربوية وعدم توفر عملة التنظيف والحراسة. افتتحت اليوم بمركز التكوين والتدريب المهني ومركز تكوين الفتاة الريفية بابن خداش السنة التكوينية الجديدة بولاية مدين التي تضم 10 مراكز تكوين مهني عمومية, وتعززت السنة التكوينية باختصاصين جديدين. وفي جابس تعززت السنة التكوينية الجديدة بثلاثة اختصاصات منها اختصاص مرافق حياة. تم الانطلاق منذ 15 من أوت الماضي في عملية توزيع البذور الممتازة لضمان نجاح الموسم الفلاحي الجديد وتمكين الفلاحين من حاجياتهم في الوقت المناسب. كما تم وضع 500 ألف قنطار من البذور الممتازة على ذمة فلاحية زراعة الكبرى وفق ما أفادت به الرئيس المدير العام لديوان الحبوب خلال الندوة الوطنية المخصصة لتقييم موسم تجميع الحبوب وتقديم الاستعدادات لموسم البذر المقبل والمنعقد اليوم بالعاصمة. أعلن كهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان عن وجود برنامج لتوريد 110 ألف طن من مادة الأمونيترا. تواصلت اليوم المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي على عدة جبهات غربي محافظة تعز وجنوبها وفي مناطق بمحافظة لحج بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات الحوثيين, فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين. خلصت بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات الأمريكية مسؤولة عن ضربتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران خلال الحرب التي شنتها بمشاركة الكيان الصهيوني, واعتبرت أن الهجومين كانا عشوائيين ويرقيان إلى جريمتي حرب. انتهى الموجز. لا معتواصل معكم المشوار بعد قليل.

نرجع لكم في الجزء الثاني من حصتنا ديما معكم في زوايا الخبر. شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين. نواصل معكم اللقاء حتى الساعتين إن شاء الله. جملة من الفقرات اللي ستستنى فيكم من بينها فقرة الشأن العام. خليكم معنا نتحدث عن الواقع الصحي بولاية تطاوين بالأرقام وبالمؤشرات. شنو فما جديد على مستوى صيانة عدد من الأقسام بالمستشفى؟ وزاد كان فما نقائص وإلا فما بعض النقاط اللي لازمنا نطرحوها كأسئلة ويجاوب عليها إن شاء الله ضيفنا بعد شوي المدير الجهوي الصحفي تطاوين عمر بوعنا. قبل الشأن العام نمشي مباشرة لفقرة الأحداث المنتظرة.

0: ونتحدث أيضا في تطاوين ضمن فقرة الأحداث المنتظرة، نتحدث عن الفيضانات وبرمجة الأشغال بخصوص التصدي أو حماية ولاية تطاوين من الفيضانات باش تكون في 2027. التفاصيل معك سعاد، مرحبا بك من جديد.
1: أكدت مصالح إدارة المياه العمرانية خلال جلسة عمل بمدينة تطاوين أمس تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2027. وتناولت الجلسة متابعة مشاريع حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات إلى جانب تقييم وضعية عدد من المناطق على ضوء التساقطات الأخيرة وسيلان المياه ومناقشة التدخلات والحلول المقترحة للحد من المخاطر. كما تم التطرق إلى برنامج صيانة وتدعيم المنشآت الحامية من الفيضانات بالجهة ضمن صفقة إطارية تمتد على 3 سنوات، حيث ارتفعت الاعتمادات المرصودة من 800,000 دينار إلى 1,000,000 دينار، وتشمل جهر مجاري الأودية وتنظيف المنشآت المائية وتدعيم منشآت الحماية. وبخصوص المشاريع المتواصلة، يتقدم مشروع حماية مدينة غمراسن من الفيضانات بكلفة تناهز 5,000,000 دينار، ويتضمن تهيئة مجاري الأودية وإنجاز مسيلات من الخرسان المسلحة بطول جملي يبلغ 950 متر إلى جانب حائط من الحجارة المبنية على طول 1,000 متر ومنشآت مائية وطرقات مختلفة. وأفادت المصالح المعنية بأن تنفيذ المشاريع الناتجة عن الدراسات المنجزة أو الجارية سيتم على مراحل وفق الأولويات والإمكانيات المالية، مع إمكانية التعويل على التمويلات من الجهات المانحة.
0: واضح، هو جيد، مبروك الاستعداد وحماية الجهة من الفيضانات وبرمجة أشغال باش تكون إن شاء الله في السنة المقبلة، لكن زادة نحب نعرف شنية التفاصيل بخصوص الموسم القادم، موسم الأمطار إن شاء الله تنجم تكون في الأيامات الجاية مبروكة. وبرشا قراءات مناخية في السياق هذية تتحدث على أنه الجهة باش تشهد كميات كبيرة، ولا تونس بصفة عامة باش تشهد كميات كبيرة برشا من الأمطار إن شاء الله.
2: بالضبط، لأنه الأصل في الأشياء الآن علمتنا أنه التوقي أهم حاجة للتخفيف من أي أضرار في أي مجال، أنه نعمله التوقي وأنه نعمله الاحتياطات اللازمة متاعنا بالتأكيد. لمع وإن شاء الله على كل حال تكون أمطار خفيفة في نفس الوقت، يعني على الأقل الموسم هذا والفترة هذه تكون على مستوى جهر الأودية وعلى مستوى ربما تعهد القنوات يعني بالتنظيف، خاصة قنوات المياه الصحية.
0: واضح، هذه كانت الأحداث المنتظرة. شكرا سعاد، ترجعنا إن شاء الله بعد فقط الشان العام في زوايا العالم، ونمشي مباشرة لشرط الركن. حبيب تفضل لك الملك.
3: الشأن العام، الشأن العام
0: في الشأن العام. ينورنا في الاستوديو المدير الجهوي للصحة بتطاوين سعمر بوعون، مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة والحضور معنا.
4: شكرا على الاستضافة.
0: شكرا، مبروكة توصل معنا في القراءة التحليلية. مبروكة باش نتحدث عن الواقع الصحي بولاية تطاوين المتابع للجهة في القطاع هذية، يعني تشهد في كل مرة خصوصية معينة، خلينا نقوله في الفترة هذية فما حديث على نوع من الاستقرار، على الأقل على مستوى طب الاختصاص، على مستوى يعني استقرار بعض الأقسام في المستشفى بالنسبة للإمكانيات سواء البشرية وإلا اللوجستية. كيفاش تشوف المسألة هذه بداية؟
2: أكيد لا معلك، لكن قبل هذا نحب نحيي سي عمر بوعون المدير الجهوي للصحة على حضور معنا، ونجم يكون يرى مدير جهوي موجود في استديوهات الإذاعة، أي إذاعة كانت، ويعطي التوضيحات اللازمة كمرفق عمومي عادي، مش فقط ربما يعطينا تصريح متاع دقيقة، لا يكون موجود معنا في الحصة وفي الوقت اللي نطلبوه يجاوب على كل الأسئلة برحابة صدر. وهذا يعني مشكور جدا سي عمر، ويحيى عليها رغم
0: ان شاء الله كل ينسجوا على نفس المدوات.
2: لا رغم ان المفروض هذه القاعدة مش الاستثناء انه يكون موجود معنا مدير جهوي مسؤول اول يعني على قطاع في في في في جهة، سواء كان جراحة ولا صحة ولا كذا. على كل حال اعتقد انه الحديث عن القطاع الصحي في ولاية تطاوين لا مع حديث ذو شجون ومتشعب وفيه برشة ربما يعني ملاحظات وأراء وكذا، ولكن ها هو المسؤول الأول على القطاع الصحي موجود معنا ونجم توجهه له بأي سؤال نجم يكون موجود. على كل حال
0: خاصة هو شعاره ما نخبي شيء
2: بالضبط
0: هذه الكواليس كان يتحدث فيها
2: ثقة بالنفس.
0: إذا المستمعين إن شاء الله مش بشي يخبي عليكم حتى حاجة، وإن شاء الله نكونوا في مستوى طرح الأسئلة اللي أنتم تخمركم وتطرحوها ربما ديما في قطاع الصحة بجهة
2: فقط
0: تطوين.
2: تقديم صغير وبش نخلو المجال الاستعمار يعني يوضح قطاع الصحة في تطوين مهوش بمعزل عن القطاع الصحة في الـ في الـ في في تونس الكل والصعوبات اللي موجودة في تطوين تشابهها الكل خاصة على مستوى المناطق الداخلية وخاصة على مستوى يعني المعاناة اللي يعانيها المرفق العمومي في قطاع الصحة مقابل ربما تغول القطاع الخاص، مقابل أنه ولينا وكأنه المواطن بيولي يتفرض عليه أنه يمشي للقطاع الخاص أكثر من يجي للقطاع العمومي في ظل عدم توفر كل الخدمات بال بال بال ربما بالانتظام وبالأريحية اللي نجم يلقاها في القطاع الخاص.
0: واضح. إذن الكلمة ليك دكتور عمر، شنو أحوال الصحة في تطوين؟
4: الحمد لله
0: الحمد لله
4: مستورين بستر ربي ثم نقايص ثم حاجات باهية ثم حاجات خايبة ثم حاجات نسعوا لتداركها ثم حاجات تداركها يتجاوز السلطة الجهوية. الله ولي التوفيق
0: إن شاء الله ربي يوفقكم، وأكيد مساعي كبيرة في انتظار أنه ربما تتوفروا على كل الإمكانيات اللي تخليكم تخدموا في ظرف مريح على الأقل، خاطر كي يكون فما ظرف مريح للإطارات الطبية وشبه الطبية أكيد هذا باش ينعكس بالإيجاب على الخدمات اللي تقدموها كمرفق حيوي في قطاع الصحة. إذن الواقع الصحي في تطوين اليوم المستشفى الجهوي بتطوين، إذا كان باش تخدمنا المؤسسة هذه شنية جملة الأقسام المهمة اليوم اللي تقدمها، شنو نوعية الخدمات، وفماش ربما جزء من التطور على الأقل على مستوى تقديم هذه الخدمات الطبية.
4: شوف القطاع الصحي بصفة عامة وكي نقوله صحة في تونس ثلاثة خطوط، الخط الأول الخط الثاني الخط الثالث، وكل خط والدور متاعه. المستشفى الجهوي يعتبر الخط الثاني، هو المؤسسة الوحيدة في الخط الثاني في الولاية، ولاية تعد 160 ألف ساكن ولا أكثر شوية. في حاجات باهية في حاجات خايبة في حاجات قاعدين نخدم على تصليحها وتحسينها. أنا كنت نحكي لكم بكري شوية في 2022 ما عندنا حتى طبيب نساء في تطوين. يوميا سيارات تهز في نساء باش تولد في جربة وفي جرزيس وفي بنقردان وفي صفاقس وفي القروان وفي بنزرط وهزينا المختلف في الولايات في تونس.
0: هذا عام 2022
4: 2026 عندنا قسم جامعي ديجا، هذا إنجاز. السلطة الجهوية دعمتنا بالإقداء بالإقداء، السلطة المركزية دعمت بالإقداء بالإقداء، تحية للي يخدموا في القسم زاد يعطيهم الصحة، حاجات تحسنت.
0: أنت بديت بطب الاختصاص،
4: هذا مثال هذا مثال بسيط. كي نحكوا على الصحة نحكوا على ثلاثة خطوط ونحكوا على ثلاثة ولا أربعة محاور. المحاور المشاريع اللي قاعدة تتخدم، الموارد البشرية ش عنا وش ناقصين وش نطلبوا، التجهيزات، وهذم الكل في إطار برامج وطنية للصحة اللي هي عديد البرامج بالأكثر من 15 ولا قرابة 20 برنامج وطني للصحة، هذم نسعوا لتفعيلهم ولتطبيقهم باش نضمنوا صحة المواطن. برامج الوطني للصحة فيها جانب وقائي وفيها جانب علاجي بالطبيعة. نجي مثلا للمشاريع، أشعلنا مشاريع في تطوين مشاريع صحية في العامين اللي فاتوا 2025 في العام اللي فات 2025 و2026 قيمة المشاريع المادية البناءات برك أكثر من 26 مليار، هذوما الناس ما تشوفهمش.
0: إضافات على مستوى أقسام جديدة ولا
4: إضافات وصيانة وتحديث وتجديد وكل شيء.
0: أكيد محتاجة المستشفى أنه يقع تجديد ربما
4: حالياً المستشفى الجهوي بتنطلق فيه أشغال خلال الأيام القليل القادمة بقيمة 300 ألف دينار وأكثر.
0: ثم شنو باش تشمل الأشغال هذه؟
4: بتشمل خمسة ولا أربعة أقسام، تشمل قسم الجراحة العامة، قسم جراحة العظام، قسم العمليات، قسم الأطفال، قسم الاستعجالي، كل فيهم صيانات دورية بكلفة وإحداث وحدات استشفائية جديدة وكل شيء. هذه من شأنها باش تخفف معاناة نوعية معينة متاع مرضى وباش تحسن فيها
0: على أنا مستوى تخفيف المعاناة متاع المرضى وزاد حتى على مستوى الإمكانيات.
4: كي نعملوا صيانة في قسم العمليات النسق يكون أسرع، كي نعمل صيانة في قسم الأطفال إن شاء الله يوفقنا فيها ربي باش تولي عندنا وحدة عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة. ما عادش اللوج ولا هكا المرأة اللي تجي باش تولد في الشهر السابع والثامن
0: يخدج
4: ما عادش نقلوهم لولايات أخرى. نحاولوا نقلوهم
0: هذه هنا. كانت من بين الإشكاليات المطروحة صحيح
4: والتو مطروحة للبرحة الأولى مطروحة ونسعوا باش ننسقوا مع مؤسسات صحية أخرى وفي نفس الوقت نسعوا باش نعملوا وحدة خاصة بالمستشفى الجامعي.
0: جيد.
4: إسكانير. إسكانير قبل إسكانير كما يخدمش ولا يخدم أيام محددة في الأسبوع
0: وكان ما عندش طبيب يقرأ إسكانير
4: بالتالي ولا يخدم 25 يوم 20 يوم في الشهر تو ولا يخدم 7 أيام على 7 أيام 24 على 24 هذا بفضل البرنامج الوزاري. هو الأصل هو برنامج رئاسي وبرنامج وزاري تحسين الخدمات هذه ولا عندنا الطابة الطب البعادي إسكانير تقرأ عن بعد ما حبسناش هنا
0: خفت شوية
4: احنا كإدارة جهوية ما حبسناش هنا صار في مارس اللي فات تقريب الجهاز العمر الافتراضي بتاعه كمل فسد احنا قعدنا نجي 20 يوم اتصلح نسقنا وقتها مع عديد المؤسسات ما حبسناش هنا طالبنا بجهاز إسكانير ثاني الحمد لله يا ربي وافقت المصالح المركزية وسيتم تركيز جهاز ثاني للمفراس في المستشفى الجهوي
0: من الوقتاش ان شاء الله الجهاز
4: من الوقتاش باش نركبوا جهاز مفراس ماهوش تلفزه نجيبوا نحطوها في الحيط فما اشعاعات ثم لوكال لازم يتحضر برشا حاجات
0: يعني اصبروا علينا يا سادة المواطنين
4: لا احنا سكانرنا يخدم احنا سكانرنا يخدم انا حتى مشكل
0: الحالي
4: يخدم
2: استعمر الان وقت المواطن يتعرض الى حادث معين اليوم مثلا
0: لا قدر الله
2: يدخل المستشفى بتاع التطوير يعمل اسكانير متاعه عادي ويتحصل على التقرير متاعه عادي
4: يعمل اسكانير شوف يتم التكفل به في احسن في ظروف عاديه قريبه برشا للنورم باش ما نقولش في النورم اش معناه معناه يلقى طبيب جراحه ويلقى طبيب جراحه العظام ويلقى طبيب انعاش ويلقى طبيب في الاستعجالي ويلقى مخبر فيه جل التحاليل المطلوب ويلقى قسم اشعه ساعات يجي مواطن يقول لك لا انا طلبوا علي تحاليل البرة راهو التحاليل مثلا عجبت التحليل التحاليل ماهوش موجود اللي لازم يكون موجود في السبيطار في المنظومه العموميه موجود ثم استثناءات كيف الاشعه احنا توا مشكلتنا في السبيطار تطمين اسكانير موجود يخدم اما هي مشكله نثيرها انا مثلا لاباري ايكوغرافي اللي عندنا ماهيش مواكبة للتطورات نسعوا عندنا موافقة مبدئية موافقة نهائية ماهيش مبدئية نهائية لتمكين المستشفى من آلة إيكوغرافي لفائدة قسم الأشعة فهمتني دونك باش تجي ان شاء الله إيكوغرافي من الفيفر
2: يعني حاليا الى حد الان الموافق في التطوير باش يعمل اسكانير يضطر انه يتنقل
4: لا اسكانير اللي يعملها في التطوير يعملها في سبيطار
0: تطوير وقراءتها تتم عن طريق
4: وقراءتها تتم اما خل نمشوا اكثر علاش تصير الاشكاليات نعطيك مثال بسيط المواطن يمشي يعدي على الاوراق عفوا عفاكم الله في صالح عزيز يعطوه موعد نقول مثلا اعطوه موعد نهار 25 سبتمبر هو عدى في جويليا نهار 25 سبتمبر يجي نهار 18 سبتمبر يجبد يقول والله عندي موعد ولازمني سكانير يجي نهار 21 سبتمبر للسبيطار انا لازمتني سكانير وبوعدي بعد غدوه ايش نجمو نعملوا هنا
0: يعني يلزم يجي مصبح
4: صحيح ثم شويه وعي ثم شويه وعي
0: قداش المده اللي نجم يجي فيها
4: ما نفوتوش 10 15 يوم موعد سكانير في تطوير ونطمحوا ان نطيحوه تحت الاسبوع وبحول الله باش يوفقنا ربي ويولي الموعد في اقل من اسبوع بحول الله نخدموا على الشيء هذا الاستثناءات ديما موجود اللي يقضي شوره هو ما نطلبوش باش يقول بارك الله فيكم وما الناس باش نطلبوه باش يثمن يمشي ساكت أما ما يقضيش شوره
0: يعمل إشكالية
4: احنا نحاولوا ديما باش نحلوا الإشكاليات هذه اللي عنده موعد خاصة المصابين بالأورام عفاكم الله اللي عنده تنسيق مع مؤسسات صحية أخرى ما نعطلوش وراه السيد الناظر والسيد الأطباء بتاع قسم الأشعة والله يقوموا بمجهود كبير كبير كبير برش.
0: هو يعني كل الدكاترة بتبيع كل الإطارات الطبية اللي مهيش بخليها
4: أما إرضاء حدث. الناس غاية لا تدرك
0: رأي. بالضبط
2: لا لا في هذا في عموم التقرير ناجم يتحصل عليه المواطن وقت يعمل سكانير تطوير
4: يعمل سكانير ياخذ تقرير به السكانير العادي حتى ثم زوز أنواع متاع سكانر. سكانر بالموعد، سكانر في حالة استعجالية. سكانر العادي يعمل اليوم التصويرة نهار زوز ساعات في نهار ساعات نهير زوز ماكسيموم ثلاثة أيام، يرفع التقرير ويمشي طبيب المعالج متاعه ما عنده حتى مشكل. سكانر في حالة الاستعجالية لبدو السادة الأطباء موجودين على عين المكان. تقرير يحضر في ساعات معدودة، ما يفوتش ساعتين ثلاثة أربع سوايع في أقصى الحالات. بالبراوة التعطيل بتراكم السكانرات ولا بالضغط وحجم العمل اللي مسلط على القسم،
0: ضغط الطلبات اللي
4: تجي من صحيح. وساعات ناخذ رانا في مناطق اخرى، ساعات السكانر في جرزي سيتي حومبان، ساعات في بنقردان، ساعات في جربقه،
0: هو اللي شارج اخر على المستشفى.
4: صحيح، خاطر الجهات كلها هي متكاتفه مع بعضها في الامور هذه. بالنسبه للسكانر اللي نقولوا احنا يتقرا عن بعد في اطار الطب البعد، راهو يبدا ساعه على ساعه، طبيب واحد يامن في حصه استمرار على ثلاثه اربع جهات، على ثلاثه اربع الات مفراس في الجمهوريه. دونك نبعثوا السكانر نتاعنا نتعطلوا ساعات في الغالب ما تفوتش ما تفوتش ثلاثه اربع سوايع، في حالات استثنائيه توصل خمس ست ساعات. ندخل انا بالتليفون، تدخل السيده المديره مشكوله حتى تكون بموجود كبير برشا وتتحل المشكل. وراه على تعمله السكانر الاضرار الحياتيه لي ليزيون فيتال يتشافوا بالوقت ويتم التدخل بالوقت. تبقى هكا التقرير الحل الحاجات التفصيل
0: يعني تدقيق اكثر
4: بالضبط. يعني راهو لا يغير من المسار العلاجي حتى شيء.
2: يعني قراءه التقرير نجم تكون من في المستشفى التطاوين، ونجم تكون عن بعد
4: في 20 يوم ولا في 17 يوم تتم في تطاوين، في 13 14 يوم في الشهر تتم عن بعد. هذا المعدل العام نتاعنا، التغطيه على عين المكان عندنا تقريبا 18 يوم الطبيب موجود في تطاوين.
2: الى حد الان فماش قار يعني شكون يقرا؟
4: لا، عندنا زوز اطباء يغطوا في 18 ساعه، يغطوا في 18 يوم استمرار. بزوز بركه ما نجموش نغطوا 30 يوم
2: استمرار لقراءه التقارير،
4: للقيام بجميع انشطه الطب والعلاج بالاشعه.
0: واضح سي عمر. بالنسبة لانطلاق بعض الأشغال، أنت كنت تتحدث يعني على رصد ميزانيات لتطوير وتهيئة بعض الأقسام.
4: ثم محضرين دراسة وتمت الموافقة عليها لإحداث قسم عيون جميع التوبة بالنسبة لأمراض العيون. كنا معنا حتى طبيب، ولو الحمد لله يا ربي ثلاث أربعة أطباء في الجهة. كانت التجهيزات محدودة جدا، تجهيزات تم تمكين الجهة بتجهيزات في طب العيون تفيق زوز مليار دوات.
0: وقتاش خذيتوها هذه؟
4: في 2024 2025 بتجو بشوي بشوي. احنا كنا مرضة اللازير ومرضة حتى الميكروسكوب الجراحي، كان عندنا ميكروسكوب جراحي ماهوش متطور، تو عندنا ميكروسكوب من اخر ما صدر في
0: الالات الجراحيه
4: بالضبط. تو مادام عندنا موارد بشريه وعندنا تجهيزات اطمحنا باش نعملوا قسم مستقل. وبحول الله القسم
0: جيد،
4: وحاليا في دراسات مع مصالح التجهيز، فعلى ما تلقى القادمة عندنا عليه جلسة إن شاء الله.
0: باهي. طب الاختصاص اليوم في تطاوين، يعني كي تتحدث أنت بالأرقام وبعدد المباشرين لبقية يعني
2: الاختصاصات،
4: أنا أعطيك لمحة بسيطة، في ظرف عامين عدد أطباء الاختصاص ضعف ست مرات.
0: جيد. وكافي هذايا تشوفوه انتم كمدير جهوي؟
4: لا، ثم حاجات انا اليوم الصباح راسلت سلطة الإشراف في بعض اختصاصات أخرى.
0: أي بالضبط، يعني شنو المطموح أن كيفاش نجموا تشوفوا العدد هذا يعني حتى يكون فما اكتفاء خلينا نقولوا ذاتي جهوي للمستشفى؟
4: الطلبات الصحية تتغير مع الوقت. أعطيك مثال، الطب النفسي للأطفال ما كانش موجود، ما كناش نسمعوا به. تولى حاجه اكيد ولينا نطالبوا به.
0: بالعكس يعطيكم الصحه، انكم فكرتوا في الاتجاه هذا.
4: ولينا نطالبوا بطبيب قار في الطب النفسي للاطفال. الطب النفسي في حد ذاته
0: باش تتوفر.
4: توا حاليا عندنا طبيبه نفسيه مستقره في سبيطار تطاوين
0: موجوده. كيفاش توقيت
4: تخدم عيادات خارجيه من الاثنين؟ عندها يومين في الاسبوع على ذمه مستشفى اخر واربع ايام في الاسبوع على ذمه تطاوين، وموجوده وبتخدم بارك الله فيها. في التحاليل الطبيه، التحاليل الطبيه عندنا طبيبه مختصه في التحاليل الطبيه هي اللي تشرف على المخبر الجهوي، وشاركت بعديد الاعمال على مستوى دولي وتم تكريمه. معناها هذا يزيد نثمنه على مستوى طب الاطفال. كان عندنا طبيب واحد وبرت بظروف صعيبة برشا وخذت التقاعد، ونحياها دكتورة نجاح السبع اللي عدت معنا 20 سنة في تطاوين
0: ما شاء الله،
4: وخرجت التقاعد وكل شيء ربي متاحها بصحتها. بقينا في فترة وجيزة من غير أطباء، مشكورين عديد الزملاء من عديد الولايات على رأسهم دكتور بعبيد من بن كردان عاوننا وكل شيء. تولعنا قسم جامعي عندنا ثلاث أطباء أساتذة جامعيين مساعدين, والأكثر من هذا أنهم يأمنوا الأطباء المختصين هذوما يأمنوا في بعض اختصاصات على مستوى الخط الأول.
2: في الإطار هذا تعمروا نواصلوا معاك في الحاجات الأخرى, التواصل متاع الأطباء مع المواطن وقت اللي تكون عنده وضعية متاع مريض مهما كان برشة تشكيات
4: صحيح.
2: وأنا شفتها مباشرة ونتصور أن أي مواطن فينا يعني تعرض لها, فما ما نقول الجهل ولكن فما عدم تواصل شنيع جدا مع المواطن مع
4: تصرفات مع الأطباء لا ترتقي إلى تصرف طبيب
0: بالضبط. يعني من جودة تأكيد
2: يعني على مستوى التواصل وكأنه الطبيب مع احترامي للقطاع الطبي الكل وقت اللي يتقابل مع مواطن باش يحكي مع مواطن وكأنه من عشان المعرفة الكل شادة معناتها
4: فما أطباء ما يبصوش شوف مدى الشيء هذايا
2: أبجديات التواصل
0: هذا عندهمش يعني مسؤولية ذاتية نتصور
4: خل نتناولها من الجوانب الزوز. أنا ما نبررش طبيب وإلا ممرض وإلا مساعد ممرض وإلا إداري وإلا أي عون إداري موظف
0: يتصرف بعلوية
4: ولا ميفسرش لطلب الخدمة هذا متفاهمين فيه تبقينا. انا مانيش باش نبرر, اما بنعطيك ظرف نعطيك المستشفى الجهوي في تطاوي قسم الاستعجالي. قسم الاستعجالي 2021 فيها 12 طبيب. دونك الطبيب اللي امن حصه استمرار يروح يرتاح يشرب عرقه يشوف عائلته يبدل الساعه بساعه اخرى يقرا يحضر مؤتمر علمي يرسك روحه ويرجع يختم. حاليا فيه 5 اطباء انا اقل مشطر. الطبيب اللي بات يخدم الليله 24 كي يروح يلقى روحه راجع بعد غدوه باش يخدم. معناها الطبيب هكايا بشر كيما العباد كيما الناس قال
0: نجم يعني يكون في حاله ضغط كبيره
4: باللي ولكن لا يبرر
0: بالضبط
4: ان يطاول والا يسمع والا يقول كلام مش باهي والا ما يتجاوبش. لكن راهو حتى الطبيب يتعدى بظروف صعيبة برشا,
0: وحتى تصرفات المواطنين
4: خلينا نزيد نكمل. انا مسؤول على الاطباء. خلينا نكمل النقطة هذه. اثنين المشكلة اللي نعاني فيها في تطاوين عدم استقرار الاطباء بالجهة. الاطباء الكل مستقرين في جهات اخرى. دونك يجي في النقل ويروح في النقل ومطالب بالخدمة, وكيروح ساعات يقولوا له ارجع, وساعات يجي على نهار نشدوها على نهارين, وساعات يجي على نهارين نشدوها على الجمعة. دونك فما اشكال عدم استقرار الاطالات الطبية بالجهة. الاطباء اولاد الجهة ما هوش مستقرين في الجهة, خبزتهم هزتهم لبلايص اخرى صحيح, لكن ثم منظومة كاملة خلت الشيء هذا ما يجيش. النقطة الثالثة نحب العرج على الطبيب وعون الصحة والاطار والموظف بصفة عامة هو نتاج منظومة اجتماعية تربوية ما جبناهاش من برا, وعاش هنا وكل شيء. دونك ما نجموش نكلفوا شخص ولا نلوموا عليه فقد الشيء لا يعطيه. إنسان ما تعلمش كيفاش يحترم الكبير ويحترم المحتاج واللي يحترم الشخص اللي في ظرف خاص جدا ما تنجمش لدارة تلوم عليه. خي أنا شو نقول هنا, نقول نتر خي الطاول عليك وفتلك حقك ثم قضاء في البلاد, وقضاءنا نزيه وشريف ونمشوا له ترفع القضيه نتاعك لكاميرات سيرفيونس موجودين الاعوان اللي شهدوا معك موجودين تاخذ حقك
0: هكا هو اكثر شيء من هكا.
2: على كل حال هو احيانا يكون مش في وضعيه نتاع يمشي للقضاء ولا كذا معناتها
4: الاداره تاخذ له حق. انا كي يجي مدام اما حاجه انا
2: حبيت نعملها سي محمد علاش حبيت نعملها
0: الملاحظه
2: لانه الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه هذه القاعده
4: مدام. انا الملاحظه هي
2: وقت تتكرر باش نقول لك وقت تتكرر
4: الاعتداءات من عديد الإطارات وعديد
2: أنا الاعتداءات ولكن
4: التصرفات التي لا يمكن تبريرها. شوف أنا يوميا بس ما نبالغش نقول 3-4 مكالمات في المجال هذا في مختلف الأوقات من النهار لو حتى ماضي ساعة متاع الصباح وثلاثة وكل شيء. تبقينا أنا كي تكلمني كمدير جهوي وتقول لي راهو زيد وعمل عيط عليا وما عطانيش وما دليش ودخل فلان قبل فلان وكل شيء راني ما نجمش حاجة كي ما تجيبليش حاجة مكتوبة. نكلم نقول الله يبارك اعطيني لا يقول لي اجعل بلاه على غير يديا. يا عاد انا كيفاش تحبوني نتصرف؟ انا راني كي باش نتعامل انا قبل كل شيء موظف ونحترم القوانين وكل شيء. انا ما نجمش نحل التحقيق وفتح باب اداري وكل شيء في الامور
2: اي فقط باش نمروا وقت اللي تمشي مثال المساء ولا حتى مؤسسه استشفائيه اخرى عموميه تلقى كل المعطيات موجودة وتلقى أنه الولي ولا الولي متاع المريض
0: مرافق يعني المريض
2: مرافق المريض يعامل باحترام كذا إشبهيات اللي موجود فيه. أنت المعلومة الطبية عندك والقرار الطبي اتخذته شنو اللي خليك ما تكلمش من جملة فعل فاعل مفعول به تشرح
4: الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.
2: لا لا قلت لك أما وقت اللي تتكرر أكثر من مرة سيعمر تولي وكأنها الوجه المشبهي متاع المؤسسة الاستشفائية هذه
0: ممكن صحيحنا
2: نفرض الانضباط على الناس الكل أنه كذا كذا أعتقد أنه الأمور تتغير. أحيانا يراه يعمل القرار الطبي الصحيح ولكن ما يتوصلش ما تفهم المواطن ولا
4: تواصل راهو علم كامل مدى تواصل
0: وأنا لهنا باش نكون متوازنين شوية حتى للمواطنين راهو فيهم اللي يقوموا ببرشة أخطاء وبرشة تصرفات يعني
4: غريبة
0: جدا.
4: شوف المواطن أي مواطن في مؤسسة صحية من رأي الشخصي ديما عنده الحق على خاطر هو موجود في مكان في ظروف غير طبيعية. إنسان جاء مريض مات له حد تحبه يضحك بطبيعة بيكون على أعصابه بيكون
0: من
4: أنا فما حاجات أخرى
0: هذا أكيد
4: ثم نقطة أخرى بس نخلي الظروف والناس كل تأخذ حقها. احنا 80% ولا 90% من المشاكل مناش يصيروا من الضغط والضغط مناش صاير من عدم احترام قواعد وظروف العمل. احنا زيارة في تطاوين في سبيتار تطاوين وفي سبيتار وملازنا في سبيتار الرمادة بس ما نبلغش 23 ساعة ل 24 ناس زي يدور بعد 3 الصبح.
0: وعلاش ما نطبقوش القانون في هذا
4: نطبقوا القانون نسكروا الباب ونحكي وللولامس عملنا فيها جلسة نسكروا الباب سيبون نعملوا باب حديد ما ينحلش بالله يجيك مواطن عليك في النقل من 100 كيلومتر ويقولك والله مسافرته بتراعي ولا ما تراعي
0: هو عملكم انساني قبل ما يكون
4: تراعي. وكي تراعي شخص راهو ثم هذا وهذا شوف ثم زملاء يراعوا في زملاء يقولك لا انا زميلي وزميلي ومنشوف ما نجمش ثم ناس تجي من بعيد الزملاء اللي ثم يراعوه سبحان الله
0: يروحهم ضروره
4: صحيح وبيعمل دعوه خير وكل شيء
0: صحيح.
4: احنا عندنا كلمه جدود يقول يرحم من زار وخفف
0: صحيح
4: هي مثالش
0: زور
4: كي تزور مش لازم تكون سبب عدوى مش لازم تجيب قفة معاك
0: صحيح.
4: مش لازم يجو 15 مريض خارج من عملية يزور فيه 15 و14 مرا نافس تعلم ربي بحالتها كيفاش تتنفس وعاملة عملية وكل شيء وجوها 10-12 واحد يزوروا فيها ويحبوا يدخلوا كل وتحل الباب يحليلك تسكروا يحليلك
0: الله في الله غالب هذا قدركم
4: هذا قدرنا راضيين به
0: وبالعكس نتعاون انساني بامتياز وان شاء الله
4: نتعاونوا الناس الكل اللي ما فيه صالح البلاد والعباد
0: ان شاء الله ربي
4: يكفينا كي يتسكر الباب توا سبحان الله اللوفري العام عمل النظف بشر ما هو الا بشر حتى هو عنده صغار وعائله وكل شيء يمسح تو دورة المياه ولا القلوى في ظرف 30 ثانية يتعدى مواطن يكب قهوته يخي هكا البشر ما نحترموش.
0: هو رسالتك واضحة لكن شنو تردوا على بعض الصفحات اللي تتحدث على انه فما مشاهد غير لائقة تماما شوف. في مستشفى تطاوين فما امكانيات وتعامل ماهوش مقبول شوف. تماما يعني بصفة عامة فما هذا فما هذا
2: عميد حتى ربما افساد بعض الالات وذكرناها تحدثنا فيها مع السعمر على مستوى سكانير وما وعندي حاجات ربما مقصودة أنه يتم فيها الإخلال بالمنطقة العمومي في المستشفى
0: اللي يخلي العب الناس ولا المواطن يتحمل شوية لا. على اللي يخدم في السبيطار
4: شوف ماذا هي طبيعة الشخص ثم إنسان تعطيه كاس ماء من نفس يقولك شبيه شطرة فارغ وثم إنسان تعطيه كاس ماء من نفس يقولك ولا يعطيك الصحة وفيه الماء دونك كل شخص وكيفاش يشوف
0: كل إناء بما فيه يرش
4: كل شخص وكيفاش يشوف ثم اللي جاي للسبيطار باش يزور وباش يصور يا أخي لعطيك مثلا تخل صور دورة مياه دورة المياه خرج منها شخص استغلها وقتها ما هو ثم عوني عاد ينظفها والكل صحيح نمشي معك هي مسخ سامحوني في الكلمة ما هيش لايق كان الأجدر والأنسب أنك تعلم الناظر تقول الله هذه ما هيش معقولة طيب يدخل بالوقت أحسن من اللي تصورها وتشهر بالعباد والناس يقول ينشهروا بهم رغم وراهم عائلات وراهم صغار زعما ما عمل حتى شيء باهي في حياته يا أخي اللي عنا عليه أي دليل أنه سرق فسد كسر ما قامش بدوره ما خدمش خدمته اعلام للاداره تاخذ فيه الاجراء. انا وقت كي ما ناخذش فيه اجراء نولي متعطف معاه
0: بالضبط. هو كل واحد يقوم بدوره
4: لا تجي وناخذوا فيها بعين الاعتبار وعديد
2: ربما وقت العريضه ما تتخذوش انتم الاجراءات
4: اللي ما ثم حتى عريضه صارت موثقه ما خذناش فيها اجراء والعون يتعاقب
0: أي درجة العقوبة اللي وصلت لها شنو مثلا
4: حتى الرفض

0: صحيح مانيش مسؤول على ربايه طبيب ولا ممرض ولا مساعد ممرض ولا سايق.
1: طبيب يعني عنده درجه من الوعي.
0: انا سايق يستغل سياره الاسعاف لنقل حاجات اخرى، انا مانيش مسؤول عليه، انا مسؤول على سياره الاسعاف، هو عمل يتحمل مسؤوليته. إيه؟
2: لكن مسؤول انا كطبق القانون عليه.
0: طبقنا عليه
2: كمسؤول،
0: طبقنا عليه القانون،
2: واضح
0: طبقنا القانون في الاخلالات. خاطر شوف المثل الفرنسي يقول كي فولا نف فولا بف، اللي يعمل سرق اليوم بقرة غدوة اليوم سرق عظمة ما عقبتوش غدوة يسرق بقرة. دونك باش نلموا بجميع الديتاي لا مستحيل. أما على الأقل 40-50-60% من المخالفات يتم رصدها ويتم التعامل معها بالطرق الإدارية. راهو زاد حاجة أخرى، راهو المواطن صحيح يلو نعطيكم الإجراء كيفاش يتم. عاون غلط في حق مواطن ولا غلط في حق المؤسسة ياخذ تقرير بحث، هكا من حقه. واش بي باش نعطيه تقرير بحث عنده 48 ساعة باش يجاوب. بعد 48 ساعة نعملوا فيه إحالة على مجلس التأديب. الإجراء الإداري راهو يطول، راه تمشي مراسلة للوزارة وتتعدى على وحدة التأديب ويبعثوا لك قرار إحالة على مجلس التأديب وتنادي الأعضاء وعند الحق في الدفاع وبعد تالي تعمل القرار نتاعك، قرار اللجنة الإدارية المتنصفة وبعد تالي يزكيه المدير الجهوي ويحط المقترح نتاعه ويتبعث لوحدة النزاع والتأديب، وحدة التأديب في وزارة الصحة وتصادق على القرار هكا ويجيك بعد تالي القرار. دونك ثم ناس تعاقبت وتنقلت وثم برشا اعوان تعبوا في عيب على مستوى العالي في جرة العقوبة متاعهم، ثم يطلب السماع، ثم تجي عقوبة مؤقتة وقتية في الزمن محدد في الزمن، ثم تجي نقلة تأديبية خارجية.
2: هو الغاية مش العقاب،
0: الغاية مش العقاب،
2: يكون فما إصلاحية في العمل للمواطن.
0: إصلاح المنظومة الإصلاح راهو يطلب برشا وقت ويطلب تكاتف جهود زاد، يطلب راهو ماهوش معقول احنا نصلحوا دورة مياه الصباح العشية نلقوا فليكسيبل ماهوش.
2: واضح شنو يسقوها؟
0: نحكي لك على الواقع.
2: هي
0: نحكي لك الواقع،
2: هي القطاعات الكلها راهي تشتغل بعضها.
0: لكن ما هو
2: للاسف يعني الصوره اللي ما نحبوهاش فعلا.
0: شوف احنا اولاد تونس نخدموا في تونس ونخدموا في تونس
2: ونحبوا تونس زادة،
0: وكي نصغرها أكثر شوي احنا أولاد تطاويل ونخدموا في أهل تطاويل وعايشين في تطاويل، ما ناس عايشين في إكستا، ما ناس في كوكب آخر. هوك اللي يعملوا اتجاه تقيني يا متى يوميا ثم 3-4 عركات يجوني للدار ساعات باش يطلبوا السماح وباش ما تكبرش الحكاية، وراه الأجريسور هو المعتدي بيدو يطلب السماح ويقول لك لا ما نسمح، يرفع اليوم شكاية وغدوة يعمل إسقاط حتى النيابة تعبناها في جرة.
2: مبروك، معاناة كبيرة برشا. هذا هو الواقع اللي يخدم فيها الدكتور، اللي يخدم فيها الإطار الشبه طبي وكل العون والأعوان اللي يخدموا في السبيطار، كيف اللي يشوفوا المواطن.
0: خلنا نحكوا حتى على قطاع على مكونات أخرى في
2: بالضبط، احنا باش نرجعوا باختصار شديد في
1: اكيد لما انا قلت الشيء يحفظ ولا يقاس عليه. الطبيب المفروض وصل درجه نتاع ثقافه ونتاع كذا اللي تخليه يتعامل مع المواطنين كذا، وهي رساله نبيله
0: في الظروف العاديه.
1: بالضبط، وهي رساله نبيله قبل ما تكون وظيفه رسميه
0: ديما في الظروف العاديه.
1: بالضبط، يعني معلم وطبيب اعتقد انه من اقوى
0: مادام نعقب عليك جوست اش تستني من طبيب عنده 9 سنين يخدم في ذهيبه وعنده 3 صغار مخليين في صفاقس ويحب ينقل. كيفاش كيفاش تتصوري اطباء عندي 4 اطباء جتهم نقل عندهم عام ولتو ما تفعلتش النقل اللي نقص الاطباء
1: ربي معاهم.
0: كيفاش تحبيهم يوسعوا بالهم الكل كل حد يحلل.
2: هذا هو الواقع
1: في حدود اخرى
2: باختصار. مبروك، خلينا نمر في
1: معناتها في وضع مريح يكون هو مستقر، ما فماش علاش يكون التشخيص غلط وتكون المعامله غلطه، وهذه راهي حصلت.
2: بالضبط،
1: في خنمر لا معاه وقت اللي حكاه هو على انه الاكتظاظ، وحكى على انه يعني وهذا كان حتى حديث سابق انه من امتى تاسس يعني المستشفى. المطلب نتاع الجهه في احداث استعجالي اخر وربما سبب كبير من الاكتظاظ ومن الغضب ومن ربما
0: الاحداث الاستعجالي ثاني
1: هو الضغط اللي موجود على الاستعجالي بتاع مدينة تطاوين كما ذكرت انت الديموغرافيا بتاع تطاوين يعني زادت برشا الان يعني لحد الان ما فماش وزاره الصحه انه قرار باحداث قسم استعجالي، فما برشا عباد طلبت ان يكون
2: يرجع للدروج.
1: ولكن انت كنت معنا في حصه كمان هذه وكنت يعني ماكش موافق تماما على الفكره انه الدروج يرجع ولا يكون استعجالي، اما ان الاوان فعلا انه المواطن التطاويني يستاهل ان يكون فما استعجالي اخر، ولا نخلوا لنا النفسيات الكل تتعب والناس الكل تتعب

0: وحتى الخدمات الصحية تسوء يعني. وهذا مش كان فقط راه في الـ في الـ حتى في التعليم. لا ما شاء الله.
1: خلنا نسألك نجاوبك بسؤال آخر. بدنين قداش فاهم الناس العجل؟
2: واحد.
1: يابس قداش فاهم الناس العجل؟ مالاش باش نعملوا قانون خاص بنا في تطاوي؟
2: لكن التجربة كانت موجودة سامي.
1: تجربة كانت استعجالي ليلي وما ثمش حاجة اسمها استعجالي ليلي. وكان ثم استعجالي
0: يعني
1: ليلي
0: كان يخدم خارج القانون معناتها
2: بالضبط.
1: شوف استعجالي بدون وحدة أشعة وبدون مخبر فاش يقدم؟
2: ما يستقيمش.
1: احنا نحبوا استعجالي ثاني. أنا ماذا بيا كل معتمدية في تطاوين فيها استعجالي. ماذا بيا كان نلقى حتى كل عمادة نحلو فيها استعجالي. لكن سامحين باش نعملوا استعجالي لازم ثلاث حاجات: تجهيزات، بناية، موارد بشرية. احنا هذا ثلاثة معنا منهم حتى حاجة. دونك كيفاش باش نحلوا انا
2: الاستعجال؟ نكتفوا بالاستعجال اللي عندنا
1: مش نكتفوا، نطالبوا باستعجالي ثاني، نطالبوا بمستشفى محلي كامل. علاه؟ وحلوا مشروع، نطالبوا بمركز صحة أساسية صنف أربعة مع استعجالي مع
0: قاعدين حي المهرجان. هو أعتقد أنه علاش هذاك ما ينجمش
1: ينجم يكون مقترح،
0: خاصة حي المهرجان يعني من الأحياء اللي عندها كثافة سكانية كبيرة.
1: مقترح وتم مراسلة السلطة المركزية فيه وفايدة دراسة. ينجم يكون استعجالي ثم. ما احنا نعطيك مدام شوف المطالبات سهلة برش. احنا عندنا الموافقة على تطوير وإعادة بناء مركز صحة أساسية باش نردو مركز وسيط وينجم يكون فيه استعجالي وينجم يكون حتى مستشفى محلي في عمادة الركبة اللي هي من أكبر العمادات في تطوير. المشروع يراوح المكاتب لعدم توفر الرصيد العقاري. أنا معتمدية التطاوين الجنوبية منطقة الركبة ما فيهاش رصيد عقاري.
0: المواطنين في الركبة يسمعوا
2: ينجموا يتبرعوا في كل
1: مشروع قطعة أرض تاوي المشروع وتنجم تخفف.
2: معناها هذه النقيصة الوحيدة الموجودة مسجلة في المطلوب.
1: أعطيتك مثال يعني أعطيتك نقطة
0: بخصوص الركبة.
1: الركبة فيها مركز
2: نقص العقار يعني
1: نقص قطعة أرض لإحداث المشروع. السيد الوالي يتحرك فيه من جميع ما ونادى الأطراف
2: مثلا مش كون متطوع حب يعطي الأرض
0: ما يعطي الأرض
1: يعني الكلام برشا. ما عندي حتى ورقة في البيرة تفيد ملكية وزارة الصحة. لا لا لا وزارة الملكة لا إدارة الملكة الدولة لا السلطة الجوية لا عاد شيء. لكن يقول لك هاو فما فلان بيجيك فلتان بيجيك علان أنا منعته
0: أنا الكرة في شباك المواطنين.
1: شوف لا معنا نحكي لك هذيا لاني لا شوف لا لا نقصد لا المواطنين لا الحرم
2: يعني
1: ولا
2: حد شيء. هي المسؤولية للدولة.
1: هي المسؤولية للدولة لازمنا نوفر. احنا كي نوفروا قطعة أرض لإحداث استعجالي ولا لإحداث مؤسسة صحية راهو الأصل في الشيء تكون في قلب السكان مش 5 ولا 6 كيلومتر بعيد عليهم. التجربة ورت أن المؤسسة الصحية اللي بتكون ذات جدوى لازم تكون قريبة من المواطنين. احنا الله غالب هنا اللي هيك يقول لك لا نعمل معناها الخلفية بتاعنا في المشاريع خلفية أخرى.
0: آخر آخر آخر
2: آخر سؤال مبروك آخر قد على مش الوحدات الاستشفائية الأخرى.
0: مرضى
1: الكلى في رمادا
0: موضوع مهم جدا وكان برشا نداءات في
1: لإحداث قسم تصفيت كلى في رمادا.
0: بالضبط أنتم يمكن عملتوا الحل الوقت اللي هو النقل ضمان النقل ولكن يبدو أنه ماهوش منتظم. شنو تنجم تقول في
1: لا منتظم منتظم ويتم التكفل بجميع مرضى المستشفى الجهوي أصيلي معتمدية رمادة وذهبة وعندي فيهم قائمة واللي ما حبوش يجوا هما اللي تنازلوا. زوج من الناس قالوا لا رانا احنا نمشوا بوسائلنا الخاص. 7 من الناس الاخرين ثم رحلة ذهائية بي نهار الثلاثاء ونهار الجمعة تجيبهم وتحطهم في السبيطار وتروح بيهم. نزيدك زيادة نجيبوهم هما وذويهم وما عندناش مشكلة وبلا مزيتنا. تبقينا احداث قسم في مستشفى المحلي برمادا قسم تصفية الدم حاليا صعيب تحقيقه. علاش؟ حتى ما عندناش اطباء. انا تو مانيش لاقي اطباء يامنوا لي حصص الاستمرار العادي.
2: يعني التجهيزات موجوده فقط في
1: التجهيزات ماهيش موجوده. شكون وافد؟ لا ثم لا تجهيزات لا عقار لا اطباء.
2: بالضبط يعني
1: اي مشروع
2: مقاومه الثلاثه مش موجودين.
1: نحب ولا نكره
0: العنصر البشري هو الاول.
1: نحب ولا نكره المال قوام الاعمال.
2: صحيح.
1: والمشروع لازم تكون عنده جدوى. دونك العدد الادنى باش نحلو به قسم مازلنا بعاد عليه برشا.
2: واضح. سي عمر احنا تحدثنا برشا على المستشفى الجهوي بتطاوين بالنظر اللي تبيعه للعدد السكان اللي يكونوا موجودين في المستشفى ويقدموا الخدمات. لكن زاد فما وحدات استشفائية تنجم تخف شوية الضغط. شنو هو حوالها؟ شنو الوضعية فيها بالضبط؟ شنو هو الحاجيات اللي منقوصة حاليا في الوحدات؟
1: أنا كمدير جهوي بتبيع باش نشكر الوحدات كل مشكل مؤسسات كل أما المواطنين
2: احنا لكن وقعهم شنو
1: وقع ثم
2: يشتغلوا في
1: وضعيه انا ما نشكرش انا نقول لك الوقع ثم وحدات صحيه ممتازه ثم وحدات صحيه قريبه من المتوسط ثم وحدات صحيه حالتها يرثى لها
2: يتطلب تدخل اللي يرثى لها
1: أو حاليا فما تدخل
2: أي جميع بالضبط
1: مغيط فيها تدخل وادي الغافي تدخل
2: على مستوى التدخل
1: على مستوى البناية والتجهيزات تم دعم عديد الوحدات الاستشفائية بتجهيزات جديدة الصيانة كل يوم كل جمعة ثم تقييم تتطلب صيانة نعم له ثم صيانة تصير على مستوى جهوي ثم صيانة نطلب فتح الاعتمادات وحاليا ثم تقريب 5 أو 6 وحدات 1 2 3 4 5 6 وحدات حاليا في مصير صيانة متاع 10,000 دنانير
2: إلى متى معنا باش تنتهي
1: تبقى ديما الصيانة ديما
2: متواصلة
1: ديما متواصلة توم توفى في المركز هذا تعدى المركز الآخر يكمل من المركز الفلاني تمشي المركز الآخر
2: والهدف هو تعميم كل يعني
1: ديما مثلا احنا توا المدة الأخيرة عملنا في إطار التوقي من فصل الأمطار وكل عملنا جولة على المراكز الصحة الأساسية وعلى المستشفيات لصيانة الأسطح مجاري المياه تقليم الأشجار حاجات وقائية حاجات رسمية تصير حاجات بناء على طلب مواطنين زاد حتى المواطن ساعات يكلم يقول راهو المركز الفلاني راهو الشبابيك مكسرة ولا الماء ما يمشيش ولا الحيط راهو فيه فيسور ويتنقل لمصلحة الصيانة المهندس والتقني السامي ويعاينوا وياخذوا الصور ويقترحوا على التجهيز خاطر ما لناش وحدنا ونطلبوا فتح الاعتمادات وتتحل ثم حاجات نجموا نعملوها ثم حاجات تاخذ لنا شوي وقت ثم حاجات تتجاوزنا تو مثلا نعطيك ثم مركز صحة أساسية الصيانة بكل فمتاع صيانته أكثر من بناء مركز صحة آخر أنا هذه ما صدقش عليها كمسؤول جهوي أنا عندي مركز صحة أساسية الصيانة متاعه تتكلف أكثر من اللي بنيناه به دونك هنا نقول
2: السلام علاش ما صحش عليها صيانة
1: أنا صلحش ما صوصه ب 450 مليون
0: ما فما فارق نتاع
1: وانا احداث بنيه جديده ب 500,000 دينار
2: يعني تفضل انه
1: التحديث نفضل ان نطيحوا نفضل ان نطيحوا ونعاودوا والاجراء هذا ياخذ برشا وقت خاطر انا توا كي يعطيني المقاول يقول هذا راه باش تصلحوا لازم جدينا 400,000 دينار انا ما نقبلهاش كعاقل نقول 400,000 دينار كان نمشي نطلب فتح اعتمادات ونعمل الراس لسلطة الإشراف ونقول براه المركز الفلاني ونعمل تقرير الاختبار وكل شيء هذا ياخذ شوي وقت صحيح أما ما فسدش فلوس كما هكا
2: واضح سي عمر الحديث ذو شجون وقت نتحدث على قطاع الصحة وحق المواطن في الصحة بطبيعة أنت قبل ما تدخل قلت ماهوش باش نطولوا برشا أنا ضربنا تقريبا ساعة ومازلنا ما كملناش الملفات والنقاط المهمة جدا اللي لازمنا نطرحوها هذه لازمها حضور آخر من سيادتك إن شاء الله في نعطي كلمة الختام يعني بصفة عامة المواطن ديما يحب يطمن على الوضعية وضعية الخدمات في السبيطار شنو يستنى فيهم باش تتحسن الوضعية مازلنا نخدمو أكثر باش نوفروا طب الاختصاص يعني بصفة عامة كرسالة للمواطن اللي فعلا راهو ديما يحتج مهما كانت خدماتكم
1: إرضاء الناس غاية لا تدرك
0: الناس غاية لا تدرك ولكن وقت تكون فما خدمة إيجابية أعتقد أنه تكون فما إشارة أنا حبيت فقط نحكي على المركز اللي موجود في حي المهرجان فما برشا يعني إشادات به وأنه فما عمل ممتاز صحيح. جدا وفما استقبال ممتاز جدا إذن صحيح أنه تنقد لكن وقت تلقى المواطن العادي سيعمر ما نظلموش ديما وقت يلقى الإيجابيات ويلقى كذا بالعكس مضى به وشيد به وأعتقد أنه جتني أكثر من ملاحظة أنه الخدمات الصحية والاستقبال وكل شيء على مستوى الوحدة اللي موجودة في المهرجان من أفضل
2: نقول لك علاش أنا خطر فيك برشا نساء هذه معلومة وديجا
0: ربما كريم
2: ولكن فعلا يعني مدولية تحياتنا
0: لها دكتورة مباشرة ما مشيت ليش ولكن برشا
2: خلي جوسي سامر
1: هو مركز الصحة الأساسية دخلته في برامج اعتماد معناها باش ياخذ سيرتيفيكاسيون ونجح فيها واللي قاعد نخدم عليه تو انا والفريق نتاع حي المهرجان وفريق مجمع الصحه الاساسيه كله هي قاعده كوكي كولي وانا اللي عملناه ثم نحاولوا قدر المستطاع حتى بنسبه 70-80% نقلوه في مراكز الصحه الاساسيه
2: صحيح
1: ثم عديد المؤسسات الصحيه مركز الصحه الاساسيه في ذهيبه شبيه مركز الصحه الاساسيه في ذهيبه نظيف قدم في خدماته عنده شويه نقائص وبت مستشفى المحلي بغمارس أشخاص مستشفى المحلي مستشفى المحلي في السمار إن شاء الله بيتم افتتاحه الإشكاليات اللي فيه كلها تحلت وبدينا في مرحلة اقتناء المعدات وإن شاء الله في الأسابيع القليلة القادمة بيتم استغلاله
2: إن شاء الله ربي يوفق الناس
1: كل
2: وإن شاء الله النموذج الموجود في حي المهرجان ولا أي نموذج ناجح في القطاع الصحي يكون موجود في الوحدات الاستشفائية الكل كلمة الختام سي عمر
1: احنا كإدارة جهوية وكمؤسسات صحية الكل على ذمة المواطنين اللي حل إشكاليته بالاهداب بالحوار في البيرو نتفاهموا
2: مش بالعراكة
1: مش بالبولية
0: لا
1: مش
0: بالعراكة
1: التشهير التشهير ماهوش باهي التشهير ماهوش باهي التشهير والتشويه ماهوش باهي احنا تو نعرفوا
2: كلمة ربي هو عقب عليها القانون ربي
1: نعرفوش كلمة ربي
2: الناس الكل ان شاء الله
1: ديما ربي يطلب منا البينة دونك نتبينوا حاجة صارت صحيح وثقها وتفضل وخذ حق راني ما نبررش في الإخلال
0: يمكن تكون
2: بالعكس عديد ثم أخطاء وما خبيت شيء سي عمر وبركة الله فيك على رحابة صدرك وإن شاء الله في استضافة أخرى وإن شاء الله ديما وين ما يكون فما جديد على مستوى السبيطار انتبهوا
1: إن شاء الله ثم جديد إن شاء الله ثم برشا حاجات جديدة في أول 2027
2: إذا عندك استضافة معنا إن شاء الله في 2027 شكرا المدير الجهوي لصاحب التطوين عمر بوعون بركة الله فيك دكتور وبالتوفيق لكم إن شاء الله نوصل معكم مستمعينا زوايا الخبر إن شاء الله درج آخر بالضبط ونكمل تجينا بعد شوية سعاد في الفقرة الأخيرة
3: زوايا العالم زوايا العالم

0: تفضل سعاد في زوايا العالم نتحدث كيف حول الاحتلال الصهيوني بنايات غزة المتصدعة إلى قنابل خرسانية. ونرجع مرة أخرى للافتتاحية شوية تحدثنا على غزة في بداية حصتنا. تفضل كالمليك باختصار.
1: تضع فاجعة انهيار عمارة السعادة بمدينة غزة المشهد العمراني في القطاع الفلسطيني المحاصر أمام المنعطف الأكثر خطورة، إذ لم تعد المخاطر محصورة في القصف المباشر بل امتدت لتشمل آلاف البنايات المتصدعة، وتحولت هذه البنايات إلى قنابل خرسانية موقوتة تهدد حياة آلاف العائلات النازحة التي لا تجد بديل للإيواء في ظل حصار محكم يمنع إدخال أبسط أدوات السلامة والترميم. ومع انسداد أفق الإغاثة واستمرار الحصار المحكم، تتضاعف التحذيرات من تحول فصل الشتاء المقبل إلى محفز للانهيارات المتلاحقة، حيث تقف الطواقم الهندسية والأهلية عاجزة أمام كتل خرسانية معلقة تفتقر لأبسط الدعامة الخشبية أو الحديدية المؤقتة، وتوثق المعطيات الهندسية والتقارير الدولية اتساع نطاق المأساة العمرانية التي تعصف بالقطاع. وفي تشخيص ميداني لمكمن الخلل، أوضح نقيب المهندسين في غزة الدكتور محمد عرفة أن العقدة لا تكمن في غياب الخبرات الإنشائية الوطنية، بل في الحصار الصهيوني المطبق الذي يحظر دخول أي مسمار أو لوح خشب أو كيس إسمنت، مما يجهض أي محاولات لتركيب دعائم خشبية أو حديدية بديلة للأعمدة المنهارة.
0: غزة هذا هو مشهدها مبروكة بعد طوفان الأقصى في أكتوبر 2023. مشهد البنايات المنهدمة، يقابلها حصار إسرائيلي على كل يعني المعطيات اللي تنجم تغير المشهد المأساوي هذا.
2: أكيد لمع، يعني الوضع الإنساني في غزة مش غريب، وإحنا شفناه إبان القصف والإبادة وكيفاش كان مع السيانين اللي كان موجود وشبه فيضانات اللي كانت موجودة الخريف الماضي في يعني مدينة غزة. ولكن احنا وقت نشوف الفيلم اللي بدينا به الافتتاحية لامعة، وأنه الهدف كان سحق ومحق القطاع ومحق الإنسان الفلسطيني، يكفي بقاء حتى قطعة من الفلسطينيين هي نضال وهي صمود، ورغم كل شيء بقي الفلسطيني ويبقى الغزاوي في المنطقة متاعه.
0: واضح. شكرا سعاد، يعطيك الصحة في تأمين كل الفقرات ضمن زوايا الخبر. نختم مبروكة برواية المنصرمون للكاتب عماد جيدة، أبرز ما جاء في الرواية هذه اللي اخترنا باش نختم بها.
2: على كل حال هي صدرت خارج تونس لامعة، ما زالت غير متوفرة في ربما حتى على مستوى مواقع الانترنت، فقط أنا اخترت العنوان هذا لامعة لأنها فازت أول أمس بجائزة خالد خليفة للرواية 2026. أعلنت الأمانة العامة لجائزة خالد خليفة للرواية يوم الثلاثاء فوز رواية المنصرمون للشاب الروائي التونسي عماد علي جيدة، وهو من مواليد 91، يعني شاب ويفوز بمثل هذه الجائزة في المجال الروائي، له كل التشجيع. وأعتقد أنه من الأسماء التي ستكون مهمة في تاريخ الرواية.
0: تونس ولادة في المجالات الكل، وإن شاء الله تلقى قدرها بطبيعة بالإحاطة والاهتمام.
2: الروائيين فعلا الشباب ولنا نتحدث على جيل روائي من التسعينات.
0: واضح. شكرا مبروك، يعطيك صحة، كنت معنا في الفقرة التحليلية. شكرا لكل فريق اللي يعمل حصة اليوم، وشكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة والاهتمام. شكرا لضيفنا سي عمر اللي كان حاضر معنا من شوية في الاستوديو. نلتقي إن شاء الله في أعداد قادمة من زوايا الخبر. خليكم معنا بعد شوية موجز الأخبار رفقة زميلة فاطمة الرعاش. في أمان الله.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين.
4: موجز الأخبار.
0: شكرا لمع، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تمت المصادقة على تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات، على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 27 و2000. أقرت لجنة الاستشارية الجهوية للنقل المنعقدة مساء أمس بيوم 2 الموافقة على فتح باب الترشح لإسناد 150 رخصة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الجماعية بكافة معتمديات ولاية متنين. تم اليوم بمركز التكوين والتدريب المهني ومركز تكوين الفتاة الريفية بابن خداش الافتتاح وسنة التكوينية الجديدة 26-27 و2000 بولاية مدنين والتي تضم 10 مراكز تكوين مهني عمومية. هذا وكشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود في افتتاح السنة التكوينية الجديدة اليوم عن إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي بمركز التكوين والتدريب المهني بالكافة، إضافة إلى تعميم عدد من الاختصاصات في 21 مركز تكوين. وأضاف أن السنة التكوينية الجديدة ستوفر حوالي 40,000 موطن تكوين. دعا اليوم عدد من المختصين في الشأن التربوي لضرورة تونسة الإصلاح التربوي ووضع استراتيجية واضحة تبنى عليها العملية الإصلاحية. وقال المتفقد العام والدكتور في علوم التربية علي الفالحية إن العقل الإداري والتقني يسيطر على وزارة التربية وهو ما يؤثر على العملية التربوية، منتقدا ما اعتبره تصحير الوزارة وجعلها وزارة إدارية وفقا لتعبيره وتصريحه اليوم بالإذاعة الوطنية. أعلن كهية مدير الحبوب الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان عن وجود برنامج لتوريد 110,000 طن من مادة لامونيتر، فيما تتركز المساعي على رفع قدرة توفير البذور الممتازة إلى 40% من حاجية البذر الجملية، علما وأن هذه النسبة تبلغ حاليا 30%. دوليا استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 شهداء جدد و2 استشهدا متأثرين بجروحهما وأصيب 28 آخرون خلال الساعات الماضية في قطاع غزة. تواصلت اليوم المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على عدة جبهات غرب محافظة تعز وجنوبها وفي مناطق بمحافظة لحج، تزامنا مع غارات جوية صادفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين. تراجعت حركة الشحن التجاري إلى ميناء إيلات الصهيوني بشكل حاد في ظل هجمات الحوثيين وتهديداتهم للسفن في البحر الأحمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتروح تسمع فيا، تسمع فيا.

إن شاء الله تكونوا في أفضل الأحوال. إيش حالكم مستمعين الكل اللي تسمونا عبر موجة إذاعة التطاوين؟ عدنا إلى المساحة المتخصصة ومجلة الفلاحة في إذاعة التطاوين. ساعة من زمان انقذوها ما بين مشاغل الفلاحة، ما بين التحديات، ما بين المشاريع الناجحة، الملفات اللي ذات أولوية والأساسية في القطاع ومع المواسم الفلاحية. فأهلا وسهلا بكم متابعينا الكل اللي تسمعونا وتتابعونا عبر موجة إذاعة التطاوين. أهلا بالزملاء اللي موجودين معايا انطلاقا من زميلي حبيب هدية في الهندسة التقنية وبقية الزملاء اللي موجودين. وإن شاء الله كل الفلاحة يكون موسم الخريف موسم خير وبركات، وموسم فلاحي جديد إن شاء الله بالخير وبالرزق للجميع. بعد شوية نعرفوا شنية أهم الفقرات والمحتوى اللي محضرينا لليوم، ولكن قبل كل شيء الإيقاعات والموسيقى.

0: ابشر وتمنى ان شاء الله كل الفلاحة يستبشروا بالخير مع الامطار اللي صبت مؤخرا, وان شاء الله كما نقولوا خريف بدري وموسم الفلاحي لهذا العام يكون موسم ممتاز وموسم خير على كل الفلاحة. طبعا عندنا في الحلقة عدد من المحطات اللي من خلالها نحاول اني نكون في الحلقة الاولى اقرب للفلاحة ونتحدث على مشاغلهم, وفي نفس الوقت نحاول أنه أيضا أن نكون في سياق الموسم الفلاحي. فمحطتنا باش تكون بعد شوية زركين, بعدها باش نتحدث على الزيتين, والمحطة الأخيرة باش تكون في جرجيس ونتحدث على النحل وقطاع تربية النحل وتأثرها والتأثيرات المناخية والاحتباس الحراري تأثيرها على القطاع ككل من خلال التجربة اللي موجودة في جرجيس. قبل كل شيء باش نمشوا إلى مركز جرجيس, مركز التكوين في الصيد البحري وبداية السنة التكوينية الجديدة. شنو هي جديد في المركز؟ هذا الكل باش نسمعوه من عند سي بلال البشير مدير المركز, وطبعا التسجيل أمنته لنا زميلتي شعلة المجعي.
1: ثم أخبر سار ياسر زاد أنه قامت وزارة الفلاحة بفتح مناظرة لانتدام مهندسين أولين في وزارة الفلاحة. تم تأكيد أنه ثم مكون مهندس أول مكون باش يتم توجيهه لمركز جرجيس. هذايا باش يسمحنا باش ندعموا الإطار البيداغوجي خاطر عندنا شوية نقص. وهكاك الولي بالنسبة للربان السيد ساحلي الاختصاصي قمنا بفتحه عام ناول يقعد الحفاظ عليه كل عام. الجديد زاد أنه عندنا مشروع نيمو حوت, هذا تم موجود في ولاية منين ولاية فاقس. تم التعامل مع مركز جرجيس وتم الاتفاق أننا مش نعمل قاعة خاصة باللوتوبنارياء أو ببعث المشاريع. ثم جزء مكونين قاعدين يتكونوا توا ابتداء من 3 سبتمبر ثم دورة انطلقت معهم 15 صاحب شهادة عليا من ولاية منين, قاعدين توا يتلقاو في تكوين بالمركز من طرف خبراء على بعث المشاريع الإطار التشريعي بزنس بلون اكسترا. وبعدها باش يواصلوا يتلقاو زادة دورة أخرى تكوينية في إيطاليا إن شاء الله في موفى شهر نوفمبر. وتم إعداد برنامج تكويني باش يكون كأول مرة معناتها باش بالنسبة للمراكز بتاع التكوين بتاعنا كان تجربة بيلوت في مركز فاقس ومركز جرجيس باش نضيفوا للتلامذة بتاعنا الموديول هذايا. في نفس الإطار يتم إعداد ولا تجهيز قاعة خاصة ببعث المشاريع فيها كل المعينات ينجم يسحقها أي باعث. قاعة زادة مجهزة حتى بالماتريال بتاع فيديو كونفيرونس دي بورتاتيف كرون تاكتيل ما نعرفش أنا ديزامبليمون 3 دي كان يحب البعث يصنع بروتوتيب باش يمشي يسعى للتسويق نتاعو اكسترا. باش يتم بما انه عندنا زوج مكونين من المركز قاعدين يتكونوا في وسط الجروب هذايا باش يقوموا هما بعد بعث كلوب تاع انتربرونيا ويقوموا بتاثير الباحثين شبان ما نقولوش تابعين مركز جيس بركه لكن اللي هما في معتبرين جيس ولا في ولايه منين باش يكون تولي عندنا احنا كنا محضنة مؤسسات صورة. الجديد الاخري توا تم اتفاق عليه في المجلس البيداغوجي بالنسبة للسنة التكوينية 2026-2027 هي انه باش يتم ان شاء الله العمل على انه تكون نتحصلوا على سيرتيفيكاسيون سونتر انتربرونور ان شاء الله من هنا الموفى 2027 خاطر الكورسيوس الي ابتيلون. حاجة اخرى اللي هو تم بريسك تحديد مكتب اللي باش يكون معنا بالاكومبانيمون ان شاء الله قاعدين نخدموا انا باش نكونوا سيرتيفي ايزو 9001 ايزو 21000 إيزو 9001 هذه للخدمات الإدارية والإيزو 21000 اللي هي تابعة للجودة متاع التكوين في قطاع التكوين المهني. كي نتحصلوا على الإيزو سيرتيفيكا هذوما هذا يعطينا أكثر ينمو حال المحيط بتاعنا وحتى نجمو ندخلوا للانترناسيونال نقوموا بعمليات متاع دي جوملاج نقوموا خماش معناتها انفورماسيون نعملوا كود ديبلوم افيك ان سونتر سيميلار موجود في الخارج. وهذا يعطينا منها فرصة باش نطوروا من المهارات نتاع المكونين نتاعنا وخاصة من المتكونين نتاعنا. بالنسبة لجودة التكوين احنا الي غارونتي تو خبوا في فتح افاق حتى المتكونين نتاعنا في الخارج ندعموا لهم قدراتهم وفرقوا حتى العمل. بارك الله فيكم.
0: هدايا السيد بلال بشير مدير مركز التكوين في الصيد البحري في جرجيس. وما نجموش نتحدثوا على فلاحة من غير صيد بحري ولا صيد بحري من غير فلاحة, والزوز ما نجموش نتحدثوا عليهم من غير ما نتحدث على مؤسسة التكوين والبحث الأكاديمي العالي. العمل الفلاحي عمل عصامي في جزء منه, ولكن عمل بحثي علمي في أجزاء كبيرة. ولما نتحدث على استمرارية القطاع والحفاظ على المشاريع الفلاحية, نتحدث على قيمة وأهمية الدراسات, قيمة وأهمية الناس المتخصصة الخبراء الباحثين في المجال هذايا. فإذا ضروري ومهم جدا أن نتحدث على الإمكانيات اللي موجودة في مؤسساتنا التكوينية أو التعليمية في البحث العالي في القطاع الفلاحي. وهذا اللي بدنا به اللقاء معكم مستمعين ومواصلين في الحديث وفي المجلة الفلاحية. المحطة باش تكون الزركين واحد تحديدا مجمع التنمية الفلاحية مزارع يوسف في الزركين واحد, ومعنا رئيس المجمع سي حسين حفيظ على الخط حتى ناخذ من عنده ساعة آخر الأخبار والجديد الجديد في المجمع, ونطمن على فلاحتنا اللي منضويين مع المجمع والموسم الفلاحي. توا إذا كان نحكو على جابس يعني نحكو على الرمان. قبل كل شيء سي حسين شحالك؟ مرحبا بك. احنا اليوم المحطة الأولى بعد جرجيس هي الزركين في أول حلقة من حلقات ترابها ذهب في الموسم هذايا, فثم خبر به ظهر لي في زركين ليبة هذايا.
2: أكيد أكيد أكيد الخبر الباهي واللي طمن أهالي مزرع يوسف فلاحة مزرع يوسف والزركين واحد ويطمن ولاية جابس والجمهورية التونسية في أن واحد خطر كيف يغم الخير يغم على الكل. تسبير جديدة ما شاء الله, تدفق ما شاء الله, تم التدشين بتاعها يوم الجمعة الفارط و جت زيارة السيد الوالي والسيد مندوب السيد مطمد, تم التدشين تاعها وإن شاء الله قريب يتم الربط على الأقل شهر.
0: في غضون الشهر هذايا الربط مع بقية الأبار ومع المزارع متاع الفلاحة باش يكون مع البير هذايا وتتحسن شوية التزود بالمياه عند الفلاحة, ولا لا يا سي حسين؟
2: هي على فكرة كان قبل بئر في البداية تخدم 2017 تمت الانطلاقة متاعها, لكن البئر ما جاش لك الكل نقول احنا بلغت احنا الدرجة
0: يعني درس الملوحة فيه
2: حفرنا بئر جديد لسنا سنين عن هذا وطلبت من السيد الوالي ان التعجيل بالربط خاطر البئر هذا خاطر الفلاح عدشو ياسر وصبر ياسر وش يقول السيد الوالي يقول السيد مندوب يقول التسريع يرد عليه السيد المندوب يقول له رأي الميزانية بتاعهم حرفيا الميزانية بتاعهم رام 26 حاضرة
0: يعني قريبا يتم الربط والفلاحة يتمتعوا بالمياه من البئر الجديد
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله. يعني نقولوا في شهير نرجعوا لكم روسي حسين شهير ونص ونرجعوا نتابعوا معكم الموضوع والربط صار ما صارش حتى ناخذ من عندكم ديما جديد ونكون أقرب إلى مشاغل الفلاحة. تو في المجمع وفي مزارع يوسف عندكم أكثر من 100 مشترك في المجمع سي حسين.
2: أي
0: إيش حال الرمان؟
2: الرمان مزارع يوسف بالذات ما فيهاش الرمان.
0: ما فيهاش الرمان في العادة فيها ولا لا؟
2: لا هي حديثة العهد مزرعة يوسف هذه. أمني المجمع اللي مزرعة مجمع زركين واحد وهي هي زركين بركة أمني مجامع.
0: أنا
2: بير أبا بير هني بير غادي بير غادي. عندنا ثلاثة أبار. بالنسبة للرمان غير الفلاح. ومشت في الرمان لكن كان العائق الأول هو الدودة.
0: إيه هذا تحكي على السنين اللي فاتت.
2: هذه على السنوات الفاتت.
0: بيه
2: المي موش لك الكل والرمان يحب المي الغمر. يعني احنا نقولوا بطح قمر بينما هذا قطره قطره بشت الناس في القطره قطره لكن البير يقولوا احنا باللغه اخرى المي خلى بينا الناس بشت في زراعات اخرى اللي هي مثل الزيتون الكروم والنخيل
0: اللي هي يمشي معها القطره قطره
2: خطر اللي هي تمشي معها القطره قطره وتكون صبوره علمي والحاجه الاخرى اللي قاعده تمشي تو هي ان شاء الله الفلاح قاعديني اللي هو الهندي وما ادراك ما الهندي
0: تو الهندي ما تخافوش من الحشره القرمزيه
2: ما عندناش ما هو كل حد ياخذ حقه ما عندناش مبدئيا مبدئيا والناس ماشيه في الغراسات هذه حين نحبوا الفلاح ديما يحاول والفلاح ديما يجرب والفلاح ديما طموح والفلاح من هذه الى هذه ما يبقاش يستنى
0: قل لي ملا في الواحات متاع مزرع يوسف شو اللي عندكم عندكم زيتون عندكم ورقيات تو الوقت هذا وقت الموسم هو الاعداد الموسم الزيتون طبعا ما فيش حتى شك ولكن شو موجود اخر مع الزيتون عندكم في المزرعة متاعكم في مزرع يوسف
2: مزرع يوسف عندنا الزيتون وعندنا الكرم وعندنا النخيل بدت في هو بداية هو بداية بش خطر الناس بش في البداية
0: إيه
2: وتو الناس اطمنت أكثر أكثر أكثر وأكثر وقت اللي ردت المي وقت اللي ردت البير
0: إيه
2: وقت اللي ردت بديت عنده طموحات يعني فوق العقل ردت البير يعني اطمنت قبل تخدم وخايف
0: إيه
2: تو الفلاحة اطمنت البير موجود الفلاحة ما شاء الله عليهم يخدموا يناظروا عندنا تو مبدئيا هي الزيتون وعندنا الكرم وعندنا الخل
0: ما شاء الله
2: وعندنا الهندي بالنسبة للغراسات
0: الزيتون اكتوبري استناني الزيتون اكتوبري ولا الزيتون الشمالي والانواع اللي تسيب او تكون حاضرة بعد شهر اكتوبر
2: الأنواع بالنسبة لمزرعة يوسف أنواع الزيتون كلها
0: موجودة
2: القديمة نتاع بابايا وجدي
0: إيه؟
2: الحديث التو
0: به برش يعني التنوع التنوع به التنوع به أما الحفاظ زاد على الأصول زاد مهم جدا راو
2: إحنا شو نقولوا إحنا نقول الزيتونة فلاك
0: الكوبا.
2: لكن ديما نمشي مسالش
0: أيه.
2: ديما نمشي مع التطور العلمي
0: بعد شوية باش يكونوا معايا دكتور عيسى اللي هو دكتور مختص في الزيتين تو يقولوا لنا علميا هل انه الكوبا خير وإلا الساشيات خير يعني الزيتون اللي في الساشيات ولا زيتون الكوب تو جدودنا وهلنا يقول لك الكوبا ما فماش حديث كان مع الكوبا ولكن العلماء والباحثين برشا منهم يمشوا للزيتون الساشيات فهتونا عرفوا هذا ولا هذا وكل واحد شنية الحاجات الباهية اللي فيه وشنية الحاجات اللي ضروري انه ينتبه لها الفلاح نرجع لنقطة السقي وإلا عندك نقطة أخرى تحب تقولها لي سي حسين
2: الرمان الرمان اسمي بشو لكم الرمان ما عشتنا الرمان قي كلس قي كلس في مولة زادة قي كلس علاش الرمان الرمان ما شب المي
0: أيه.
2: والرمان صيف والرمان قبل كنا من كانت عندها كأبو دقيق الرمان والدودة ونعان وندغوا شوي وتصاروا احني والدودة وتصاروا احني والمي تو عملونا حاجة اللي هي ممنهجة مدبرة حبوا يقضوا على الرمان بأي طريق اللي هي الزروة المي الزروة بس بل يعني عندنا أربع ساعات ثلاثة ساعات ترتاح فيهم البير اللي هم يقولوا عليه الترمى لغة الدارجة تولت ثمانية ساعات حتى العشرة ساعات
0: يعني ترتاح من ثمانية ساعات العشرة ساعات الترمبة متاع البير
2: البير بل كانت أربع ساعات
0: ايه
2: ما فيش عقاش
0: به
2: تو بعد 24 ساعة ترتاح 4 ساعات وثم أديار 3 ساعات تو من 8 إلى 10 ساعات إلى 12 ساعة
0: وعلاش هذا كل
2: وأعني ما أقول
0: انت تعني ما تقولي انك انت موجود على على عين المكان وتشوف
2: وتشوف في مباشره عند الرمان ما شاء الله وعده زيارات مستقرين بجو وصوروا الرمان جو صوروا الرمان في الزركين وتقريب حتى السي دي موجود عندك مع السي عبد الرزاق الحنيش الرمان خلاص يمشي إيش نيل الغريب تو إحنا ليش الذروة هذه عطونا تفسير واحد ليش الذروة هذه ولت 8 و 10 ساعات و 12 ساعة بس
0: خطر ما فهم خطر ما فهمش ما خطر ما فهمش ما يبلكش
2: بس مش المي المي يقص علينا من غنوش الضوء أصدام إذا كان ما قصوش عليك المي من غنوش ويخلوا لك الذروة ايش معنى يخلوا لك الذروة تمشي انت البيئة او من الساعة
0: تتكلف, تتكلف لك
2: اذا كان المجمع اذا كان كل اذا كان ايش يخلص الشر نقول احني 4 و5 ملايين للبئر الوحدة يولي يخلص 15 و20 مليون يعني اشكاليتنا تو مع السئ وين ده نمشي يعني الرمان بالنسبة للرمان يعني كنا نسمع بالرمان
0: احنا في هنا في ترابها
2: عائقنا تو حاليا الوحيد قالوا لنا عدواء دوينا قالوا لنا على كذا مع العلم ان ما يجد حتى عد يحفر حتى لك أعطوك رخصة حتى بمئة متر وحتى بثلاثمئة متر خطر مناطق صغيرة واحد حفر هذا من نبيل وحفر هذا ما يستحيل واحد صغير هذا عنده 200 رمان هذا عنده 300 هذا عنده 400 هذا عنده 500 رمانة يعني يستحيل باش يحفره
0: هي المنظومة الوحية منظومة خاصة ومنظومة عندها قواعدها وعندها السياقات متاعها ومتاع الخدمة الفلاحية اللي فيها فأنتم تعرفوها أكثر من أي حد آخر ولكن الأسئلة هذه متاع الذروة الفلاح ما ينجمش يتحمل أنه يحل الماء في الوقت متاع الذروة لأنه يتكلف عليه في الفاتورة متاع ستاج برشا وفي نفس الوقت في عوض 4 سوايع ولا 8 سوايع وعشر سوايع هذه طبعا ديما بحسب التصريح متاع سي حسين فعلى هذاك الرومان احنا السنين اللي فاتوا كنا خايفين ان الرومان يتضر وتضر الرومان بسبب الافات اللي موجوده ابو دقيق الرومان والا الدوده والا غيرها من الافات اللي موجوده واثرت بالكدا على الثروه اللي موجوده نتاع الرومان في جابس فاحنا محتاجين ان نحافظوا عليها هذه هذه حاجه ما موجوده في جابس وتعرفت بها جابس فضروري ان نحافظوا عليها سي حسين
2: اكيد هي العوامل الطبيعيه يجون الخبراء وما شاء الله عندنا خبراء
0: طبعا
2: متواسة فنيين يجون يعطونا الدواء ونداود الدودة التفليح يجون الخبراء ونسمعهم نصنتهم وعملية ناجحة إذا كان ما نقولوش 100% إلى 80% حتى التشريخ على كيفية التصبيرة على كيفية المدوات كيفية الأسمدة كيفية الخدمة واختاش غلبنا عليها وبحولنا شفاه ومش شفاه لكن
0: مشكلتكم انه الميناقص الميناقص
2: مش ناقص عاش نقوله ناقص المي نقوله ما ثماش تو المي بل كنا نسقو على شهر 28 يوم للأمانة 28 يوم شهر وقت نولي نسقي شهر الشهر 20 يوم وشهرين يعني هي كعبة رمان كعبة رمان يعني ونعطيها نيني اش يصير لها كما النفخة كي نفخة تطربك الرمان تو كل حل فما مع العلم ان الورق ما عادش تالي كعبات رمان طيشات وبش تتبعها برش حاجات راه
0: باش يتبعها شو معناها الورق شو معناها الورق ما عادش يعني
2: فقط البرتقال
0: خلنا نفهم من عندك سي حسين الورق ما عادش يعني الشتلة ما عادش موجودة متاع الرمانة
2: لا الورق قاعدة كان العودان واقفين
0: يعني فما آفة يعني فما آفة ضرت بالشجرة
2: لا لا ما سمعت شيء بالعكس تو هي سخانة سخانة فلاح على قد ما على قد هي ما تكون صعيبة على قد ما الفلاح يفرح بها في بعض الحالات علاش سخانة خطر تقتل برشا حاجات تقتل برشا أمراض يفرحوا برشا مليو برشا حاجات برشا دودة تموت نفحوا برشا حاجات الفلاح يفرح بها بالسخانة كي تقتل لكن كيف تظلي المي ما تماش من اللوطة راي باش تسخي باش تسجر بي ما تماش المي على شهر
0: وشهر وشهر
2: وشهرين يدني عليك السلام.
0: إن شاء الله
2: يولي شي فلاح يولي عاجل
0: يولي يمشي بخلاف يقلع
2: الرمان.
0: بخلاف يقلع الرمان يمشي إلى زراعات أخرى كما أنتم توا ماشيين الكرم وماشيين الهندي وماشيين لزراعات أخرى اللي هي تتحمل الظروف هذه العامة متاع يتسقي مرة في الشهر ولا مرة في الشهر ونص. فالفلاح باش يلقى روحه مضطر حتى يحافظ على النشاط الفلاحي متاعها أنه يتوجه إلى أنشطة فلاحية أخرى من غير النشاط الأساسي أو النشاط اللي معروفة به المنطقة اللي هو نحكي على الرمان جابس في فترة الخريف. رمان كتانة ورمان جابس من طبعا طبعا من طبعا جابس الرمان من جابس من أي مكان في جابس راهو من أحسن الأنواع اللي موجودة. فاحنا نتحدث على المشاغل متاعكم سي حسين لأنه يهمنا الحفاظ على الثروات الوطنية هذية. فإن شاء الله صوتكم يتسمع ويتفاعلوا معكم إيجابيا حتى نحافظوا على الثروات اللي عندنا في بلادنا في كل منطقة من البلاد.
2: فإن
0: شاء الله سي حسين ونرجع لك إن شاء الله بعد شهر أو شهر ونص ونشوفوا البئر اللي جديد هل تم الربط وإلا ما تمش الربط ونشوفوكم شنو حوالكم ونطمنوا عليكم ديما في متابعة معكم في الزركين. سي حسين حفايف
2: مشكورة أنت ومشكورة إذاعة التطاوين على تبليغ صوتنا وبارك الله فيكم وربي يرحمنا بالطر.
0: يا ربي يا ربي أمين أمين. إن شاء الله ديما بخير سي حسين. بلغ تحياتنا لكل الفلاحة اللي موجودين معاك في المجمع أكثر من 100 فلاح في مجمع التنمية الفلاحية مزرع يوسف في الزركين واحد وبقية الفلاحة اللي يسمعونا ومتابعينا في الزركين وفي كل مكان. يا أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاغل متاحهم بالتحديات متاحهم بالنجاحات متاحهم. نعرف راهو برغم كل الظروف هذه اللي نسمعوا فيها إلا أنه فما تجارب ناجحة وتجارب نوعية في المزارع في السواني في كل بلاصة على كامل تراب الجمهورية. سي حسين نلتقي قريبا إن شاء الله.
2: إلى اللقاء.
0: شكرا لك. من زركين عايشك ياخذ بخاطرك. من زركين كانت المحطة الأولى مقطع من الجينيريك ونمشوا الدكتور عيسى عروس اللي موجود معنا ونتحدث على قطع الزيتين وأهم النصايح اللي ضروري الفلاح يرد بالها منها في الوقت هذا.

0: 34 دقيقة بعد الساعتين باش نمشي مباشرة للدكتور عيسى عروس المتخصص في الزيتين موجود معنا على الخط. دكتور شحالك؟
1: مرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة التطاوين.
0: يعيشك، مرحبا بك مرة أخرى، ومعنا ديما كل ما نسحق بعض الإرشادات وبعض النصائح أكيد نستعين بخبرتك دكتور.
1: مرحبا بكم في كل وقت.
0: يعيشك يحفظك دكتور. توا في الوقت هذايا في النصف الثاني من شهر سبتمبر، شنو هي أهم الحاجات اللي ضروري أنه يرد بالها منها الفلاح في قطاع الزيت، قطاع الزيتين عفوا؟
1: به هو قبل كل شيء وقت اللي نحكيه على قطاع الزيتين لازمنا ديما نعملوا نفرقوا بين السقوي بين البالي بين زيتين صغيرة في طور النمو، زيتين معنا دخلت مرحلة الإنتاج، لأن كل حاجة عندها طريقة التعامل متاعها. مثلا الوقت اللي احنا توا نحكيه على الزيتين البعلية اللي هي مرضة تصيب معناها ظروف مناخية صعيبة ياسر مع ارتفاع درجات الحرارة، مع نشوفه في كعبة الزيتون بدأت تكحال وبدأت تشيح، أول حاجة نقوله ربي يرحمنا بالمطر
0: إن شاء الله،
1: وإذا فما أي فرصة باش نعاونها بشوية ماء نعاونها ونحاول معنا الكميات متاع الماء ما نعطيهاش كمية كبيرة ضربة واحدة، نحاول نقسمهم معنا نعطي مثال في وقت باش نعطي أنا 3000 إيترا مرة واحدة نقسمهم 1000 بعد 10 أيام 1000 بعد 10 أيام 1000 سينو الشوك هكي باش يكون كاسح الشجرة وتجم حتى تطيح الثمار متاعها، هذا بالطبع لو كانت منجة. بالنسبة كي نحكيو على الزراعات السقوية اللي هي في طور الانتاج، الفلاح هو يعرف ديجا الزيتين متاعه اسكو سنة العام الصابة متاعها ولا ما هوش عام صابة. إذا هو عام صابة في الزيتين متاعنا نحاولوا نمشيو بري منتظم، نحاولوا نعطيوها خاصة بعض الأسمدة اللي باش تعاونها معناها باش تشد الثمرة متاعها وتوصلها وتحافظ على درجة نضج مميزة، خاصة معناها مادة البوتاسيوم اللي هي تعاون الفترة هذه باش تحسن في الكاليبر متاع كعبة الغلة، ويعاوننا زادة باش كيف ما نقولوا احنا يحافظ لها على درجة نضج مميزة. بالنسبة للزيتين اللي هي ما هيش سناء في حالة إنتاج واللي هي معناها نخدمنا على النمو الخضري، نحاولوا نسقيها أكثر ما يمكن قد ما عندي الماء ونجم نسقي نعاونها بالماء باش نحفز لها النمو الخضري، ونحاول نعطيها معناها أزيد فوسفور وبوتاسيوم معناها نعطيها أكثر أزوت وفوسفور باش نحفز لها النمو الخضري بتاعها. وبالطبع في كلتا الحالتين إذا عندي شوية مشاكل معناها نمتع نقول له احنا شجرة متقلقة وتعبانة بسبب درجات الحرارة والإجهاد الحراري اللي صاير لها، نحاول نعاونها بشوية مستخلصات طحالب أو أحماض آمينية لأنه ينحي لها استرس هكاية ويعاون الشجرة، ونحاوله معناها كيف ما نقوله ديما نرجع ونقول بالنسبة للزيتون متاعه منتج راه الطقس متاعنا سخون، نحاوله ما نقصوش الماء على بكري لأنه برشا فلاح يقول لك أنا توا نقص الماء باش تقطع لي أكثر زيت، راه مش صحيح. نحافظ على السقيان بتاعي، الطقس مازال سخون، الشجرة بتاعي مازالت مجهدة، وقت اللي نحب نطيح الماء نطيح وقت اللي بطبيعتها درجات الحرارة تبدأ في انخفاض، وبطبيعتها الشجرة الحاجية متاعها من الماء مش تنقص، وماذا بينا ما نقصوش الماء ضربة واحدة، معناها نبدأ ونطيحه بالسياسة بالسياسة، ونحاوله معناها حتى كيفش نقطع الماء ما نقصوش فترة كبيرة قبل معناها عملية جمع الثمار، لأن وقت اللي نقص الماء لفترة طويلة الشجرة بيصير لها إجهاد، وبعد عملية قطف الثمار باش نلقاو الشجرة منهارة تماما
0: تعبة.
1: وهذا ما هوش به
0: تعبة. ممكن الملاحظة اللي موجودة واللي نشوفوا فيها بالعين المجردة في السواني الزيتون اللي فيه ورقة حمراء وورقة خضراء، والزيتون اللي تلقاه الورق متاعها متآكلة دكتور، يبدو أنه فما حشرة ليلية في الليل تأثر على ورق الزيتون ولا لا؟
1: هو شوف هو بالنسبة للورقة الحمراء درجات الحرارة ونقص الماء، معناه وقت الشجرة يصير لها إجهاد وكل شيء الورقة متاعها تحمر هيك متاع طش والشجرة ماشية كيف ما نقولوا نحو الذبول، دونك الشجرة الورقة متاعها تحمر. بالنسبة الورقة الصفراء، الورقة الصفراء واللي هي نشوفوا فيها معنا أصفر داكن شوية، هكا اختناق في الشجرة، لأنه وقت اللي نكثروا برشا من الماء، وخاصة وقت اللي نقوموا بعملية الري تحت ساق الشجرة مباشرة مع ارتفاع درجات الحرارة، تسبب في وجود فطريات تسد الأوعية الناقلة للعناصر المغذية والماء للشجرة، مما يسبب في معناه مرض الشجرة متاعي، ونولي نشوفها أصفر داكن. حاولوا ننقذوها بمبيد فطري أو من بعض الماء على الساق متاعها، نفسها معناها بعيد على الساق باش الشجرة متاعها تقوم. بالنسبة للأوراق المتاكلة فما زوز حاجات نجم نشوفهم تاو، نجم نشوف الورقة المتاكلة، نجم نشوف الورقة اللي تبدأ نفطة وديفورمية احنا ملتوية شوية. بالنسبة للورقة اللي متاكلة هي حشرة فراشة.

0: توا في الفترة هذه أما أفضل الأسمدة العضوية سي عيسى وإلا الأنواع اللي كنت تتحدث عليها اللي هي فيها برشا من الكيماويات؟
1: أنا راهو كي حكيت حكيت على عناصر مغذية كان أنا نعطي الأزوت ولا نعطي الفوسفور رنتي على معناها عنصر مغذي ما حكيتش كيميائي ولا بيولوجي لأن معناها المصادر كيما تجم تكون بيولوجية كيما تكون كيميائية بطبيعة احنا ديما نخيروا معناها السماد البيولوجي السماد اللي يجينا معناها من نقولوا احنا اوريجين بيولوجيك اوريجين اورجانيك يكون افضل بطبيعة للشجرة وصحة الفلاح وصحة المستهلك.
0: ساعات يقولوا الكمية الكبيرة متاع السماد العضوي كي تتحط تحت الشجرة تنجم تحرقها.
1: شوف ما خطر السميد العضوي راهو قد ما نكثروا فيه ما يجمش يحرق الشجرة لأنه هو متحلل وقت اللي يبدأ عندي غبار نقول احنا غبار ما هوش ميت هو غبار درجة التحلل متاعه مش متقدمة وقت اللي نعملوه في فترة والشجرة ناشطة معناها وقت اللي هي الشجرة في فترة نشاط عملية منها الوضع السميد يقلق عليش لأنه الفترة الأولى 15-20 يوم الأولين لتحلل السماد هيكينا تستهلك العناصر المغذية اللي هي موجودة في التربة وتخليها غير صالحة للامتصاص للشجرة دونك علاش احنا نعمله في الشتاء نعمله في الشتاء لأنه الشجرة في سبات في الفترة هيكية وما عندهاش معناها حاجة للعناصر المغذية دونك نعمل الغبار الغبار هكايا يتفتفت في عقله وقت اللي تفيق الشجرة من السبات تلقى الغبار تفتفت وتحلل ولا يعطي فيها في العناصر الصالحة للامتصاص
0: وقتها تنجم تتغذى منها بالكدا وتكون دورة الحياة متاحة
1: ديما الغبار نحكيو على الغبار الحيواني الغبار الحيواني ديما نعطيوها في فترة السبات الشتوي
0: لازم خطر هذه معلومات راهو ضروري ينتبه منها الفلاح وإلا الناس اللي
1: سمحني فما فلاحة قاعدة تعطي في الأخبار تو اللي هو خطأ فادح
0: عودها باللي يا دكتور لأنه
1: في الأخبار تو خطأ فادح لأنه الشجرة في عز نشاطها والطقس مازال سخون وقت اللي أنا باش نعطي الأخبار تو باش نسخن برشة التراب على الشجرة متاعي ونبلوكي لها العناصر المغذية ونخنقها ونوصل حتى نحرقها
0: بلطف عليهم الزيتونات في كل مكان نعرف توا زراعة الزيتون من الزراعات اللي مقبل عليها الفلاح بشكل كبير في السنوات الأخيرة بنسألك سؤال دكتور وأنت تتنقل من مزرعة لمزرعة ومن ثانية لثانية على كامل تراب الجمهورية شنو أحوال صابة السنة متاع الزيتون كيفاش تراها
1: والله أنا الحقيقة على حسب ما نشوف ما أنا صابة الزيتون من بنزرت للتطاوين من عندي شهرين ما مشيتش وإن شاء الله الأربعاء القادم مش نتحول للتطاوين
0: إن شاء الله مرحبا بيك
1: عايشك الله يخليك اللي نشوفه أنه صابة سنة فما أقل بنسبة 30-40% من عام ناوي لأنه خاصة البعلي تقريبا ما فيهوش إنتاج
0: خطر التغيرات المناخية خطر السخانة الكبيرة اللي جت السنتين الأخرين فأكيد هذه تأثيرات كبيرة على القطاع البعلي
1: بطبيعة ماله
0: فما سؤال وعدت أني باش نجاوب عليه أو باش نرجع له خطر في كل مرة نعود نثيره في برامجنا الفلاحية هو الزيتون الكوبا وزيتون الساشي أنا هي منهم اللي ضروري أنه الفلاح يعرف اللي عندها قيمة أكثر أو اللي عندها أهمية أكثر أو اللي هو لازم يشريها فأنا هي منهم دكتور توا الفلاحتنا وأهلنا وجدودنا يقول لك الكوبا هذيك لا غنى عنها هذا صحيح علميا وإلا مش صحيح
1: باهي شوف هو السؤال هذا راهو حساس شوية لأنه حتى كي باش تحكي فيه في ردمون كي نحكي على الكوب منعته الدولة الدولة نوع من عنديت تغرس الكوب منعته حتى على المشات اللي أنا يقول لك الكوب معناها كي تبدأ فما مرض في الشجرة الأم خاطر جنرال مول الكوب منين ينحيوه من شجرة وتبش تتقلع كل شيء معناه يهزوا منها الكوب متاعها يقول لك الكوب يجم يحمل أمراض وكل شيء أنا بالنسبة لي نحكي لك على الميدان أنا بالنسبة لي الميدان الفرق بين الشتلة والكوب تقريبا في الأربع خمسة سنوات الأولين بعد لك الفرق بيناتهم يولي ضئيل بالنسبة للشتلة الشتلة عندها نمو أسرع عندها هيكل متاع شجرة واضح أكثر عندها

0: دخول معناها في النمو أسرع من الكوب. وبالنسبة للكوب وقت اللي أنا مثلا كيف ما صيف السنة كيف ما درجات حرارة مرتفعة أو عندي نقص في الماء أو عندي معناها مشاكل في التربة بالنسبة للكوبة هي أكثر تحمل وأكثر معناها ريزيستانس برشا من الشتلة.
1: ولكن الخوف كل الخوف في الكوبة هي أنه تكون حاملة لأمراض وتنقل الأمراض هذه علميا.
0: الحقيقة ما حماش برشا كوبة هذه الأمراض الحقيقة. أما هو يقول لك ممكن تهز هيك علاش قانونيا ممنوعة. أنا كي نحكي لك معناها تقريبا أشجار الكوب اللي مزرعة تقريبا كلها ناجحة ناجحة مع نمو بطيء شوية بارابور لل
1: الشتلة متاعت
0: ما يعتبر زادة بطيء ياسر معناها تقريبا قلت لك بعد 4-5 سنين نطور احنا في نفس المستوى بين الكوبة والشتلة.
1: هنو الفلاحة انت ظهر الفلاح اللي على الميدان واللي في المزرعة متاعها ولا اللي في السنية متاعها هو مع الخبرة متاع السنوات يولي يعرف اكثر والدراسات العلمية ديما الاستئناس بها ضروري ومهم في المواضيع هذية. نرجع لك دكتور في بداية الموسم متاع الزيتون ان شاء الله ونشوف النصائح اللي ضروري انه يكون الفلاح على الدراسة بها ومهم انه ينتبه لها في فترة هذيك اللي هي 3 أسابيع اخرين دكتور ولا او 4
0: اي تقريبا نصف اكتوبر سيين بدينا في موسم جني الزيتون ان شاء الله
1: بالخير يا دكتور ان شاء الله بالخير على كل الفلاحة يا ربي ممتنين جدا لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتها لنا لليوم ولتفاعلك الايجابي كل ما نطلبوك الا ما تكون موجود دكتور يفضلك ولنا لقاءات قادمة ان شاء الله
0: مبارك الله فيك
1: يحيشك كان معنا الدكتور عيسى عروس مهندس في الانتاج النباتي ومختص في علوم التربية وأيضا مختص في القطع الزيتين أكيد كل المعلومات مهمة والنصائح مهمة للفلاحة في الممارسات الفلاحية اليومية. من عند الدكتور عيسى عروس باش نمشو إلى جرجيس ونتحدث على قطاع النحل في جرجيس والتغيرات المناخية. كنا من شوية نتحدث على السخانة وتأثيرتها على شجرة الزيتون باش نتحدث على مجمع نحلة جرجيس الصفراء والمجمع هذايا رئيس سي عمر المنفخ موجود معايا على الخط باش نتحدث نحن وياه على أهم التأثيرات اللي أثرتها الاحتباس الحراري ودرجة الحرارة العالية في صيف السنة خاصة على القطاع قطاع تربية النحل. معنا سي عمر أهلا وسهلا بك سي عمر. ألو مرحبا بك يعيشك سي عمر باش نمشو نحكو على قطاع ياسر مهم ومن القطاعات اللي فيها الكثير من الفنيات في التعامل معها. نحكي على تربية النحل وأنتم في المجمع أكيد عندكم برشا خدمة وكان نطمني ساعة على العمل وعلى تربية النحل وتوا الموسم شنو بالضبط في تربية النحل؟
2: موسم الخريف هو موسم استعداد لموسم التكاثر.
1: موسم التكاثر يعني في الوقت هذايا ما فماش عسل؟
2: لا في الخريف تو يعتبر كمل النحل جني العسل تو عناية بالنحل يعني توفير الضروريات للنحل باش يدخل الموسم الجديد. يعني النحل كما كل المواسم الفلاحية مع الخريف نستنى المطر نستعد لدخول الموسم الجديد.
1: جميل. فما الكثير من التأثرات في القطاع بالاحتباس الحراري ودرجة الحرارة. كنت تحكي لنا على أهم التأثرات هذه يا سي عمر.
2: بالطبع هو الاحتباس الحراري يؤثر على كل الكائنات الحية. النحل خاصة يعتبر هو محرار الطبيعة. النحل باش نبسطه للمستمعين خلية النحل ديما عندها تندنس ولازمها يعني تعدل درجة الحرارة نتاع عش الحضنة وزلنطور تاع 35 درجة. وقت اللي ترتفع درجة الحرارة أكثر من 35 برشا يعني كيف فوتوا ل40 خلية النحل باش تجهد باش تنجم توصل درجة الحرارة نتاع عش الحضنة إلى الدرجة المرغوبة يعني والدرجة المثالية. طبعا نعرف النحل خلية النحل يعني كل مجموعة من الشغلات لها دور. في الوضعية العادية وبتكون درجة الحرارة في الخارج قريبة 35، كل مجموعة من النحل تتجه لعمل محدد. لكن ترتفع درجة الحرارة أكثر من 35 برشة، مش يتوجه أغلبية النحل لجلب الماء ولا التهوية. النحل اللي باش يمشي لجلب الماء ولا التهوية هو النحل في الواقع كان يشتغل في عمل آخر، وهو جلب الرحيق مثلا، جلب حبوب اللقاح، العناية بالملكة. وبالتالي يعني الوظائف الأخرى في الخلية كلها تتوقف، ولاتجاه النحل لتعديل درجة الحرارة يصير إجهاد للخلية. الملكة تتوقف عن وضع البيض. العاملات التي أجهدت العمر نتاعها ينقص. احنا أمام عاملات عمرها نقص وملكة لا تضع البيض، يعني ما فماش جيل جديد. وهذا كل يأثر على الخلية بشكل كبير. بس
1: يأثر على الخلية، يأثر على النحلة، تنجم تموت النحلة
2: أكيد يعني... والنحلة ينقص العمر نتاعها. كي نحكو على النحلة كفرد وكي نحكو على النحلة كمجموعة كخلية، كي نقول الملكة توقفت عن وضع البيض، معناته يعني ما فماش جيل جديد باش يعوض الجيل السابق،
1: الجيل التجاري
2: يعني. ينجم ارتفاع درجة الحرارة كما لاحظناه سنين لأسابيع، الشيء هذا نجم يقضي على خلية نحل كاملة إذا ما يتخذش النحال الإجراءات والتدابير اللازمة.
1: به أخذتوا إجراءات أنتم وإلا
2: إجراءات عموما؟ هي إحنا التوصيات اللي قدمها المجمع هي توصيات عامة. توفير من أهم التوصيات هي توفير ماء جديد وما يعني متجدد، ما يكون موجود بقرب من النحل أكثر ما يمكن. يجب وضع الخلايا في الظل، ويجب يكون ظل وارف، يعني ظل أشجار، ماهوش ظل يعني محصور. يجب يكون فما نسمة في الموقع وتكون الموقع مظلل. يجب ضغط النحل، بمعنى أنه نقص عدد الإطارات أقصى ما يمكن باش ما نجهدوش النحل. توجيه فتحات الخلايا إلى الشمال، ونتفادوا توجيه فتحات الخلية إلى الجنوب للشهيل. يلزم النحال ما يجنيش يعني كمية كبيرة من العسل، يعني يلزم يترك للخلية مخزون كافي. لأن كي نحكو على النحل وقت الحرارة باش يجلب ماء وباش يعمل فنتيلاسيون بالأجنحة متاعه، النحل شنو باش يستهلك؟ باش يستهلك العسل متاعه. إذا كان النحال يعمل جني عسل جائر وما يخليش للخلية الريزيرف متاعها كافي،
1: باش يجوعها ويقتلها،
2: يعني باش توجد.
1: طيب انتو توا فما شكون يقول انه الناس اللي تشتغل وتقوم بتربية النحل قاعدة تعطي في السكر للنحل، هذا موجود ولا مش موجود سي عمر؟
2: كما قلت اذا كانت خليت يعني ريزيرف، يعني مخزون كافي للنحل، فانت باش تنقص من المدة اللي باش تضطر فيها ساعات يضطر النحل خارج وقت انتاج العسل. النحال يضطر يدعم الخلية نتاعته يعني مش سكر، هو ما يسمى يعني بمنتجات خاصة هي مصنوعة من السكر بتعطى للخلية في توقيت في محدد. يعني إذا كان النحال أخطأ وما خلاش مخزون كافي ينجم يضطر، لكن خارج توقيت انتاج العسل لازم يكون.
1: سي عمر انتم كمجمع شنو هي اهم الحاجات اللي عملتوها حتى تحاولوا تحافظوا على الخلايا اللي موجوده وتخلوا الاستمراريه المنظومه الحياتيه لخلايا النحل اللي عندكم؟
2: هو المجمع منذ تاسيسه سنه 2023 يعني الشغل الشاغل تاعه هو تحسين الصفات الوراثيه لنحله جليس الصفراء، والتحسين الوراثي للنحل بمعنى ان يكون ادابتي متاقلم مع المناخ الجاف والحار، هو هي الطريقة الأسلم لمجابهة هذه التغيرات. لأن كل اللي يعمل النحال هو عنصر مساعد، لكن إذا كان النحل جينيا غير متأقلم مع البيئة متاعته ما هوش باش نجم يستمر. النحلة جريفة الصفراء هي معروف أنها متأقلمة مع المناخ الجاف والحار، لكن المجمع لديه برامج علمية لتطوير أو بالأحرى تحسين هذه الصفات الوراثية.
1: والفلاحة متعاملين معاكم؟ الفلاحة متشجعين على الممارسات الجديدة هذية اللي قاعدين تشتغلوا عليها سي عمر؟
2: طبعا المجمع منذ تأسيسه تأسس من قبل نحالة متحمسين للفكرة هذه، لذا نحن منذ 5 سنوات يعني نعمل بنفس النسق، والمجمع يعني لاحظ ثم تطور فيما يخص الصفات الوراثية، يعني تحسن. مثال عدد العدد اللي نفقدوه كل عام من الخلايا قاعد ينقص
1: على مدة
2: 4 سنين.
1: بالقدر.
2: مدام العدد قاعد ينقص يعني فما تحسن في مقاومة الخلايا للتصحر والتطرف المناخي عموما.
1: طيب إن شاء الله نرجع لكم في حلقة قادمة سي عمر ونتمنوا على الملكات اللي موجودين في الخلايا اللي أنتم تربوا فيها وفي فترة التنقل. أعتقد فترة هذيك مهمة برشة في المنظومة الحياتية لتربية النحل، فأكيد نرجع لكم ونتمنوا على كل المربين اللي موجودين، وإن شاء الله كل هالتغيرات المناخية تخلق لنا ممارسات صديقة تخلي القطاعات كلها بتمر من هالأزمات بخير وسلام. سي عمر ممتنة جدا لوجودك معي، ومن خلالك تحية لكل المنخرطين معك في المجمع.
2: شكرا.
1: يعيشك. نعرف انه النحل وقطاع النحل في جرجيس فما خدمة كبيرة من عند مجمع نحلة جرجيس الصفراء في الموضوع هذايا، فاكيد تجربة تحتاج الى العودة اليها في اكثر من مرة. سي عمر منفخ رئيس المجمع، شكرا لك على كل المعطيات، وشكرا لكل ضيوفي اللي كانوا موجودين معايا اليوم في الحلقة الاولى من تراب هذهب مع موسم خريف شتاء 26-27. ان شاء الله يربي كل الفلاحة يكونوا ديما في أفضل الأحوال. نتقابل أنا وياكم في ساعة سعيدة ديما عبر موجات إذاعة طوينة.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تمت المصادقة على تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2027. دخل اليوم الإطار التربوي بإعدادية ابن منظور بجرجيس في تحرك احتجاجي علقت على إثره الدروس ليوم واحد على خلفية تأخير أشغال صيانة أسقف الإعدادية وعدم توفر عملة التنظيف والحراسة. افتتحت اليوم بمركز التكوين والتدريب المهني بمهني مركز تكوين الفتاة الريفية ببن خداش السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بولاية مدنين التي تضم 10 مراكز تكوين مهني عمومية، وتعززت السنة التكوينية باختصاصين جديدين. ينظم اليوم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. في العالم، أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الخميس مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف غربية السعودية حسب ما أفادت قناة العربية. كثفت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس قصفها وتفجيراتها في جنوب لبنان مستهدفة بلدات ومناطق في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل بالتزامن مع استمرار عمليات النسف والقصف المدفعي وإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة وفق ما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام. نهاية الموجز، ولا ننفو سبور مع نجاة خليصة.
4: شكرا لك عمر.
5: انفو سبور.
4: أحبة الرياضة على موجات إذاعة تطاوين، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعدنا المتواصلة الرياضية أكيد على موجاتنا، وديما أخبارنا ناخذوها لحظة بلحظة بمختلف الاختصاصات والرياضات. وأكيد باش نبدأ بلقاءات اليوم بالنسبة للجولة الختامية، جولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي، دير بالعاصمة في الأربعاء بعد ساعة من الآن في ملعب الهادي نايفر بباردو، مباراة يزفرها الحكم هيثم الترابلسي. كيف نهار لحد 20 سبتمبر باش تلعب عديد اللقاءات المؤجلة لحساب الجولة الرابعة. نادي الإفريقي ترجي جرجيس، وأكيد ترجي جرجيس باش يكون حمدي العبيدي المتغيب الأبرز عن هذه التشكيلة في المباراة الجولة كما ذكرت الرابعة اللي باش ينزل فيها الفريق على نادي الإفريقي نهار لحد بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة ضد الاتحاد الرياضي المنستيري. المباراة الثانية نادي صفاقسي ونادي البنزرتي، والمباراة الأخيرة بين اتحاد بن قردين ونادي حمام الأنف. نادي حمام الأنف بعد أكيد يعني انتدابات بالجملة في الحقيقة بعد إجراء الفحوصات الطبية ياسين الشماخي يعزز رسميا هجوم الهمهمة بعد زياد بن سالم ورفيق الكمرج. هذايا بالنسبة لأخبار اللي يهم الهمهمة نادي حمام الأنف، وأكيد اخبر يهم اتحاد بن قردين عن اللاعب ومهاجم الفريق ادريس المحيرسي، اخبار صحي في الحقيقه، تفاصيله ناخذوها مع مراسلنا نور الدين الجليدي من بن قردين. نور الدين اهلا وسهلا ومرحبا بك.
6: تحية ليك نجات، تحية لكل وفيان عبر موجة الإذاعة التونسية من تطاوين. كما قلت نجات بالمتغيب البارز إن شاء الله باش يكون في جولة التدارك، هي الافتتاحية أكيد لهذا الموسم، لكن لأسباب خاصة جدا أجلت إلى يوم الأحد 20 سبتمبر. اتحاد بن قردين نادي حمل أنف المتغيب البارز إدريس المحيرسي اللي طبعا إصابة حادة على مستوى طبعا الفك البارح في لقاء أمام السي اس اس. إدريس يعني بعد الإصابة عاد إلى المباراة لكن عودته الأوجاع من جديد طبعا، ثم أكيد طبيب الفريق والإطار الطبي للاتحاد الرياضي بن قردين كشف عن الإصابة على مستوى الفك، وأكيد إجراء عملية جراحية ستبعد إدريس طبعا لفترة زمنية متوسطة على الميادين. إن شاء الله لباس للاعب الاتحاد الرياضي بنغلاديش باش يكون طبعا ابرز المتغيب.
4: اكيد وانا نضم صوتي ليك نور الدين، ان شاء الله لاباس لادريس المحيرسي ولكل اللاعبين، وان شاء الله عوده سريعه للميادين. اخر اخبار اتحاد بنغلاديش نور الدين؟
6: اتحاد بنغلاديش البارح بعد التعادل في ملعب 7 مارس بحي المطار امام السي اس اس، اليوم حصة خصصها المدرب إن شاء الله باش تكون لإزالة الإرهاق، حصة يعني مسائية غدوة، يدخل طبعا في الإعداد والاستعداد لمباراة في الحقيقة عول عليها برشا المدرب سفيان الحدوسي صحبة الإطار الفني للفريق.
4: شكرا لك نور الدين مراسلنا صديقنا على عين المكان من بنغلاديش، وأكيد آخر أخبار اللاعب إدريس المحيرسي ناخذوها من عندك نور الدين من مصر درنا هناك في بنغلاديش، وان شاء الله نجدد يعني دعانا بالشفاء العاجل لهذا اللاعب وعوده سريعه للميادين. نواصل المشوار ونواصل الاخبار الرياضيه. اعلنت انديه من الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم انسحابها من البطوله قبل انطلاقتها بسبب الصعوبات الماديه وعدم تمكنها من رفع عقوبه المنع من الانتداب، واحتجاجا عن قصر المده الممنوحه من الجامعه لإيفاء الجمعيات بالتزامها لخلاص الديون. نذكركم بالأندية الموقعة والأندية اللي قدمت يعني استقالتها: الملعب الجيبسي، مستقبل رياضي بجيبس، مستقبل سليمان، أولمبيك مدنين، سبورتينغ المكنينة، مرياضي ببوشم، المستقبل رياضي بالقصير، خواف رياضي بقفصة، المحيط قلقنا، النجم رياضي الخلادي، واتحاد كسور السيف. نرجع للأخبار الجهوية ومباريات ودية بالجملة. في الحقيقة نهاية هذا الأسبوع بين الجمعية الرياضية بجربة أولمبيك مدنين نهار السبت في الأربعاء متاع العشية، أيضا في ملعب البلدي بحومة السوق كيف كيف لقاء ودي بين الملعب الجيبسي والاتحاد الرياضي بتطاوين كيف كيف نهار السبت 19 سبتمبر بالملعب الأولمبي بجيبس في 3:30. وديما نواصل أخبارنا الجهوية، وبعد تجربة قصيرة مع الأولمبي الباجي أكيد المهاجم مهدي خيري أتحدث عرفتوني علاش نحكي على الرياضي ببوشمة يعزز صفوف الأمل الرياضي حتى يخوض معاه تجربة جديدة مع الفريق لمدة موسم واحد. نرجع لأخبار الجامعة التونسية لكرة القدم، وأخبار في الحقيقة يهم قائمة المنتخب الوطني اللي باش يكشف عليها المدرب الفريق في معين الشعباني في قادم الساعات القليلة القادمة، فيما يخص المواجهات الخاصة بأوغندا وبوتسوانا يومي 24 و 28 سبتمبر ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا 2027. وبما أني حكيت على التصفيات الأفريقية، أكيد مباريات الدور التمهيدي الثاني للفرقة التونسية الممثلة في الدوري الشامبيونز ليغ الأفريقي وفي كأس الكونفدرالية باش تدور يوم ذهابا بين 16 و 18 أكتوبر وإياب بين 23 و 25 أكتوبر وفق البرنامج هذايا. بالنسبة للشامبيونز ليغ السويح الليبي الترجي الرياضي، الذهاب باش يكون في ليبيا والإياب في تونس، وبالنسبة للنادي الأفريقي ومازامبي الكونغولي الذهاب باش يكون في الكونغو والإياب باش يكون في تونس. وبالنسبة لكأس الكاف الكونفدرالية الترجي الجرجيس ريال باماكو المالي الذهب في صفاقس والإياب في مالي، وأخيرا السي اس اس النادي الصفاقسي مع أكاديمية ديالو الذهب باش يكون في الكوت ديفوار والإياب باش يكون في تونس. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لمختلف الأندية التونسية اللي تمثلنا وتمثل الكرة التونسية في المسابقات الإفريقية. حدث إفريقي آخر تعيش على وقع بلادنا في الفترة هذه تحديدا من 15 سبتمبر حتى 26 سبتمبر، أكيد البطولة الإفريقية للكرة الطائرة اللي يحتضنها قصر الرياضة بالمنزة. المنتخب الوطني التونسي فاز على نظيره الكيني بثلاث أشواط نظيفة البارح في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة كما ذكرت احتضنها بلادنا حتى 26 سبتمبر. السوديسي التونسي فاز أيضا على نظيره الغاني بثلاث أشواط نظيفة في الجولة الأولى، وبهالفوز الثاني على التوالي منتخبنا وعناصرنا الوطنية أنهت الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى، وهكا تتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، وباش يلاقي المنتخب التونسي في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة الدور ثمن النهائي اللي باش تجمع بين شكون بين ثاني المجموعة الرابعة وثالث المجموعة الثانية. نذكر أن البطولة هذه أكيد بطولة هامة علاش، لأنها مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، والأهم من ذلك مؤهلة إلى مونديال 2027. يلا نكمل جولتنا الرياضيه بالليغا الاسبانيه الجوله السادسه بالاضافه الى عديد اللقاءات اليوم في الدوري الاوروبي الجوله الاولى. قلت الليغا الاسبانيه زوز لقاءات في الستة ريال بيتيس مع خيتافي وفي 8:30 مالقا مع فيا ريال. هذه شنو عندنا من اخبار رياضيه. اجمل تحياتي نجاة تخليصه في الاعداد وتقديم تحيه كبيره لصديقنا نور الدين الجديدي في اخر اخبار الاتحاد الرياضي بن قردان وتحيه كبيره ايضا لصديقنا الهادي الغريبي في الهنسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادمة. إلى اللقاء.
1: برمجة خريف شتاء 26-27 الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
7: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
1: برامج المساء. أصايل من الاثنين للجمعة من الخمسة للثمانية متاع الليل. السبت ويكاند على الكيف ولحد شبابيك من 8 للتسعة. تسمعوا معانا الاثنين ذاكرة الأيام. الثلاث نصوص مؤسسة. الخميس من وحي الخيمة يسألونك في إعادة الجمعة. نعورة الطبوع السبت لوشام لحد. بعد موجز التسعة السهرة تحلى وتحلى. وردة وكتاب الاثنين اللي الحكاية الثلاثة. مراحيل الاربعة وتنطلق الثمانية. حديث الخشبة الخميس. أرضك يا بلادي الجمعة. أثر السبت. وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27 الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
7: الجو يتعدل.

0: نحتاج لك زي ما احتاج الليل للنجمات، ونحتاج لك زي ما احتاج القلب للنبضات، ونحتاج لك يا كبدي ما زالش المرحول يشق، برور بعيدة حق وما زالش في شجرة العادات ورق، يا كبدي ما زالش.
1: الوشام
2: وعشرة من فوق هنا عشرة، فخوان وقت الشدايد نساي نساي الأحباب والعشرة، ونساي حتى الودايد.
1: غوص في الأشعار الشعبية والأغاني البدائية.

0: ضح ضح مشلاه يزرق يوسع يغرق غيمة على روس الأشفاق دخان حظن رواقة.
1: اختيارات فوزية الغلوفي.

0: على بانوراما.
1: هني وين ركبوا الخيل وين مدت كحيله، هني وين يا جميله ونادي على اخوك الصغير نحكيله، هني وين سيدك عاش في حضن القبيله، هني وين ضبط الصبر ريت الخير شفت العز وعرفت الفضيله، هني وين ركبوا الخيل وين مدت كحيله.

0: نحفظ.
1: هني وين ريت العز؟ هني وين ريت العز؟ هني وين على نظرك صغير نخز؟ شربت اللبن والدر وقت الززد، وربيت لحم الضلع تي وكتافي. هني وين سيدك يا صغيرة برز؟ بين القور والرمل والرصافي، في خوي دافي بيوت ناتب رز، كل بيت هذا بيت فيه لطرافي. أولاد شنب في لحجل أخوه تلز، فراسين جودة وعنترة وتصافي، كلام العوج ما يحملولك نظر باية فحولة شاقين فيافي.

0: انا بلوان
1: ومدتك حيله ضد هيزة برز بانت كشاكيشة ضفافي ضفافي يهدر ويهدر رعدها حافز شلع برقها شق السحابة صافي طهم سيلها بانت طيور الوز خضر عشبها رب الكريم كافي يبان سعيها في وين ما ينغز مرقوم بين العشب واللفلافي ولريا التفاجأ طبيع تيز عزنا شوه بين القرن والاكتاف هني وين يرزم طبل نيد رز هني وين عاش وصام دينا ولافي ضراري شقا في الصايبة ما تكز رجال صبر ما تدير الضغينة تكافي وتسمع كلام كبير هتولي لهني وين ركبوا الخيل وين مدتك حيلة
0: جبال اتلانا هنا يا هنا يا قو

0: بالوين
1: هنا وين زيدك مد وخش الفيافي ما معاهش حد هنا وين ما ثم قماير حد رقراق واسع جوب توهاقة جبال عالية شبح النظر وبعد جبال عالية والجبال ما تتلاقى هي شامخة وجباهنا أشد وأكثر شموخ من الجبل وطباقة هنية صغيرة ضد عندها ضد مع الصبر عشنا وبيتين رفاقة رباية بادي والدي والجد رباية شرف ما همش من الحماقة هني وين على المعطن الضود ورد وجد صادرة كيف القلب دفاقة وللها ضراري في الصعيب تقد نهار سوقها ما يعوق وعواقة سقورة على ظهور الخيور تهد لا نوحت عيشة مشت الناقة ويا بنيتي الأيام هذا جدد وموال جبهولي الطفور والساقة والوقت يا ما تبدل مواويل هني وين ركبوا الخيل وين مدت بحيل هني وين يا جميلة ونادي على طول الصغير نحكي لهني وين شفت الصبر في حضن القبيلة
0: سيدي مصبرة وحفظة يا باقة شرقنا في العالين وسيدي مصبنا يا نما نحفظ
1: أهل الكرم والجودة هني وسع باله واسع المهمودة التاريخ قاعد بينات شهودة قصور شامخة فوق الجبل من غادي عرب حنكتها تجربة مشهودة وللهم عوايد سابقين ببادي بادي سيودة والظناوي سيودة تركب العودة سمحت الملهادي يفزع الضودة حبتة منفودة يدلل براسة يطب صف العادي هني وين الاستعمار لم جنودة هني وين كملت خرجت الحصادي هني وين فرمادة رقت ميقودة الغندور ما ولاش مصة هادي بخوتة دهم على النار هم مصهودة وكبر وبسم الله صوتها ينادي ظنوة جدودة وظنوة تامح حمودة وديما الخصايل في ظنال أجوادي هني نجوع تطاوين الممدودة ومعمرين البر صحرا ووادي بيوت عز ساس العز عيلة عيلة هني وين ركبوا الخيل وين مدتك حيلة هني وين يا جميلة ونادي على أخوك الصغير نحكيله هني وين سيدك عاش في حضن القبيلة هني وين ضبط الصبر ريت الخير شفت العز وعرفت الفضيلة هني وين ركبوا الخيل وين مدتك حيلة
2: الوشام على بانوراما
3: يا والدي قول قولك ونصة جوارح تحسه يبرد يفرج مكامن الغصة يا والدي قول عالخيل عالبل بالهيل قول التفاصيل واسرد القصة وجيالنا اليوم تاخذ الحصة يا والدي قول قولك ونصة

0: نبغو لشقر يدكان سكن راسنا من الصغرى جن قوي ضامر للعين يبان غزال ريال كان عندي ظن سبيبة طاح ردان ردان ودينار مقور باين ولا تل مجابد حرثان ولا عكسة جبدان رسن ندلل كسبوه الفرسان فراسين توفي ما تمن شرابة وشراب القعدان حليب صافي ما هوش لبن ميصل بوه وجد فلان وأمه سابق ما تحرن مدرب ومربيه صيان ركوب العابر عنده فن ويتهرع وسط الميدان
1: مستمعي الأفاضل حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وضرب لوح المشات وعلوا البلاد وصانوا عوايد قديمة حضروا الشهاد بلط الزمان.

الكلاش يا وكان يتبين بينه مم وعينه يا من لاش.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. نفذ اليوم عدد من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تطاوين المطالبة بتفعيل قانون عدد 18 لسنة 2025. أقرت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل المنعقدة مساء أمس بمدنين الموافقة على فتح باب الترشح لإسناد 150 رخصة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الجماعي بكافة معتمدية ولاية مدنين. كشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود في افتتاح السنة التكوينية الجديدة عن إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي بمركز التكوين والتدريب المهني بالكاف، بالإضافة إلى تعميم عدد من الاختصاصات في 21 مركز تكوين. وأضاف وزير التشغيل أن السنة التكوينية الجديدة ستوفر حوالي 40 ألف موطن تكوين. أفادت وزارة السياحة اليوم الخميس بأن الوجهة التونسية تواصل تعزيز حضورها في الإعلام السياحي الدولي المتخصص، مؤكدة تنامي الاهتمام بالسياحة الواحية والصحراوية. في العالم، استشهد فلسطيني اليوم الخميس وأصيب 2 آخران بنيران وقصف من جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم مقتل 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين بجروح خلال تنفيذ مهمة أمنية في ريف درعا جنوب البلاد. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026. تتميز الحالة الجوية بمنخفض نسبة للضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة على شمال تونس: الريح جنوبية تتجه غربية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محلين من 15 إلى 25 عقدة، مع هبات تجاوز 35 عقدة. البحر خليلي اضطراب في محلين مضطرب. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة منخفضة. على شرق تونس، الرياح جنوبية جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محلين من 15 إلى 20 عقدة، مع هبات تجاوز 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب في محلين مضطرب. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة منخفضة. على خليج جابس، الرياح جنوبية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محلين من 15 إلى 20 عقدة، مع هبات تجاوز 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة منخفضة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد، على شمال تونس، الرياح جنوبية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محلين إلى 20 عقدة، تتقاوم مع سحب رعدية لتصل إلى 30 عقدة. البحر خلال الاضطراب في محلين متموج. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة منخفضة. على شرق تونس، الريح من قطاع الجنوبي من 5 إلى 15 عقدة، تصل محلين إلى 20 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب في محلين متموج. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة منخفضة. على خليج جابس، الريح جنوبية تتجه شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تصل مؤقتا إلى 25 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الصباح والرؤية منخفضة متوسطة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: Sport Plus. سبور بلس، متابعة لأخبار الرياضة الفردية والجماعية غير كرة القدم، واهتمام برياضة ذوي الهمم.
1: سبور بلس في موسم جديد عبر موجات إذاعة التطاوين من الرابعة إلى الخامسة، نواصل الاهتمام بالرياضات الفردية والرياضات الجماعية غير كرة القدم، نسلط الضوء على نشاط الأبطال وفرقهم ومدربيهم ومن يتحملون المسؤولية الإدارية بأكثر جهد وبأقل الإمكانيات لنثمن مجهود المتميزين من الرياضيين. واليوم التميز والاستحقاق لابنة تطاوين لعبة التايكوندو ولجمعية الأمل للرياضات الفردية بتطاوين دعاء الفرتون. دعاء تألقت نهاية الأسبوع الفارت وأحرزت على بطولة تونس للوسطيات اليوم الاستضافة والتكريم لدعاء، وأيضا لمدربها ومؤثرها المدرب والمستشار الجهوي لرياضة التايكوندو السيد نور الدين المجدوب، اللي باش يكونوا ضيوفنا بالحضور بعد قليل. نادي تكابس 20 وإشكالية عدم التدرب بسبب عدم وجود ملاعب تحتضن التدريبات وأشغال في ملعب دغمان. شنية الإشكاليات بالضبط؟ التفاصيل مع مسؤول الجمعية السيد خميس برمضان. التحية أيضا لريتال التيح لعبة المنتخب التونسي للكاراتيه كبريات، حيث كانت ضمن المتواجهات بالبرونز في بطولة أفريقيا الكاراتيه بالجزائر مع بعثة المنتخب الوطني التونسي. ألف مبروك للريتال، ولو أنه كنا نحبذ أن تكون حاضرة معنا في المباشرة، اعتذرت ريتال عن الحضور إن شاء الله في مناسبات قادمة. هذه أهم عناوين وأبرز متابعات سبور بليس لليوم، تحية للجميع. بعد شوية يكون حاضر معنا المدرب نور الدين المجدوب والبطلة دعاء الفرتون عن جمعية الأمل للرياضات الفردية بتطاوين، والحديث عن تتويج نهاية الأسبوع الفارت في رياضة التايكوندو.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ينطلق المشوار الآن في 14 دقائق في سبور بليس إلى حدود الساعة 5. كما قدمت منذ لحظات ضيوفنا بالحضور المدرب والمستشار الجهوي لرياضة التيكواندو في جهة الجنوب الشرقي المتميز نور الدين المجدوب، وكذلك البطلة دعاء لفرتون، والحديث عن تتويج مهم لجمعية الأمل للرياضات الفردية. تتويج فيه برشا مجهود وبرشا تعب يعني لكل مكونات الجمعية، وباش نحكو بعد شوية إن شاء الله على الجمعية، وأيضا تتويج فيه يعني استحقاق البطلة اللي تعمل في مجهود مضاعف من أجل أن تصل لهدف بالتأكيد نحكو عليه في المباشر. سي نور الدين مرحبا بك من جديد، وأنت ضيف الإذاعة وابن الإذاعة، يعني البرامج الرياضية ديما تحضر معنا. ألف مبروك على التتويج ومرحبا بك.
1: الله يبارك فيك، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة، شكرا لإذاعة تطاوين وشكرا لأخوي كريم، إن شاء الله نعدوا أمسية جميلة مع بعضنا.
0: شكرا لك سي نور الدين. البطلة دعاء الفرتون كانت متميزة نهاية الأسبوع.
1: دعاء الفرتون تميزت هي الحقيقة من قبل، مش كم من تو، من بدايتها كانت متميزة جدا، خاصة في الانضباط. الانضباط كانت منضبطة جدا في التمارين، بطبيعة الحال هذا كله يؤدي إلى نتائج بشوية بشوية. ما هيش أول ميدالية تأخذها، تدرجا في الميداليات من البرونزية للفضية للجهوي للإقليمي
0: للوطني، للجهوي للوطني
1: الوطني. وعملنا حتى ميدالية في جي تي ا في تونس، دورة دولية نظمتها الجامعة التونسية للتايكوندو، واليوم أصبحنا أبطال تونس عن جدارة في صنف الوسطيات وزن إلا 42، واللي كان وزن مليء باللاعبين الممتازين اللي عندهم طاقات كبيرة، تفوقت عليهم دعاء بأريحية الحقيقة.
0: بعد شوية معك للتفاصيل نحكي مع دعاء. دعاء لفرتون مرحبا بك عبر موجات إذاعة تطاوين.
2: مرحبا بك،
0: أهلا وسهلا دعاء. ألف مبروك للتتويج في البداية.
2: يعيشك.
0: دعاء يعني من مدة نعرفك متألقة في رياضة التايكواندو، تنشط في الجمعية في تطاوين جمعية الأمل الرياضات الفردية، وكنت يعني في كل مرة تتحسن كل من موسم إلى موسم، وكان التتويج اللي فرحك برشا نتصور.
2: فرحني برشا برشا.
0: كيفاش كانت المنافسات خاصة يعني وأنت معناها مش المرة الأولى تشارك، كنت ماشي على أساس أنك باش تفوز وترجع بميدالية؟
2: إيه
1: من الأول.
2: كنت من الأول.
0: قديش المباراة اللي لعبتي في التصفيات؟
2: خمسة. أول مرة كانت باهية، وبعد تالي بدويت يقوى بشوي بشوي.
0: مستوى يقوى بشوي بشوي. كنت مأمنة بأنك تنجمي تكوني بطلة، تكوني فوق منصة التتويج مع نهاية المنافسات؟
2: ايه كنت.
1: من أول
0: المنافسات. دعاء يعني العمل مع سي نور الدين خليك أعطاك ثقة في روحك، خليك معناتها تمني بالإمكانيات متاعك في أنك تكوني بطل.
2: ياسر.
0: ياسر به سي نور الدين، يعني واضح أنها حشامة شوية. دعاء خلينا نحكو على المنافسة الأخيرة اللي هي الفوز ببطولة تونس وسطيات. كيفاش كانت المنافسات؟ قديش من عنصر تحولوا مع جمعية معناتها معاك من جمعية الأمل، وكيفاش كان المستوى خاصة وأنت مستشار جهوي؟
1: أنا تابعت كفني، تابعت البطولة كل نهار 8 9 10، نهار 8 الأكابر لعبوا، نهار 9 الأصغر، ونهار 10 هو الأوسط. أكثر مستوى يجلب الانتباه وأكثر مستوى فني ممتاز هو الأوسط. الأوسط فيهم طاقات كبيرة برشا، وهم معناها حتى العمر متاعهم حتى عندهم انرجي كبيرة، الحق مستوى عالي جدا، مدعى معناتها كل الفنيين أشادوا بالمستوى متاع الأوسط والوسطيات. بالنسبة للدعاء الحقيقة من الأول مشات، راهي من الأول كتراني بوديوم ما فيش حتى كلام. حكينا على المرة الأولى، قلنا المنافس الأول مع الثانية كون ربحوا مقابلة للي وصلنا النصف النهائي. النصف النهائي قلت لي احنا ضمننا ميدالية، تو نحبوا ذهبية، دعاء نخدم مع الذهبية، لكن راهو ماهوش مشكل، احنا ماذا بينا نتوجوا ونعملوا مستوى به ونخدم مرتاح. أول مرة دعاء تخدم بأريحية كبيرة، تسمع بالقدام تطبق تعليمات بأريحية. عمري ما قبل كانت يمكن تدخل بعضها شوي تخدم تحضغط، لكن المرة هذه الحقيقة تخدم تسمعني في القداية، تسمع الكوتشينج بتاعي فاهم فيها وتعمل اللي نقولها بالضبط، وكانت النتيجة فوز بأريحية كبيرة واستحقاق كبير مع إشادة من كل الفنيين اللي هو مستواها عالي جدا. وهذا يتوج ممكن هي تو ما سمعتش اللي هو وقع دعوتها أيضا المنتخب، هي مش غريبة على المنتخب عملت تربصات، لكن وقع دعوة رسمية للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله في أول معسكر ستكون ضمن المجموعة، وإن شاء الله تشارك في بطولة إفريقيا وبطولة العالم الجايين. إن شاء الله القادم يكون أفضل الدعاء. لما قلت لهاش أنا رأيتو كيف حكيت لكم ممكن بوها حبيت أن فهمت دعاء أول واحدة تجي للتمارين آخر واحدة تخرج من التمارين بعد ما تنظم القاعة كل دعاء. بعد ما خذت بطولة تونس بنهار جيت ترينا جيت الأولى في التمارين فجأتني حقيقة قلت ريما زلت فرحانة ما حبيش نكلمها خلاص احنا جينا للتمارين نلقى دعاء هي الأولى تروح آخر واحدة تعاون في أصحابها كل عمرها ما تكبرت عليهم رغم الميداليات اللي خذتهم ورغم مستواها رغم مستواها عالمي الحقيقة مش ما نتعرف العباد شنو هو التايكواندو وتعرف شنو هو دعاء. دعاء مستوى عالمي مستوى كبير لكن ديما ساقيها في القاع ديما تخدم بانضباط كبير ديما تخدم رسبية لأصحابها المدربها ما تدخل كما تحيي القاعة تحيي مدربها أصحابها اللي أكبر منها أي واحد نخليه في بلاصتي باش يعمل تمارين تنضبط وتخدم ما غير حتى كلامة غير حتى نقاش لأني أنا بطل تونس ولأني خديت بطولة دولية حتى ما عندهاش الحكاية هذه تخدم حتى تعبت ما تقول لك اشتعبت. هذا يراه سر النجاح. النجاح راه ما يجيش هكاك ما يجيش صدفة، يجيب الانضباط يجيب الخدمة يجيب العمل. صيف كامل في السخانة هذيك كل عديناها نترين وصباح وعشية نحضروا للشيونس هذه الحقيقة بدلونا برشا ليدات هكا علاش نحضروا نبطل شوية نحضروا وكان وزنها زايد شوية وهي معناها تعبنا شوية باش نحينا خطر هي ما تعرفك تشوف مش ما عندهاش الحاجة الزايدة تعبنا برشا باش نحيت لها زوز كيلو هما زايدين تعبت خطر هي الوزن نتاعها كاروندي وشوف الطول نتاعها ما شاء الله مورفولوجي نتاع البدن اللي عاونتها بالقدا هذه اللي اشادوا بها الناس كل هذه من عند ربي سبحانه لكن عاونتها باش تكون ضمن اهتمامات الاطار الفني المنتخب التونسي ان شاء الله. وان شاء الله ديميتروندي تكون على البوديوم مش هنا في الاولمبياد ان شاء الله
0: ان شاء الله. دعاء يعني باش نرجع سي نور الدين يحكي على دعاء الفرتون برشا حبك معناتها كانك انت مؤمن بمشروع وبطله ودعاء يعني تواصل في المشروع هذا وتاكد انها في الطريقه الصحيحه. علاقتك بسي نور الدين اللي هو مدربك؟
2: علاقتي سمحه برشا
0: يحبك إيه؟ يخدم معاك بالقدا
2: ايه ها
0: إيه؟ تسمع كلامه
1: بنتي هذيك
2: ايه نسمعك لكم
0: برشا حب تحكي على الدعاء وعلى كل العناصر في وانا للامانه تبعت برشا تمارينك مع مع مع مع جمعيه الامل للرياضات الفرديه سي نور الدين يعني كانك معنات كانهم ابطال كلهم تخدم معاهم كل واحد تحاول انك تخصص له وقت تؤمن بالابطال تحاول حتى الناقصين تكمل معاهم يعني ثم غرام ثم حب اللي خلى معناتها مجهودك في الاخير يكون على التتويج يعني تتويج دعاء في الاخير هو تتويج للجمعيه وكذلك لمسيره نور الدين المجدوب.
1: هذا الاوبجكتيف اللي من الاول الحقيقه انا اللي عملت التايكوندو في تطاوين قلت نخلي حاجه في تطاوين نخلي ناس في تطاوين عملنا خرجت اجيال نتاع التحكيم في التحكيم عندنا 10 حكام في التدريب ايضا وصلناهم وقرو في قصر السعيد خرجنا نواه انه باش نكون نعاونوا الجهه هذه باش ننشر رياضه التايكوندو اللي ما كانتش موجوده قبل ما نجي بعد اللي بدينا نخدم على على على البطوله وعلى الميداليات خاصة الوطنية ديما الوطنية ما كانتش مرة الأولى مش ما كانش طموح أما ما كانتش حاجة سهلة حب لها خدمة علاش أنا من ربحت تربح في الماتشوات الأول والثاني صرت نصف النهائي أنا بكيت في النصف النهائي مش على حاجة خطر شفت الحلم
0: بداية ثمرة
1: بدأت واللي يخليك أنك ساعات تأثر في حاجة هذوما هو الدسبلين وأن تشوف اللاعب نتاعك قاعد يطبخ في كل شيء، قاعد وين يربح يجي يحملك يجي، هذيك هو أنا ما
0: يستعرف بالمجهود
1: هذاك هو. الكلمة الكلمة ساعات معناها أفضل من أي حاجة أخرى، وهذا اللي سعيت له. أنا حبيت نقول نلعب دور المدرب والمربي والأخ والأب، نقول لهم أنتم راكم ولادي سي ولدي، انت راك بنتي راك بنتي، معناتها حاولت نربيهم حتى في في الديسبلين يحكوا بهم. العباد يقول لك ولاد سنوردين ولا بنات سنوردين راهم هذوك في الديسبلين، لازم اي بلاصه اي حتى باش نسكنوا في في مركبات رياضيه كل شيء منظم، ندخل نجيب خارجين ندخل للشومبر نتاعهم نلقاهم نظيفين مرقلين ما يخرجوا كم يشاوروا انا كيف كيف، معناها في الليل ما نرقد الا ما يرقدوا هما، ما نتعشى الا ما يتعشوا هما، وهذه علاقته وهذه واجبه.
0: مرت لهم الانضباط يعني العمل الجدي التمارين بجديه كامله بصرامه كامله اللي هو في الحقيقه هذا هو المطلوب من الرياضي، انه يكون منضبط ويحترم كل النواميس ولا معناتها القوانين الرياضيه اللي بالتاكيد تخليه يكون بطل. نرجع معك دعاء، يعني ميداليه بتحملك شويه مسؤوليه، شنو هما الاهداف اللي تحب تخدم عليهم في المستقبل؟
2: نحب نولي استاذ سبور.
0: اي ما شاء الله، هاي
1: اختصاص تايكوندو.
0: اختصاص تايكوندو هاي،
2: ونحب نمشي نلعب في
1: منتخب
0: منتخب باي. والمنتخب ها هو سينور الدين يحكي على على دعوه لدعاء الفرتون انها باش تكون في المنتخب ان شاء الله في المده القادمه. المنتخب راه بوابه لل يعني لاكتشاف العالم، بوابه للسفر، بوابه للتتويج لمنافسه قويه مع معناتها ثم مرحله اخرى تنجمي تكوني بطلة في ألعاب إفريقية في ألعاب أولمبية، يعني تعرفك على منافسين أقوى في المستوى، تنجم تخدم وتكون أفضل منهم. يعني بوابة المنتخب بوابة مهمة ولازمك معناتها تستغل هذه الفرصة كأحسن ما يكون. يعني التتويج هذا فيه جانب نور الدين المجذوب اللي هو مدربك، وفيه جانب آخر شكون؟
2: لعائلتي وصحابي.
0: سي نور الدين فرتون هو الوالد وهو الآن في الاستماع، وتحية ليه لأني أيضا نعرف مجهوده ونعرف متابعته ووقوفه إلى جانب بنته في أنها تكون بطلة. يتبع فيك باباك ديما، يوصلك للتمارين، يروح بيك، يكون معك في الـ في الـ يعني في التدريبات حاضر.
2: ها ديما حاضر.
0: هاي هاي نوجه له تحية الوالد. هاي
2: نحب نشكر بابايا وعائلتي
0: وامك واخواتك والعائله كلها واصحابك اللي هما اللي هما سي نور الدين. يعني الحاجه الواضحه في الامل العائله واحده تعيش مع بعضكم.
1: ضمن الحقيقه ثم اولياء معينين معناتها ما يفرقونيش في التمارين، التمارين كلهم يكونوا حاضرين.
0: يكون بالمناسبه انه احكينا على دعاء، ولكن ثم ابطال اخرين في الانتظار، مجموعه قادمه ان شاء الله في في في مواسم قادمه ولا في مسابقات قادمه من ابناء الامل الرياضي لجمعية الامل للرياضات الفرديه بتطوين. مثلش اذا ثم ابطال ثم استحقاق نقدموه للافراد ولا الابطال المناسبه نقدموه. تفضل.
1: بالله عندنا برشا ابطال من الحقيقه. يوسف خلف الله من ابرز اللاعبين، يوسف عمل مجهود كبير، جاء ممكن القرعه نتاعها مع انصفاته جاء مع لاعب المنتخب منتخب تونس للتايكوندو في اول مقابله، علاش رغم اللي المجهود اللي عمله الكبير ولا ما كانتش معانا بمروه، لعبه ممتازه. راني مسلف محتيه مع الحظ ما كانش وراها. مريم زاد كيف كيف بطالب. ثم ابطال اخرين لينا مثلا في الصغر اداني ما كانوا عندهم نهائيات، لكن ما من بعد ما حاخلوا كان الاصغر، معناتها ثم الحقيقه ثم
0: نواه نتاع مجموعه
1: نواه، ثم انرجي، ثم طاقات كبيره، ثم ديتالون، لكن العمل يلزم ديما العمل، وما نوقفوش على على على هزيمه، ما نوقفوش على على ديفات وحده. راهو الحياه ذي هي كيفاش، معناها اليوم تخسر غدوه تربح وتتعلم من الاخطاء.
0: والتتويج يفتح لك باب اخر نتاع الرهان
1: ونتاع سيرتو التايكوندو. نقولها من خاطر الرياضه الفرديه ممكن ما خذاش حقها كل شيء، لكن التايكوندو راهو رياضه اولمبيه، غدوه تكون كيما الجندوبي، غدوه تكون كيما القطوسي، غدوه تكون بطل كبير. ماهيش معناتها التايكوندو تنجم تكون لك بوابه انك تكون في عالم اخر، انك تكون الحقيقه ناجح وتنجح في في في الرياض.
0: سي نور الدين تحكي بكل تاثر، لما انا معنى حاسس انك تحكي بكل تاثر على مسيرتك، على مشاركتك، على يعني على التدريبات اليوميه، المشاركات اللي هي فيها برشا ماراثون وفيها ايضا برشا تعب. معناها كي تحس بتتويج تحس انه كانوا نور الدين مجدوب التوج.
1: صحيح معناها تعبنا برشا، هذه ممكن ما يعرفهاش كي تحكي مع الناس اخرى ما تعرفش الرياضه ما تقول لك كيفاش، اما الحقيقه سنة تعبت عليها برشا. هذه الميداليه هذه قلت لهم راهو نستحقها اكثر من ميداليات الكل، هذه تعبت عليها، هذه خدمت عليها صيف كامل، نخدم عام كامل سنين كامله نخدم على الميداليه هذه صباح وعشيه الليل ونهار، نعمل في تحيين خدمتي نشوف شنو جديد شوف معناتها الحقيقه ميزاجور لاي حاجه تطور لي الخدمه نتاعي تطور لي العمل، وخدمت تعبت عليها هكا علاش فرحت بها برشا وتاثرت برشا، واليوم نشوف في روحي عملت انجاز، انا نشوف في روحي عملت انجاز بحكم التعب اللي تعبته، ان شاء الله القادم يكون اكثر من هيك وخير من هيك، ان شاء الله نشوف. انا الدعاء هذه نحب نشوفها في المنتخب، نحب نشوف في التتويج هذا، نحب نشوفها عالمي، نحب نشوفها افريقي، لان عندها الكومبيتونس كل ما شاء الله عليها، معها شويه احتكاك باش تكون لعبه كبيرة.
0: هو سي نور الدين هنا السؤال، يعني وانت تعرف جيدا وانت مستشار، يعني الامكانيات المتوفره عند اللاعبين في التايكوندو في جهه الجنوب الشرقي، دعاء وغير دعاء، يعني بامكانهم انهم يوصلهم للعالميه للتتويج؟
1: الامكانيات هذه ما تسمحش الحقيقه. معناها كي علاش انا نفرح كي نقول لي تقول لي على دعاء اليوم تاخذ ميداليه ذهبيه وتنافس ناس تلعب كل يوم تلعب بالالكترونيك، معناتها هذه بالنسبه لي انجاز كبير برشا. احنا الالكترونيك اخوي كريم جربناه نهار الكومبيتيسيون
0: ما تعرفوش
1: ما نعرفوش الالكترونيك ما عندناش الالكترونيك احنا شوسات الالكترونيك خذيناها على البلاصه، راه شوسات الالكترونيك تسوى مليح تسوى 210,000 باش تلعب، يلزمك عندك شوسات الالكترونيك، احنا خذينا واحده ناخذوا بها الناس كل
0: المجموعه كامله
1: معناها حتى باش تلعب تتسلف. ومن بعد كرمت علينا الجامعه عطتنا بلاش، كي تبدا ما عندكش يعطوك بلاش تلعب. المره الاولى ضغطت علينا الجامعه معنا خديت واحده ب 210,000 باش الناس كل تخدم تلعب بها، تلعب بالشوسات الالكترونيك هذيك، لان هي فيها ديكوبتر مع البلاسترون متكبتي كان هي ولا في الكاسك، ما عندكش هذيك ما تمركيش. خذينا واحده كهو ب 210,000.
0: معناتها ثم حاجات تعاون تخلي اللاعب ولا اللاعبه ياخذوا ياخذوا ثقه في ارواحهم.
1: هذه جت بدعاء جت في مكان اخر وفي لهوة اخرى ما تكونش يكون عندها برشا في العالمي. انا نعرف شنو انا ونعرف شنو خدمت معاها ونعرف هي شكون.
0: شنو ردود الافعال سي نور الدين بالنسبه لمستوى اللاعبين في جمعيه الامل اللي يشاركوا في النهائيات على المستوى الوطني؟
1: والله راضيين تماما رضا، يقول لك رانا خدمنا مستوانا الفني ماهوش بعيد عن الناس الحمد لله، يفوتونا في الاحتكاك. ديما يقول لك احنا ما نحتكوش برشا، ما نلعبوش، الناس تمشي ب 400 فرنك تيكي نتاع تران ولا مترو يخلط للقاعه اخرى، يلعب. احنا عندنا جمعيه واحده في تايكوند ولا جاي قاعات مع بعضنا نعرفوا بعضنا كل يوم، ملينا من اللعب مع بعضنا ما عادش نتطور. كي نلعب انا كل يوم انا ودعاء كل يوم انا ودعاء، ما تعرفني ونعرف
0: الخصائص نتاع السلبيات والايجابيات.
1: وكي نمشي غدوه نلعب انا كي نعمل اقل ديبلاسمون باش نعمل المدني ولا الجرجيس، معناها 50 100 كيلومتر نمشي لا فهمتني للقابس، ما عندناش جمعيات كبار، اور هما غادي جمعيه بحدا جمعيه قاعه بحدا قاعه. وهذا حاجه ثانيه، ما عندناش ماتريال هذا الكترونيك، ماتريال الكترونيك راهو امبورتون على الاخر وراهو غالي الحقيقه، ما تنجمش كجمعيه توفره لك مستحيل. معناها يعمل
0: معناتها يحضر كم في لي كومبيتيسيون
1: تاعكم؟ لي كومبيتيسيون ثم ناس عندها، ثم ناس
0: ثم جمعيات موجوده
1: ثم قاعات خاصه ثم جمعيات عندها تنجم توفر، اما يحب لها شويه يحب لها اراده ويحب لها مونتون كبير معين هكا، علاش ممكن يفوت تو 10 ملايين 12 ملايين وحتى في
0: مطلع. هو كجمعيه الجمعيه جمعيه الامل الرياضات الفرديه ما ثماش مجهود انكم ممكن توفروا؟ ما ثماش مقترح يعني ولا صعيبه الحكايه
1: صعيبة بحكم انها الحقيقه ما حكينا فيها برشا مرات وصعيبه، والجمعيه راه مش مقصره عامله مجهودها الكل، وحتى في معناها الديبلاسمون الاخر عاونت باللي تقدر، لكن ما باليد حيله، معناتها بتجيه هذيك اللي عندها مستحيل انها تنجم تغطي زود رياضات سنة. ممكن الكيك بوكسين مثلا ما مشوش الفينالات، احنا ما حبيناش ما مشيناش ممكن في ظروف كبيره ياسر، رغم وفرت لنا الجمعية اللي تقدر عليهم رحم والديهم. لكن تبقى ديما حاجات أخرى، نجم تربصات كبيرة، نجم استضافات للجمعيات أخرى، نجم برفعات هاكي هي اللي تساهم في التطور. تدريب واحدة حتى شيء.
0: خلينا نزيد ونسمع دعاء شوية. دعاء مع علاقتك برياضة التيكواندو، كيفاش معناتها تحب روحك بطلة في هذه الرياضة؟ شنو الحاجات اللي تعمليها سواء في التمارين ولا في الدار مركز عليها برك؟
2: كل ما يعطينا الكوتش لازمتني نطبقها الخدمة. ما نخرج كان ما نبدأ نطبقتها وندير.
0: وفي الدار رجيم انضباط. هاو حكى لأنه طيحتي زوز كيلو باش كنتي بطلة لتونس، يعني حتى لمستوى التغذية لازمك نظام خاص. تعدينا دعاء أنك إن شاء الله مناسبة قادمة، استضافة قادمة، عندك تتويج جديد
2: إن شاء الله.
0: أنا نحب نزيد نسمع منك تحية للعائلة نتاعك، يعني لأصحابك في الجمعية، لأنهم الأمانة ديما نعودها في جمعية الأمل اللي يعيشوا كعائلة واحدة. تفضل.
2: نحب نشكر بابا.
0: هو راهو على فكرة سي نور الدين وجهنا دعوة حتى للوالد دعاء، ولكن اعتذر يعني بكل حب، ما قال لي راني ما عنديش علاقة كبيرة ولا برشا بالإذاعة.
2: نحب نشكر عائلتي. خاصة نحب نشكر الكوتش متاعي سي نور الدين مجدوم. نحب نشكر أصحابي. ونشكر صديقي أمين هذا اللي ترانا معايا.
0: يقوي معك في المنافسة مراك.
2: نحب نشكر جمعيتي باقي
0: وكل عائلتي تكوندو. يعطيك الصحة يا دعاء، مشكورة جدا. سي نور الدين، يعني مناسبة أنه نتحدث على واقع على الرياضة في جهة التيكوندو في جهة الجنوب الشرقي، وأنت المستشار، يعني إحنا دعاء بطلة لتونس، باقي الفرق، باقي الأبطال، كيفاش الواقع الآن؟ والله رغم أنه رياضة التيكوندو يعني الأسهم تاعها ما شاء الله، بعد الميداليات الأولمبية، بعد المشاركات والميداليات على مستوى عالمي، يعني لخليل الجندوبي،
1: خليل وقدوس وشيمة،
0: يعني في صعود أسهم التيكواندو.
1: صحيح، حتى في التطور كمستشار، حتى في العدد في الجنوب التطور كبير. مثلا نحكي على جمعيتنا 83 مجاز في رياضة التيكواندو، يسمى به على الأخر كجهة كل ثم تطور أكثر من في بالي عن أكثر من 120 إجازة جديد على قبل، ثم جمعيات جديدة ولا تنشط، ثم نوادي قاعدة تزيد، معناتها ثم تطور. ممكن استثمرنا شوية نجاح متاع الرياضة على مستوى الدولي وعلى مستوى الأولمبي، والحمد لله إن شاء الله القادم أفضل. التايكواندو بدأت تتعرف، اللي كانت ما ثمش توا في جرجيس، في جربة، في مدنين، في تطاوين، وإن شاء الله غدوة نشوفها في كل تعم الجنوب الشرقي كل، أنا في قابس مثلا موجودة باهية، في قبلي كيف هنا بدأت تنتشر، وبشوية بشوية إن شاء الله بفضل مجهوداتنا إحنا كفنيين وليزاتلات هذوما، إن شاء الله نقدم صورة باهية للناس اللي هي التايكواندو راهي رياضة تستحق المتابعة، تستحق أنك تنخرط فيها وتهز فيها، تهز أولادك يكونوا ضمن لاعبي التايكوندو إن شاء الله.
0: قبل ما نوصل معاك اليوم، ثم كان في البرنامج مباراة أخيرة لحساب الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي، مباراة تم تأجيلها بسبب الوضع الجوي وعلى نزول الغيث النافع، تم تأجيل المباراة إلى موعد لاحق، مباراة كانت مبرمجة بمركب النيفر. باش نختم معك الحديث سي نور الدين حول يعني تمت دعوة دعاء للمنتخب الوطني التونسي الوسطيات، ثم مشاريع أبطال، ثم وليدات أخرين ممكن نشاهدوهم على البوديوم في مشاركات أخرى
1: إن شاء الله، موجود الطاقات كلها ديما.
0: شنو المطلوب؟ هو يعني احنا نتحدث، ولكن ان شاء الله يكونوا السلطة الجهوية في الاستماع، لأنه انك تثمن مجهود متاع جمعية ومجهود متاع بطلة وصلت على مستوى وطني، مطلوب ومحبذ. احنا ديما نفسح المجال لكل الجمعيات الحاضرة متاع معانا انها تتحدث ربما على مطالبها على مستوى جهة الولاية للبلدية المندوبية، حتى يكون العمل ولا التواصل إيجابي بين كل الأطراف. تفضل.
1: هو المطلوب هي إحاطة من الكل. أولا نبدأ بالليزاتلات، كي تنخرط في أي رياضة راهو الغياب هو ما يخليكش ما تخليكش تفونسي جملة. يزمك وقت الانضباط في التمارين ضروري جدا، الانضباط في الحضور ضروري جدا، المتابعة متاع الولي ضرورية. ومن بعد نمشي الحاجات الأخرى. قدر عملنا هك التكوين الأولي ومن بعد جي دور السولات. إحنا ما أكثر حاجة تقلقنا هو لديبلاسمون. لديبلاسمون نتعب وبرشة بس نعمل لديبلاسمون بعيد نتعب. المندوبية الحقيقة
0: عاونونا حتى تثمين، حتى تثمين جهد الأبطال والفرق راه مطلوب جدا.
1: مطلوب جدا. أنا تو إذاعة إذاعة إذاعة أنا إذاعة كي تستدعاك وهو ربما يشوف فيه واجب نتاعهم. أنا تمسك الحاجة هذه ومعناها وتثمنها على الأخر ويعطيهم الصحة ومشكورين. أنا تلفتوا لك أنا تلفتوا الرياضة الفردية، الرياضة الفردية مش واخذ حق مع أخوي كريم مع إذاعة تطوينة. هذه مرة ممكن العاشر يمكن جي ولا قديش قبل يمكن ما كانوش يعرفوا الرياضة الفردية بحكم ثم الناس ولا تفهم في الرياضة تناديك. هذه بالنسبة لي تكريم، هذه أنا كلهيت، هذه وصلت لي صوتي هنا للصوت اللي هي يلزمها تعتني بالرياضة الفردية. الكاراتيه، التايكوندو، البوكس، كيف بوكسين، كل كونغ فو راهم هم هذوما ينجموا تلقوا.
0: انا ديما نقول راهم هذوما هما البوابه للتتويجات والميداليات
1: وعندنا طاقات
0: والاشعار رياضه تونسيه.
1: عندنا طاقات كبيره في كل الرياضات اللي نتبع فيهم الكل ما شاء الله. عندنا طاقات كبيره في الكيك بوكسينج ما شاء الله، في الكاراتيه عندنا ريتال تبارك الله عليها، في الكونغ فو كيف كيف معناتها ماهوش كانت تايكوندو راه والله رياضات كلها موجود فيها طاقات. فقط يلزم مسؤولين هنا
0: يؤمنوا
1: بهم
0: ويتبعوا شويه
1: ويعملوا مشروع.
0: يعملوا مشروع
1: بالضبط مشروع. المندوبية الحقيقة جبت لنا عملوا شوية ماتريال يرحم وديهم عاونونا. ثم كما قلت لك في لي ديبلاسمون نلقوا شوية صعوبة حتى نحن بعاد تطوين ماهيش
0: نقوم على الجغرافيا حكمنا
1: في الأخير خلاص يلزمنا ديما في اللي عاد باش نعملوا تربصات ولا حاجة سكوت تريشير معناتها ماهوش سهل لكن نتحداها بشوي بشوي ونكون بنهز عدد كبير نهز كان شوي نكون بين نمشي مرتين في العام ولا ثلاث مرات في العام نمشي مره وهذا كيفاش وان شاء الله القادم افضل. احنا راهي حتى ممكن الظروف الكاسحه شويه ممكن تصنع ابطال حتى هي راهي ساعه تعاون تكون موتيفاسيون وتكون نقول نتحداني الواقع هذايا ونكون بطل رغم الظروف السيئه رغم كذا لكن الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال. سي نور الدين حابين نسمع دعاء اكثر صار كيش تنطق فيها كيش طريقها اللي لازم تحكي بها لأني فرصة أنها تحكي أنها تعبر تنجم تسألها وتجاوبها
1: تسألها أني تجاوب دعاء وقت خلتك من دمتي كيفاش عندك تو من عام؟
2: عندي 5 سنين.
1: 5 سنين ما شاء الله بطلة. 5 سنين ولد بطلة. شنو عجبك في التكواندو وشكون حبيبك فيه التكواندو؟
2: عمي دخلني كو دخلني يا أخي عجبني
0: بدت الحكاية شكون تتفرج في أطراح التايكوندو في التلفزة مغرومة معناها تحل التلفزة ولا في الهاتف تتفرج في مباريات التايكوندو؟ شكون أكثر اسم يعجبك في التايكوندو؟
2: في راس القطوسي.
0: إن شاء الله يكون تتويجك إن شاء الله في مواسم قادمة ومازال العمر عندك يعني إن شاء الله نشوفك بطلة كما في راس. يعطيك الصحة دعاء. كنت سعيد جدا سي نور الدين أنك كنت ضيفي حكينا على واقع على الرياضة على التتويج على ظروف العمل إن شاء الله تتحسن إن شاء الله في تتويج قادم وفي مناسبات قادمة تكون ضيفي. فقط نحب نعطيك كلمة الختام تفضل.
1: اولا الهاتف مشكور جدا على الاستضافه، مشكوره اذاعه التطاوين على هذه اللفته الكريمه. ان شاء الله نكون ضيوفك مره اخرى ويكون
0: تتويج
1: اخر تتويج خير ان شاء الله. ان شاء الله بنتي هذه
0: دعاء
1: وان شاء الله الاخرين.
0: هو والله مهم جدا. انا تحدثنا حكيت لي حتى على مستوى دراسي تبع فيها على مستوى دراسي هي في الكوليج اللي تقرا فيه وانت استاذ انجليزي
1: حولتها معايا هي كانت في
0: مؤسسة
1: أخرى وحاولتها بحذاء عندي من تبع فهم. أنا كما قلت لك رهي من الأول هذه
0: عبارة على مشروع تؤمن بها.
1: هذه مشروع هذه بنتي ونحب نوصلها سنة إن شاء الله باش نوجهها رياضة وتمشي تايكوندو كما تفهمنا. إذا كان تفهمت أنا والمشرفين على المنتخب ممكن في 15 يوم هذو ما يبان لنا كيفاش يعني نحولها غادي طول للنخبة طول يا تبقى تمشي تترين وتروح خاطر عندهم استحقاقات أخرين باش يشاركوا فيهم. إن شاء الله بحول الله القادم أفضل الدعاء. نحب نشكر الناس كل اللي دعمتنا يرحم والديهم، الناس كل اللي وقفوا معنا، الناس كل اللي دعمونا ووقفوا معنا الناس كل, ومشكورين إذاعة تطوير مرة أخرى. إن شاء الله نكون عملنا خلينا أثر طيب للوليدات, إن شاء الله يطلعوا أبطال أخرين. عندنا طاقات كبيرة في تطوير, إن شاء الله يكون الحظ معاهم ويلقوا شكون يأثرهم بالباهي, لأن دور المربي والدور المدرب راهو مربي راهو مؤثر راهو هو كل شيء, هو ولي. إذا كان يقوم هو بدورة كامل والتلميذ يقوم بدورة كامل تكون نتيجة
0: إيجابية والنتيجة هي لها تتويج. دعاء سلمينا على سي نور الدين على العائلة, من جديد مبروك للتتويج, و يعني فرصة إن شاء الله تعدنا ولا نتحدث على إن شاء الله جينا في مناسبة أخرى بتتويج جديد إن شاء الله.
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله. ما قل ودل بالنسبة للدعاء, يعطيك الصحة إن شاء الله, ربي يوفقك في دراستك كما في مسيرتك الرياضية. شكرا دعاء الفرتون, شكرا سي نور الدين المجدوب المستشار الجهوي للرياضة لرياضة التايكوندو في جهة الجنوب الشرقي. بعد شوية نتحدث على كرة السلة ونادي تكابس 20.

0: أحبك
1: ولو غيري ما بيسكن قلبي خلي عند النهاية.
2: مرحبا بكم من جديد, أهلا وسهلا. نواصل المشوار وآخر استضافتنا في سبور بليس اليوم للسيدة خميس بن رمضان عن الهيئة المديرة لفريق تاكابس 20 وإشكالية عدم التدرب لكل الأصناف تقريبا في ظل وضعية صعبة, في ظل أشغال في ملعب دغمان وعدم وجود ميدان للتدرب. كل التفاصيل معاك صديقنا وابن إذاعة تطاوين, يعني يخدم معنا برشا كمعلق رياضي. خميس تحية ليك يا خميس, أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك كريم, تحية ليك وتحية كل متتبعي إذاعة تطاوين. كما كنت تحكي اليوم المشكل في تاكابس 20 ومشكل المحلة في كل معناها اللي يمارس كرة السلة في جابس كريم, سواء فريق تاكابس 20 ولا جمعية نسائية بجابس ولا حد يحب يلعب كرة السلة تويكا في جابس الحق بالأشغال اللي بتكون موجودة في ملعب عمر دغمان, بتكون فما صعوبة كبيرة للتدرب للأصناف الشابة, وبتكون فما صعوبة كبيرة باش يكون موجود رياضة كرة السلة في جابس الحق.
2: يعني علموكم خميس بعدم وجود مكان للتدرب, عملتوا حل ولا الأمر جاء فجأة؟
3: هو الأمر موش فجأة كريم, هو ديجا البرنامج متاع القاعة المغطاة في ملعب عمر دغمان, نعطيكم أكثر تفاصيل حتى للسادة المستمعين. هو الملعب عمر دغمان يضم 3 ملاعب فرعية لتدريب كرة السلة. الملعب هذه ينشط فيها تقريبا نادي تاكابس 20 وجمعية النسائية بجابس في كرة السلة, وما كتعرف بحكم الدراسة دونك الصغار كليك يكونوا حاضرين بعد 6 3 3 ملاعب, دونك نجموا يكونوا الأصناف الشابة موجودة وتتمرن باش نجموا نقدموا معناه. ما رعنا إلا الأشغال باش تبدأ في ملعب عمر دغمان. صحيح احنا فرحانين معناها بالمولود الجديد اللي باش يكون في الـ في الـ في الـ في جابس, معناها اللي هو قاعة مغطاة صغيرة باش تحتضن معناها التدريب والمباريات الرسمية, لكن إلى حد إن هي تكون حاضرة القاعة هذه عندنا مشكل للتدريب, ونمشي يكون بالنسبة للأصناف الشابة جمعية تاكابس حاضرة تقريبا بأكثر من سنة, معناها تقريبا عندنا بنجما إيكول مينيم.
2: خميس شنو الحلول المقترحة من جانبكم كمسؤولين في الجمعية يعني, ولا ما ثماش حلول؟ كيفاش تتصرفوا يوميا؟
3: يوميا احنا تويك بالحق ننشطوا في ملعب عمر دغمان وما عندناش حتى حلول. الحل الوحيد هو القاعة المغطاة الكبيرة, معناها قاعة مغطاة بجابس, لكن القاعة المغطاة بجابس وقت واحد على طول اليوم, معناها ما تعرف الصغار يقروا دونك, والوقت ذاك ما تنجمش عندك 5 كاتيجوريات, معناها ما تنجمش تستعمل معناها ملعب وحيد الخمسة كاتيجوريات, فهمتني؟ دونك 3 ملاعب اللي كانت موجودة في عمر دغمان كانت هي الحل, بالرغم انه هو ما هوش الحل الانسب, وكان تشوف الظروف في ملعب عمر دغمان وتشوف نقطة الإضاءة معناها وبرشا حاجات, لكن ديما 3 ملاعب نجم يكونوا حاضرين أكثر من صنف مع المدربين متاعهم, ونجموا نقدموا على الأقل معناها حاجة للصغار ضامة, نجموا يتعلموا, نجموا نشوفوا بعد ذلك شوية نتائج طيبة معناها بالنسبة للفرق متاعنا. ما نعنى تويك بالقرار هذا متاع هدم الملاعب هذية وإنشاء قاعة مغطاة, ما رعنا إنها لقينا مشكلة كبيرة في التدريب.
2: يعني أنا خميس نحب نفهم أنه كبلدية ولا كمسؤولين في جهة جابس تواصلوا معاكم اقترحوا عليكم حلول بديلة للثلاث ملاعب اللي درب فيها نادي تاكابس 20 ولا مباشرة تمت الأشغال؟
3: هي مباشرة تمت الأشغال الحقيقة, لحد الآن ما عندناش حلول وما عندناش ملاعب أخرى بتاع كرة السلة في جابس باش ندربوا فيها. قاعدين نشوفوا مع صلات الإشراف فماش إمكانية ناخذوا شوية ملاعب موجودين في المدارس ولا في الليسيات ولا في الجامعات اللي موجودة في جابس باش ننجموا نحاولوا معناها ندربوا, لكن ما كتعرف زاد الموقع متاع ملعب عمر دغمان وموقع استراتيجي في وسط البلاد لكسي قريب للأولياء للتلامذة, معناها الحق باش ندخلوا في برشا صعوبات كيف مدة الأشغال المرصودة تويك 360 يوم, معناها تقريبا عام كامل, لكن انا نشوفه في المشاريع. احنا مستحيل ان طعم وغطاط مش تكون حاضره في مده عام. فهمتني كريم؟ دونك نصور ان المشكله دي مش تكون مشكله عندها
2: تاثير كبير على على مده زمنيه طويله
3: اكيد. وكيف زاد حتى بعد ليك حتى كي تصير القاع المغطاه احنا نحبوا الزياده. معنا نحبوا احنا عندنا ثلاثه تيرانات, نحبوا تيران رابع وتيران خامس باش كل تيرانه. تو كي تنحلي ثلاثه تيرانات تحط لي قاع مغطاه واحده, معنا انت عوضت ثلاثه ملاعب ملعب واحد. صحيح ولا لا؟ حتى بعد ما يتم انشاء القاع المغطاه نصيحوا في مشكل ان
2: نفس المشكل معناتها وقت التدرب للاصناف الكل تقريبا نفس التوقيت بين الخمسة والثمانية متاع الليل.
3: اكزاكت تمام. معناها كان فما جمعية تكافس ولا جمعية نسائية ولا معناها باش نصيحوا في مشكل تاع توقيت ومتاع ديسبونيبيليتي تاع الصغار ومتاع الملعب هذاك مع القاعة المغطاة اللي موجودة. بصراحة المولود الجديد فرحانين به لكن ماهوش الحل الأنسب. أصلا ملعب عمر دغمان في برشا أماكن أخرى كان ينجم يصير فيها القاعة المغطاة. معناها خطر بحذا الملعب الرئيسي مثلا ولا بحذا الملعب الفرعي تاع كرة القدم مازال فما برشا فضاء معناها كان ينجم يتم استغلاله أفضل من أن احنا نخسر ثلاثة ملاعب هذية. صراحة في انتظار حل المشكلة ذي, في انتظار أن احنا نشوفوا حلول بديلة للموسم هذا ونصور حتى المواسم القادمة.
2: حكينا على المشاكل والإشكاليات وما حكيناش على مستوى رياضي, على مستوى يعني المشاركات والاستحقاقات هذا الموسم. كيفاش أو شنو برنامجكم على مستوى المشاركة, على مستوى يعني توزيع الأصناف اللي ربما التركيز فيها أكثر, تشوفوا فيها نواة لمجموعة طيبة نجم تمشي بالفريق إلى التتويج على مستوى وطني؟
3: أكيد كريم, إحنا بعد النتائج اللي عملناها في المواسم الفارطة من نجم ونبدأ الموسم هذا كانت طموحات كبيرة معناها باش نكونوا حاضرين إن شاء الله على مستوى خمسة أصناف إن شاء الله الموسم هذا بنجمع إيكول مينيم كدي وجونيور إن شاء الله. عندنا أمال كبيرة في صنفي الأداني والأواسط إن شاء الله باش نمشي فيهم بعيد في البطولة وفي الكاس, ونحاول إن شاء الله مع الاستمرارية نتاع الهيئة المديرة والاستمرارية نتاع مع الأطر الفنية اللي كانت تألقت معنا كما الكوتش أيمن حاج رمضان وكما الكوتش طيب الغريبي إن شاء الله, مع تدعيم الإطار الفني بمدرب والاثنين نجدد الأصناف الجديدة. معناها باش نحاولوا إن شاء الله بنفس الطموح أن نكونوا حاضرين ونحاولوا أن نأثروا صغيراتنا ونعلموهم كرة السلة ونعلموهم حاجات أخرى تعاونهم إن شاء الله في المستقبل كان في حياتهم الرياضية ولا في المجتمع في التربية. فهمتني؟ لكن تشوف كريم معناها وكما يسمعوا الأحباء ومستمعي إذاعة تطاوين بصراحة كل عام نطيحوا في مشكل جديد. تو مثلا مشكلة الملعب ما كانتش عندنا وكانت حاجة بديهية, نحن ديما موجودين في ملعب عمر دغمان مكان التمارين واللي هو تاريخ كبير في كرة السلة معناها الملعب الجيبسي ومستقبل جيبس وتكابس وجمعية نسائية وبرشا ملعبية كبار خرجوا من الملعب هذايا, وبالرغم أنه ما تمش تحسينه وبالرغم أنه في ظروف صعيبة يتمرنوا الصغار والمدربين متاعهم, لكن كنا راضيين معناها بالوضعية هذيك والحمد لله عملنا بها نتائج وخرجنا برشا ملعبية كبار كنا في الذكور ولا في الإناث. سويتها الفكرة على الورق ممتازة, كي تسمع قاعة رياضية جديدة في جابس أكيد باش تكون فرحان.
2: يعني خميس أنا بربي خلينا نكون واضحين, الرسالة موجهة لبلدية جابس للسلطة الجهوية في جابس, خذوا بعين الاعتبار أنه الفريق وصل لمرحلة يعني قاعة مغطاة ما تنجمش تلم كل الفروع ولا كل الأصناف أنهم يدربوا في وقت واحد. الثلاث ملاعب كانوا حل يعني قبل ما تتطور عملية يعني ولا تمشي مرحلة متقدمة عملية القاع المغطاة, تفكروا شوية ربما ولا عدلوا ولا شوفوا حل في أنه يكون ثم متنفس للصغيرات أنهم يدربوا أنهم يمارسوا رياضة ولا يمارسوا حبهم لكرة السلة.
3: بالضبط, مادام تويكا مازلنا ما بديناش احنا براتيكمون مازلنا ما بديناش في انشاء القاعة, لما لا نخمموا في تغيير مكانها, نخمموا باش نحسنوا ثلاثة ملاعب هذيك اللي هي موجودة ونحاولوا نشوفوا مكان آخر للقاعة انت تو نحكي على 5 أصناف في جمعيتك، بس ما حكيناش لا على الجمعيه النسائيه لا على حتى مولود جديد في رياضه كره السله في جابت. معناها انت اذا 5 أصناف نتاع تكابس فقط ما نجموش يدربوا في قاعه، معناها فريق واحد اذا ما نجمش يدرب في قاعه، ما بالك انت ان العائله عائله كره السله في جابت اكبر من هيك. معناها دونك اكيد اكيد باش نتاعو في صعوبات المستقبل نتاع الديسبونيبيليتي تاع الملعب هذايا، وشكون باش ترينا فيه والتوقيت، ونزيد نرجعوا لمشكله الدراسه زاد ان الناس كلها تكمل مؤخر. معناها خاطرك تعرف
2: وهي في نزيد على هذا في سنوات قليله فارته، يعني مشكله القاعة المغطاة بجابس وعدم تاهيل الجماهير لحضور المباريات
3: المشكله كل موسم. معناها مازال نفس المشكله، القاعة المغطاة بجابس صحيح الملعب معناها ممتاز، لكن لي بانو تقريبا عندهم اكثر من 15 عام اصلا ما عادش لازم يكونوا حتى للمباريات الرسميه، نجم يكونوا مؤهلين للمباريات الرسميه. كيف ديما القاعه ما غير حضور جمهور الى حد اللحظه معناها، لكن ما تعرف سي كريم، ودونك الواحد ساعات يرضى بالموجود ويحب يتعامل مع الموجود ويحاول يخرج منه احسن،
2: يتاقلم على الموجود
3: حتى لكن حتى الموجود كل مرة
2: تصير فيها مشكلة، إن شاء الله المسؤولين يكونوا في الاستماع، إن شاء الله يشوفوا ويأخذوا بعين الاعتبار الإشكالية ورغبة الصغيرات في ممارسة رياضة كرة السلة، ورغبة المسؤولين ما يبعدوش ليه ما كلقوم تعانوا يتحمل مسؤولية، لأنه أنك تجد مسؤول رياضي في الوقت هذا شيء صعب برشا. شكرا خميس برمضان، يعطيك الصحة، وصلنا لنهاية الحصة، مشكور جدا وملتقا إن شاء الله نتابعوا هذا الموضوع في سبور بليس. شكرا خميس بن رمضان، شكرا نور الدين المجدوب ودعاء الفرتون ضيوف اليوم في برنامج سبور بليس. تحية للجميع، على الشكر أيضا لصديقنا الهادي الغريبي اللي أمن هذه الحصة على مستوى تقني عمر، يقدم موجز الساعة 5. ملتقنا في موعد رياضي قادم، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تمت المصادقة على تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2027. نفذت فرق المراقبة التابعة للإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 76 معاينة ميدانية خلال النصف الأول من الشهر سبتمبر الجاري، أسفرت عن حجز كمية من المنتجات الغذائية وتحرير محاضر حجز. نظم اليوم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صبة 2026 والاستعداد لموسم البذر. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ تحذيري صادر عنها الخميس الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. في العالم، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة ممن أعلنت هوياتهم منذ أكتوبر 2023 إلى 92 شهيدا بينهم 53 معتقلا من قطاع غزة، وذلك عقب الإعلان عن وفاة الأسير معتز الأطرش من الخليل داخل سجن عوفر. قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستينسون اليوم الخميس أنه يعتزم الاستقالة من منصبه عقب خسارته في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية لفرز الأصوات.
1: بلاغات.
2: في ركن البلاغات، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب الأشغال التي ستقوم بها على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بالمناطق التالية: حس عمر، حس الحداد، صنم، حي الرحماني، حس أجليدي، حس ضيف الله، والمنطقة الصناعية طريق بن قردان. تعلم المحكمة العقارية بفرع تطاوين أنه على جميع المواطنين المالكين لعقارات مشمولة بالمسح العقاري بمعتمدية إرمادة من ولاية تطاوين إلى الاتصال بفرع المحكمة العقارية بتطاوين لإتمام نقائص ملفاتهم، وذلك في أجل أسبوعين حتى يتسنى النظر في ملفاتهم والحكم فيها في أفضل الأجال. وأشارت إلى أن التخلف عن إتمام ما ذكر يعرض ملفاتهم للرفض. بهذا نأتي إلى ختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

تحية لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين الخمسة ودرجين كما العادة. أسايل كل عشوية خميس باش نكون معاكم إن شاء الله من توا حتى للثمانية. رفقة اليوم هذه الغريبة في الجانب التقني. اليوم الحمد لله الأجواء مع العودة المدرسية بدأ الريتم يرجع شيئا فشيئا، خاصة بعد الصيف والأجواء متاع الصيف مع عودة القراية. برشا نظام يرجع، برشا حاجات ترجع، وبرشا تفاصيل برشا عائلات تونسية قاعدة تحاول ترتب فيهم تدريجيا. لكن الأجواء بصفة عامة خاصة مع الطقس اللي الحمد لله برد وكمية كبيرة متوقعة متاع أمطار، هي بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي توقعات اليوم فأنه أمطار قوية خاصة في الشمال، تونس النابل المنطقة الشمالية بصفة عامة فمتوقعة فيها كمية أمطار كبيرة برشا. كعليش حتى المرصد الوطني لسلامة المرور دعا في بلاغ خاص إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في المناطق هذه. الحمد لله خيرات كميات مهمة جدا في الأثناء. التوقعات متاع الطقس هذه باش تتواصل الغدوة الجمعة، تشمل الجيبس تشمل قفصة. نهار السبت متوقعة في كل الجنوب بصفة عامة بما فيها تطاوين مدنين قبلي توزر. بالنسبة لنهار السبت متوقعة أمطار إن شاء الله ربي يكرمنا بالغيث. بالنسبة لبقية الفقرات والضيوف كما العادة في أصايل إن شاء الله باش نكتشفوهم تباعا، باش نبدوها بريكاب نرجع بكم الأبرز الأخبار اللي صارت اليوم، وبعدها باش نكونوا مع الزميل هادي بن جديان في زاد المساء. خليكم معنا.

أحيي لكم مستمعينا الكرام. 5:24 نبدأ في فقرة الريكاب ونرجع معكم الأبرز الأخبار اللي في 24 ساعة هذه. خلينا نبدأ باليوم الانطلاق متاع السنة التكوينية جديدة في مراكز وكالة التكوين المهني. اليوم الخميس 17 سبتمبر انطلقت السنة التكوينية جديدة في المراكز الراجعة بالنظر لوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين بينها تقريبا 6,000 لحاملي شهادات البكالوريا. كانت الوكالة التونسية للتكوين المهني أعلنت عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة للسنة التكوينية هذه، شمل تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توزيع عروض التكوين وأحداث اختصاصات جديدة. وبرمجت الوكالة 25,837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر، موزعة على 259 اختصاص ناشط مقابل 23,750 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر، أي زيادة تقريبا ب 9%. اليوم كيف نتحدثوا على الساعات هذه، خاصة كميات كبيرة من الأمطار الحمد لله في شيرة وفي جهة الشمال الوسط، تقريبا أغلبية الولايات غادي في الأثناء هذه كميات كبيرة قاعدة تسجل من الأمطار والحمد لله، حسب ما أفادوا به كيف مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي، فأنه اليوم سحب باش تكون خاصة على مناطق الشمال الشرقي والوسط اللي فيها متوقع فيها أمطار. ناخذوا أكثر تفاصيل على كميات المسجلة نكتشفها تباعا إن شاء الله بالنسبة للكميات هذه. والأمطار كما قلنا مزات متوقعة الجمعة والسبت إن شاء الله اللي باش تكون كيف متوقعة حتى في جهة الجنوب تطاوين ومدنين وجبس. هك علاش اليوم المرصد الوطني ذكر بال أهم النقاط ممكن اللي في علاقة بالكميات متاع الأمطار هذه والتقلبات الجوية ونزول أمطار غزيرة خاصة مع هبوب رياح قوية وتساقط البرد في عدة أماكن. كعلاش من النصائح للتخفيض من السرعة، ترك المسافة، استعمال الأضواء التقاطع والأضواء الخاصة بالضباب، عدم المجاوزة والمرور في التجمعات المياه، الانتباه الشديد أثناء السياقة، تجنب التوقف الفجئي في حالة تساقط البرد وغيرها من النقاط اللي مهم اليوم كونه خاصة الكميات هذه أمطار غزيرة في لحظات، فأن العملية تستوجب الحيطة والحذر. اليوم كيف تحدثوا على الرئيس مدير عام ديوان الحبوب يتحدث على مخزون تونس من القمح اللي يغطي الحاجات إلى غاية جام في 2027، هذا اللي يفيد به. اليوم تحدثوا على 11 مليون قنطار وفقا للمدير العام لديوان الحبوب أو المدير العام هي سلوى بن حديد، تحدث على الكميات هذه وتقول كونه هذه تغطي الحاجيات متاعنا إلى جام في 2027. تحدث على ديوان الخدمات للجنوب اللي أعلن على تحيين رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض لكافة الطلبة الراجعين له بالنظر لسنة الجامعية هذه 26-27 من 15 سبتمبر الجاري، بالنسبة لتجديد المنح والقروض الجامعية إلى غاية 17 اليوم للطلبة اللي ينجموا يقوموا بالعملية هذه. وبالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه فأنه إلى غاية 1 أكتوبر 2026. مواصلين معاكم بعد شوية إن شاء الله يكون معنا هادي في فقرة زيد المساء، خليكم معنا.

شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب خايف

0: الخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة. تحية لكم مستمعينا الكرام، جولتنا مع هادي بن جديان في زيد المساء. هادي مرحبا بك.
1: مساء النور عبد الله، أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل الزملاء وكل السادة المستمعين اللي تابعوا حصة أصايل.
0: الله يخليك، مرحبا بك في زيد المساء. في كل مرة هادي باش يكون معنا في الفقرة هذه يوم الخميس، باش يكون في زاوية من الزوايا اليوم مع أول عدد هادي. ظهر لي النبض متاع العودة المدرسية والعودة القراية بالنسبة للتلامذة الأولياء هو الحدث ممكن الأبرز الأسبوع هذا.
1: بطبيعة الحال يعني كما تعرف هذا الأسبوع الأول من العودة المدرسية، وكنا في عطلة صيف، برشا حاجات تتغير، برشا مصطلحات تتغير. اليوم حبيت نحكي شوية على مصطلح اللي بدي تقريبا مع العودة المدرسية ويتواصل بطبيعة الحال على في الموسم الدراسي، هو حرص العائلات وحرص الولي على دراسة منظورهم. اليوم اخترت عبارة أرقد ذكري غدوة تقرأ، هي تعتبر قولا شعبيا متداولا في زمن الدراسة وليس مجرد جملة عادية، فهي تحمل دلالة تربوية واجتماعية أوسع من معناها الحرفي. فالدلالة الشعبية والتراثية تعني أن القول يقوم على قاعدة بسيطة كانت حاضرة بقوة في ثقافة العائلة والمدرسة، لذلك كان الأولياء وكانت الأسر والعائلات يستعملون هذه العبارة خصوصا للأطفال والتلاميذ في المساء عندما يحين وقت النوم، وتعتبر عبارة توجيهية شعبية. الذاكرة الشعبية التونسية مصطلح غدوة تقرأ، الجزء الثاني من هذا المصطلح اخترناها اليوم، قوم أرقد ذكري غدوة تقرأ. كلمة غدوة تقرأ لا تعني فقط أن ستقرأ غدا، وإنما تختصر عالما كاملا يتكون من المدرسة، من المحفظة، من الاستيقاظ باكر في الصباح، أيضا المربي، الواجبات والامتحانات وغيرها. أرقد ذكري غدوة تقرأ، هذا المصطلح تعني انتهاء وقت اللعب والسهر وحان الاستعداد ليوم دراسي جديد. في الناحية التراثية كل هذا المصطلح يمكن وصفها بأنها قول يومي مأثور من ثقافة التربية الأسرية، لا تقدم حكمة رمزية أو تشبيها، بل تقدم تعليمة مباشرة مرتبطة بعادة اجتماعية. قديما كانت العبارة مرتبطة بإيقاع يومي واضح، تنتهي الدراسة، يأتي المساء ثم النوم المبكر لاستعداد ليوم دراسي جديد. أما اليوم التكنولوجيا كسرت هذا الإيقاع جزئيا، مثلا الهاتف، الانترنت، الألعاب ومنصات التواصل الاجتماعي تجعل وقت النوم ووقت دراسة أقل وضوح. مصطلح أرقد ذكري غدوة تقرأ كانت تقال لأبعاد الطفل عن السهر وعن اللعب، بينما الطفل المعاصر قد يكون أصلا يقرأ في بعض الأحيان مشدمة من الهاتف وفي ساعة متأخرة، أو يتعلم أو يترفع مع هذا الجهاز. لذلك يمكن

0: الفراغ والراحة والعطلة متاع الصيف مع عودة القراية حتى العائلة تتنظم مع أوقات القراية والتفاصيل متاع التلام ذا الوقت الشروح وقت الشارج والفطور في وقته العشاء في وقته فالعملية تزيد تتنظم يعطيك الصحة هذه على التفصيل
1: نحن
0: يعطيك الصحة هذه معاك إن شاء الله نكون الأسبوع الجاي. نحن مواصلين معاكم تول 45 دقيقة مواصلين معاكم في أسايل خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، زلنا مواصلين معكم في أسايل. بعد شوية بشتكونوا على موعد مع نشرة الأخبار متاع الستة، نتواصلوا بعدها في بقية تفاصيل أسايل. خليكم معنا.

0: تقاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادسة مساء هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. توقعات بنزول أمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، والدعوة إلى أخذ الحيطة والحذر. انطلاق السنة التكوينية في كل من مدنين وجابس. منتدى تونسي ألماني بمدينة أيسن لتطوير التبادل ودعم الاستثمار في تونس. وتونس تجدد دعوتها إلى ضرورة حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة مرتكبي الانتهاكات. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ تحذيري صادر عنها اليوم الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. وجاء البلاغ تبعا لنشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم، والتي توقعت بنزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليان وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان. ومن المنتظر وفق النشرة أن تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 ملم وتصل محليا إلى 80 ملم، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما توقعت النشرة تواصل التقلبات الجوية يومي الجمعة والسبت القادمين، مع أمطار أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهات الشرقية. تم اليوم بمركز التكوين والتدريب المهني ومركز تكوين الفتاة الريفية ببن خداش الافتتاح السنة التكوينية الجديدة بولاية مدين، التي تضم 10 مراكز تكوين مهني عمومية. عن جديد هذه السنة التكوينية الجديدة من حيث مواطن التكوين المفتوحة والاختصاصات المتوفرة، تحدث المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدين مفتاح مشابط للزميلة تبرا الشيباني.
3: احنا كما تعرف في ولايه مدنين عندنا 7 مراكز تكوين مهني عموميه، راجعين بالنظر طبعا للوكاله التونسيه للتكوين المهني اللي صنع معناتها مواطن التكوين اللي تم فتحها فيها، هي في حدود 840 موطن تكوين جديد. بالطبيعه كي نقارنوه بالمطالب المودع، معناتها عدد اللي تم تسجيلها كانت في حدود 2873 طلب معناتها التحاق بمراكز التكوين المهني. الاختصاصات الحقيقه المتوفره لهنا في مراكز التكوين العموميه في ولايه مدنين هي في حدود 30 اختصاص جديد ممكن نصنعه في ولايه مدنين. هما احداث زوز اختصاصات جدد، واحده في تقني سامي في تركيب الانظمه الشمسيه، وكيف اختصاص جديد في مركز التكوين والتدريب المهني بجربة اللي هو في علاقه بصناعه الخبز والمعجنات. هذا طبعا بالنسبة لمراكز التكوين المهني العمومية اللي راجع بالنظر للوكالة التونسية التكوين المهني. كما تعرف زاد عندنا 3 مراكز تكوين مهني عمومية أخرى، زوز منها يرجع بالنظر للوكالة التكوين والإرشاد الفلاحي، وكيف مركز آخر زاد يرجع للوكالة المهن السياحية، وكيف زاد عندنا قطاع خاص اللي هو زاد منتشر لهنا الحقيقة في ولاية مدين بكثرة.
2: انطلقت صباح اليوم السنة التكوينية في مختلف مراكز التكوين المهني بولاية جابس، التي توفر 1365 مركز تكوين. وقد تعززت هذه السنة التكوينية بثلاثة اختصاصات جديدة، منها مؤهل تقني سامي في التزويق الداخلي واختصاص مرافق كبار. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل نزار الخالدي، في استضافة أمنها الزميل محمد علي عكاشة.
0: الثورة التكوينية هي دورة الخريف بالنسبة لمراكز التكوين المهني بولاية جيرش تقريبا توفر 1365 موطن تكوين، إقبال كبير برشا شفناه على المنصة التابعة لوكالة تونسية التكوين المهني تقريبا فوق من 4278 طلب تكوين. إن شاء الله نتمكنوا من تلبية كل الحاجيات وخاصة توفير الفرص نتاع المبيت. نحب نذكر زادة كيف تقريبا 45 اختصاص وفرهم الدورة ذوما بما فيهم 7 اختصاصات في مستوى مؤهل التقني السامي، والسنين إن شاء الله في الدورة هذه عندنا 3 اختصاصات جديدة في مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية، اختصاص اللي هو طلاء بناءات معناها دهان بناءات في مستوى شهادة كفاءة مهنية، وعندنا رئيس حظيرة متاع دون، وإن شاء الله عندنا اختصاص تقني سامي في التزويق الداخلي في مركز متاع الارتزانة، وعندنا اختصاص آخر اللي هو مرافق حياة اللي أول مرة يتعمل في مركز تكوين والتدريب في الحرف التقليدية، وهذا بالطبع يفتح أفاق كبيرة برشا خاصة فئة الإناث والفئة الذكور اللي راغبين في مرافقة كبار السن.
2: نفذت فرق المراقبة التابعة للإدارة الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية 76 معاينة ميدانية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، أسفرت عن حجز كمية من المنتجات الغذائية وتحرير محاضر حجز. كما وضعت الهيئة تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية برنامجا رقابيا خاصا بالمؤسسات التربوية والجامعية والمحيط القريب منها، وذلك بهدف التأكد من سلامة الأغذية وظروف حفظها وتقديمها لتلاميذ والطلبة. المدير الجهوي للهيئة محمد ناجي تحدث بأكثر تفاصيل في متابعة منتها الزميلة عفاف الودرني.
4: حوالي 76 عملية معينة ميدانية تم على إثرها توجيه 9 تنبيه كتابية، عدد محاضر الحجز 2 متمثلة في 100 أمتار معبعة في قوري بلاستيكية غير صالحة للاستهلاك، كذلك لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك. فتحنا تو في شهر سبتمبر شهر العودة المدرسية، قمنا بالتنسيق مع المصالح البلدية وكذلك وزارة التجارة من أجل تكثيف المراقبة الصحية للمحلات الناشطة بالقطاع الغذائي المنتصبة بالمحيط المدارس الابتدائية وكذلك المعاهد الثانوية، كيف باش نعملوا حملة على المطاعم الجامعية وكذلك المدرسية بالجهة، وإن شاء الله معناها نضمن بصفة كبيرة سلامة المنتجات الغذائية اللي قاعدة تقدم للتلاميذ والطلبة.
2: على الصعيد الوطني، أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال أنه تمت الإجابة عن عدد من مطالب السكن الجامعي المسند بصفة استثنائية، وذلك في حدود الشغورات المتوفرة ووفق المعايير والشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعي الاستثنائي، وشملت الإجابات الطلب المعنيين بالعودة الجامعية يوم غرة سبتمبر من حاملي بكالوريا 24 و2000 من الإناث وبكالوريا 25 و2000 من الذكور. وبخصوص الطلبة المعنيين بالعودة الجامعية يوم 12 من سبتمبر من الفئة ذاتها، أفاد ديوان بأن الإجابة عن مطالب السكن الاستثنائي ستنطلق بداية من 24 من سبتمبر الجاري، علما أن آخر أجل لتقديم مطالب السكن الجامعي الاستثنائي حدد اليوم 20 سبتمبر. نظم اليوم ديوان الحبوب تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 26 و2000 والاستعدادات لموسم البذر 26 و2000 27 و2000. وأفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أنه تم الانطلاق منذ 15 من أوت في عملية توزيع البذور الممتازة، وذلك لضمان نجاح الموسم الجديد وتمكين الفلاحين من حاجياتهم في الوقت المناسب، مضيفة أنه تم وضع 500 ألف قنطار من البذور الممتازة على ذمة فلاحي الزراعات الكبرى، وتبلغ الحاجيات الجملية لموسم البذر 2.3 مليون قنطار، توفر الدولة منها 500 ألف من البذور المثبتة الممتازة، وتتأتى البقية من البذور الذاتية. تنعقد اليوم في مدينة آيسن الألمانية أعمال المنتدى الاقتصادي الأول التونسي الألماني بحضور عدد من الهياكل والهيئات الاقتصادية من البلدين بهدف تطوير التبادل الاقتصادي بين البلدين ودعم الاستثمار الألماني في تونس. ويندرج تنظيم هذا المنتدى في إطار مواصلة البلدين الاحتفاء بمرور 70 سنة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأشار سفير تونس ببرلين واصف شيحة إلى أن هذا اللقاء يشهد حضور عديد الأطراف من البلدين لتحقيق نتائج ملموسة تدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
5: حركية كبيرة تشهدها علاقات ثنائية خاصة على مستوى الشراكة فيما يخص التعاون الحكومي بين بلدين في العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تهم تونس، وأيضا بين قطاعي الخاص في بلدين. اليوم هي النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني النظمه في مدينة أسن في أحد الجهات الأكثر تطورا اقتصاديا في ألمانيا. تشهد العديد من المشاركات من القطاع الخاص وال ومؤسسات حكومية أيضا في بلدين كوزارة الصحة من تونس، وزارة التشغيل أيضا، والبيبا وثلث نهوض الاستثمار الخارجي. نحب نبينوا احنا نقدموا للشركين الألمان تونس كوجهة اقتصادية مميزة في المتوسط، في اهتمام كبير من الشركات الألمانية على تونس، يحبوا يطوروا شراكات، خاصة وأن تونس عندها عديد من الكفاءات المعروفة والمعترف بها دوليا.
2: في الملفات العالمية، أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف اليوم أن تونس تعرب عن بالغ انشغالها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تعيشها أو يعيشها النساء والأطفال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرضون له من معاناة متواصلة وانتهاكات خطيرة من الكيان المحتل تنعكس بصورة مباشرة على تمتعهم بحقوقهم الأساسية والإنسانية، بما في ذلك فقدان الأرواح والنزوح وتدمير البنية التحتية الأساسية وتعطل الخدمات الصحية والتعليمية. وجددت البعثة خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان دعوة تونس إلى فرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية الشعب الفلسطيني وتأمين النفاذ الآمن والفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية وتعزيز الجهود الرامية إلى مساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان حق الضحايا في العدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار. ميدانيا استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 شهداء جدد واثنان متأثران بجراحهما، وأصيب 28 آخرون خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم. وفي آخر أنباء هذه النشرة، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع مع قادة ووزراء خارجي الدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مسار الحرب مع إيران والمرحلة التي قد تليها وفق ما كشفه موقع إكسيوس. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: توقعات بنزول أمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية والدعوة إلى أخذ الحيطة والحذر، انطلاق السنة التكوينية في كل من مدين وجابس، منتدى تونسي ألماني بمدينة أنسن لتطوير التبادل ودعم الاستثمار في تونس، وتونس تجدد دعوتها إلى ضرورة حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة مرتكبي الانتهاكات. في الختام، لكم تحيات هادي الغريبي في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار المساء. ألقاكم بخير.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: شعب تشامورو هم السكان الأصليون لجزر ماريانا في غرب المحيط الهادئ، وتشمل هذه الجزر جزيرة جوام وجزر ماريانا الشمالية. وتشير الدراسات الأثرية إلى أن أسلافهم استقروا في المنطقة منذ أكثر من 3000 عام بعد هجرتهم بحرا من مناطق في جنوب شرق آسيا، وقد طوروا مجتمعا يعتمد على الصيد والزراعة والملاحة البحرية، وأقاموا علاقات تجارية مع الجزر المجاورة. يتحدث تشامورو لغتهم الخاصة التي سميت باسمهم، أي لغة تشامورو، وهي تنتمي إلى اللغات الأسترونيزية، وقد تأثرت على مر القرون بالإسبانية ثم بالإنجليزية نتيجة فترة الاستعمار، وما تزال هذه اللغة تستخدم إلى جانب الإنجليزية، وتبذل جهود للحفاظ عليها وتعليمها للأجيال الجديدة. وصل الإسبان إلى جزر ماريانا في القرن 16 وأصبحت جزءا من الإمبراطورية الإسبانية، وأدى الاستعمار إلى تغييرات كبيرة في حياة شعب تشامورو، شملت انتشار الديانة المسيحية وتراجع عدد السكان بسبب الحروب والأمراض التي صاحبت الاتصال بالأوروبيين. ويحافظ تشامورو اليوم على عدد من عاداتهم وتقاليدهم، مثل الاحتفالات الشعبية والموسيقى والرقص والأطعمة المحلية، كما يواصلون الاهتمام بالحرف اليدوية وصناعة القوارب التقليدية. ويعد المجتمع التشاموري اليوم عنصرا أساسيا في الحياة الثقافية والاجتماعية في هذه المنطقة من العالم التي تشمل جزيرة جوام وجزر ماريانا الشمالية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
6: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
5: برامج المساء، أصايل من الاثنين للجمعة، من الخمسة للثمانية متاع الليل. السبت ويكاند على الكيف، ولحد شبابيك من ثمانية للتسعة. تسمعوا معانا الاثنين ذاكرة الأيام، الثلاث نصوص مؤسسة، الخميس من وحي الخيمة، يسألونك في إعادة الجمعة، نعورة الطبوع السبت، لوشام لحد. بعد موجز التسعة السهرة تحلى وتحلى. وردة وكتاب الاثنين، اللي الحكاية الثلاثة، مراحيل الاربعة وتنطلق الثمانية. حديث الخشبة الخميس، أرضك يا بلادي الجمعة، أثر السبت، وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
7: الجو يتعدل

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

تحية لكم مستمعينا الكرام، وصلين معكم في أصايل طول 6:25 دقيقة، وصلين معكم في أصايل بالمكبات والمتابعات وضيوفنا إن شاء الله بنكتشفوهم تباعا. لكن الآن نرفعوا على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

تحية لكم مستمعينا وين ما كنتم. وصلنا معكم في أسايل وصلنا إلى فقرة متابعات. في متابعات الحديث بشكون على مهرجان الإذاعة والتلفزيون، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الموعد متاعها في الدورة 26 اللي بشكون بعد يومات 26 أو 21 إلى 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. هذا الشعار اللي جي في إطار الندوة الصحفية اللي قدمها المدير العام للاتحاد الإذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان أو سليمان، والحديث على الدورة 26 الدورة الحالية. الجهات المنظمة بالنسبة للتظاهرة هذه هي اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الثقافة وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية ومؤسسة عربسات. أبرز الفاعلين هم والأماكن متاحة النسخة هذه الدورة 26 تتوزع على ثلاثة أماكن، والأنشطة متاحة ما بين مسرح قرطاج الأثري والمدينة المتوسطية اسمي الحمامات ومدينة الثقافة الشادلي الخليبي. بالنسبة للحفل الافتتاحي اللي بش يكون مجاني بدعوات خاصة يحييه النجم السوري نصف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض مع تكريم نخبة من النجوم الفن والإعلام العربي. حفل الاختتام يقام نهار 24 سبتمبر بمركز الأوبرا تحت عنوان سافر إليك وغن للفنان كريم الفليبي والموسيقار كريم الفليبي بمشاركة نخبة من الفنانين العرب إلى جانب تتويج الأعمال الفائزة في المسابقات. افتتاح فما مجموعة من المعارض فيها الخاص بالتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي اللي بش يكون نهار 22 نهار الثاني في ياسمين الحمامات، وتنظيم دورات حوارية حول البودكاست جمهور صناعة المحتوى والإعلام السياحي. ذكروا كونه في كل عام تصير مجموعة من الاتفاقيات والشراكات في علاقة بالمؤسسات المشاركة. العمل أو المهرجان يستقطب حوالي 320 عمل مشارك في مختلف المسابقات في الدورة 26. نذكروا اللي المسابقات التلفزيونية الرئيسية هي الخاصة بالهيئات الأعضاء بالاتحاد، وفما بالموازية بالشركات الخاصة ووكالات الأنباء والفضائيات الدولية الناطقة بالعربية في مختلف أصناف البرامج والأخبار والأعمال الدرامية. فما كيف المسابقات الإذاعية وهي تغطي تقريبا نفس الفكرة، مختلف الانتاجات والبرامج والمحطات الإذاعية العمومية الخاصة والدولية ومسابقة الإعلام الجديد، وهي مسابقة مخصصة لمنصات الرقمية وتستهدف الانتاج الحديث كما محتوى الناشئ المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. نذكروا اللي كما قلنا تقريبا تحثوا على 320 عمل مشارك في الدورة هذه. نذكركم اللي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تأسس من عام 1981 وقتها ينظم بالوساطة مع اتحاد إذاعات الدول العربية. اليوم وصلنا للدورة 26، 45 عام من العمل المتواصل، ومش مجرد منافسة وتنافس عبر المنصات هذه، ولكن هو كان أسلوب وفضاء استراتيجي الحوار واستشراف المستقبل في القطاع السمعي والبصري في الوطن العربي. وأكيد إذاعة تطاوين وكل الإذاعات العمومية بتكون في مواكبة للحدث هذا، بنكونوا في متابعة انطلاقا من نهار 21 سبتمبر القادم.

العطلة متاعها، لكن فما برشا ناس كيف كيف اللي يختاروا العطلة متاعهم في فصل الشتاء. الصيف ما يتفهموش معها برشا بحكم عدة ظروف، يختاروا الشتاء خاصة. غادي وين تنجموا يتمتعوا بالبرشا حاجات كما بالصحر والطبيعة متاع الصحراء والكثبان الرملية الواسعة، وفي تونس عندنا ما شاء الله من الصحاري والوحات اللي تخلي المناظر طبيعية مزينة برشا، واللي تخلينا نتنجم تستمتع بالصحراء خاطر في الصيف والطبيعة درجة الحرارة كبيرة برشا. مع هذا فما ولت سياحة البديلة رياضية سفاري خاصة بالصحراء وبالمناطق الداخلية، هذه في سياحة مغايرة على السياحة الكلاسيكية، وخاصة لعدة أماكن اللي ولتوفر الخدمات هذه ومع مواقع مهمة كما مواقع سينمائية شهيرة كما اللي صار فيها تصوير حرب النجوم في عدة أجزاء من تونس. تحثوا على الفكرة كونه الوقت اللي تكون وزارة السياحة داخلة في هذا الإطار، فأنه تحثوا على بلاغ متاع وزارة السياحة اللي يتحدث على تعزيز الحضور الإعلامي وتسليط موقع Travel and Tour World في 16 سبتمبر الضوء على توزر ونفطة، وهو واحد من المناطق أو من المواقع المهمة في التقييم المناطق أو المواقع السياحية. تمت الإشادة به أمس في علاقة بالجزء أماكن هذم توزر ونفطة، وأكد على الأماكن هذه، والحديث كان على أنظمة الري التقليدية، التراث الثقافي، السياحة المستدامة اللي قاعدة تتطور في المنطقة هذه والاستراتيجية اللي قاعدين يخدموا بها. من جهة أخرى تحثوا على حركية السياحة الوحية في البلاغ متاع وزارة السياحة، تحدث على تنامي الإقبال على السياحة الوحية والصحراوية تزامنا مع تظاهرات رياضية مهنية مهرجانات دولية واستعدادات لتنظيم صالون السياحة الصحراوي والوحية. نذكر اللي كانت كيف كيف مجموعة من التظاهرات الرياضية اللي ولت وجهة تونس بالنسبة للرياضات هذه، المحركات والموتورات الكراهب، الناس اللي عندها غرام بالمجال هذا، فأنا مختاروا شتاء للانش تام تاح. مع هذا ومع الحركية السياحية هذه، فأنه بنية تحتية إذا ما تكون متوفرة. علاش الحديث كان كيف كيف على افتتاح واحدة فندقية جديدة بولاية توزر وإعادة فتح 4 نزل مغلقة مع تحسين البنية التحتية والنظام والنظافة بدعم من صندوق حماية المناطق السياحية. من جهة أخرى الحديث على النقاط المفاتيح أو المواقع المفاتيح كما المواقع السينمائية والمساهمة في تمويل إعادة تهيئة موقع عنق جمل مرتبط بسلسلة أفلام حرب النجوم الشهيرة، واللي برشا ناس اللي قاعدين يحبوا تفاصيل واقعية على الأفلام هذه الخيالية هي، ولكنها أماكن تصوير متاحة لليوم قاعد تجلب في انتباه السياح. مع هذا فإنه وزارة تحدث على ترويج دولي ومشاركة تونس في صالون المهني الدولي للسياحة اللي اليوم يختتم العمل متاعه، هو كان انطلق من نهار 15 لليوم 17 سبتمبر، وتقديم إصدار جديد من دليل ميشلان للسفر والثقافات الخاص بتونس بعد انقطاع منذ 2016. خدمة قاعدة ماشية في إطار سياحة بديلة صحراوية. الناس اللي تختار في فصل الشتاء والطقس كي يبدأ بارد تتمتع بالمناطق هذه بعيدا على طرح كلاسيكي للبحر والطرح العادي للسياح وللسياح بطريقة مختلفة، سياحة بديلة، وخاصة اللي كونوا فما دعم كبير من الدولة للسياحة البديلة هذه. 6:53 دقيقة مصلين معاكم في أصايل، بعد شوية نعم ترتيح موسيقية وبعدها نكونوا على موعد مع موجز الأخبار متاع 7، وبعد حديث بش يكون على مهرجان سينمائي في جربة كل التفاصيل بعد شوية. خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز السابعة للأنباء. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا، ودعا المعهد سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%. انعقدت اليوم في مدينة إيسن الألمانية أعمال المنتدى الاقتصادي الأول التونسي الألماني بحضور عدد من الهياكل والهيئات الاقتصادية من البلدين بهدف تطوير التبادل الاقتصادي ودعم الاستثمار الألماني في تونس. استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 شهداء جدد واثنان متأثران بجراحهما، وأصيب 28 آخرون خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. شكرا على المتابعة. بعد الفاصل الزميلة نجاة خليصة في آخر الأخبار الرياضية.
3: شكرا لك ميرود.
4: انفاسبار.
3: من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين في آخر موعدنا الرياضية، وحوصل أكيد لأهم وآخر الأحداث الرياضية وأهم حدث أكيد تأجيل مباراة الحين مؤخرة لحساب الجولة الثالثة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قلت الجولة هذه بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي بسبب حالة الطقس وحالة أرضية الملعب، نزول أمطار بشكل كبير في تونس العاصمة، وتقرر تأجيلها إلى موعد لاحق. ونعطيكم أيضا لقاءات نهار الأحد 20 سبتمبر الجولة الرابعة، لقاءات مؤجلة بين النادي الإفريقي ترجي جرجيس، ترجي جرجيس اللي باش يغيب على التشكيلة حمدي العبيدي المتغيب الأبرز عن التشكيلة بسبب الورقة الحمراء اللي كان أخذها في المباراة الأخيرة ضد اتحاد المنستيري، مباراة السي اس اس والنادي البنزرتي واتحاد بن قردان نادي حمام الأنف. اتحاد بن قردان كما كنا تبعنا الحالة الصحية للمهاجم إدريس المحيرسي اللي باش يخضع لعملية جراحية على مستوى الوجه نهاية هذا الأسبوع. تمنيتنا بالشفاء العاجل والعودة سريعة للميادين إن شاء الله. وأيضا نادي حمام الأنف آخر أخباره، بعد إجراءاته للفحوصات الطبية صباح اليوم ياسين الشماخي يعزز رسميا هجوم الهمهمة، تعزيز هجومي جديد بعد زياد بن سالم ورفيق الكماشي. أعلنت أندية من الرابطة المحترفة الثانية كرة القدم تحديدا 11 فريق انسحابها من البطولة قبل انطلاقها بسبب الصعوبات المادية وعدم تمكينها من رفع عقوبة المنع من الانتداب، واحتجاجا على قصر المدة الممنوحة من الجامعة لإيفاء الجمعيات بالتزاماتها أهمها خلاص الديونة. ونذكركم بال11 فريق: الملعب الجابسي، مستقبل جابس، مستقبل سليمان أولمبيك مدنين، سبورتينغ المقنين، الأمل الرياضي ببوشمة، مستقبل القصرين، القوافل القفصة، محيط قلق، نجم الرياضي خليل واتحاد قصور السيف. من المباريات المبرمجة خلال هذا الأسبوع ونهاية هذا الأسبوع، نهار السبت مباراة ودية بين الجمعية الرياضية بجربة أولمبيك مدنين، نهار السبت في الأربعاء متاع العشية بملعب البلدي بحومة السوق، ولقاء ودي بين الملعب الجابس واتحاد تطاوين أيضا نهار السبت 19 سبتمبر بالملعب الأولمبي في جابس في 3:30. إلى آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي، الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن موعد الكشف عن قائمة المنتخب الوطني الوطني باش يشارك ويواجه كل من أوغندا وبوتسوانا نهار 24-28 سبتمبر ضمن تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا 2027، وباش يعلن الناخب الوطني معين الشعباني عن القائمة الأولى نهار الجمعة غدوة 18 سبتمبر في النص نهار أكيد عبر على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم. بما ان حكيت على الجامعه التونسيه لكره القدم وما نشبش نبعد برشا، باعتبار خبر يهم الجامعه ويهم كل الجماهير الرياضيه، وين قرر لاعب المنتخب الوطني التونسي ونادي كولن الالماني الياس الصخيري اعتزال اللعب دوليا بشكل رسمي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026. والجامعه التونسيه لكره القدم كانت نشرت بلاغ عبر صفحتها الرسميه تعلن فيها نهايه مشوارها او مشوار الصخري مع نسور قرطاج اكيد متمنيه ليه التوفيق. نذكر وانه الياس الصخيري تقريبا 11 سنه مضى مع المنتخب الوطني التونسي. وائز خيري قدم أول سنة قدم فيه مع المنتخب كان 2015، وهيك لعب بقميص المنتخب التونسي لمدة 11 سنة. بدل الاختصاص، وقبل ما نحكي الاختصاص نحكي على كرة القدم الإفريقية، ونذكر بموعيد لقاءات إياب وذهاب وإياب الدور التمهيدي الثاني من الشامبيونز ليج الإفريقي وكأس الاتحاد الإفريقي. أربعة فرق تونسية تمثلنا زوز في الشامبيونز ليج، نحكي على الترجي والإفريقي. المباراة باش تكون نهار 16 و18 أكتوبر، والإياب نهار 23 و25. بالنسبة للشامبيونز ليج السويحلي الليبي، الترجي التونسي في ليبيا والإياب باش يكون في تونس. بالنسبة للنادي الإفريقي باش يلعب مع مازامبي الكونغولي، الذهاب في الكونغو والإياب في تونس. وفي كأس الكاف ترجي الجرجيسي يلعب مع ريال باماكو المالي، الذهاب في صفاقس والإياب في مالي. وبالنسبة للسي اس اس أكاديمية ديالو، الذهاب باش يكون في الكوت ديفوار والإياب باش يكون في تونس. وإن شاء الله زينة والحظ والتوفيق ونجاح لممثلي كرة القدم التونسية في هذه المسابقات الإفريقية. ايضا حدث هام كبير تعيش على وقعه بلادنا في الفتره هذه، انطلق نهار 15 يوفا نهار 26، نحكي على البطوله الافريقيه لكره الطايره. منتخبنا الوطني التونسي بعد فوزه الثاني يكون موجود في الدور ويترشح بصدارته في الدور الاول المجموعه الاولى، ويترشح مباشره للدور النهائي، وباش يلعب مع المنتخب التونسي في الدور الربع النهائي. الفائز من مباراه الدور ثم النهائي اللي باش تجمع بين ثاني المجموعه الرابعه وثالث المجموعه الثانيه. نذكر ان البطوله الافريقيه هي مؤهل للعب الأولمبي لوس أنجلوس و28 ومونديال 2027. آخر أخبارنا، مباراة في 8:30 بين الليغا الإسبانية الجولة السادسة مالقة مع فيا ريال. هذه شنو عنا بالنسبة أخبار رياضية. أجمل تحياتي نجاة خليصة في الأعداد وتقديم، تحياتي لهدي الغريبي في الهندسة التقنية، وعبدالله بقيري كمل معكم المشوار في أصايل حتى الثمانية. على خير الناس كل
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع عبد الله بقير.

0: عليكم مستمعينا الكرام. 7:16 دقيقة على موجات إذاعة تطاوين في فقرة ضيف المساء. اليوم حديثنا باش يكون على مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب، وسعداء باستقبال سي محمد ثابت مدير المهرجان في دورته أو نسخته عدد 12. سي محمد مرحبا بك وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: مساء الخير سي عبد الله، تحياتي ليك ولكافة المستمعين بإذاعة تطاوين وشكرا على الاستضافة.
0: الله يخليك. الدورة 12 اللي بتكون إن شاء الله من 24 حتى 27 أكتوبر، معك نعمل جولة صغيرة في الخطوط العريضة للدورة هذه اللي قاعدة في مرحلة أخيرة من التحضيرات. إن شاء الله معك نعمل الجولة أولى في التظاهرة هذه اللي استنوا فيها برشا ناس. منين نبدو سي محمد؟
1: والله شكرا سي عبد الله، يعني هو انت اتصالك والاتصال اللي كان سباق من اذاعه تطاوين ان احنا في المرحله هذه او في المده هذه في المرحله هذوما قاعدين نحضروا للكومينيكي دي براس باش نعلنوا فيها على عده اشياء، من ضمنها يعني البلد ضيف شرف، من ضمنها لجنه التحكيم، من ضمنها ضيوف الشرف، من ضمنها الفقرات المهمة بالمهرجان. هذا إن شاء الله عن خلال الأيام القريبة القادمة إن شاء الله، لأن باش يتم عقد ندوة صحفية ممكن تكون في جربة، وبطبيعة باش تكون إذاعة تطاوين حاضر، هذا مؤكد. إن شاء الله يعني نستدعوكم بطبيعة للمناسبة هذه. المهرجان بطبيعة في دورته 12، وهذه السنة يعني يأتي في حلة جديدة بحكم أن المهرجان دخل في تخصص أو التميز، بحكم أن الدورة هذه حبيناها تكون مغايرة، والمهرجان تخصص فيها وانتقل إلى فيلم المرأة والشباب. بطبيعة نعرف أهمية حضور المرأة في السينما، في صناعة السينما، في الدور اللي تلعب المرأة سواء كان في الأمور التقنية أو في حضورها الرقحي أو حضورها أمام الشاشة. بطبيعة كذلك زاد الشباب، نعرف أن مستقبل الثقافة ومستقبل السينما هو لدى الشباب، وهذا يعني مهم جدا أن كل مهرجان لازم يعطي أهمية كبرى وأهمية أولى للسينمائيين الشبان.
0: خلينا في البداية نتحدثوا على الأفيش اللي فيها برشة تفاصيل مهمة واللي تعطي فكرة ممكن على روح النسخة القادمة. معاك لو كان نعمل جولة في النقاط اللي رسمتوها واللي حددتوها من خلال الأفيش متاعكم.
1: بطبيعة هي الأفيش
0: الساعة هي من الملاحظ الساعة، خليني شوفني هل فهمت التفاصيل متاعها الكل كما برشا ناس. خليني نتحدث ساعة على الجرة الجربية هذه الموجودة في وسط معناتها الافيش، معها ممكن الاختيار متاع الالوان، طيور النورس، النظور او الفنار متاع ممكن متاع جربة، برشا تفاصيل تعطيك هوية الوجهة وفيها روح سينمائية.
1: صح بالضبط سي عبد الله، كما ذكرت يعني البله هي او الفخاره، لان احنا للجوائز قسمناها، عندنا قسم من الجوائز هي المناره والاول فنار، وعندنا قسم ثاني هو جره. بطبيعه نعرفوا ما يميز جزيره جربه او منطقه قلاله تحديدا هو صناعه الفخار وهي الجره. كذلك حبينا ان ثم روح من خلال الافيش، خاصه بطبيعة المنار هو ولا الفنار أو الفنار جربة هو من رمزية من رمزيات الجزيرة. الماء والبحر بطبيعة هو يعطي الروح، يعطي التفاؤل، يعطي الأمل. اللون الأزرق هو لون الحب التعايش السلمي اللي متواجد في جزيرة جربة، وبطبيعة حبينا من خلالها أن جربة مفتحة لاستقطاب السينمائيين الفنانين الممثلين، واللي هي أنا أعتبرها وجهة أو عنوان أو مثال للتعايش السلمي للأديان والشعوب في جربة.
0: هو الناس اللي تسمع فينا هو الاسم جديد، ممكن التحوير اللي صار ذكروا الناس فقط تكونوا في الاسم تغيير، كان خاطر الاسم كان يحمل مهرجان مدنين السينمائي الدولي. السنة هي النسخة الأولى في الاسم الجديد، وهي نسخة 12 عموما من التوجه والهيئة المديرة والفكر الكامل متاع مهرجان مدنين الدولي هكا.
1: أكيد مؤكد. إحنا عندنا عدة دورات يعني كان نظمناهم في مدينة مدنين بالطبع بعد انتقلنا إلى جربة، وإحنا دائما متواجدين طبعا في ولاية مدنين وفي جهة الجنوب الشرقي وفي تونس ككل. يعني مش نخدم السينما، إحنا خدمة السينما والثقافة يعني تكون على مستوى جهوي إقليمي وحتى وطني. وعندما انتقلنا إلى جربة يعني لازم توظيف اسم جربة والمشروع السياحي اللي موجود في جربة لصالح المهرجان، وأيضا توظيف المهرجان لخدمة السياحة وخدمة الثقافة يعني بجربة. بالطبيعة هو كما ذكرت لك يعني تغيير اسم المهرجان هو في إطار التخصص والتميز اللي اعتمد المهرجان انطلاقا من دورة 12.
0: معك في سؤال أخير، ممكن الناس اللي تسمع فينا أبرز صحيح تم غلق باب الترشحات بالنسبة للأفلام المشاركة، قديش وصلوا من فيلم أبرز الممكن إذا كان هي صحيح تحضر في ندوة صحفية، لكن هل نجم ناخذ بعض المعطيات قبل الندوة الرسمية بكل تفاصيلها إن شاء الله؟
1: والله سي عبد الله انا باش منكم باش الاعداد بالضبط مش نعطيك فكره عامه. عدد الافلام اللي وصلت هي تجاوزت ال 450 فيلم، ما بين فيلم وثائقي وفيلم روائي، وكذلك عندنا افلام المدارس ايضا. بالطبع باش يكون فيه ثلاث مسابقات سنين خلاف الدوره السابقه اللي كان عندنا زوج مسابقات برك، لما الفيلم الروائي والفيلم الوثائقي بصنفيه الطويل والقصير. سنين باش يكون عندنا يعني باش يكون عندنا مسابقة جديدة اللي هي فيلم المدارس. بطبيعة باش يتم اختيار لجنة الانتقاء والفرز مكبل الأيام هذه، ممكن من هنا لحد باش تكمل وباش نعلنوا خلال الندوة الصحفية طبعا على 24 فيلم اللي باش يكونوا في إطار المسابقة الرسمية. بطبيعة العروض الأفلام باش تكون في سينما لاغورا في جربة. وكذلك اللي باش يميز الدور هذه ان تقريبا جل الفقرات المهرجان باش تكون في هذا الفضاء الثقافي السينمائي. وذلك في اطار طبعا اتفاقيه شراكه عملناها وامضيناها مؤخرا.
0: جميل.
1: وكذلك عندنا بطبيعه عده انشطه موازيه، من ضمنها يعني ماستر كلاس، من ضمنها ورشات تكوينيه. عندنا زاد ندوه رئيسيه للمهرجان هي باش تكون تحت عنوان دور المرأة في صناعة السينما. هذه كلها يأتي طبعا في إطار يعني النقلة الجديدة والاسم الجديد والتميز الجديد للمهرجان.
0: نشكرك برشا، شكرا لك سي محمد ثابت مؤسس ومدير مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب، شكرا لك على هذه التفاصيل الأولية، وأكيد باش نكونوا معاك إن شاء الله في محطات قادمة. نحييك ونحيي الإكيب معاك الكل وراء نجاح المهرجان هذا، والأرقام اللي تحدثت عليها تعكس الخدمة الكبيرة اللي قاعدين تخدموا فيها. إن شاء الله باش نكونوا معاكم في محطات أخرى لتغطية الحدث هذا في جربة. شكرا لك محمد ثابت على كل هذه التفاصيل، يعطيك الصحة. السبعة وخمسة وعشرين دقيقة مستمعينا الكرام، مصلين معاكم في أصايل، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، واصلين معاكم في أسائل تولى 7 و7 لموجتنا، الحديث على المتابعات ونتحدث على تسجيل السينما التونسية حضور هام خلال دورة 37 من مهرجان الفيلم العربي بفاميك في اللي تنظم في شمال شرق فرنسا من 1 حتى 11 أكتوبر الجاي. يشارك الفيلم التونسي روندا 13 محمد علي النهدي ضمن المسابقة الرسمية لنيل جائزة الجمهور. منتظر كيف كيف يحضر الممثل حلمي الدريدي لتقديم العمل، كيف كيف تنافسوا الأفلام الروائية الطويلة وين ياخذنا الريح لأمال القلاتي. وتحدثوا هنا على جائزة لجنة التحكيم للشباب، وتم اختيار الفن المخرجة التونسية فرنسية هند المد برئيسة للجنة التحكيم. الأفلام الوثائقية كان بشي تم عرض فيلمها السوداني يا غالي خارج المسابقة ضمن قسم حول السينما. ويشارك ضمن الفعاليات المهرجان 40 فيلم طويل، 12 فيلم قصير بين أفلام روائية وأعمال تحريكية وأفلام وثائقية من 11 بلد عربي، وهي تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، الأردن، لبنان، سوريا، واليمن، والعراق، والسعودية. كيف كيف تحدثوا على المتابعات الثقافية، تحدثوا على مشاركة تونس ضمن الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي في سلطنة عمان. تتواصل التظاهرة هذه اللي كانت انطلقت نهار 14 سبتمبر واللي تتواصل حتى 22 سبتمبر في عمان بمشاركة تونسية لافتة ضمن المسابقة الرسمية للدورة. 4 أفلام في المسابقة عروض النخبة، ومنهم العمل التونسي الهاري بيت. ذكروا اللي الفريق على خشبة المسرح الأوبرا في سلطنة عمان كان توجه قبل هذا فريق العمل إلى في 20 سبتمبر إلى بلغراد، ومنها باش يقدم عرض اختتام فعاليات بلغراد الدولي، ولكن مشاركته كانت موجودة في مهرجان سلطنة عمان. ذكروا كيف كيف فتح باب المشاركة في مسابقة الفن التشكيلي ضمن مهرجان التسامح الدولي للثقافة وال السياحة في النسخة الثالثة اللي تحمل اسم دورة الراحل محمد البدوي. فتح باب الترشحات المشاركة في مسابقة الفن التشكيلي الموجه إلى طلبة المعهد العالي للفنون والتجميل بمختلف مستويات. مواصلين معاكم في أصايل تولى 37 دقيقة، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعين الكرام. نذكركم اليوم لكمية كبيرة من الأمطار تسجلت خاصة في مناطق الشمالية حسب آخر بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي، فأنه الأمطار هذه والغزيرة منها شملت سليانة، زغوين، تونس الكبرى، نابل، القروان، وين تراوحت الكميات ما بين 30 إلى 50 مليمتر وتوصل في بعض الأماكن إلى 80 مليمتر في ولايات كما سوسة، المستير، المهدية، مع تساقط البرد وريح قوي في بعض الأماكن. كما توصل نزول الأمطار نهار الجمعة غدوة ويوم السبت كيف كيف، من المتوقع كونها تشمل الأمطار هذه المناطق الغربية والوسط ومنها المناطق الشرقية والجنوب الشرقي إن شاء الله يوم السبت، إن شاء الله ربي يكرمنا بالغيث النافع. نحن مصلين معكم في أصايل، نذكركم اللي بعد شوية بعد الأصايل بشتكون على موعد مع من وحي الخيمة، برنامج من تسجيل حسن العماري، وبعدها بشتكونوا على موعد انطلاقا من 9 حديث الخشبة مع ليلى بعجيلة، والختام بشيكون طربي. أما الآن نرفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله رفعنا على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
0: هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من أصايل نتقابل إن شاء الله معكم في محطات إذاعية لاحقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الثامنة للأنباء. افتتحت اليوم بمركز التكوين والتدريب المهني ومركز تكوين الفتاة الريفية بابن خداش السنة التكوينية الجديدة التي تضم 10 مراكز تكوين مهني عمومية، وتعززت السنة التكوينية باختصاصين جديدين. في جابس تعززت السنة التكوينية الجديدة بثلاثة اختصاصات جديدة، منها اختصاص مرافق حياة. تم الانطلاق منذ 15 من أوت في عملية توزيع البذور الممتازة لضمان نجاح الموسم الفلاحي الجديد وتمكين الفلاحين من حاجياتهم في الوقت المناسب. كما تم وضع 500,000 قنطار من البذور الممتازة على ذمة فلاحي الزراعات الكبرى. أعلن كهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي عن وجود برنامج لتوريد 110,000 طن من مادة الأمونيتر، فيما تتركز المساعي على رفع قدرة توفير البذور الممتازة إلى 40% من حاجيات البذر الجملية. تواصلت اليوم المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على عدة جبهات غربي محافظة تعز وجنوبها وفي مناطق بمحافظة لحج، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات الحوثيين، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط الطائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين. شكرا وإلى اللقاء.
3: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: من وحي الخيمة.
1: من وحي الخيمة.
0: من وحي الخيمة صفحات نيرة.
1: صفحات نيرة.
0: من تاريخ الشعراء الشعبيين.
2: أنا الشعر هو سلاحي، وهو أحزاني وراحتي وفراحي، وهو زغاريجي وهو نواحي، وهو الدنيا بكمها وكمها.
0: من وحي الخيمة رحلة الشعراء إلى مضارب الكلمات والقوافي.
3: إن شاء الله نعيش ونكتب باقي الموضوع ونوصف ليك نجوع ونحكي لك على الحال.
0: من وحي الخيمة يقدمها لكم حسن العماري.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. كم يشتاق الصوت لصدى حين يغيب، وكم يشتاق الأثير لهذه اللحظة التي تجمعنا بكم مرة أخرى. نعلم أن الانقطاع كان طويلا وطويلا جدا، وأن الشغف كان يحدون جميعا لهذه العودة. نحن نعود بكم بقوة وشغف على أن بوجودكم برنامج الذي طالما كان رفيق أوقاتكم يعود اليوم ليكون مساحتكم الخاصة لنحكي معا ونسمع معا ونعيد إحياء تلك اللحظات التي تجمعنا على الخير والفائدة. دعوتنا لكم ليست فقط لمتابعتنا، بل الإقبال بقلوبكم وآذانكم لنحضر سويا في كل كلمة وكل فكرة. اجعلوا من وقت البث فرحة الاستطلاع من زحام الحياة، والتفافا حول ما ينفع ويلمس الروح. ننتظر تفاعلكم، مشاركتكم، دفء وجودكم الذي هي السر الحقيقي لاستمرار هذا البرنامج. أهلا وسهلا مجددا في بيتكم الخيمة، وساعة الاستماع تبدأ الآن. في مستهل هذه الحصة سنلتقي مع الشاعر علي بن الحبيب الحافظي من الحمة، شاعر له قصائد شارك بها في التظاهرات الثقافية في مختلف المهرجانات، له إبداعات صولات وجولات. يرسم الرسام لوحاته على القماش، ويرسم الموسيقي موسيقاه على الصمت، والشاعر علي الحافظي يقرأ قصائده بكل تشجيع منكم، فمنه الشعر ومنا ومنكم الإنصات.
1: أكيد حتى إذا كان ما تعرضش لي مباشرة، ثم صاحبي مثلا وعشيري وهكا وهكا وجميلي معناه تعرض الوحي وحكي لي أني نجم نعيش القضية هذيك، المحنة هذيك نجم نعيشها. هذه نقول ثم ناس سحبتهم تزيد ذخاير، وثم ناس خلطتهم تدير جاير، ثم اللي سحب طيبة طريق العواج محال كان يجيبه، والشي من متاه مش غريبة، مع طلت هلت عليك بشاير، وثم الخلاطة مهزة وهزيبة من جرت ما تنال كان قهير، ما تنال حتى يفادة خسرت خلاطة ورفق توم عادة، تبع طريق الخبث فيه تمادة عديم التجارب، ما عرف دباير أما عفيف النفس نال الشهادة، شارب حليب الطهر وجه ناير وجه ضاوي، ثابت وعامل للعقل رساوي، بسهم كلام لجروح يداوي، محال ما يقعد حذيه الحاير، وثم الخلاطة يزيد كان دعاوي، على غفلتك تلقاه ذيبة غاير، ذيبة ينيب يجرح كلام للصغير يشيب، كان تكلم ولسان مسيب، بالكذب عمر حاضر وجفاير، وثم الطيب للقلوب حبيب، عز الرفقنا كان غار الغاير، محل شاهدي والنبرة رتبت في الأقوال خذوع عبرة، ثم ناس معدنهم ذهب وتبرة، البيت كرم وصافيين ذماير، وثم ناس يا صاحب قلال الخبرة فخلاتهم متنيل كان خسائر، ثم ناس صحبتهم تزيد ذخاير، وثم ناس خلطتهم دير جاير. الله معافين
0: يا رب. صحة دانية. هاي بس سألني كيفش كانت شرط البداية متاعك في كتابة الشعر؟
1: شرط البداية كانت مع المولد العواني الله يرحمه العشاس في ليسي قبيلي وقتها.
0: هو شعر؟ هو شعر
1: شعر سمح ياسر ومبدع. من جملة شوف صار موقف نيوه نلقاها يحش في الثانية وفيدها محشة، قلت له شنو هذه يا عم المولدي، قال لي هذه محشة غنجاية اللي جاي يتعشى.
0: فاهم شفته؟ هو كان ارتجل ياسر الشعر،
1: ارتجل عبد الواسط المولدي العوني الله يرحمه. يا سيدي آخر العام معناها صارت العطلة وتروح للحام يا جماعة، الكل ركبوا في الكار وخيط بعث لي
0: الموبايل ما عندش فلوس
1: قال لي عمك المودي ماني قلت لك عشت في النسيه، قال لي ما تحملش همها، غض الصباح بيت معايا
0: اللي نسمع ليها راه كريم كبير بشكل
1: بارك الله عليك، متنا فهم تعشيت نيه وبيت اللي كامل يغني لي واش عنده من قصايد، تو حافظ منها برشا قصايد لكن عنده قصايد غزليه ما قلتش
0: صحيح.
1: المهم اول شراره هي انطلقت نيه القصيده هاك كما روحت في الحان، عاد يقول الحافظ لي مع الباباه مشيت كان الحمى وخلات انا بعث له ركوبه ولا جاه ولا هم حارت في قذات. لكن كيف العم المولدي معاه متعشي مضمون مبات اني عم المولدي يبغيني قصيري زبرز حميني بيتي غني ومزهيني احسنني في مثل ولاداته. أنا بيت متهني مقفول ونكتب في الكراسة أقول إن شاء الله ونمشي مقبول في حق ريت بذمروني. المهم
0: يا سلام
1: صباح ركبنا وقتها 500 فرنك ركوب الحامة روحنا.
0: سعيد وقتاش بالضبط بالضبط تعرف روحك انك تكتب الشعر الحقيقي معناتها تعرف الشعر على بموازينه بكل
1: مده تحكيت 10 15 عام التالي معناها ولدت القصيده اللي كتبها خير من اللي قبلها فهمت وتمعنت في الشعر
0: وعرفت الأوزان
1: وعرفت الأوزان واختلاطي بالشعراء معناها هم اللي
0: سألين نعرف تشارك في التظاهرات الثقافية والمهرجانات
1: مهرجان الفروسية بن قردان مهرجان تطاوين مهرجان الحمى مهرجان دوز أنا نشارك وزيما مهرجان غمراس الطفولة منين كان يا حسرة حسين الحمد لله نشارك وأنا في حفلات الزفاف مثلا لكن توا رجوع الرب يكبرنا شوي
0: لا لا بس لا بس ما زلت تبدا اعطينا ابداعاتك قصيده على المحذور مثلا ولا في الاوزان
1: نحل الكتاب ونقفله ونحل اللي صار لي صعب علي العله يا صاحبي نشرح لك وجهه نظر بالشعر ونوضح لك والصبر بين الفرج يفتح لك واللي ختل لك صاحبه يختل عيش الحياه بصدق ونلمح لك الشرق جي في العجر كي نعمله سعيد نقوله ويصعب علي شرح في مدلوله كل يوم تصبح لا يذت لي غوله وكل يوم يجدد هوس العله ليدي القصيره الحل كيف الطوله بلاش من العنب وهاتي قرطله خلى خافي ولا فايده فنمش تحت السافي نار ليعتي نمشي عليها حافي عفس على مليلتك ويمله تغفلت لن حصلت في من دافي قل الطبيب يصيب كي نوصل له قل الطبيب نمشي له ويفهم معاني قصتي ونحكي له ويا صاحبي موضوعنا تبغي له ناس واعيه بالحق تنطع إلا ليام كيف الريح بالتدويلة كل يوم زي زرع تنقص حلة ليام بالك بالك وبين العب الوقت وتعدالك ويا صاحبي لكن صفق دالك كتاب اقفله زايد عليك تحلة وجرح يبرى والحياة حلالك يجيك يسر بعد العسر ضافي ذلة خذ نصيحة لأسرار لشاعة تولي فضيحة خلك شديد العزم وقت الطح إياك لا تنزل منازل ذلة ليام راهي جيدة وشحيحة سبحان من بيد ظلام الجلة سبحان سيدي الباري ويرسل رياحه ظاهري ويشفاني ويا صاحبي ما هو ترك عصاري لا تعار كل رياح موج تعلى والعنز لكان كلت جاري افهم معاني القول تلقى حله افهم معاني نصه وافهم معاني القول عيش القصه ياسر امثالك شاربين الغصه اللي تنشد تلقاه غاصب خله قديش من شعر تلقاه غاصب خله قديش من شعر كتب ووصى كتاب المحاين دارسينه بكلها وين ما نحل كتابي تبوى محي اللعتي وعذابي نلقى الغصايص منتي وشرابي والظرف كمل زادتيني بلة ويا صاحبي والله ماكش غابي شكواي لغير الكريم مذلة خذ كلامي وافهم معاني كدرتي وتخمامي الأيام هذه اليوم مش أيامي نرد المعاطن ما نلاقي بلة محتار متحير ويمشي ضامي لقيت راحتي في الشعر نرتحل لقيت راحتي في أبوالي ويا سريعاني وفي الدرك أمثالي خلي الطبق مستوري أنت صغالي حمر تغلو الوقت غلى غلى ندرت هرم نلقاه برج خالي يا عبد ما تشكيش سرك خلى سرك شدة واصبر على لدراك لن تتعدى واللي عطاك الود ما كتودى واللي جفاك اشفيه ما تحصل له ليام راهي خرب قبل سده كل من غفل حصل مهما تعلى كل من غفل وتناسى محال بين الناس يرفع راسه المربوط لا بعد سوى الناس محال لا يقدر كتاف يحله والعلم ما يرسخ بلا قرطاسه والسر لا كان تفشي عله كان في شده سرارك محال تير الزهر يدخل دارك تنزل منازل رخص بين اجوارك تصبح مبادئ ثابته من حله يعسكر قداك الشك تشعل نارك محل شاهدي والحكم ديما لله محل الحكم حكم من المولى والحي ما عندهش حتى طولة كان زهولة يام وانت عولة يشط السلام ما يوصلوا بالملة وكان بكوي يا صاحبي يسقول المرار والحنظل وشيح التلة المرار عاد شرابة ولا عاد حاجة قابلة مصوابة وهنا نعيش يا رفيق في غابة كل الخواطر بيتة محتلة لليل نزهو لا نهار طرابة المنجل حصل يا صاحبي في القلة حصلة كبيرة نرقعوا منشيرة تنشرك منشيرة نجبلوا تكسيرة تزيدنا تكسيرة طبيب لجينا مرضنا ما يدل ثم حقائق ثابتة في السيرة، خفاف العقل محال زد وفل، خفاف الحقل ما يهنوا بالكذب يبدو يفيش ويثنوا، للهم سنايس في اللزم يكنوا لترافقة تلقاه خايف ظل ولا جواد في وقت الخطر يونوا، نزهد الشاري كان صارت كل الأجواد لهم عادة في العز ديما واخذين شهادة، شربوا حليب الطهر من برادة ورثوا معاطن ياسرة جلة، كثاب المحاين عارفين بعادة محال ما يعيدوا حديث الزلة، محل شهدي والخبرة رتبت في الأقوال خذوا عبرة، لا طال خيطك ما تلاقي لبرة، خذ النصيحة بجد يا عبد الله جروح ياسرة بالصبر راهي تبرة، زي ما صبر أيوب رزقه ولا فخر تمام قصيدي، لكم تحية ود في نشيدي عن قد ما جابت السين بالبيدي، وعن قد ورقات الشر والغلة علي حافظي ونصل ما هو زيدي، نصلوا على المختار زين الحلة حل الكتاب ونقفل والحلة اللي صار اللي صعب علينا علم. شوف هذه جبتها تامة أول
0: إيه سعلي لاحظت أنك تحفظ بشكل كبير ياسر، وأنت عندك أصدقاء شعراء موجين ياسر، رضا عبد اللطيف بالجسم عبد اللطيف ربي رحمه
1: الله،
0: محمد مبروك عديد الله، وعلي بن ناجي
1: شو اسمه بتاع شمل هكا نسيت اسمه بكر
0: نصر الشيب أنا مسميه الفيلسوف الشعري الفيلسوف
1: فيلسوف حق علي بن ناجي محمد ذو طاهر بيخة فهمني
0: لا تحفظش من شوية حتى أربع خمسة بيات نذكرهم
1: لا ما نحفظ
0: لا شعراء بتاعي أصحابك هذول الكل
1: أصحابي الكل لكن ما نحفظش شعر صحيح نحفظ كان شي شعر قديم مثلا علي شين الله يرحمه
0: أعطينا شوية من علي شين حتى أربع بيات ولا خمسة
1: علي شين مثلا على حكاية ولده يقول عنده وليد يا مذكاه ناجح خلى الحيط وراه يقول القسم 30 يجي هو 29 مكرك عنده 5 سنين يحفظ يدرس وينسيه الخمسة يسلكها 20 يكع وريها كيف موديه شوف ما القاري بنشاط وديم محافظ على الأوقات وكي يدخل المحاضرات تلحق لفطورة وعشاء يقيل ويصبح ويبيت يصنع جاي البابا قال باباها ذكي وقاري ياسر مش شوي من سوري عارف لك وي ما العربي واحد في البلاد قراه مديد ابو عميل غير باش يحرر فكره شوف التعبير عنده يقول ولادي دلول الراس مبوز زي الغول ولا تلقى وجهه مغسول ولا عين تشوفه تراه يثبته زي البهلول وقفل الطبليه في القفاه من كانت الطبليه قبل يقفلوها وعنده موقف فخر عن شين الله يرحمه من على ورق المي والضوء هكا تجد اوراقها كل مشاو طاروا في الجو بين السبانه والضوء عاد يقول للدخت خذن والركاب واللي واقف قدام الباب وخونا يكلم في الاحباب الظهر لي يعمل في جو حتى جاني واحد من الكتاب قال انت شنهي وانت من هو قلت له راني بوزيد وبن صالح محفوظ كريد وجاي شاقي من بر بعيد كرعية تعبوا وعيوا المهم جيبوني المفيد والكاتب هذاك هو
0: الله يرحمه مسكين
1: قال لي بطاقة تعريف واستنى نشوفوا لك كيف وقدامك زميل عريف حتى المطبوعات وفوق تبرى رجع في عقب الصيف شهر 9 كي عندي تو الله يرحمه
0: الله يرحمه يعطيك الصحة سيدي علي الشعر عندك سيدي علي هل ترى يجيك بدون استئذان أو عنده مكان وزمان؟
1: ساعات تشبه حادثة في الشارع في يحكي لك صديق على حاجة على منصة التواصل الاجتماعي مثلا تلقى حاجة هيك ما هيك تتخمر الفكر في رأس الشاعر ويكتبها معنا بتقعد
0: أعطينا حاجة من الحاجة اللي كتبت أنت بدون استئذان منها
1: لما ماني قلت لك محمد الله يذكر بالخير محمد الخليفي
0: أيوة
1: ما قال لي بالله يا رفيق دربي أشغالي وفهمه قال لي بالأمال يزهش بالك وبالي شين حوالك تو وانت في
0: هذا محمد العقوبي
1: اي محمد العقوبي
0: اي شاعر كبير
1: اسمه قلت له في حالي ناشد على الوضعيه نمشي وطموطيه اني حي لكني حي مش حي حياتي الشده حياتي اللي يعاني في العواجي الحده حياتي اللي عدى العمر هزه ورده طالت المده الفجر غيب ضيه حتى حبال الصبر زي العده خلت تراشد لا ترد عني لا صبر ولا نافع للحي عنده شيء باش يدفع بلا مال لا تشفع ولا لك شفع بلا بيه ما تصفي سواغر حيه بلا بيه لا خافض ولا لك رافع كل الدوافع رجع عكسيه كل الدوافع كنت زي لشهدت النفس لا يمنت هيك جريت الأحداث هاي سنت قوانين مصعبة عليك وعلي حياة قاسية لجرس فيها رنت قبل العواصم نادرة معلمية حياة قاسية مصعبة حياة الأخوة فرقت مضربها راحت الرحمة بناسها وعرمها في عصر عمد المال يا صغية مع كل فكرة يحسب مكسبها بدت الحياة أمور تقديرية بدت الحياة محسوبة ريالين ومعاها ملفت خروبة حياة كلب لاعب شاطة العوبة اللعبة الكبيرة خوخة نخية حياة وقت شاني لازم مكتوبة حياة اللي تهون الروح تمشي ضحية حياة الكدر حياتي اللي عاني وغصته في صدره حبة القدرة الكوزي في حذرة بدة الهذرة زيد زاد تفيا لا الغصن نافع لا نفعني جدرة كل يوم تصبح لي جديدة قضية كل يوم فت جديدة حياة الغصايص كدر والتنهيدة حياة اللي فارق قاطعين رديدة يشمق داخل غصتة مخفية لابد لا تلف عليه وديدة يعاني هاي الوحش غلق غير
0: يا سلام سعدية أكيد تم شعراء قدامة مثلا أحمد البرغوثي محمد الطويل شكون المعلم هذا الأثر تأثر فيه من بدايتك
1: نتبع فيه كل الطويل كي البرغوثي كي لكن المنهج بتاعي تبع منهج علي الشين الله يرحمه فهمت
0: ايوه
1: حتى تو كل ساعه ونلقى قصايد نقول هذا زي علي الشين قلت له برا وانت
0: القاء القاء مش بعيد عليك يا سمنا خاصة انه طريقه
1: القاء
0: ايصال الكلمه نعم
1: والحمد لله رب
0: سليم مشكور جدا انت اهديت لنا هذه القصائد الجميله وبدورنا نهديك ونهدي لجميع المستمعين هذه الاغنيه الجميله تفضل

0: إن شاء الله الأغنية نالت إعجابكم. ونعود إلى الشاعر علي الحافظي.
1: عندك من بكري سمعنا منك محذور، محذور مزيود، هذا وزن الأوزان الشعرية لو سمعنا منها.
2: محذور هذا نقول عرم بولنا معد الحر ونور بهر، ويا ما عندي ليك بخبر بيت شعر نحطه في صحراء وعر صار خطر، نجوف فوق سريعة وغر، نجوف فوق حموقة وحموق البال يروق وردوها ونجل الحبوب، ولا بذتك حيلة في السوق يصير الزر، ويا ما عندي شو بخبر الشيب وشبين وتنغر، عز الضايق والمشروب وعز اللي حقه مسروق، وعزك حيلة منين التوق ونقمة للناوي عالشر تجلى من بعد غطر، الموت ولا ردوش خبر وكانت حبس هاو خلوق، تعال للصحراء وتروق وصعيك فالي يتنقر، ويا ما عندي خير بشر حليب وشكوى للدر، عربوا لنا معدن حر عربوا لنا كيف وكم، ويا تفهم بيوت شعر نحطه في صحراء بخيم من صار خزم، نجوفه بسريعة نهم عرب كنا جلا يتهم، العاد نجوه يتكسر في مشواره يدمر، وكر وفر واد محدر سير عبر، وكان نويت بناي العم يضحوا بالغالي والدم، ويا ما قالوا تو نعم تيور الحلم يجوك معاد بخير وعم تروق وحالك يسقم، الخير دفر عرب عزه وعزاز قدر بادي مسكنوه حذرك، عرب ولنا كل مرور سيور البور مبادي، وصيت المشكور صار نفور نهد وطابور الطابور، خلا ما درنا في المغرور وكنا كساره في السور بخيل بذكور، لنساقت بنت اللي خور بخيل عبور، ردوها ونجعي منصور، عرب صابه ورتبه ومطمور في كل دهور، وتاريخ مسجل مصور ودار الدور قعد ماضي زاهي مخيور، في كل بحور نهد على نار وسامور، وصلنا لحدود الناظور مراحيل وترحل قطرور، رحيل يجب رحيل يجر وشق وعر محمد وخديجه وعمر، عرب ولنا معدن حر ونور بهر، ويا ما عندي لي خبر.
1: ذكرتني سعيد كلمة مراحيل، أنا من عشاق صراحة برنامج في إذاعة طويل يسموه المراحيل. المزود المزود من المحدود المزود هذا اللي كنت تبدأ يعني كأن فيه رباج تما تما تما إيقاع ولا فيه الرباج هيك
2: يا ودي رنة موسيقية تسمى
1: أي فيه رنة موسيقية وفيه إيقاع إيقاع، أنا سمعت في المراحيل سمعتها المراحيل منها كأنه رباش
2: ثم شعر ليبي يوسف البرق شوف معناه شوف سبحان الله فكرة أشجيب وشي روعة روعة اللي ساعات تعجبني قصيدة نستسمح هذا شعر ليبي لكن الاسم ما مستحضرات يقول بسم الذي به الأرحام يا حيلة تنام فرج على كل مظام تمحي ذنوبا علي يا خالق نهار وظلام وعدد الأيام يا خالق كفر وسلام يا بشيء خير الدنيا ترزقنا ببرك خدام في وزن الظلام والرعد بالصوت نغام تكون تعقر عشية في صحابي زراقي دام جي داير حزام جابوه لمليك بنظام ذليم به ثنية درز فيه بصوت قمقام من بعد زوام في داير زليل وغمام بروقات خف الضوية بديسيل في نار الأجدام جي ليل وظلام والهوش في العلو عوام ما لقاش بقعة نجية وجيت منه وديام بتمام بالموج الطام والسيل في الأرض هردام جدة ترق الغبية ومنة تبح بحلعان ظهرت عشوبات تهمام عشبة ورقها هدفية رقمة ونفلاء وسلطان نوار شمام من ريحة تقول قمام عمر في جوج القلية وجي قاصدة كل حوام عالكوت نهام مبعوث من له الغلام هو اللي جي من وصية ويندار في الملك بتمام عشبوه لوهام لقي شي ما لقيام يغير الجوع القوية يلقى سواق يجمام تلفاس يحمام منقور بالطير يخمار في شيح كامل وغير لقي الطير عشش ودير عظام أفراق المام حجل وقدر وقطرة وحبار ويمام ملموم من كل فية السهر في عقل الحوام روح بدا ناس معاد الكلام يعاد حكام ناظوا على فرد تخمام معاد مقام على الفجر على الحوية ورحلة مراحيل تسقام بالخيل والبل وغنام وسعي قدام الدربة على كل علام الشرطة تبزع تفية بنو بيوتهم شر خيام وزهت لأيام بدي السعي بالعدس خرطام ربع وحاز الشمية وترجعت يقول نظام مكمبس وكمام مكمبس وخمام الطالب ارتب الكلام موزون لخاصة قرام من ذهب ناس الغنية وصلوا على سيد الإسلام نظيف العمال في عم تيوم تغلام المختار ببرغي شو ترشم
1: شيء قوة سعني أنت سمعتك في مهرجانات وعديد المرات وكنت زادة بجنبك وانا نقرأ في الشعر عندك قصيدة على الوالدة
2: يا الوالدة
1: لو تسمح نسمعها
2: الله يرحمها ويوسع عليها وإن شاء الله قبرها روضة من رياض الجنة نقولها يا والدة لو كان تدري بحالي كثر الشغب ما جيت راح بالي لو كان تدري بحملي ونزل علي ثقل حالي جملي ممروت قلبي بالغصايص مملي نكندر إن كنت الفكر ضاع غدالي هايم على أيام نمشي هملي ولا نخبرك لا نقول لك على حالي شي طيب ويا والدة فراق الأعزازي شي بساعات يرفعني سهام غيب نوقظ بروحي كان عقب التالي غير علي الوحش ذي بيني بحسك عروق القلب قصة بصالي حسك عروق عروقي حرق حرق فوق الحرم زاد حروقي وقت المنام يظل راس نسوقي تهسوا علي لكان هب جبالي نزل ضيم فوق الضيم عك الروقي حتى بقيت يا غصب يتعدالي حتى بقيت عفته وحاير دليل العقل ما وظفته والصبر منفعنيش كي صرفته والصبر يا الحباب لهم مالي يا والدة منك طلبنا لفته برضايتك روعة قديم وتالي برضايتك قنديلي ويا والدة بجاه الكريم ادعيلي تهب مرياح النصر تتعنالي ويا والدة والله حفية خالي وليام والو رجعت التالي الأيام يا ودادة منها مشيت محذوف زي رشادة ولفراقكم لقيت حتى رادة بلا موجعة فارقت عز نزالي حتى البشر ما همس ناس العادة كان رسوة لقيت حبل بالي كان حبل رسوة بدي اليوم في نظر البشر ما يسوى وكثر المشاكل يوم ما قسوة لقسيت ما سبت سرد سوالي أفضالك علي كسيتني كسوة والعز بعدك ما خطر على بالي العز بعدك وين مشي غاب ما لقي ليش ما يرضينا يا خيها على دهر الزمن قسيلة يا والدة لا تنشدي لساني سوالي النبي بالله لا تنسيلة لولاك طير الزهو ما غنالي لولاك يا ولدتي ناصبت راس المال لا فايتي بلا بيك هاهي عاد بجلبتي بلا بيك ما تمش رجاع مقيالي وفي غيبتك هاهي لقيت شايتي انتم بر وانا بر كيف طرالي انتم بر ونسيتوني وانا جليت من الوكر وفقتوني ويمين بيني يا سهر عيوني يا حسرتي بعدوا علي رجالي يا والدة وراسك وراس عيوني ضمضمت من فرقة عجاج غوالي ضمضمت هالي شاقي وفوق المشقة كثرت أمشاقي بريح بعثر لي سميع وراقي ننحب نحيب التيه على طلالي بيدي يا والدة بيدي قطعت ساقي حتى غديري ما بغي أصفاري حتى غديري تعكر ويا والدة زاد الزمان تنكر الملح المحسن فاز الملح المحسن فاز فات السكر الغالي رخص ورخص ولا غالي والخبث ما بين الرفاقة وكر قديش نحكي لك عجب جيالي قديش باش نحكي لك وبيا صرح موضوعنا نروي لك ويا والدة سابق علي جميلك فضلك على فضلي سبق فضالي قديش من صورة خفان وري لك صور ياسر معاها الطريق غداري صور معكوسة وفينا ضرب الوحش زي سوسة ويا والدة الأفكار عندي حوسة متخلطة النابل وشد حبالي خلي الحكاية بيننا مدسوسة لدرت هرم نلقاه برج خالي ويا والدة لو كان تدري بحالي يكثر الشغم من قيت راح بالي
0: ويا ياسر قصيدة يا أخويا ياسر الله يرحمه من عمي وشمتها سعلي أعطينا قصيدة الأقرب لقلبك ياسر قصيدة كتبتها تحللها في أي وقت وتحب من تعيدها مرات في
2: هي نقول يا والدي والله ما هو بيدي صدر حكم من الأيام في تبعيدي
0: إذا سمعت الحلوة ياسر
2: تغربت يا مظنوني تغربت ويانا الزمان اللي فوني بلا راتي فرقت من عيوني كاس غربتي مرار مر عضيدي تلزيت وظروف الحياة لزوني فرق الحياة مشناه كيت الحيدي فرق الحياة دفني ومشغول على شبح الحبايب جفني ونمرض ونبرة في الحياة موفني ولا حد غاضى الحال في تبعيدي وسالت ميامي دموحة بالحفن نسخف حجر الصم في تنهيدي دون رجالي نسخف حجر الصم هذا حالي تباعدت بعد ديرتي وعيالي شاهد هيبة ضايعة في البيدي هكاك يا الحباب هاو جلالي مشغول مقادر على ترويدي مشغول دون اندادي فارغت ناسي وشرحتي ومعادي شربت الحدج وسقيت حتى كبادي جليتهم الوكر والتلميدي تعدت ايام العمر جاي وغادي ولا صبت راس المال لا تفيدي لا صبت لا صابوني وتنفيت ما عادش عزيزي جوني ويا بين بيني يا سهر عيوني يا حسر بعده يا غربتي زيدي علي زيدي جروح وين ما طالت يدي جوني قل الطبيب يفيد تضميدي قل الطبيب يضمد ويجمع شتاية شمل لو يلمد كم غصايص خاطري ونكمل زي سهر الليل في تسفيدي وعيون هاهي مع السهر ثمد ولو السبايب قاطعين لذيدي عيون السبايب وتنفيت على الحباب ديما غايب ثلثين من عمري مشوذ هاي بنسيت الصوايب قصير وريدي تغربت وايام الغريب غرايب فرقت غوالي زايدة تنقيدي
0: قصيدة بتاعك أنا الحاجات اللي تشيلها مثلا اللي تعمل فيها كيف وتبدع فيها شنو القضايا من أيها الغربة المحبة الجيرة
2: ثم جار يعطي جار حق جيرة ثم جار زي النار في تكبيره ثم جار كيف تشوفه تمنيت ديما عشرة ما توفى نفس سخوفه يعاملك بالروفة على الخير ربع عيلته وصغيره وثم جار ديما مقلقك بكلوفة زي سمعها الضحك والتبصيرة لزهو لك تغني جار سودي مرحولته متمني عامل زراي من قدر ولي من غير سير دارها وضميره وثم جار في وقت القصص يهني تلقى كلامه سمح في تعبيره كلامه سكر طب خاطر ها وقداك موكر محال على طول الزمان يتنكر على الخير ربع عائلته وصغيرة، ثم شارب يبين الفرج يسكر عمل الغاجي ولا الباب بالتسكير
1: حويس.

0: سامي أنا حسب رأيي أنا ما أهنا عارفك منيح منيح في القصائد اللي تقرأها وكذا كنا نحفظ بعض عديد القصائد بتاعك أو نطلب لها على الأقل. في ثم قصائد فيها تشاؤم شوي هيك، عندك حاجات فيها تفاؤل الحياة وحب الحياة وحب ال
1: لا مثلا ثم قصيدة حوار بين جيلين، معنا جيل البابا وولده، معنا البابا يحب عيشة البدو والعرفية والطفل يحب المدينة، هذه يقول الصغر حاكم والكبار عرافة وكل جيل لها شرافة الأول مع الثاني بلغ أهداف. الصغر ديما بودة والصغر عيش العمر اللي يتحدى، هو فرج نظيم وقت الشدة، هو اللي مسافر راح لردافة، واللي عرف باباه يعرف جدة يلقى دليل المجد خلص سلافة، يلقى دليل جدودة شرار فجر عب الليل بنى عمود سلاح من أفكاره، نيل مدودة داخل بحور العلم والتشافة، ولولا التجارب شابنا ومجهودة يمشوا ضحية جهل رامة ترافة، لولا كبير العمة محان نبل وجرح ينزف دمه، كلام شيبنا للشيب شد الهمة دليل مسكة في درب الحياة شرافة، وكل جيل عند عوايد يسمى لكن وصول القاعدة طوافة، وبالقاعدة نتعلو وبالقاعدة أي خطر ندلو، لكن الشيرة للكبار نولهم زادنا بالمعرفة والصافة، ناخذ الباهي والخبيث نخلو مع بعضنا نعيش الحياة بكيافة، نعيش الحياة بمروة وكل حد ما يفوتش حدوده، هو لا نطاوعوا منه عديم الدوة ولا سمرنا نقبل بديل خلافة، ومن واقع نعطيك صورة قوة حديث دار بين شاعر وبين أسلافة، أحكيلكم بالنية ومن واقع نعطيك صورة حية بين شيخ بين شيخ حب البدو والعوفية مع النجع في فجوج الظواهر حافة، والشاب على أسواب دار ثنية والاثنين كل واحد مشي من شافة، الشايب يقول نخفوا يقول نرحلوا ونخفوا ولا نسكنوا حيط الحجر نتخفوا، بنسمة الصحراء وحدها نتكفوا حتى البدن فيها صحيح معافى، ولا نحير من الأيام كيف يلفوا يهل فرحنا بشبحك متين خفافة، يقول له يا أبوي رشا متين خفافة جمل، يقول له يا أبوي وسع بالك راح جمل ومعاه هذا المالك، غياب المطر بهذا الحوالة وحالك ما تنصف ومن نصفها وانتافة، وولد المدينة ما فهمه ولك راس الشهر تسخن مليح التافة، يقول صحيح ولد المدينة مالك لكن بسرعة شيء ما يبقى له يخلص أوراق الضوء والسبالة وما

0: ويس الرحلة أنسى أيام النجع والكتافة. يقول عيب هالحديث تقوله، وكيفاش ناس النجع لو مرحولة أبواب العطاف البدية محلولة رجال نقر في جنود العزيز الثقافة وللها معويد حق ناس في حولة يطش ليب الوال عسيافة. الله صحيح بالشجاعة تسمو، لكن اللي تغلاط به انذمه، حرام يحرموا الشباب ما يهتموا، والحب في نظرهم بديت يفتافة، ولولا حفير الجهل فيه تلمه كيف يرفضوا مولف يشوفه ولف. قال لك أم جهلت نعتنا ولاد بادية والبادية ربتنا، وهذه عوايد ناسنا وجهتنا في الشرع مولى الخايبة يتكافى، وخبث النوايا مش من شيمتنا والنفس في بحر الهوى جذافة. يقول لما نركن نصرف عادة هو النفس سد البعض وسط قباله، لكن عارف لكن اللي عارف نادر وبنتاله، كل ريح عارف له طريقة هيافة، واللي غواه بليس قص طواله في كل مصرف شادة من دافة. مسارب عدة وباسم الحضارة نرمسوا على السدة، نسينا عوايد جد ويجد تيار جارف سادنا بكرنافة. احنا جدودنا تحكر اوقات الشدة تيور بر كل واحد حصن كافة. يقول يا والدي تعذرني ولا تقول ولدي فات ما قدرني، وموضوعنا شايك بدي محيرني، ولا عاد فارز نايرا من حافة. الله يسترك يا والدي ويسترني، هاي نجد الميعاد والعرافة، الميعاد فيه ارتحنا، وموضوعنا الاثنين لها طرحنا، راي الرفاق السوز بيه فرحنا، كل من سلك مسلك بلغه هدافة، وبحر الحياة يخوض فيه سبحنا، كل من غفل تحمس من صرافة، كل ما غفل وتناسى يعد حياته كاملة في تعاسة، المربوط لبعد تواعد ناسة محال لا يقدر يحل التافة، والعلم ما يرسخ ولا قصاصة، والسر يتجاوز الزوز تلافة. في آخر تمام قصيدي لكم تحية ود في نشيدي، على قد ما جابت السيب البيدي، وعلى قد ورقات الشجر رفا رفا، علي حافظي ونصر الله وزيدي، ولاد بادية في لغة وصافة، والصغر حاكم والكبار عرافة، وكل جيل لها شرافة، الأول مع الثاني بلغ هدف.
1: في ختام رحلتنا بين الشعراء وقصائدهم، اكتشفنا أن الشعر هو مرآة تعكس مشاعر الإنسان، تعكس أفكاره وتجارب حياته. وقد تعرفنا من خلال هذه الحصة إبداعات الشاعر علي بن الحبيب الحافظي، وعلى ما تركه من قصائد جدت بها قرائح. وبهذا نصل إلى نهاية برنامجنا، آملين أن نكون قد أخذناكم في رحلة ممتعة بين جمال الكلمة وروعة الشعر. فالشعر يبقى صوتا للإنسان، وذاكرة تحفظ مشاعره وحكاياته عبر الزمن. شكرا لحسن استماعكم، وإلى لقاء آخر مع شاعر وقصائد جديدة. دمتم محبين للكلمة الجميلة والأدب الراقي.

0: من وحي الخيمة،
1: من وحي الخيمة،
0: من وحي الخيمة، صفحات نيرة،
1: صفحات نيرة،
0: من تاريخ الشعراء الشعبيين.
2: أنا الشعر هو سلاحي، وهو أحزاني وراحتي وفراحي، وهو زغاريجي وهو نواحي، وهو الدنيا بكمها وكمها.
0: من وحي الخيمة، رحلة الشعراء إلى مضارب الكلمات والقوافي.
3: إن شاء الله نعيش ونكتب باقي الموضوع، ونوصف ليك نجوع ونحكي لك على الحال.
0: من وحي الخيمة يقدمها لكم حسن العماري.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز التاسعة للأنباء. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا، ودعا المعهد سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج. ويتميز الوضع الجوي وفق خريطة اليقظة بأمطار رعدية وغزيرة مع تساقط البرد بعدد من المناطق. انعقدت اليوم في مدينة إيسن الألمانية أعمال المنتدى الاقتصادي الأول التونسي الألماني بحضور عدد من الهياكل والهيئات الاقتصادية من البلدين بهدف تطوير التبادل الاقتصادي ودعم الاستثمار الألماني في تونس. دانت تونس بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. وأعربت تونس في بيان أصدرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. وجددت تونس وفق البيان دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. شكرا وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: حين يرفع الستار تبدأ الحكاية.
1: فهلا قلت بعض الكلمات فتكلم فتكلم وتألم ولتمت في الكلمات.
0: حديث الخشبة.
2: البؤس لابن الشعب يأكل قلبه يا سفرحات، والمجد والأسرار لأغرابي، والشعب معصوب الجفون مقسم كالشات بين الذئب والقصاب.
0: شخوص أدوار وحياة تعاش، حينها يصبح للمسرح كلام آخر.
3: في حدا بده يضيق لي خلقي ويكرهني عيشتي لأرحل عن وطني، ما بعرف من هذا الحدا، من برا من جوا والله ما بعرف، بس مما كان يكون هذا الحدا أنا ما بقدر أرحل عن الوطن. ثم لنفرض أني أنا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد، بس مشكلتي انه الوطن ما بيبعد عني، بضل عايش فيه من جوا.
0: عندما تتحدث الخشبة يفتح الستار مع ليلى بعجيلة.
4: انتوا مش فاهمين حاجة، القاعدة الأساسية عندنا تشتغل كتير تغلط كتير تترفد، اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى، ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى وترقى.
0: حديث الخشبة.
5: مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. مساء المسرح، مساء الحكايات التي لا تروى إلا حين تضاء الخشبة وتفتح الستارة ويصمت كل شيء إلا صوت الممثل. هنا حديث الخشبة، فأهلا بكم في سهرة جديدة ضمن الشبكة الخريفية الشتوية وفي أولى الحصص، المساحة التي نقترب فيها من عالم المسرح لا لنشاهد العرض فقط، بل لنصغي إلى ما وراءه، إلى حكاية المبدعين ودهشة الممثل ورؤية المخرج ونبض النص وكل التفاصيل الحقيقة اللي تجعل من الخشبة عالم حي لا يشبه سواه. في حديث الخشبة نتحدث عن المسرح كما يعاش، لا كما يروى، عن لحظة الميلاد الأولى للفكرة، وعن الرحلة طبعا من الورق إلى الرقح، وعن تلك اللحظة الساحرة حين يلتقي الممثل بالجمهور فتولد بينهما حكاية لا تتكرر. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، ومرحبا بالمسرح وأهله، ولنترك الستارة أن ترتفع وترفع وللخشبة أن تتحدث، فربما كان لديها الليلة ما يستحق أن يقال. فأنتم في حضرة المسرح وفي حديث الخشبة، حيث لا تنتهي الحكاية حين تسدى الستارة بل تبدأ، وحكايتنا تنطلق هذه الليلة مع أولى سهرتنا حديث الخشبة من هنا إلى حدود 11 مساء. يهندسها تقنيا زميلي ذو بن سالم، ورافقكم بكل محبة من أمام الميكروفون ليلى بعجيلة، والانطلاقة هي كذلك مع صديق ومع أخ نعزه ونقدره كثيرا، وتحية طبعا لصديق والفنان والموسيقار فؤاد بعبيد اللي أهدانا هدية جميلة جدا، كلماته وألحانه بتدخل جميل من الفنان والأخ والصديق مفتاح بكريع. مش نسمعه حكاية جديدة وغناية جديدة من إهداء فؤاد بعبيد، تذاع لأول مرة على موجات إذاعة تطاوين.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في سهرتنا المباشرة في الحصة الأولى من حديث الخشبة. كما قلت من البداية احنا في حضرة المسرح, والمسرح ماهوش مجرد خشبة وأضواء وجمهور, هو مساحة للبوح أكيد, للتفكير, لإعادة طرح أسئلة الإنسان والمجتمع. في تونس المسرح ظل واحد من أبرز الفنون اللي رافقت التحولات الاجتماعية والثقافية, وبرزت تجارب رهنت على الطفل, على التربية, على جعل المسرح فضاء للإدماج وكذلك طبعا للتعبير. من بين التجارب هذه تجربة دكتور المسرحي والباحث زهير بن ترديد اللي جمعها في مسيرته بين الكتابة والإخراج والبحث الأكاديمي والعمل الميداني, واهتم كذلك بشكل خاص بمسرح الطفل ومسرح الإدماج. دكتور بن ترديد هو أستاذ وباحث في المسرح, عنده تجربة طويلة في التأليف والإخراج والتكوين, كما أصدر زيادة برشا معناها عدد من الكتب والدراسات, من بينها كتاب مسرح الطفل أسرار الكتابة وخفايا الإخراج. اشتغل كذلك على تجارب في مسرح الإدماج, من بينها أعمال شارك فيها أطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية, ويعني بهذا يكون أكد على قدرة المسرح على منح الطفل مساحة للتعبير وكذلك إثبات الذات والتفاعل مع الآخرين. ضيف الليلة, أنا سعيدة جدا الليلة أن يكون معنا, والحقيقة فخر لي أن ننطلق مع هذه الشبكة ويكون ضيفي في أول حصة من خشبة الحديث الخشبة. طبعا في استضافة لدكتور زهير بن درديتي نورني في حديث الخشبة. مساء الخيرات دكتور, أهلا وسهلا, نورتني وشكرا على قبول الدعوة.
1: مساء الفل, مرحبا, ويشرفني أني نكون معك في مستمعي
0: إذاعة عروس الصحراء. مرحبا, أنت ماكش جديد على عروس الصحراء, أكيد أنت ابن من أبناء عروس الصحراء, والعلاقة جميلة جدا مع أبناء عروس الصحراء ومع أكيد بداية عروس الصحراء وبرشة محطات كانت تقاسمناها, وبدايتك أنت بطبيعة, وإذا كنت باش نقول وتقاسمنا لحظات جميلة جدا مع بدايتك في أيضا في عروس الصحراء ما فيش شك. كما فسرنا دكتور في تنسيق الحس, حبيت معناها الحقيقة افتتح معك مع حضرتك الموسم, مع حضورك الليلة معايا في السهرة الأولى من حديث الخشبة, حبيتها جولة في مسيرة محترمة جدا قدمت فيها الكثير. حبيت نرجع معك شوية لبداية علاقتك بالمسرح, وربما متى تحول المسرح بالنسبة ليك من مجرد شغف إلى مشروع حياة, يعني بداياتك لو نرجع شوية في سرد يعني خفيف أكيد معك دكتور.
1: حقيقة البداية نتاعي كانت منذ الطفولة المبكرة, يعني كما جميع الأطفال كانوا يحبوا يلعبوا الأدوار, كنت مع أخويا كمال الله يرحمه, كنا مع بعضنا ديما نمثلوا نتفرجوا فيه في التلفزيون في الليل, الجوارح والكواسر والمسلسلات باللغة العربية هناك. هو كان الحقيقة كان عنده غرام أكثر مني أنا بالمسألة التمثيل, وشوية بشوية دخلنا للمصايف ومن بعد الكشافة, وبدينا نقدمه في التمثيلات بتاعنا والأعمال بتاعنا, ومن بعد ولينا نقدمه في عروضنا في الأعراس. يعني أحيانا يعني فرق وترية تقدم العروض بتاعها وإحنا نعمله في وصل تمثيلية أنا ومحوم كمال, إلى أن قادتني القدرة للدخول للمعهد العالي للفن المسرحي, ولت مسألة احتراف, لأن يعني المسألة ولت تكوين أكاديمي
0: أكيد,
1: ومسألة دراسات ومسألة وعي بال, يعني مش ولا عجبتني فكرة ولا حكاية أقدمها فقط, وإنما ولت مشروع بيتم على الكلمة, ومشروع غير منفصل على البداية متاعي, يعني ديما في انه المسرح عنده مهمه هي النهوض بالمجتمع نتاعو. بالنسبه لي انا هذا رؤيتي, مراش انه هي نعملوا كومكو مسرح طياره مسرح ناخذ به جائزه
0: بالضبط,
1: ما يهمنيش الامر, يهمني انه مسرح يجي يتفرج فيه الجمهور, مسرح يفيد الطفل بتاعنا, وخلي يقولوا واش يهم, يخدم مسرح تخدم على الأخلاق وتخدم على الوعظ وتخدم على ندري شنو والتكيات اللي عم تقوم ديما, معناها ما يسمى بين ذا فريم بالنخبة اللي هي عمرها ما كانت نخبة, مجموعة من الناس اللي عندها انفصام في الشخصية بين هويتهم وبين المعون الصنعة. كل واحنا انت دي كانت عطاتك بلادك تقنيات علمتك مهارات يجب توظفها في خدمة المجتمع.
0: ما في شك أكيد أكيد
1: هذه رؤيتي للمسائل.
0: عندك هدفك اللي مشيت فيه وعندك طريقك اللي اخترته.
1: والحقيقة نعم. أنا أخذ سرعات أقول سرعات فكرية أدبية مع بعض الناس الأخرين طيارات أخرى طياري يرى أنه لا إحنا مهمناش في المجتمع وشني مثلا عنده رسالة ما عنده حتى رسالة يقول مش عاون بريد أنا باش نوصل رسالة نعمل حاجة هكا اي باي عملت حاجة انت
0: ومن بعد
1: شو يهمني فيك انا كمجتمع انا شو اللي نستفيد منك يعني تعملها في دارك كي انت تحب ما يهمكش في المجتمع ما يهمكش الناس حقيقة دي معناها حب الظهور وحب التموقع يخلي بعض الناس تحب توري روحها ليه مختلفة
0: صحيح.
1: وأنا رأيتي أن المسرح لابد أن يكون يعود المسرح متاعنا التونسي راهو مسرح كان عمره كل ملتحم على المجتمع
0: صحيح.
1: منذ الاستعمار
0: أكيد احنا بس نرجع للمسرح يعني التونسي
1: بالضبط المسرح التونسي منذ البدايات بتاعه كان مسرح يخدم قضايا المجتمع
0: ما في شك هذا اللي انطلق به المسرح وهذا اللي عرفناه صحيح دكتور انت تجمع بين ما في شك ما بين الممارسة المسرحية والبحث الأكاديمي سؤالي لهنا هل يعني سيادتك ترى انه البحث المسرحي اليوم يحتاج بالضرورة انه يكون قريب من الخشبة ولا انه يعيش تفاصيل تجربة المسرحية
1: هو الأحسن شيء أنا شخصيا ما نصدر حتى كتاب إلا بعد ما نجرب
0: أيوة
1: وهذا ما يعرفوه عني الناس ومنكتب مقال علمي وما ننشره إلا بعد ما نجرب الحاجة اللي عملتها التطبيقية
0: أي
1: تبقى هام أنك حتى تبحث قولوا في المعبد متاعك
0: يعني
1: في في في بينك وبين دفات الكتب وبين
0: أي.
1: انك تبحث انك تفكر هذا مهم ومفيد يعني مش الباحثين اللي ما عملوش الممارسه المسرحيه والتطبيق هم ان اقل منا بالعكس عن عدد هام وكبير من اساتذتنا اللي نفتخر بهم نذكره من ولايه تطاوين المرحوم ابو بكر خلوج واستاذنا وكذلك استاذنا ادام الله عليه الصحه والعافيه الأستاذ محمد عبادة وأستاذنا محمد سعود دريس الله يرحمه وغيرهم من هذوما يعني ما عملوش الممارسة المسرحية بمعنى ما كتبوه ما أخرجوش أعمال ولا مثلوا في مسرحيات لكنهم يعني لا يختلف في اثنان في أنهم من أفضل وأهم الباحثين في المجال المسرحي في تونس يعني هذوما ناس قرينا على أيديهم وهم اللي حلونا عينهم ومازالوا إلى يومنا هذا ربي يطول في أنفاس أستاذنا محمد عبازة على روسنا تاج يعني وتم معنى الكلمة
0: بالضبط صحيح. اشتغلت كثيرا في مسيرتك على مسرح الطفل وهذا كان طبعا اختيارك وهو مجال قد يبدو بسيط في في في في ظاهره لكنه ما فيش حتى شك هو شديد الصعوبة والتعامل أما شو يعني أنك تكتب ويعني وتخرج مسرحية للطفل بعيد عن ربما عن الوعظ والمباشرة كما بديت حوارك دكتور
1: شوف الإخراج المسرحي للطفل مسألة تتطلب أمري أمر الأول هو الموهبة ثم روح فما مشروع يحمل الإنسان مش يعمل التوليف بين عناصر العرض المسرحي وينجم يوصل ممثل إلى أسلوب مسرحي يرتضيه هو يخرج النص من الحبر إلى الركح هالتوليفة كلها يكتب يعني يكتب نقوله احنا على هذا الفضاء المسرحي يكتب عليه العرض متاعه ما بتعمل على الكلمة وأيضا هناك صناعة فما لابد من أن يكون يتملك المهارات
0: طبعا
1: يعرف يمزج بين الألوان يفهم في الملابس المسرحية في الموسيقى المسرحية هذه أشياء يعني تتعلم يعني يتعلمها الإنسان يتعلمها سواء كان في جامعات ولا يتعلمها حتى من الممارسة الميدانية يعني لكن لابد من الأمرين تملك صناعة وتقنيات وأنت ما عندكش موهبة ما تكونش العمل بتاعك ما يكونش فيه روح
0: صحيح
1: عبارة خادمه بالذكاء الاصطناعي
0: أكيد أكيد من التجارب اللافتة زادة اللي شدت انتباهي دكتور وانا نحذر خاصة في الحصة ونعرف الحقيقة أن نتبع حتى يعني إصداراتك ونتبع أعمالك وتدويناتك الكلها فمعناها من التجارب اللافتة ربما في مسيرتك هي تجربة مسرح الإدماج وكانت عندنا استضافة في تونس الثقافية في هذا الإطار وقت اللي عملت عمل في هذا الإطار مسرحي بالطبيعة يعني ماذا يستطيع المسرح ربما أن يمنح الأشخاص اللي يعيشوا الأوضاع الخاصة وخاصة وهما أطفال
1: المسألة هذه هي اللي انطلقت منها لو كان عندي إجابة مسألة في البداية أنا ما كنتش نعمل التجارب اللي عملتها
0: أيوة.
1: لكن أنا طرحت السؤال هذا على نفسي وحطيته قيد التساؤل لأني أنا تعلمت في إيطاليا في مسرح روما
0: أي.
1: تعلمت في مختبر بيارو جابريلي لمسرح الإدماج على يدين أستاذي ومعلمي روبرتو جالديني ربي يشفيه تعلمت التعامل مع زوز فئات يعني وقت اللي يشتغلوا في المختبر يشتغلوا مع ناس حاملي إعاقة وناس مش حاملي إعاقة
0: فهمتك
1: ويخرجوا منهم هكا التفاعل بين الفئتين يخرجوا منه حاجة لكن اللي كان موجود عند روبرتو جانديني هو كان يشتغل بنص جاهز النص هذا ينطلقوا منه يجيبوا مثل محترف وينطلقوا يدربوا الأطفال على هذا النص ويوزعوا عليهم أدوار وما إلى ذلك ثم ما اشتغلوش على طفل التوحد جينا احنا في مختبر إرادة لمسرح الإدماج قلنا خلينا نعملوا الزوز هذوم الحاجات اللي موش موجودين في المختبر اللي تعلمنا عليه ريدي نعمل نحاول نصدرهم احنا فاشتغلنا على أطفال التوحد وكانت البداية بعمل كل الأطفال يعني كلهم من حاملي طيف التوحد
0: أيوة.
1: هو مسرحية طي نقطف تمرة
0: أي.
1: وقرمينا روحنا في البحر هذا بدينا كل خطوة نعملوها أنا والمرحوم منير بن محمود وكان معي نور الدين بن يفلح حال ذلك كل خطوة كنا نعملها كنا نشوف ردود فعل الطفل ومنها هي نخرج الخرافة بعد انضمونا المربين المختصين اللي ذكر خبيب الشاهد وغيره يقول لي معناها ما يجونيش ممثلين محترفين يتعاملوا مع أطفالي أنا مثل في مربي مختص باش تطلع تمثل المثل يقول لي مستعد نجي في الليل مبرف المهم ما الطفل متاعنا ما نسلموش الشخص أجنبي يعني وهذه العملية اللي خلتنا ننجحوا أن المربين اعتنقوا الفكرة إن صح التعبير وضحوا معنا
0: بالفعل
1: واشتغلنا مع بعضنا بين الفنانين والمربين اللي أصبحوا فنانين وبين الفنانين اللي أصبحوا مربين والتربية المختصة هو اللي تتعمل على الركح الآن وهنا أداء عمل المسرح فتمكننا من ثم يعني طفل عمره منطق ولا يتكلم يعني احنا لتو نحتفظ برسالة أرسلتها لنا أم من جرزيس كانت رئيسة جمعية أطفال التوحد عندها ابنها عنده طيف التوحد واضطراب التوحد ما كانش يتكلم يعني جاء شاهد العمل في جزيرة جربة ومن رايحين من جربة إلى جرزيس ولا يتكلم يعاود في الغناء
0: بعد العمل
1: بعد العرض مباشرة بعثتني مباشرة مساج على الفيسبوك بتاعي ونشرته أنا نحيته طبعا الاسم
0: أي طبعا
1: لكن شرته عملت كابتير ديكرو ونشرته تقولي فيه بولدي تنتق
0: ولدي سبحان الله
1: ونساب معه الكلام هذا يعني موثق وموجود المرأة موجودة أمي معايا صديق قريب على الفيسبوك يكتب شيء هذا أنا يشوف فيه يعني وتؤكده والأخير هي ما هيش موجودة في تونس الآن لكن هي موجودة مازالت على الفضاء الافتراضي عموما احنا بعد تجربة هي نقطف ثمرة قلنا لابد ان نمزج بين الفئتين.
0: وحتى انتم ما زلت قطفتوا ثمرة دكتور، عفوا عن المقاطعة، يعني عمل كيف من هذا، يعني عملتوا انجاز اللي ما حققوش ربما ما نقولش الطب، لكن اللي ما تحققش حققوا عمل مسرحي.
1: الطب يعترف بذلك.
0: شفت
1: تتحدث مع الدكتور مصدق جبلون
0: اي
1: يقول فعلا اللي وصلتوا له انتوا
0: بالضبط
1: ما نوصلوش احنا بالدواء ولا بالاكتيفيتي الانشطه يعني المعتاد. شوف العمليه المسرحيه
0: هذا هو المسرح الذي نريد. صحيح صحيح بالفعل
1: العمليه المسرحيه عمليه معقده،
0: صحيح.
1: الضوء وعنده دور في مساعده الطفل
0: طبعا
1: على تملك الفضاء.
0: صحيح
1: احنا نخلقوا لهم ثم طبيب معروف ياسر في علم النفس اسمه وين نيكوت يقول لابد من خلق مساحه انتقاليه.
0: أي
1: المساحة الطفل الصغير كي تولد نعملوا له شيء المساحة الانتقالية هيك الألعاب اللي نعطيهم بشي يلعب بيهم وكذا دوك يجرب بيهم الأدوار المستقبلية اللي بشي يعيشوا في حياته.
0: أيوة
1: فالمساحة هذيك الانتقالية هي مساحة متاع أنه يجرب وهو آمن قبل احنا نخلقوها بالمسرح.
0: بالضبط وهذا اللي صار في الحكاية اللي كنت تحكينا فيها قبل شوي.
1: بالضبط احنا الطفل وقت اللي نحطوا له عنده التوعي نعملوا له إضاءة بتاع دوش وقولوا احنا حلقة يعني ضوء لو كانت تخليه يسمى حتى نهار كامل يخرج منها الحلقة هذيك.
0: شفت
1: تجيب له فيها الوحش يضطر باش يحارب الوحش ويازم ما نجمش يرفض اللعب معاه.
0: أي.
1: يعني الناس تجي تدخل على الانترنت وتكتب مسرحية هي نقطف ثمرة تشوف المسرحية كي تقدمت اللي تقدمت في عرض واحد أمام وفود من أكثر من 20 دولة في الملتقى اللي نظمته الاتحاد القاصرين ذهنيا اللي مقره بالماي بدون جربة. يعني الناس بقات أفواهها معناها يقولوا باللغة الفرنسية يقولوا بوش بي تسمع الكلمة كيفاش ست أطفال هذوما يتحركوا ويلعبوا ويمثلوا يخافوا من الجمهور القاعة المكتظة.
0: بالضبط وإحنا نعرفوا اللي معناها الأطفال اللي هما يعانيوا من نطيف التوحد أكثر حاجة معناها أنهم يخافوا الناس وما يحبوش يقربوا العباد دي ما يحبوا يكونوا منزوين.
1: احنا لاخر لحظه حتى المربين يقولوا لي يا دكتور احتمال الصغير كذا دخلناهم بالبيش من مظهر للقاع باش نشوفوا حتى حد بالجمهور. وصينا الجمهور قلنا له ما تحاول ما تعملش حس.
0: بالضبط
1: لكن انا اذكر جيدا انه وقت اللي طاح عم حبيب اللي هو يمثل دور بهول سقط زلق يعني طاح كانوا يتفارعوا ويهلوا ليه ده اللي عملته واحد على اساس انه بشيل هزمه ومن بعد يمشي يقطف الثمرة اللي باش تداوي امه. اذا بيه زلق طاح باش يطلع له نظار لاول مره يعملها ورفع علامة الانتصار والنصر. وهذا موجود هنا.
0: اي اكيد اكيد طبعا طبعا.
1: فالجمهور صفق عليه ينزل لهم يده علامة النصر.
0: يعني تفاعل مع الجمهور زاد.
1: تفاعل مع الجمهور مش خايف من الجمهور.
0: اي فهمت.
1: احنا شوف نؤمن ان المسرح بهالعوامل بتاعه الكل ما نفرضوش نصوص على اطفال.
0: صحيح.
1: احنا نعمل معاهم انشطه مختلفه عديده لوجوا ما يقدرون على فعله.
0: بالضبط.
1: لوجوا مواهبهم قدراتهم.
0: بالضبط.
1: انا نتاسف جدا وقت نسمع برنامج في اذاعتنا الغالي اذاعه التطوير يتحدث على تقنيه بتسميه غلط. وهذا بيصير سهولي
0: مش اي طبعا مش طبعا طبعا
1: ننقد
0: اي
1: ما سماش حاجه اسمها سيكودراما. راهو ما لا توجد لا يوجد شيء اسمه سيكودراما. راهو اما نسموها سيكودراما بالانجليزيه والا نسموها بسيكودرام بالفرنسيه
0: وهو كذلك. يعطيك الصحه.
1: وانا كنقول الكلام هذا اقوله لكل الذين يحاولون انهم يستثمروا هذه الانشطه
0: طبعاً.
1: نشدوا على ايديهم
0: طبعا طبعا ما فيش شك
1: كلهم يستعينوا بالمختصين
0: طبعا طبعا.
1: راهو الناس المختصه لا تسرق نجاحكم.
0: أكيد أكيد.
1: إحنا نفرحوا راو كنشوفوا ناس تشتغل
0: طبعا
1: لكن يؤلمنا أنهم يشتغلوا بالغلط.
0: لا هذا ما فيش شك بتبيعة وإحنا هنا موجودين أكيد باش نسمع ونقبل ونوصل المعلومة أكيد خاطر باش نفيدوا بها. إحنا ما عندناش نية أخرى غيرها. وأنا نشكرك برشا على الملاحظة وأول حاجة معناها نشكرك على خاطر حسيت أنه تسمع في إذاعة التطوين تتنقل أكيد تمشي مكان مكان تسمع في إذاعة
1: يعني تقريبا يوميا ثلاثة أربع ساعات ما في مشكلة نسمع فيهم
0: إذاعة التطوين. يعطيك صحة وإن شاء الله
1: اللي يعملوا فيه الأصدقاء ولكن نتكلم راني نتكلم على عائلتي وأهلي.
0: أكيد هذا ما هذا ما نشكوش فيه دكتور هذا. لا, لا لا لا لا هذا ما نشكوش فيه حتى تعرفوا. أنا نتمنى زميل ولا زميلة اللي سمعت معهم الحوار هذا نتمنى أن يكونوا الآن في الاستماع لينا, وأكيد هما زادة بيشكروك خطر معلومة مهمة أنت قدمتها ويعطيك ألف صحة. شكرا لك دكتورة, يعطيك صحة.
1: شكرا يا عائلتي.
0: في في في مسيرتك دكتور كما قدمتنا في البداية بين الممارسة وال البحث والتدريس والكتابة تبارك الله والإخراج, كيفاش كل مجال أثر في مجال؟
1: أولا الحقيقة هو ثم تفاعل بيناتهم السوس. أنا وقت نجي نخدم في التطبيق مع الصغيرات مثلا في مختبر
0: إيران
1: اشتغل معايا فريق ما شاء الله يعني من مختصين في علم النفس ومختصين في علم الاجتماع ومختصين في علم النفس الحركي ومختصين في التنطيق ومختصين, أنا ما يملكش المعارف الكل أنا أستعين بالناس.
0: أي طبعا
1: أنا مش وحدي, أنا مختبر هذا يشتغلوا فيه مجموعة هامة من الناس. ممكن أنا نجم نقول بكل صراحة أني أنا أقلهم, أقل واحد فيهم صدقا. الناس هذوما محلاهم ولولاهم لما نجحنا في حتى شيء.
0: وحتى التواضع متاعك محلاه دكتور.
1: لا صدق والله صدقيني أنا
0: أي نعرف.
1: أحب كل الناس.
0: نعرف نعرف دكتور.
1: أحب بلادي وأعشقها ونحب الإنسان التونسي, وماذا بي راني للأسف الشديد وقت الساعات الناس معناها من باب بسيرس خلينا نشوف بعضنا راهو مش كي نبقى يلزم يبعد زويد زيت باش نحن نحقوا
0: لا ما فماش عليش أدلس كما يقولوا السماء تتسع لكل النجوم ما فماش عليش
1: لا لا لا, لا يهمني اصلا بالعكس والله يسعدني انه الناس تشتغل بهذه الطريقه
0: طبعا.
1: وانا نحب نقدر المدرسيه ومعلميه ونحبهم و نجم تحكي مع اي حد علمني سواء كان في الممارسه التطبيقيه ولا الاكاديميه يقول لك راهو ما فماش مناسبة في عيد في حاجة اللي لابد يتصل بينا ولابد كذا. أنا
0: أخلاقك العالية ما في شك دكتور.
1: أخلاق وهذا ما تربيت عليه
0: أكيد.
1: الممارسة المسرحية هي تفاعل بين الناس هي محبة. إذا كانت تكون فيها تنسيون فيها ضغط وفيها غيرة وفيها عرق ما يستجب تخرج نتيجة. الإدماج اللي نعملوه مع الصغار يلزم يكون بيناتنا إحنا كفريق. ما يجمعنا راهي مش تجارة إحنا
0: صحيح.
1: إحنا ما يجمعنا ان نحب نعاون الصغيرات هذو نعاونوهم مش باش نحكيو على العقات نتاعها
0: طبعا,
1: نحكيو على ما يقدرون على فعله
0: نلوجوا على شنو تنجم تخرج منهم انت الصغيرات هذو. بالضبط بالضبط فهمتك.
1: هذه الفلسفه اللي خدموا عليها لهذا وقت اللي عملنا مسرحيه هيا نعبر جسرة كان نجاح كبير جدا. والمسرحيه يعني تفكر انا ذاك الأديب الكبير عزيم مدني كان في القاعة دار الثقافة ابن رشيق والوزيرة كانت على الركح حياة كتار وكان يعني حدد كبير مفنانين وغيره يشاهدوا العمل. وقت مشيت له وقف قلت له أستاذنا الكبير يعني ما تقفليش يعني ما يعني لو كنت ما نجمش أستحي أنا صدقا أنا أطول فيها فاس نستحي باش نعود لك شنو قال من أهمية اللي نعملوا فيه احنا نقدموا فيه في مختبر
0: شهادة أكيد مهمة
1: يعني يقدم إنسانيا شيء يعني لا والحمد لله. أنا الحقيقة الدولة التونسية جازتني وأعطتني الجائزة الوطنية لحقوق الطفل على تجارب الأعمال والحمد لله. لكن قد بعد ما حضرنا مسرحية أنا لي حلم كبير وقدمناها في فرنسا وقدمناها في أيام قرطاج المسرحية والنجاحات الكبيرة الحقيقة حرمنا الصغيرات بتاعنا مدة تقريبا بتاع سنة ونصف من إنتاج مشروع ومن مساعدتهم لأنه للأسف يعني ما اختناش دعم من عند حتى
0: هذه المشكل
1: ناحية في وزارة الثقافة
0: كبير. أي.
1: بتعليق يعني مختلفة والحمد لله. أنا بعد العديد الحوارات
0: ومحاولات
1: التدخلات في وسائل الإعلام ومنهم إذاعة تطوين وكذا الحمد لله الآن وزارة الشؤون التخصصية استجابت مشكورة
0: جيد
1: بارك الله فيهم وإن شاء الله المختبر قريبا سيعود
0: جيد خبر مفرح
1: الحمد لله.
0: من أعمالك دكتور تو أنت تبارك الله غير في حديثك معناها ذكرت أكثر من من من عنوان، فما عمل من أعمالك تشعر إنه يمثلك ربما أكثر من غيره، ولا أعمالك كلها تقرب لك كيف كيف؟
1: ما نشوف الـ الـ الـ الـ الـ حتى الأعمال اللي مكتبتش تو إحنا نحكي عن زوج جوانب أو ثلاثة جوانب
0: ثلاثة.
1: أنا كتبت نصوص مسرحية للكبار ومثلا منهم مسرحية اليوم تسأل لتعالج قضايا التحيل الأكاديمي ومسائل الفساد في الجامعة والأخره، وأنا أستاذ جامعي. وتم إخراجها في مركز فنون درامية والربحية بزغوان، إخرجها الفنان سامي جويني وتقدمت في عديد العروض. كذلك اشتغلت نصوص مسرحية وأخرجت أعمال نصوص مسرحية أخرى في شكل في الاحتراف، اشتغلوا معايا عدد هام من الفنانين كما نور شيبة في بداياته في مسرحية البيت العجيب، كما التوفيق البحري يعني رحمة ربي، كما يعني اشتغلوا معايا عدد كبير جدا وهام من ممثلين ومحترفين. آخر أعمالي أخرج لي سلاح مصدق مسرحية غيلة مسلح في الكوكب، طارق رشلاتي أخرج لي مسرحية المقنع. يعني اشتغلت في الاحتراف سواء في الكتابة أو الإخراج. وثم جانب آخر هو المختبر. المختبر بالنسبة لي هو أقرب إلى قلبي لأنه يفيد هؤلاء. تعرف أقول لك حاجة، نحكي لك حاجة وأستاذ المستمعين، الوالد علي رحمة ربي كان في معنى السنوات الأخيرة يعني مقعد لازم مرافقة يعني باش يقف وباش يتحرك وآخره، كان ديما يفضل أن يكون قريب لي. وقت يقول له حاج يا بابا راني ماشي باش نخدم، يقول لي مع الصغار هذوك، يقول له ايه، يقول لي برا هذوك برا باش
0: يسمح لك.
1: فكانت الناس كل تحب يشوفوا الصغيرات هذوك وهم يتجلوا على الركح. الحقيقة ما تشوفش أفضل من أنه أهالي جربة يدفعوا 100,000 دينار على الصغيرات هذوما باش يمشوا يخرجوا لفرنسا يقدموا العرض نتاعهم على حسابهم هم، على حساب الناس هذوما المواطنين. ولا دينار كلفنا الدولة التونسية. مشينا عدينا أسبوع في فرنسا، قدمنا العرض نتاعنا في دار تونس في فرنسا، ويعني كانت صحافة وإعلام وهنا الحي كثيرا كثيرا لميا بن غالي اللي يعني قدمت الكثير المختبر قد ما نشكرها شوية على المستوى الإعلامي، يعني
0: زميلتنا مراسلة تتوين
1: رهيبة لقينا سواء في تونس ولا في فرنسا. تخيل أنت الطفل هذا يمشي مغير البارون بتاعه مغير أهله، يتعدى من الديوانة الفرنسية ويسلم ويتعدى ويمد وراقه ويعدي أسبوع في أوتيل ويتحرك ويقدم عرض بدون مراقب.
0: هو حتى من خلال حديثك دكتور نحس فهمت شنو علاقة بينك وبين المجموعة هذوما من أطفال تتعامل معاهم في المسرحية في الأعمال هذوما كلهم، نحس أنه فما علاقة حب كبيرة برشا، وأنت تتحدث عليهم بسعادة، تتحدث عليهم بفخر، تتحدث عليهم بمحبة كبيرة برشا، وكأنه فما معناها خلقت وعلاقة معناها كبيرة برشا بينك وبين الأطفال هذوما.
1: تعرف أنا وقت تحس روحك كأنك لقيت دواء،
0: هما بمثابة الدواء.
1: الطفل كان مهمش، احنا عندنا طفل تعاملنا معاه ما كانش عنده وقت صغير تولد ما كانش عنده فم،
0: فهمت،
1: زيته وأمه باش كانت توكل فيه بالباقي، زيته وأمه باش حلت له يعني فمه وكل شيء وقت في برنامج تلفزيوني معروف. حسين الطفل هذا ما عندوش أطراف سواء كان في رجليه ولا في دي،
0: أي وضعية صعبة الحقيقة.
1: وغيرهم تشوف الطفل هذا في الفترة بعنا سن نوعا ما حرجة معنا بتاع 13 سنة،
0: أي بالطبيعة أكيد
1: تشوفه يقدم لوحة بالتعبير الجسمي، بالتعبير هو عنده إعاقة عضوية
0: بالضبط. أي
1: ما هوش حاشم للبدن نتاعه، بالعكس يقدم لك لوحة بتعبير جسدي، يمثل، يخرج كلمات، تدخله معك استوديو مع منير الله يرحمه بن محمود، تدخله استوديو ورغم اللي صوته معناه الكلمات يخرجوا صعب شوية، أما نقوله ميزان في الغناء ويتحط الصوت نتاعه لكل واحد فيهم نقوله بلاس. وقت احنا جينا لهم دواء، وقت نحن نؤمن ان الطريقه نتاعنا وعملنا الجماعي هذا اللي فيه اصله المسرح، لكن تتداخل فيه هذه العلوم المختلفه، ولكن فيه برشا اكوت، فيه برشا انصات، نحن لا نتعسف، لا نفرض حتى شيء على الطفل، احنا نعطيه ديما افكار والعاب واشياء احنا محضرينها ومبرمجينها مع كفريق، ونشوف ردود فعله، ومن بعد اللي نلقاه ماشي في ثنيه نعملوا له احسن كوستيم واحسن إضاءة وأحسن كذا، وحطوها في وسط المسرحية باش يقدمها في مكانها وفي إطارها، وقت الجمهور يصفق عليه ويحترقه فرحان. تعرف يا أنا لحلم كبير احنا خلوا مساحة

0: قادرين باش يرسموا، قادرين
1: باش يغنوا، قادرين باش يتجلوا. صحيح. توا انا فهمت علاش خصصت هالجانب المهم من تجربتك لمسرح الطفل. والله دكتور يعطيك الف صحه، كل الفريق معناها اللي معاك واللي مرافقك يعطيكم الف صحه على كل ما قدمتوا ومازلتوا ان شاء الله تقدموا. دكتور، شنو اللي تغير حسب رايك انت في مفهوم الاخراج المسرحي اليوم بين بدايه معناها تجربتك وفي اليوم هذا حتى اليوم معناها حسب رايك انت؟
0: سامحني ما فهم، عاود لي السؤال.
1: حسب رايك انت شنو اللي تغير في مفهوم الاخراج المسرحي؟ شنو اللي تغير من بدايتك انت الى اليوم للاعمال اللي تراها للاخراج اللي تتابعه اللي تشوفه؟ فما حاجه تغيرت في الاخراج المسرحي؟
0: شوف في تجربتي انا، أي. ولا تحدث عن بصفه
1: تجربتي بيان سور. اي
0: بالنسبة للحقيقة آخر عمل قمت بإخراجه هو مسرحية مملكة الورود. مملكة الورود طبعا عندها مدة، كنا يعني بعد الكوفيد مباشرة.
1: أي.
0: لكن بقى الإخراج في المختبر الأعمال بتاعي الثلاثة هذوما الأخرانيين، خاصة اللي حلم كبير بعد الكوفيد. الإخراج أصبح أكثر نابع من الوضعيات اللي عملوها الأطفال، يعني مانيش جايب بستيل بترافاي بتخدم به، مانيش نقول راه باش نخدم بالعرايس ولا باش نخدم بالبروجيكسيون. أنا ما عندي حتى شيء، أنا نشوف الوضعية نتاع الطفل ونشوف شنو عبر ومن خلال ما يعمله هو. وقتها نفكر كيفاش بتكون الميزانسان، كيفاش بتكون الإخراج.
1: فهمت.
0: حسب ما يسمح الطفل. خليني نحكي لك كان ترشمانة على مسرحية أنا اللي حلمه كبير. تعرف وخلي يعرف الأستاذ الجمهور، حنا إن شاء الله قريب يخرج لهم كتاب جديد
1: جيد
0: للأولياء وللباحثين والمربين حول التنشيط المسرحي لحاملي الإعاقة وطيف التوحد.
1: نعم جيد.
0: احنا في مسرحية أنا اللي حلم كبير واحنا نبرفوا ونتمرنوا، جبنا الأقنعة بتاع مسرحية هيا نعبر جسرة ليهم فيهم الغول وفيهم بوشكارة وفيهم حاجات هذوما. وقلنا لهم الصغار هيا ترى هيا مش نفل وترى شو الغول وكذا، حبينا خاطر مسرحية هيا نعبر جسرة. كسألنا الصغار قلنا لهم شنو الحاجة اللي تخافوا منها؟ قالوا خافوا من الغول.
1: جينا
0: شريها عملنا الأقنعة هذه وفي المسرحية عملنا غول يهاجم وكيفاش الصغار يتخلصوا منه ويقول لا ما ثماش غول وما ثماش كذا خيالات وما لخير. فكنا خلنا عاوز نشوفوا شنو تعطي النتيجة. كعطيناها من النقل هذا واحد من الصغار قال يزينا من حكاية الغول وقصال يدين وشربة وذاكلون في الشربة ودير شنو يزينا منها. قامت خسرت انا متعجب
1: ايش اعمل لك
0: يا اخي. قامت زميلته قالت لي والله هذا الحق، انت نهار كامل انت الغول والجزي الهلاليه وكذا.
1: جيد.
0: الخير صفقت عليهم.
1: اي
0: ما فهموش هم شنو رد الفعل بتاعي.
1: اي
0: شنو هي هذايا تغشش.
1: اي
0: هم يسموا فيه المدير.
1: اي
0: فانا قلت لهم عودوها الاولاد.
1: ايوه
0: شو خرينا هذا؟ طبعا عبدو
1: أحجبتني الحكاية.
0: رأوا خرجوا من فضاء اللعب وشو قاعدوا على الكراسي رأوا.
1: صار نسحبوا.
0: نسحبوا.
1: أيوة.
0: طبعا عبدو. قريش شنو هذا؟ قلت لهم عبدو. إيه عبدو. شنو نعمله؟ قلت لهم عبدو ورشوا للركع. وعملوا حس ولا عملوا حاجة وأنا نكلمكم وأنتوا قولوا لي فدينا وكذا.
1: أيوة.
0: شو عبدو؟
1: أي.
0: كذا سولت أنا اللي حلم كبير تطلق اللي تفرج فيها من الجمهور يعرف. المسرحية الجمهور يدخل الضوء مازال ما تبدلش. يجي يسمع في واحد يعزف بالكمانجة البنية هي والولاد مغادي يدندن في بلاصة أخرى في وسط الجمهور. يخرجوا له ضحى الحجام وخبيب اللي هم المربين اللي مثلوا على الركح والتمانين.
1: أيوه.
0: تستعمل غادي يا فلان. تستعمل أنت غادي. الجمهور دخل. يعني الجمهور في اللحظة هيك تحصل له نوع من الارتباك
1: بالضبط.
0: شو ما يوصل يدو اسمي توصل دوحاء كلهم تخبرون سجوري شو هي. فيرتبك الناس باش في بالهم يقوم يقف الطفل كلها يزينا من حكاية الغول، يزينا من حكاية اللي قصروا يديه وطيبوه في الشربة. وتقول الطفل ويتعزف الكمانجة تقول وحكاية الزاز يا متخبلة بشعورها.
1: جيبونا حاجة جديدة معناه.

0: خرجت تحب من انت شو تحبوا انتم؟ نعملوا احنا فلاش باك من مسرحيه الغول ونشوفوا كيفاش طفل هارب يجري واحد صغار هارب من الغول يهبط من ركحه ويمشي مع اصحابه المتمردين.
1: ايوه
0: كل حتى انا ما استحب مش تحبوا من يقولوا شاهد عند حكايه اخرى يحكوا على الممثله زميلتهم تخرج تبدا تحكي في الحكايه ويطلعوا هم مع الكوستيمير اللي هي اسماء اسماء بن حمزه
1: اي تحية ليه طبعا اكيد
0: يطلعوا معاها ويتمثل معاهم يطلعوا معاها على الركح وتزيد لهم الحاجات نتاع الكوستيم اللي تحكي فيهم شاهد ويبدوا التمثيل يمثلوا من انطلاقا في الحكايه اللي تحكي فيها شاهد بطريقتها الفنيه.
1: أيوة.
0: كل شيء يخرج من الطفل
1: تبارك الله يعني وانت زاده بالمرصاد لكل حاجه تخرج من الطفل انت ما معناها ما تفلتش منك تبارك الله عليك دكتور معناها
0: تكون
1: اي صياد
0: هذا هو هذا هو الانيماتور
1: بالضبط
0: اللي نسميه انا منشط مش في زي نعمل الاخراج المسرحي بالمفهوم الكلاسيكي
1: بالضبط بالضبط
0: كحوادث
1: كثير حشاك اي بالطبيعه بالطبيعه. واليوم ترش معايا دكتور الطفل اليوم مازال محتاج للمسرح بالطريقة نفسها اللي كان يحتاجها قبل سنوات في ظل اليوم هل الهاتف الجوال واليوتيوب والألعاب الإلكترونية والشيء هذا الكل جديد يعني كيفاش يمكن اليوم للمسرح أنه ينافس هالكم الهائل من الصور خليني نقول اللي تحاصر الطفل يوميا
0: أكبر خديعة حسب رأي خاصة وسيذكر الكلمات هذه التي سأقولها خلي السادة المستمعين يتفكرها بعد سنوات أكبر مشكل ممكن يهدد المسرح هو الضعف متاعه هذا وخوفه الكبير من التقنيات هذه وكان يلزمنا احنا نحيه فن الحكاية ويلزمنا نحيه والحكاوات ويلزمنا نحيه والفداو ويلزمنا كذا ونعملوا كنا نمشي للتكنولوجيا والمعلوماتية ونعملوا للبروجيكسيون ونعملوا السيت دي والترواد دي هذا راهو سيكون القضاء المبرم على المسرح. المسرح راهو هاكل مسرح الحميمية راهو مسرح إنساني أو لا يكون
1: بالفعل
0: يجيك ساعات واحد يقول لك مسرح ما بعد الدراما راهو مسرح ما بعد الدراما هو مسرح ما قبل الدراما
1: هو نفسه.
0: هل يوجد مسرح بدون إنسان؟ شنو تقول لي تطور مسرح ما بعد الإنسان؟ شو تقصد؟ تقصد أني استخدمت أنت تقنيات تكنولوجية وعملت بقعة ضوء وعملت كذا من غير وجود ممثل آدمي؟ طيب هيك الخل اللي عملتها ما دوكا شكو بتفرج فيهم؟ ما هو إنسان
1: إنسان طبعا
0: ما تسميليش مالا مسرح ما بعد الإنسان لأنه ما فماش حاجة اسمع ما فما لا وجود للشيء بالنسبة لي أنا بدون وجود الإنسان
1: طبعاً
0: اللعبة المسرحية تقتضي الإنسان والإنسانية
1: ما في شك أكيد
0: بكل تناقضاتها
1: طبعاً
0: بخيرها بشرها
1: أكيد
0: فما شكون يقول لك لا ماش تعمل لي أنا القتل في المسرحية أنت أطفال عليه
1: أي
0: مش مشد سكينة أنا ونذبح في المسرحية أنت أطفال لما كنت تحدث على واحد توفى والشخصية الشريرة
1: طبعا تجسد انت في جريمة قتل طبعا طبعا
0: وين المشكل ولا حيوان قضاء على حيوان اخر الطفل اليوم اللي قاعد يتفرج في ما يحصل في غزة ولا الطفل اليوم اللي كذا معناه احنا هو مسلوب الارادة والذات ونهار كامل هو فستك التليفون وفي التكنولوجيات واحنا نزيد نقول له لا المسرح راه الحل بتاعه نعملوا الصورة قلت انه مسطح الكل مش كلها تجيب تربح فلوس تاع الديكور واحد يجيبوا واحدة فيديو يعملوه من الانترنت ومن درا شنو يركبوه وعدي والممثل يجري وراه وينكز وين البشر لا نحب ديكور يتحرك ويتركب ويتنحى ويتحط
1: والبسمة
0: الجمهور يشوف
1: طبعا
0: الممثل الآدمي ونحب الحكاية ونحب الخرافة ونحب الناس تسمع بعضها وتحسن وتبكي
1: أكيد.
0: وتتفاعل وتصفق. تعرف نحكي لك حكاية صغيرة عملت مرة مسرحية كتبت النص متاعها أنا أخرجها الفنان الكبير الرائع فرحات جديد المسرحية هذه اسمها بائع الغلال وكتبتها بناء على ما شفته في السوق الأسبوعي في حومتي هنا شفته ليد صغير كان صغير في العمر يحضر في تحت الوحدة النصبة متاعه يحضر في فراش في شربة طلعت سديك فكر شو نعمل شنو ايش جاب الطفل ذي ليش مش في المكتب يقرأ شنية كذا روحت سيرت مسرحية اسمها بقى الغلال ما تفرسش فيها كاش نهار تقدمت في مهرجان فرحات يمون في جربة.
1: أي.
0: أنا ما كنتش وقتها مدير المهرجان. مشيت لدار الثقافة فريد غازي التي هدمت ولم يعد بناؤها. مشيت لدار الثقافة نفرش في العمل. تفرش يقول في المسرحية. يطلع على بوتون في أول مسرحية يطلع على بوتون تعضو يطلع على ديبو تابع الغلال.
1: أي.
0: يتيحوا منه أشياء يشدهم يقول له أمي أمي الحبيبة أمي مريضة يعاود يطلع على الفوتو باش يطل على الدب هذا يعاود يهبط يتيح يقول أمي مريضة وليس لي مال كي أشتري لها دواء سأسرق يطلع على الفوتو صغار يبدو يعيطوا لا لا لا تسرق صغار في القاعة فعلا قاعدين يعيطوا يعبط يقول لهم ما يقول لكم أمي مريضة ليس لها مال ليس لي مال كي أشتري لها دواء وتقولون لي لا أسرق ماذا أفعل أتركها تموت سأسرق المرة الثالثة واحد من الصغار أذكر المشهد يعني بأتم أن تقرأ كما توه وقف بين الصفوف قالوا لا لا تسرق نحن سنجمع لك المال نحن سنجمع لك المال شوف التحول اللي تعمل وسط الجمهور ذاك شوف وقت اللي تقدم لهم على مش أعطيه للجمهور عاوز كده
1: ايه هذي اللي غالب هذي شعار المرحلة طوال غالب للأسف الشديد في إذا مش نفتح الملف هذي في الفنون كلها دكتور إن شاء الله ربي يقدر الخير بالفعل
0: للأسف الشديد
1: بالفعل
0: نبقوا عند مواقفنا وعند أرائنا
1: ما في شك
0: حتى رفضونا الدعم ولا ما حبوش يعطونا ما مش نخدمه مثالش لكن نحن سنظل يعني ثابتين على موقف
1: إن شاء الله
0: نحن نرى المسرح هكذا ونرى أن الأطفال هكذا ومن خلال دراساتنا وعروضنا وبحوثنا أننا نشوف الأمر هكذا وكل حد كيف
1: وهو كذلك يعطيك ألف صحة دكتور والحقيقة ما زال الكثير والكثير من الأسئلة ولكن للأسف الوقت ما عادش يكفينا باش نواصل الحوار لكني كنت سعيدة جدا بهذا الحوار اللي خذينا من مسيرة تبارك الله معناها حافلة ومتنوعة معك دكتور مع الفنان ومع الباحث من أسئلة زاد المسرح للخشبة للطفل من الفن إلى الإدماج من الماضي إلى المستقبل إن شاء الله المستقبل أكيد يكون كله خير وكله إن شاء الله يا ربي نجاح وإبداع كما عودتنا خلي لك كلمة الختام دكتور زهير بن ترديد ونشكرك مرة أخرى على حضورك معنا ليلة في أول حصة من حديث الخشبة
0: شكرا لك ألف شكر سعيد جدا بهذه الاستضافة والحقيقة تعودت على البوح وأعتذر إن كنت حاسم
1: لا, لا, لا بالعكس أسعدتنا كثير لا بالعكس
0: ولكن ذاك رأيي وإيماني وحبي الكبير لهذا الفن الذي أرى أنه لابد يكون عنده وظيفة يخليني ندافع لي بهذه
1: وكذلك لك الحق في ذلك ما في شك أكيد نعم نورتني دكتور ربي فضلك يعطيك الصحة وإن شاء الله نلتقي في نجاح آخر وفي أعمال أخرى إن شاء الله مسرحية شكرا لك للتكزينة وإلى اللقاء شكرا لك بعد شوية نفسح المجال مستمعينا الكرام لقسم الأخبار تحديدا ميلود بن هلال نشرة العاشرة للأخبار ثم نرجع معكم إن شاء الله نواصل في الجزء الثاني من حديث الخشبة خليكم معنا رجعين إن شاء الله.

0: حين يرفع الستار تبدأ الحكاية.
1: فهلا قلت بعض الكلمات فتكلم فتكلم وتألم ولتمت في الكلمات.
0: حديث الخشبة.
2: البؤس لابن الشعب يأكل قلبه يا سبحان، والمجد والأسرار للأغرابي، والشعب معصوب الجفون مقسم كالشات بين الذئب والقصاب.
0: شخوص أدوار وحياة تعاش، حينها يصبح للمسرح كلام آخر.
3: في حدا بده يضيق لي خلقي ويكرهني عيشتي لأرحل عن وطني، ما بعرف من هذا الحدا، من برا من جوا والله ما بعرف، بس مما كان يكون هذا الحدا أنا ما بقدر أرحل عن الوطن. ثم لنفرض أني أنا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد، بس مشكلتي أنه الوطن ما بيبعد عني، بضل عايش فيه.
0: نشرة الأخبار.
4: العاشرة هنا في تطاوين، تحية طيبة. في نشرة أخبار الليل، جلسة عمل في تطاوين للتداول حول التسريع في إحداث مجمع لوحدة صناعية لاستخراج وتحويل الجبس. تونس تدين الهجمات على عدد من المدن السعودية. ترامب يلتقي قادة دول الخليج الثلاثاء لمناقشة تداعيات الحرب على إيران. إلى التفاصيل. في إطار مزيد العمل على استقطاب الاستثمارات وخلق مواطن الشغل بالجهة، أشرف والي تطاوين أمير الجبس اليوم بحضور كمال الأحمر وعلي الحسومي البيولي نواب الجهة بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم على جلسة عمل خصصت للتداول في إحداث مجمع لوحدة صناعية لاستخراج وتحويل الجبس بالجهة، حيث تم التعريف بالوحدة الصناعية والنظر في تقدم الإجراءات التمهيدية المرتبطة بتقدم سير إنجازها، لا سيما منها المسألة العقارية، خاصة بعد معارفه أحداث هذه الوحدة سابقا من تعطيلات منذ أن حصل المجمع على ترخيص العام 2012. كما كانت الجلسة فرصة للتعريف بالامتيازات التحفيزية الجبائية والمالية التي يمكن لبعث المشروع الانتفاع بها، فيما أبدت مختلف المصالح الجهوية استعدادها لدعم ومعاضدة مجهودات المستثمر حتى تدخل الوحدة الصناعية حيز الاستغلال. وأفاد المدير الإداري والمالي للمجمع الصناعي أن تدخلات السلطة الجهوية أحيت الأمل مجددا في إحداث هذه الوحدة، مضيفا أن إحداث هذه الوحدة ما هي إلا خطوة أولى سيفتح من خلالها المجال لاستثمارات أخرى للمجمع بتطاوين، مبينا أن حجم الاستثمارات المباشرة التي ستخصصها الشركة الأم بألمانيا لمجمع تونس تبلغ 70 مليون دينار. كما أكد ممثل المجمع أن الوحدة ستمكن من استيعاب عدد هام من مواطن الشغل، كما ستوفر التكوين اللازم لمعاضدة هياكل التكوين العمومية، مبينا أنه في إطار المسؤولية المجتمعية لهذه الوحدة سيتم التدخل بحجم التدخلات المنجزة من قبل وحدة صناعية أخرى راجعة بالنظر للمجمع ومنتصبة بإحدى الجهات، مذكرا كذلك أن الملف البيئي والعناية بالنظافة والمحيط جانب يحظى بالاهتمام اللازم من طرف المستثمر الألماني. يذكر أن المجمع المعني بإنجاز الوحدة الصناعية التابع لمجموعة ألمانية تعتبر شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع مواد البناء، وخاصة منتجاتها القائمة على مادة الجبس، وهي منتصبة بالبلاد التونسية منذ العام 2004. تم اليوم بمركز التكوين والتدريب المهني ومركز تكوين الفتاة الريفية بابن خداش الافتتاح الرسمي للسنة التكوينية الجديدة بولاية مدنين. جديد التكوين يتحدث بشأنه المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدنين مفتاح مشابط.
5: احنا كما تعرف في ولاية مدنين عندنا 7 مراكز تكوين مهني عمومية، راجعين بالنظر طبعا للوكالة التونسية للتكوين المهني. السنة معناتها مواطن التكوين اللي تم فتحها فيها هي في حدود 840 موطن تكوين جديد. بطبيعة كي نقارنوه بالمطالب المودع معناتها عدد اللي تم تسجيلها كانت في حدود 2873 طلب معناتها التحاق بمراكز تكوين مهني. الاختصاصات الحقيقة المتوفرة لهنا في مراكز التكوين العمومية في ولاية مدنين هي في حدود 30 اختصاص جديد. ممكن السنة في ولاية مدنين هما أحداث زوز اختصاصات جديدة، واحدة في تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، وكيف كيف اختصاص جديد في مركز التكوين والتدريب المهني بجربة اللي هو في علاقة بصناعة الخبز والمعجنات. هذا طبعا بالنسبة لمركز التكوين المهني العمومي اللي راجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني. كما تعرف زاد عندنا 3 مراكز تكوين مهني عمومية أخرى، زوز منها يرجع بالنظر للوكالة التكوين والإرشاد الفلاحي، وكيف كيف مركز آخر زاد يرجع للوكالة المهن السياحية. وكيف كيف زاد عندنا قطاع خاص اللي هو زاد منتشر لهنا الحقيقة في ولاية مدنين بكثرة.
4: وفي جبس السنة التكوينية تشهد ثلاثة اختصاصات جديدة. المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل هناك نزار الخالدي.
6: ثورة تكوينية هي دورة الخريف بالنسبة لمراكز التكوين المهني بولاية جيرس، تقريبا توفر 1365 موطن تكوين، إقبال كبير برشا شفناه على المنصة التابعة لوكالة تونسية التكوين المهني، تقريبا فوق من 4278 طلب تكوين. إن شاء الله نتمكن من تلبية كل الحاجيات وخاصة توفير الفرص نتاع المبيت. نحب نذكر زادة كيف كيف تقريبا 45 اختصاص وفرهم الدورة ذوما، بما فيهم 7 اختصاصات في مستوى مؤهل التقني السامي، والسنين إن شاء الله في الدورة هذه عندنا 3 اختصاصات جديدة في مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية، اختصاص اللي هو طلاء بناءات معناها دهان بناءات في مستوى شهادة كفاءة مهنية، وعندنا رئيس حظيرة متاع دون، وإن شاء الله عندنا اختصاص تقني سامي في التزويق الداخلي في مركز متاع الارتزانة، وعندنا اختصاص آخر اللي هو مرافق حياة اللي أول مرة يتعمل في مركز تكوين والتدريب في الحرف التقليدية، وهذا بالطبع يفتح أفاق كبيرة برشا خاصة فئة الإناث والفئة الذكور اللي راغبين في مرافقة كبار السن.
4: أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية غدا بسبب تساقط الأمطار المتوقعة والتي شهدتها عدة مناطق في الشمال هذا اليوم. انعقد اليوم في مدينة إيسن الألمانية انعقد أعمال المنتدى الاقتصادي الأول التونسي الألماني بحضور عدد من الهياكل والهيئات الاقتصادية من البلدين. تناول لقاء جمع اليوم وزير التربية نور الدين النوري بسفير الصين بتونس وان لي سبل تعزيز علاقات التعاون التونسي الصيني ودفع التعاون في المجال التربوي. أعلنت سفارة تونس بفارسوفيا عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالمصلحة القنصلية. دانت تونس بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عدد من المدن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة واعتبرتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. وأعربت تونس في بيان أصدرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. وجددت تونس وفق البيان ذاته دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة، بما يفوت الفرصة على كل المتربصين وإفشال مخططاتهم ومآربهم الخبيثة الرامية إلى إثارة الفتن وبث الفرقة وتوسيع رقعة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة. استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 شهداء جدد و2 وأصيب 28 خلال الساعات 24 الماضية. قصفت المدفعية الصهيونية أطراف بلدة في جنوب لبنان واستهدفت منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يواجه قرارا كبيرا قريبا بشأن ما إذا كان يريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني، مؤكدا أن كل الاحتمالات واردة. ويتوقع أن يلتقي ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء لمناقشة تداعيات الحرب على إيران والتركيز على خطط واشنطن لفترة ما بعد الحرب بحسب ما نقله موقع أكسيوس عن عدة مصادر. إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. بدوره أكد قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني خلال تفقده الجزر الإيرانية، قال إن الجيش سيرد بقوة على أي أخطاء في حسابات أمريكا. روسيا والصين تستخدمان حق النقض بمجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. في ختام النشر شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. بعد قليل المشوار يتواصل مع الزميلة ليلى أبو عجيلة في حديث الخشبة. إلى اللقاء.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: شعب تشامورو هم السكان الأصليون لجزر ماريانا في غرب المحيط الهادئ، وتشمل هذه الجزر جزيرة جوام وجزر ماريانا الشمالية. وتشير الدراسات الأثرية إلى أن أسلافهم استقروا في المنطقة منذ أكثر من 3000 عام، بعد هجرتهم بحرا من مناطق في جنوب شرق آسيا، وقد طوروا مجتمعا يعتمد على الصيد والزراعة والملاحة البحرية، وأقاموا علاقات تجارية مع الجزر المجاورة. يتحدث تشامور لغتهم الخاصة التي سميت باسمهم، أي لغة تشامور، وهي تنتمي إلى اللغات الأسترونيزية، وقد تأثرت على مر القرون بالإسبانية ثم بالإنجليزية نتيجة فترة الاستعمار، وما تزال هذه اللغة تستخدم إلى جانب الإنجليزية، وتبذل جهود للحفاظ عليها وتعليمها للأجيال الجديدة. وصل الإسبان إلى جزر ماريانا في القرن السادس عشر، وأصبحت جزءا من الإمبراطورية الإسبانية، وأدى الاستعمار إلى تغييرات كبيرة في حياة شعب تشامورو، شملت انتشار الديانة المسيحية وتراجع عدد السكان بسبب الحروب والأمراض التي صاحبت الاتصال بالأوروبيين. ويحافظ تشامور اليوم على عدد من عاداتهم وتقاليدهم، مثل الاحتفالات الشعبية والموسيقى والرقص والأطعمة المحلية، كما يواصلون الاهتمام بالحرف اليدوية وصناعة القوارب التقليدية. ويعد المجتمع التشاموري اليوم عنصرا أساسيا في الحياة الثقافية والاجتماعية في هذه المنطقة من العالم التي تشمل جزيرة غوام وجزر ماريانا الشمالية.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: حين يرفع الستار تبدأ الحكاية.
1: فهلا قلت بعض الكلمات فتكلم فتكلم وتألم ولتمت في الكلمات.
0: حديث الخشبة.
2: البؤس لابن الشعب يعفن قلبه يا سفرحات، والمجد والعصراو للأغرابي، والشعب معصوب الجفون مقسم كالشات بين الذئب والقصابي.
0: شخوص أدوار وحياة تعاش، حينها يصبح للمسرح كلام آخر.
3: في حدا بده يضيق لي خلقي ويكرهني عيشتي لأرحل عن وطني، ما بعرف من هذا الحدا، من برا من جوا والله ما بعرف، بس مما كان يكون هذا الحدا أنا ما بقدر أرحل عن الوطن. ثم لنفرض أني أنا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد، بس مشكلتي انه الوطن ما بيبعد عني، بضل عايش فيه من جوا.
0: عندما تتحدث الخشبة يفتح الستار مع ليلى بعجيلة.
4: انتوا مش فاهمين حاجة، القاعدة الأساسية عندنا تشتغل كتير تغلط كتير تترفد، اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى، ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى وترقى.
0: حديث الخشبة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. رجعنا في الجزء الثاني من سهرتنا المباشرة حديث الخشبة في الحصة الأولى. أكيد إن شاء الله بيش تتابعوها طيلة هذه الشبكة الخريفية الشتوية إن شاء الله دايما على موجة الأولى والحرة سهرة الخميس. حبيت بربي تحية كبيرة برشا أكيد للناس اللي تسمع فينا الكل والناس اللي تتفاعل معنا، وخاصة أخص الحقيقة بالذكر صديقنا فؤاد بعبيد اللي كان معنا في المتابعة. معلش مازال اللي تابع فينا ولا لي، تحية ليك فؤاد، شكرا لك على كل الكلام الجميل. يقول أنه حديث شيق جدا على موجات إذاعة تطاوين، وبين طبعا بين صديق والأخ يقول هو الفاضل دكتور زهير بن ترديد، ذلك الذي ظل يحلم دائما بمسرح آخر، مسرح ينطلق من الذات يعود إليها يستنطق أسئلتها ويحتفي بذاكرتها وهويتها وإنسانيتها وإنسانها. وفعلا أنه حديث الخشبة هذه الليلة أكثر من مجرد حديث عن المسرح الموجه للطفل، إذ أخذنا في رحلة جميلة إلى حيث أبو الفنون، إلى جوهره، إلى رسالته، إلى قدرته على أن يجعل من الخشبة فضاء للحوار مع الذات والآخر. شكرا للدكتور زهير بن ترديد على هذا الحديث الممتع والعميق. شكرا ليلى كل فريق حديث الخشبة اللي أتاح لنا أن نلتقي بالفكر والفن في موعد جميل مع المسرح، فحين تتحدث الخشبة بصدق نصغي إليها بكل جوارحنا. شكرا لك فؤاد، كلام جميل جدا الحقيقة وكلام معبر. أنا سعيدة جدا أول حاجة الحقيقة بمتابعتك الليلة لسهرتنا المباشرة، وأسعد بكل الكلام اللي كتبته في حق سهرة الليلة وحق أكيد ضيفنا. إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظن مستمعينا. شكرا لمتابعتك ولكل أصدقائنا اللي تابعوا فينا حتى كان ما معناها ما تفعلتوش بالكتابة، ولكن شكرا لكم أنكم في المتابعة، شكرا أنكم اخترتوا موجاتنا للرفقة والمتابعة في سهرتنا اللي مازلت متواصلة معكم إلى حدود 11 ليلا. من الفقرات اللي تكتشفوها معنا في سهرة المسرح طبعا وسهرة حديث الخشبة، فقرة حبيناها الحقيقة يعني نجم نقول ممكن لمسة وفاة، ممكن تكريم، ممكن أسماء، هو الحقيقة ما نجموش ننساوها راهو، لأنه أحيانا مش تكون فما أسماء فارقتنا إن شاء الله ربي يرحمها، ولكن ديما نقول أن الفنان ما يموتش، أكيد يخلينا بصمته، يخلينا ذكرى، يخلينا أعمال خالدة تبقى في البال وفي الذاكرة وفي القلب، وتخلده هو نفسه لأنه يبقى خالد معنا أكيد ما يموتش. وأحيانا تكون زادة كيف كيف، لأنه التكريم ما هوش فقط للموتى، التكريم كذلك للأحياء، وهذه ثقافة أخرى نتمنى أنه معناها نشتغل عليها الناس الكل، لأنه التكريم الأحياء من أجمل وأنبل أكيد الرسائل اللي نقدمها. والليلة اخترنا اسم مهم جدا في عالم المسرح التونسي، طبعا كي نذكر اسمه نقول وقت اللي تصبح الخشبة ذاكرة وطن. وبالفعل اسم الليلة ما هوش اسم عادي في المسرح التونسي. أحترم وأقدر جدا موقفه أنه اختار يبعد على الأضواء بأنواعها، يعني لما أقول الأضواء مش فقط أضواء المسرح، ولا كذلك كل الاستضافات الإذاعية واللقاءات الإعلامية، يشكر كل من يتصل به بكل لباقة وكل احترام، وأحترمه جيدا لكل كلمة جميلة سمعتها من عنده، ولكن أحترم كما قلت قراره أنه بعد عن الاستضافات الإذاعية، وهذا قرار نحترمه جدا. لكن هذا ما يخلينيش ننساوه وما يخلينيش نتذكره طبعا أعماله، وقفته على الخشبة، كلامه، كل كلمة معناها تقلت في حقها، كل دور خذاه أتقنه أيما إتقان. في المسرح التونسي فما أسماء برشا وكثيرة مرت على الخشبة، وأسماء أخرى تركت على الخشبة أثر مش ممكن تمحوه السنوات. من بين الأسماء هذه يبرز الفنان القدير الكبير عبد القادر مقداد بن قفصة، الممثل اللي ارتبط اسمه طويلا بالمسرح وبالخصوص تجربة فرقة مسرح الجنوبي قفصة، واحدة من التجارب اللي ساهمت برشا في إثراء المشهد المسرحي التونسي. هذه حقيقة ولا يمكن حتى حد أنه ينكرها. عبد القادر مقداد اللي تولد سنة 1951 تحديدا في مدينة قفصة، ومن سنوات الدراسة الأولى وجد نفسه مشدود برشا لعالم المسرح. كانت البداية من مسرحيات المدرسية، منها حادث المقهى وغرام يزيد، قبل ما يتحول الشغف إلى مشروع حياة. ما كانش المسرح وحده يسكن وجدان هذا الفتير القادم من الجنوب، هو كذلك حب الموسيقى وعشقها وأتقن العزف على الكمانجة، حتى أنه فكر في لحظات في التخصص الموسيقى، لكن الخشبة كانت أكثر إغراء في حياة عبد القادر المقداد، فاختارها طريقه واختار معها حياة مليئة بالتجربة وبالمغامرة الفنية. سنة 1969 التحق بالمعهد العالي للفن المسرحي في تونس، تلقى تكوينه الأكاديمي، ومن بعد وصل دراسته في فرنسا. طبعا استفاد كثيرا من تربصات فنية في برشا بلدان أوروبية قبل ما يرجع لتونس، ويحمل معاه رصيد من المعرفة والتجربة. لكن المحطة الأهم ربما في مسيرة عبد القادر المقداد كانت من غير شك هي فرقة الجنوب بقفصة. في الجنوب في قفصة وجد عبد القادر المقداد بالفعل المسرح اللي يشبه الناس والناس اللي يشبهوا للمسرح. انضم للفرقة في سبعينات القرن الماضي، شارك في عروضها وكان من أبرز وجوهها، وكان عمل في بدايته مع أسماء مسرحية بارزة، كان عمل مع الفضل الجعايبي، مع محمد رجاء فرحات، وقبل ما يتولى بنفسه إدارة الفرقة لسنوات. سنة 1975 تولى إدارة فرقة الجنوب بقفصة، وكانت المرحلة هذه بداية ترسيخ حضوره كممثل ومخرج زادة وصاحب رؤية فنية. ومن الشخصيات اللي ارتبطت بها اسم عبد القادر المقداد باللي قدم من مسرحيات، بقات شخصية حمى الجريدي هي من الأدوار اللي ساهمت في تثبيت صورته في ذاكرة الجمهور. ماديكا جات الأعمال، جات فيران الدموس، جات كذلك صاحب الكلام، المجنون رقم، جواب مسوقر، عمار بزور كما كنت نحكي السوق، صلاح الدين الأيوبي، كلاب فوق السطوح، وحبك يا شعب، وانكشفت الأوراق، وغيرها من الأعمال تنوعت بين الكوميديا والنقد الاجتماعي والسخرية، وجعلت من المسرح عند عبد القادر المقداد فضاء للتعبير عن الإنسان وهمومه وأسئلته. كذلك ما كانش عبد القادر مقداد ممثل يقف أمام الخشبة أو أمام الجمهور فقط، لكن ارتبط اسمه كذلك بالتكوين المسرحي، بصناعة التجربة الجماعية داخل الفرقة. ولهنا نتذكر كلام الفنانة والممثلة اللي رفيقة دربه في برشا أعمال، طبعا السيدة لطيفة القرسي، قالت أنه عبد القادر مقداد كان يشارك أعضاء الفرقة في الكتابة والإخراج والإذاعة، ويحرص زادة على تعليمهم بجديات العمل المسرحي، حتى وصفت المرحلة هذيك اللي كانوا فيها مع بعضهم بالمدرسة المقدادية، تقديرا لما تركوا طبعا وتركته الفترة هذه من معناها أثر في أجيال من المسرحيين، ومن بينهم طبعا سيدة لطيفة القفصي. ولهنا تكمن خصوصية تجربته، هو فنان ما جعلش في المسرح يعني فقط مهنة، لكنه تعامل معه باعتباره مدرسة للحياة، فضاء لطرح الأسئلة، مكان زادة يلتقي فيه الفنان بالجمهور وجه الوجه. وما اقتصرش حضور عبد القادر المقداد على المسرح، عرفوا طبعا المشاهد التونسي كذلك في الشاشة الصغيرة خلال مسلسل الدوار اللي تذكروه سنة 1992، أدى شخصية حسين من الأدوار اللي بقات عالقة في ذاكرة الجمهور التونسي، فمش واحد ما يعرفش الشخصية هذه وما تبعش مسلسل الدوار. كان زاد عنده مشاركات سينمائية بينها فيلم ظل الأرض المخرج طيب لوحيشي، هذا كان تقريبا سنة 1982. رغم هذا الحضور ظل المسرح هو البيت الأول والأكثر التساق باسم عبد القادر المقداد. ومع مرور السنوات الحقيقة وبعض أشياء صارت خليت عبد القادر المقداد يبتعد عن المسرح وعن أضواء خاصة تدريجيا عن الحضور الإعلامي. كما قلت هو ربما غياب دائما معناها يخلينا نطرح سؤال ديما عن مصير عدد من الفنانين اللي صنعوا مرحلة مهمة من تاريخ الفن التونسي. وبرشا كتبت الصحافة التونسية في السنوات الأخيرة عن هذا الغياب عبد القادر المقداد وغيره، لكن كنت حد عبد القادر المقداد نستحضر مسيرة ومكانة كبيرة برشا في المسرح وفي الدراما التونسية. عبد القادر المقداد اسم من الجنوب أحمل معاه رائحة قفصة للخشبة، حول الشخصية المسرحية إلى صوت للناس، خلى من الفرقة فضاء للتعلم للعمل الجماعي، ربما يبتعد الفنان على الأضواء، ربما تصمت الخشبة أحيانا، لكن بعض الفنانين ما يغادروش المسرح حقا، يبقوا ديما في الذاكرة وفي الشخصيات اللي أحيانا تضحكنا وأحيانا تبكينا أحيانا توجعنا زادة، جمل اللي تبقى تتردد دائما في أجيال من الفنانين اللي تعلموا أنه المسرح مهوش ستارة تفتح ثم تغلق، هو ذاكرة شعب، هو مرآة مجتمع، هو حياة أخرى تبدأ وكلما أضاءت الخشبة. وربما هذه الحكاية الأجمل. عبد القادر مقداد فنان اختار الخشبة، فاخترت الخشبة ذاكرة لها. هذا البورتري اللي حبيته الليلة وإن شاء الله عطيته حقه كيف ما يلزم، الفنان القدير عبد القادر مقداد. ومادام احنا في حضرة عبد القادر مقداد ما نجموش نتعداه وكيكا ما غير ما نرجع بالذاكرة الأهم المقاطع اللي قدمها الفنان القدير المسرحي عبد القادر مقداد.
1: يا ابو خلال يا لنقر،
2: واش حالك يا عمار؟
1: وينك يا ابو خلال؟
2: لاباس عليك،
1: واش حالك؟
2: كيف بدك يا عمار؟
1: وفرهدا
2: الحدون يا عمار،
1: الحدون
2: كاش كشا
1: الحدون.
2: صحه صحه صحه،
1: اش هي وليتي؟
2: عارف صرت هي
1: وعارف
2: او دبرتها؟
1: راني يا ابو خلال
2: هذه يا وليد عمي اسمها تقلعني بني الكلب وينبح. فكيتها المشعل المروكي
1: طيرته
2: وجبتيه لبرا
1: جمله واحده.
2: الله يسترنا منك يا ابو خلال اخوي. و اعوذ بالله
1: جيت يا عمارة.
2: اي نعم هني جيت يا طاهر الحباس.
1: اي مرحبا بيك على كل حال سيدي.
2: وبيك
1: باهي سيدي باهي
2: باهي.

0: يا بقر
1: انتوا تخافوا من الجدرمية؟ انتوا تترعشوا من الجدرمية؟
0: شو مخوفكم؟ ايش مطلتكم؟ ايش مهربكم؟ شنو اللي سقتوه؟ شنو اللي قلبتوه؟ شنو اللي فكتوه؟
1: ما غلط ما غلط، راجع للبر عند بالي العباد ولا تعباد والرجال ولا ترجال، وانتم الثاني ليس الرجال.
0: سمعت العيفة بخلال واسفج، نرضالكم حديد ياكل اجنابكم، نرضالكم الزهير يشقكم.
2: عمار واش عمار؟ عمار الاخو عمار عمار، ما تسوش عليك حالك ماش عجبنا.
0: ايه عجب
1: حتمية زادة في سميدة وليد زادة، ما نكذبش عليك، حالكم هذا ماش عجبني، حالكم حال القهرة، حالكم حال الجمل اللي تكسر ظهره، واحد جبد الموس قدم نحرة والاخر شعل النار وتهياله، شتونا على علة علة، شتونا على علة علة، واللي زاد على طين هبلة الفقر والجوع والعراء والمذلة. آه يا لندرا يا ضيمة الجلاشي، ولا زعم نموت وعلتي في جاشي، عيلتي مكانة محت القلب وقلعة غصانة، عبد بلا مال يا ناس مسكين مسهل دمرانة، طزينة منكم ما تسواش.
2: واش يا عمار؟ واش يا عمار؟ ما تزهاش بك مرات الليالي، ابنك ما هو مصمر والايام ما هي مقيمة، وانت مدب وتعرف ما يغيب عليك شي يا عمار.
1: ما يا مدب ونعرف، لكن ما نعرفش الفلك ما هو مصمر والايام ما هي مقيمه.
2: من ايش تعرف عمار؟ ايش تعرف؟
0: ما نعرف، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
3: هذا جزء من هذا العمل، طبعا مسرحية عمار بزور أحد الأعمال الفنية المتميزة لمسرح الجنوب بكفسة، واللي ما فيش شك سقرت في ذاكرتنا. المسرحية اللي اخترناها الليلة هي للمبدع كما قلت عبد القادر مقداد، مسرحية الكوميديا الهزلية، تعرضت سنة 1995، قام ببطولتها وأدائها الفنان التونسي الكبير عبد القادر مقداد، لجانب طبعا مجموعة مهمة من الممثلين بفرقة الجنوب بكفسة. والعمل هذا اللي يعد بصمة واضحة في المدونة المسرحية الكوميديا التونسية، تنتمي نوع الكوميديا الإنسانية والساخرة، وتعالج قضايا اجتماعية هامة مرتبطة بالهجرة الداخلية من الريف للمدينة، كذلك تعرفت بجرأتها في طرح المواضيع وصدق نصوصها وقوتها في نقد الواقع الاجتماعي والسياسي بأسلوب ساخر ومباشر، وتعتبر من الأعمال الفنية الخالدة والمتميزة لمسرح كما قلت الجنوب بقفصة، واللي استقرت في ذاكرة الجمهور التونسي. في هذه الفقرة اللي حبيناها الليلة نجم نقول تكريم، نجم نقول لمسة وفاء، نجم نقول فنان حبيناه من قلوبنا، ذكرناه وما نحبوش ننساوه. فهذا كان بورتري في شكل تكريم للفنان التونسي القدير المسرحي عبد القادر مقداد.

الفنان القدير عدنان شواشي بغنية نحبها نسلم معها للعشرة و42 دقيقة على موجاتنا، وإحنا مسلين معكم السهر لحدود 11 ليلا في سهرة الفن الرابعة، سهرة المسرح طبعا حديث الخشبة. بالمناسبة نتمنى وإن شاء الله الصحة والشفاء العاجل لفنان عدنان شواشي. من الفقرات زادة اللي تسمعوها معنا أكيد في سهرة المسرح، باعتبار نحن أكيد حصتنا معناها تهتم بكل الأنماط المسرحية وكل أنواع المسرح واستضافات كذلك، ونتابع أيضا الجديد المسرح وجديد الأعمال المسرحية. فحبيت نرجع معكم الموسم الجديد، أكيد نعطيه فكرة عن انطلاقة الموسم الثقافي الجديد والمسرح الوطني. انطلاقته يكون بثلاثة مشاركات دولية، وبشيفتتح المسرح الوطني التونسي موسم الثقافي إن شاء الله بثلاثة مشاركات دولية لإنتاجاته المسرحية. بشارك إن شاء الله المسرحية الأولى هي مسرحية جرس لعاصم بالتهامي في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي بالأردن، وانطلقت بالفعل المشاركة. ثم بش تسجل مسرحية الهاريبات لوفاء الطبوبي اللي شدوا الرحال البارحة للمشاركة في كما قلت بالهاريبات في ضمن المسابقة الرسمية لعروض النخبة في مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان. وثالثة ثانية إن شاء الله بش تكون نهار 20 سبتمبر بش تختتم فعاليات مهرجان بلغراد الدولي للمسرح في صربيا. طبعا هذه المشاركات تترجم معناها توجه المسرح الوطني التونسي نحو توسيع حضور إنتاجاته في التظاهرات المسرحية العربية وكذلك الدولية، وأيضا تدعيم جسور التواصل والتعاون مع مختلف الفاعلين في المشهد المسرحي الدولي. بالتوازي مع هذا الحضور الدولي تتواصل بقاعة الفن الرابعة برمجة المسرح الوطني التونسي على امتداد الموسم من خلال عروض ومواعيد فنية متنوعة، إلى جانب مواصلة تطوير الفضاءات المخصصة للجمهور طبعا الفنانين والمهنيين. وتتزامن انطلاقة الموسم مع الإعداد لجملة من الإنتاجات الجديدة إن شاء الله للمسرح الوطني التونسي، إلى جانب مشاريع إنتاج مشتركة مع شركاء دوليين. وأكيد بشي تم الإعلان على الإنتاجات هذه والمشاريع إن شاء الله عند استكمال مراحل إعدادها وجاهزيتها للتقديم إن شاء الله. نكونوا في مواكبة أكيد للأعمال هذه ونأخذ فكرة مع بعضنا عن كل هذه الأعمال الجديدة. تتضمن البرمجة الجديدة زيادة تنظيم الدورة الرابعة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع اللي باش تنطلق فعاليتها من الجهات قبل ما تتواصل في تونس العاصمة خلال الأسبوع الأول إن شاء الله من شهر نوفمبر. وباش تنتظم كذلك المسابقة الخاصة بالإنتاجات والأعمال الجديدة، وباش يتم الإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة وكذلك فتح باب الترشح للمشاركة فيها خلال هذا الشهر أيامات قليلة أكيد. والبرنامج أكيد باش يشمل برنامج الموسم الثقافي أيضا تنظيم دورة تكوينية جديدة في مجال السيرك خلال شهر سبتمبر، وتتوج بإنجاز مشروع فني يستند للمعارف والمهارات اللي يكتسبها اللي أكيد بيش يشاركوا خلال فترة التكوين، على أن يتم تقديم العمل للجمهور في مرحلة لاحقة. في شهر أكتوبر إن شاء الله بيش تستقبل المدرسة التطبيقية للحرف المسرحية دفعة جديدة من المتكونين، فيما تنطلق إن شاء الله خلال شهر ديسمبر دورة تكوينية جديدة في تقنية الإذاعة والصوت وتوذيب الرقح، بما يوسع أكيد مجالات التكوين حتى تشمل مختلف الاختصاصات المرتبطة بصناعة العرض المسرحي. ويتواصل إن شاء الله خلال الموسم الثقافي 2026-2027 العمل على عدد من الإنتاجات إن شاء الله جديدة للمسرح الوطني لجانب مشاريع إنتاج مشتركة مع شركاء دوليين. هذا طبعا اللي يعزز التعاون المسرحي الدولي، وأكيد باش يفتح زادة أفاق جديدة من الفنانين والمبدعين وكذلك من التجارب المسرحية التونسية. طبعا الموسم الثقافي جديد باش يتواصل ويواصل التظاهرات نتاعو اللي نظمها المسرح الوطني نتحدث ديما
في مقدمتها تجليات الحلفويين, وإن شاء الله زاد خلال شهر رمضان القادم إن شاء الله في تونس ومسارح العالم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح اللي إن شاء الله يوافق نهار 27 مارس. البرمجة هذه تندرج من توجه المسرح الوطني التونسي لدعم الإبداع والتجديد وتطوير التكوين يعني في مختلف المهن المسرحية وال

0: نحبط ذاك قفي هو بصوت حسن الدهمين يوصل مع العشر 53 دقيقة على موجتنا ونختم بآخر الأخبار المسرحية وجديد طبعا المسرح وجديد الموسم الثقافي أكيد اللي أعلن مؤخرا فذا التياتر عن تياترو عن افتتاح موسم الثقافي من خلال موسم العودة للمسرح إن شاء الله واللي مثل في آخر عروض مشاريع المتكونين في فضاء التياترو من أطفال ويافعين وكهول في الموسم الفارت 2025-2026 مش يكون برنامج العروض شهر 24 سبتمبر وتجربة في مسرح المضطهدين بتأثير من نوف العزارة 25 سبتمبر حدث القنفد قال تأثير وليد العيالي 26 سبتمبر علاش مشججة تأثير من فاطمة الفلحي هناك حيث ولا شيء تأثير هيكل الرحالي 27 سبتمبر حكاية فارغة إنها المهزلة تأثير صبري عبد اللاوي كيف كيف بخرطر لتأثير لياسمين الديماسي والفضاء تياترو كان أعلن من 7 سبتمبر الجاري عن فتح باب الترشحات لتياترو ستوديو وتبدأ ورشات التدريب المسرحي الموجهة لمختلف الفئات العمرية نهار 5 سبتمبر تستمر 11-7 جوان وأعد الفضاء ورشات خاصة يأمنها كل من ممثل والمخرج المسرحي صاحب الفضاء توفيق جبالي والممثل ياسمين ديماسي وكذلك الفنان والكوليغرافي مروان الرويني نتمنى إن شاء الله نشوفه مثل هذه طبعا المشاريع كيف من هكا وأساد يكونوا مؤطرين معناها جاهزين للتأطير لأنه عندنا زادت بركة لشباب لهنا وعندنا مسرحين مشاريع معناها مسرحيين في انتظار فقط الفرصة إن شاء الله تكون مثل هذه معناها التجارب هذه تكون موزعة على الجهات الكل في فضاءات المسارح الكل وفي حتى المركبات الثقافية إذا كان ما فماش بالفعل معناها مسارح فما مركب ثقافي فما مراكز درامية يعني حتى نفسح المجال وحتى معناها نخلي ونجعل فما فرصة معناها للشباب اللي هما في انتظار مثل هذه كما قلت الفرص إن شاء الله باش يظهروا المواهب نتاعهم هكا نكون وصلت معكم لنهاية سهرتنا الليلة في حديث الخشبة أول حصة أكيد في هذه الشبكة الخريفية الشتوية إن شاء الله رفقوكم كما قلت سهرة كل خميس حديث الخشبة شكرا للجميع شكر كبير لذا وبن سالم اللي رافقني في الأخر الفني شكر لكم مستمعينكم اخترتوا موجودنا في سهرة تخص الفن الرابع سهرة حديث الخشبة رفقتكم من أمام الميكروفون ليلى بعجيل نلتقي إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة تبقوا على خير
1: قلت لها
2: شو
1: قلت لها يا حلوة العم تكبري

0: من عليها.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة. انعقدت اليوم جلسة عمل بتطاوين خصصت للتداول في إحداث مجمع لوحدة صناعية لاستخراج وتحويل الجبس بالجهة. أعلنت سفارة تونس بفرصوفيا عن تركيز وحدة لإنتاج جوازة السفر المقروءة آليا بالمصلحة القنصلية. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية يوم غد. تناول لقاء جمع اليوم وزير التربية بسفير الصين بتونس سبل تعزيز علاقات التعاون التونسي الصيني ودفع التعاون في المجال التربوي. أدانت تونس بشدة الهجمات التي استهدفت عدد من المدن بالمملكة العربية السعودية واعتبرتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها. شكرا وإلى اللقاء.

يغرق بيك ولا يفوج كي تتحوج كي الموج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمالها محال تلقى غير عطفي انا كي

ظهري وجهك ويألم قد ما ظهري وجهك ويألم وتشوف كل الناس في أحزانة وتشوف كل الناس في أحزانة محال تلقى غير قلبي أهلا.

حياتك كان حبك في نظرة وما معاش كلام، كان حبك في نظرة ما معاش كلام، في ثواني كلام.

العمر والهان في جمال الحسان وظهورك في العشر نسيني الألام. طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك في العشر.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل هنا في تطاوين. انعقدت جلسة عمل بتطاوين خصصت للتداول في أحداث مجمع لوحدة صناعية لاستخراج وتحويل الجبس بالجهة. أعلنت سفارة تونس بفرسوفيا عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالمصلحة القنصلية. تناول لقاء جمع وزير التربية بسفير الصين بتونس سبل تعزيز علاقات التعاون التونسي الصيني في مجال التربية والتعليم. أبرزت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية بمقر المنظمة بجنيف أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد مقومات الاستفادة من عدة فرص. أدانت تونس بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عدد من مدن المملكة العربية السعودية واعتبرتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها. شكرا وإلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: صوت الرحى، حجرة الصدر، مع فوزية ضيف الله.
4: نقولها عند خفي علي يا رحات الغادي، وقت بذهب وثالث في ليل، خفي علي يا رحات أولادي. في
5: قلت لها خفي علي يا رحات الغالي، قطب ذهب وترشى في لالي.
4: ماني لي مدة هيك، الحمد لله عيان عياني نرحوا والرحاء وال هاي على، ولكن عاد وقت اللي وقت مرضك بديت هيك ذهبت على
5: لا تقدي تقدي تقدي تقدي حتى بالصوت.

0: أنا نتذكر كانت أمي نرد على ركبتها في وقت الترحيل، يعني يجي النوم مع الهزيج المتناغمة مع جعجعة الرحال.
1: يحكى في قصص الشعوب عن حجر يبوح له المهموم بآلامه حتى يتفتت من وقع ما يسمع وتتناثر شظاياه. عندها يتخفف الشخص من حمله كأنما نشط من عقال، يسمى بحجر الصبر. هذه حكاية حجرة الرحى، غير أنها لا تتفتت بل تصعد نغمات شجية يتردد صداها في البوادي والفيافي. أعرفكم على العمة شويخة وابنتها فتحية وأستاذ الموسيقى حسن العميري الذين استمعتم لأصواتهم في بداية الحلقة. أم طيبة صابرة تنوء بحمل 84 من الأعوام وشوق إلى ابن مهاجر، وابنة برة تحرس الذاكرة من النسيان. أما سحسن فيبدد غربته هناك في باريس بصوت أم لا زال يحرس أحلام الطفولة، أو كما يقول الشاعر جمعة عبد العليم: كما لو كان البارحة لم أزل أذكر صوت أمي روحها وهي تؤنس بترانيمها الشجية عتمة الليل البارد الطويل. فأعجب كيف لهذا النغم الساحر الجليل الذي يتدفق من قلبها أن تذوب فيه هكذا جعجعة الرحى ودوي الرعود وهي تشقق مزن المواسم الواعدة.
2: كل غناء شعبي هو يعني في المجتمعات الريفية والبدوية يمثل شكلا من أشكال التعبير عن حياة هذه المجتمعات اليومية. لماذا؟ لأنه يسجل لنا لحظات فرحها ولحظات حزنها ولحظات انتشائها بالعمل أو غيره.
1: هكذا ينزل الدكتور والباحث في علم الاجتماع محمد نجيب بوطالب الموروث الغنائي في إطاره الحضاري. وغناء الرحى هو إرث تشترك فيه مناطق الجنوب التونسي من شرقه إلى غربه. هذا الشاب أمين الكديري من منطقة الزركين بجابس يشاركنا شغفه بهذا الموروث.
3: نشت الرحى، ليش يا رحانا قمحنا مرحيتي، وليش ساكتة وياما زمان رغيتي، ليش مرحيت القمح وليش ما حكيت حكايتها السمح، أيام ما كنا عسل وجبح وانتي على صوت الغلا غنيتي، ليش يا رحانا قمحنا مرحيتي وليش ساكتة وياما زمان رغيتي.
1: نعود إلى منزل العمة شويخة بمنطقة البير الأحمر بتطاوين، أين انتظم ميعاد عفوي حول الرحى. العمة خيرية ترمي حبوب الشعير وتدور الرحى ومعها شريط الذاكرة.
4: قبل المرأة تعب ياسر يا بنيتي، ترحي بالرحى، تمشي تحصد الزرع وتجيب الشعير وتحطها في الشعير وتنسفه. عندنا جلد نغسلوه ونريقلوه ونديروه ربعة، هذه بطارية، هك الرحات الكبار هك اللي تحي سمحة ما طيحش الرشاد، راهي بطارية سمحة.
0: هي طبعا من الحجارة، حجارة صلبة، فردتين، فردة الفوق وفردة لط، وفي الوسط نوجد عود خشبي، وساعات نلقوه حتى من الحديد، أغلب الشيء من بالصدر للعود غير بتاع الخشب، يسمى قطب الرحاء، القطب متاعها بالضبط اللي هو في النص بالضبط.
4: المرأة تحصد الزرع، تلقت بالسبيلة، بسبيلة الطيبة باش تعشي ذريتها، تجيب ترحية، رواحة تطيبها لعيلتها، ورواحة دائما تخملها بوك الداخل، تجيب الحطب الروح وتجيب الماء الروح وتوكل الشياء. وقت اللي ترحي المرأة تشكي بهمها، ما تشكي لا لأم لا لأخت لا الراجل لا حتى حد، تغني تقولها يا رحايا دشاشة ارحي عوين الحشاشة على ذريتها، يا رحايا دفي دفي وارحي عوين المتقفي، تفرق قلبها في الرحاها، هك هو الراديو هك هو التلفزة. اسمعي تو قبل ما عندنا حتى شيء يا بني، كيف تبدأ واخلة بعيدة على أهلها، هي أما لا من تشكي لا من تشبحهم، تشبحهم في العام مرتين. قال كذب من يقول بناتي يسدوا وتعدوا علي مرحولهم وتعدوا، تروح هانه تحكيه للرحاء، تفرق قلبها في الرحاء، تغني هكاك كلمة فوق وكلمة لط، لا تربطهم مع بعضهم الكلمات كلها وتولي غناء.
1: الرحى، حجرة الصبر التي طالما بثتها المرأة حنينها إلى أهلها، كانت أيضا بمثابة الساعد الأيمن. الجارة مسعودة تتحدث عن هذا الجانب من العلاقة بين المرأة والرحى.
5: قول لها على الرحى تستاهلي قلب الحديد العاتي، صابة كبيرة والزمان يواتي، معناتها كتجي صابة كبيرة راي وقتها بالرحى، معناتها باش يكثر عليها الرحي وكل شيء، معناتها لازمها تعمل لها قلبها والزرار متاعها، معناتها حاجة سمحة باش تخدم بها يعني.

0: غناء المرأة في هذه المناسبات وهذه اللقاءات له وظائف عديدة، أهمها طبعا هي وظيفة التحفيز على العمل. المرأة الكبيرة التي تقود المجموعة في عملية الغزل أو التقرديش، معنى اللي هو ندف الصوف أو غيرها أو النسيج، تقول لهم احنا كل مغزل، يعني أنه الحديث والعمل.
1: كانت المرأة وقلت رح تغني، تتغنى بالأولاد العم الأشاوس التباهي برجال القبيلة،
2: تغني على أخوه تقول له يا أخي زين يا مرود عيني حمام على البرجي، يا أخي يا أول عاج يا مرود العاجي حمام فوق الأبراج.
3: يا ريت خوتي ثلاثية وولاد عمي بزايد، لا نقعد قعدة الذل ولا نلبس جارة بايد.

0: طقات فردات الرحى في الليل. شوف كذا كل المعنى وكل الصورة الشعرية، طقات فردات الرحى في الليل، خاصة لما نشوف النعت أن في الليل هي تستعمل أكثر من من من النهار.
1: تغني طول الليل هي تغني، لكن بنتي العشاء شبعان على بعض هكا، علاش بنتي تغني بالقوي معناها تعاد حتى تسهت تريح خلاص والغنية تطوح
0: الحياة. الشياعي هو صوت نسميه كذلك الطواحي، طوح الشيء يعني شيعه إلى بعيد. نعطيك مثال فقط هو كصوت شياعي لمعرفته.

0: تشيع المرأة أو تطوح بصوتها، فتباعد الخيام عن بعضها يحرر الصوت. ويحدث أيضا أن تخفض المرأة صوتها حين يكون بالخيمة ضيف أو تكتما على ما قد يجيش في الصدر من معاني يحسن أن لا تتجاوز مسامع الراحة.
1: منين جيت في ليلة الدكوك وهذا ونلقى الغزال يربع بلا صياد، معناها هي جت في بلاصة ما لقيتش وليها ما لقيتش شكون يعرضهم.

0: طيارة باريس وقتاش بتهزيني نقصر معاها الليل وترديني؟
1: طيارة باريس بتهزيني؟
0: ايه
1: نقصر معاها الليل وترديني.
0: يا دار الغالي اليوم ونستيني وحتى مريضة للطبيب هزيني.
1: حتى كاني مريضة نبغيك وتهزيني.

0: وغني على وقتك اللي ما عشتاش عنا. حكيت للوالدة من مدة في ميعاد والبراد فيه ركز على نار بانت والعاب شرارة انفس شارها عاشت ايام العز قلوب صافية تسلم عليك بحرارة.
1: لكل قبيلة صوت، شهيدي، دغاري، دبابي، زرقاني وغيرها كثير، ولا تخلو أهزيز الرحى من مناجاة الخالق.

أيام الأعراس، هو يوم مخصص يسموه الرحل. تجتمع النساء في الخيمة وتبدأ النساء في الرحل، وكانت تقبل المفازات بعيدة ومقشرة، فالصوت يصل من بعيد ويترنم به

0: لو عدت من هذه الرحلة ببريق الفرحة في عيني الأم شويخة وهي تستمع بشغف إلى النسوة وتشاركهن الغناء لكفانية ذلك.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
2: صوت الرحى حشرة الصبر مع فوزية ضيف الله.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: الحاشية ثلاثة فصيلات، الصراع والرمي بالثقيل والمشاف. فرجوا ما تتحمسوش، احنا جهة واحدة واللي فوز صح عليك. اول شيء نحب ننبهكم ليه، على مادي هالعام راهو مريض، خلوه فرايشي كيفكم. هاو يسمع فيكم، لكن ضربة ابراهيم ما زالت ميأثرة فيه. وتو الصراع بين زايد المطوسي وسعيد الطريفي.
1: شبيه مادي؟ هو انا لبس عليه كيف الجمل.
2: الشيخ ما حبش، يمكن خايف عليه.
1: يخاف على مادي؟ هذا اللي مازال. هاو الطريفي متحزن بحبي. وينك يا زايد؟ اصحنا تحت كلاكلك، هذا مش عبارك.
2: شوفي شوفي شوفي، اليوم مادينا يخاف عليه. هون هو قف وقلت له توقف. الله يصلح لجبي. يا مادي يا مادي يقعد، يا مادي يقعد وريحني. يا مادي يا مادي ريح دي، يقعد يقعد
3: قد روحك يا زايد. سعيد عظامة فارغة ولحم مبطبط ملفوف. الزيت اللي شربتها يا زايد اليوم يظهر.
2: ايش بيك انت يا قلبي تحسك؟ الراجل اقعد وهنيه. ماني شايف سعيد صحي.
3: الصحة ما تكفيش يا شيخة، الصناعة ظرافة ونباقة وشيط نعم. اركز يا سعيد اركز. يا زايد شف سنانك ودير على الناس في قلبك. اقرن سنونك خوي جلبة ابتجمي اخا.
2: مسكين زايد حليلي يا بويت، كل ريشة هسهل فوق الفوق ونفضح. حليلي حليلي يا بويت، يزرع عليك كيف الجبل.
3: سعيد ولا نسيت روحك العام اللي فات وعويناتك ستة سبعة كيف الخصوص وانت تحتي.
4: الناس الناس العراف يا مادي، قالوا كان تجي انت انخلطك معه.
2: مادي راح وين ماشي؟ وين ماشي يا مادي؟ سيد الشيخ سيد الشيخ مادي مريوح يركي كيف الزريدة. اجري سيد الشيخ سدها معاي. سيدي عبد الدايم مادي
3: اخ اخ سيدي الشيخ اخ الغلب صار ما يتعداش. يا سيدي الشيخ نوضو من فوق الراجل ويفرفط.
0: نوض يا سعيد، اربحت اربحت. خلي زايد يغسل وجهه. هيا
3: العقبة لينا. وينك يا جنود؟ اليوم نهار غر. فيها نهارات غر وفيها نهارات السلامة بلا السلامة.
5: عبد الدايم ما هو سيد يا شبخ، سيدنا الشيخ حمد راجل صنديد، اما هالمرات والله لا بيهزنا لسفل السافلين والراجل يموت واقف.
2: هام جو ربيحة، تعالي تعالي ربيحة هام جو. وصلي على النبي. كيف الصحة والراحة.

0: عرس معلوفة. زغرتوا يا مطوسيات
1: الزرقاء يا شيخ في بطنها حمل شعير مبسس بالزيت، اللي حب الربح يخسر يا شيخ.
2: هذه حيلة ما ينقب عين الطير كالخوف.
3: خلينا نعرف نوطي صوت الشيخ. قال اللي يحب الربح يخسر.
2: عبد الدايم يساوي في الكلام، وجوهنا مهدومة ومارينا كل خسايل، ما دي روحة مع السايلة كيف المطر، وشكر وبكر وجوههم صفر كيف الزعفران. عملها لهم الصبح هز خيوله حبهم يتعبوا. أحليلك من ربي يا شيخ، هذا عدو في فبصديق.
3: عبد الدايم قال حتى ما يعرفني ولا يتفتى معه.
2: ويوجي نحق منا البهيم. هيا الرافع الشامخ. هيا
3: هلالا راحي بركة مسال بكر مسالة البنك.
2: اليوم النهار خطينا عبد الدايم، كل واحد عمل له عرضة. شوفوا كلام شوف يضحك من عيونه.
3: اشبح هم جابوا ثلاثة جمال عليهم ثلاثة دجاجات.
0: واللي نختموا بيه حفلتنا رمي الدجاج بالبارود، وهي على الجمال. اللي ما يصيب الجمال ولا الدجاجة له رابح وله خاسر، واللي يقتل الدجاجة ويمس الجمل يخسر ويدفع حق الجمل، واللي يقتل الدجاجة وما يمسش الجمل هو الرابح. الجمل الأبيض فوق الدجاجة السوداء باي هاشم.
2: حيلة، هذه حيلة أبيض وأسود. سهل سهل.
3: اسكتي يا ربيعة، عبد الدايم متكلم. اخسر يا شبحل.
0: والجمل الاحمر فوق الدجاجة الحمراء باي شاكر.
2: حرام عليك،
3: حرام علينا يا طفل. اسكتي علينا يا دين.
0: والجمل الاشقر عليه الدجاجة الرقطاء باي بكار.
2: بكار روح يوصل في مادي، جرب روحك انت يا شيخ.
3: اللهم صلي على النبي. اربح اسكت علينا هالنهار الاخضر اليوم.
0: تقبل يا جلول والا
4: نقبل نقبل
0: نقبل. ابدا يا هاشم. واحد اثنين ثلاثة.
5: ربي معاك يا
0: هاشم. الجمل مات، انحروه. انحر جملك يا هاشم. الليلة يكون زردة، زردة الجد. قول وجود على من جاد. وتوى دور جلول.
5: جلول
2: الفرجيش أطار.
0: واحد اثنين ثلاثة.
2: الجمال بتاع الحجار.
0: الجمال ما عنده وين يهرب. وانت يا جلول لا خاسر ولا رابح. وتو جاي دور شاكر.
2: شاكر يا عم عبد الدايم. يعني شربوني.
0: اكبر قبل يا رافع. الطفل ماضي يا سي القايد.
6: لسانه مطبوب وذكي، اذا عاش يعمل البهادل.
0: ربي يخليه البابا، ما عندهش ذريه ذكوره، فرحان بيه زي صبره في الدنيا. ما تنسانيش يا شيخنا شاكر. إذا قتلت الجمل تربحنا في الجمل الثاني يا شاكر. هيا واحد اثنين ثلاثة.
5: هيا شاكر.
0: باهي باهي هاك باهي يا شاكر اربحت. وعلى كل حال هزينا من الثور وذنا، لكن خير من بلاش. اش رايك يا سي القايد؟
6: شاكر بنداك اذا كان مش ظهر. اما عجب نواره من زبله، سمعت به من مده واليوم هاني راته. بنداك شايحه، تعرف البنداك خير من 100 راجل. اش بيه هاشم يصيح ويهز في ديه.
4: حيلة يا شيخ حيلة. مكحلنا ما هيش كيف مكحل شاكر.
0: الفايدة في الصويبعات يا هاشم.
6: ومكحل شاكر كيف؟ وينها؟ وروها لي.
4: نكحل كبسون جديدة وكصبايتها مسقمة.
0: هات مكحلتك يتفرج عليها القايد يا شاكر. هاتها مدها.
7: وين أنا وين مكحلتي يا شيخ؟

0: هاي المكحلة يا سيدي كاي.
1: عجب، عمري ما ريتها. منين هذه؟ يه يه يه يه يه يه يه، ملا هي؟
0: اشرها لي عمي في المخطر اللي فات يا سيدي كاي.
1: وعلاش ما جابليش منها واحدة ولا اثنين هذه؟ ملا هي ملا هي؟ كيف سبتها يا عبد الدايم؟
2: نوع جديد مصنوع في بلاد الاسبان ولا الالمان، كان رهنها واحد مالتي وشراها الشيخ حمد بسوم 20 جمل.
1: هك هك هك، غالية غالية وتستاهل. مصوبة تلمع وسريرها مدهون. هاشم عنده الحق يا شاكر، هذه مكحلة تضرب الروحة.
0: تحبوا نعاود؟ نعاود
1: اي عاود. هاي مكحلتي خيار الخيار، اضرب بيها وخلنا نتفرج على مكحلتك.

0: من بكري نسمع فيك، هذا عيب.
1: لا يا سيدي شيخ، الراجل يلهد واقف يقول كلمته ويموت.
0: يموت راجل وميات راجل، وش هي الفايدة؟ الكف ما يعاندش للشفا. هاني نخلص في الحرير من الشوك يا ربيحة، تسحبوني راقد على وذاني ولا بقعد باباك تسحبها مفرشة بالزرابي زرداب ورا زرداب. ها ربح اليوم زغرتي، وغدوة تشوفي. اللي ما يدري يقول سبول.
2: جايك يا سلقايد.

0: كذبتني يا شيخ. اش رايك يا جلوم؟
1: يهدوها لك يا سيدنا، وش يعمل بيها شكل؟ تلقاه يتهدول حتى مدفع.
2: اهدي حوائجك يا جلول.
0: مش هدية يا شاكر، لكن اذا تحب خذ حقها.
2: ما هيش للبيع سيدي القايد.
0: واش رايك يا سي عبد الدائم؟
3: خذها يا مات ورجحها يا سي القايد، خذها.
0: فكرة، والله فكرة، نجربها ونبعث على ثنتين ولا ثلاثة. وانت يا شاكر هاوينها مكحلتي عندك؟
2: فأسلت ذهب يا سيدي القايد، هات المكحلة.
0: عاشتي بالمكحلة ذهب، ما عندي مندير بيه. قلع زلزلتك.
2: السلاح عزيز يا الإخوة، والراجل لا يعطي مرته ولا مكحلته.
3: شاكر ارجع يا شاكر،
1: اللي سلمت سلاح حيموت بيه يا سيدي الشيخ في وديعة ربي.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.